0: عنه قال: مرة مرض ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت زوجة الصفية فاشترت عنقودا بدرهم، فتبع الرسول الذي جاء به سائل، تبعه سأل، فقال فقير سأل، فسمع به عبد الله فقال أعطوه إياه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء بكل ماله في غزوة تبوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بشطر ماله وأنفقه في سبيل الله، وأما عثمان رضي الله عنه فقد جهز جيش الأسرة، وتصدق أبو طلحة رضي الله عنه ببستانه بيرحاء، وأبو الدحداح رضي الله عنه جعل بستانه فيه 600 نخلة صدقة لله ورسوله. وعلى الوالدين تعليم الأبناء تدبر القرآن الكريم والتأمل فيما جرى لأصحاب الجنة وما ساق الله قصتهم لنا إلا أن نعتبر ونتوقع ما وقع بهم. وقصتهم المذكورة في صدر سورة القلم حينما عزموا على حرمان المساكين والفقراء الذين كان يجري لهم رزقا منها، رزق في حياة صاحب البستان السابق والدهم كان يعطي الفقراء نصيبهم، وأرادوا أبناءه حرمان المساكين فعوقبوا بنقيض قصدهم فأصبحت كالصريم. ولنعلم أبناءنا أن من أراد النجاة من النار وعلو المنزلة في الجنة فعليه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والفقراء والأرامل والأيتام، فإن الله تعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، رحيم بمن يرحم عباده، لا يحقر شيئا من المعروف ولو كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. علينا أن نحث أبناءنا على رعاية حقوق اليتامى، فاليتيم زميلهم في المدرسة والجامعة وجارهم يحتاج إلى من يحسن إليه، ولا يجوز أن ننهره أو نقهره. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني. قال: ارحم اليتيم ودنه منك وأطعمه من طعامك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وكفارة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من إصلاح طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى. ولنعلم أبناءنا أيضا أن الصدقة على الأرحام أولى، فهي صدقة وصلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأ له في أثره فليصل رحمه. ولا بد من التربية العملية في رعاية حقوق الفقراء والمساكين، حيث يجمع الأبناء ما يزيد عن حاجتهم من المصروف اليومي في حصالة، وبعد فترة من الزمن يخرجون ما فيها ويجعلونه صدقة لله تعالى، فيجعلونها في صناديق التبرعات أو يسلمونها للمحتاجين بيدهم، وفي ذلك تدريب عملي على حب المساكين والعطف والشفقة عليهم، مما ينعكس إيجابا في الشعور بالرضا والسعادة، يبقى معهم ذلك الشعور طول حياتهم، ويجعلون الفقراء المحتاجين نصيبا من أموالهم. فالتربية على أداء حقوق الفقراء المساكين مهمة جدا، تجعل من أبنائنا منفقين في وجوه الخير طول حياتهم، ولا وللوالدين الأجر لأنهم من ربوهم على هذا وعلموهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ

وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: لقد تمرس نواخذة السفن العمانية في سلوك الطريق البحري الموصل إلى بلاد الشرق الأقصى من جهة وشرق إفريقيا من جهة أخرى، إلى حد أنهم توصلوا إلى معرفة مواطن الضعف فيه ومواسم مده وجزره وأوقات هبوب الرياح والعواصف والأنواء، وخصصوا في جزره محطات ومراس للتمييّر والاستراحة. وأسهمت تلك المعرفة والخبرات الواسعة إلى تمكنهم من ممارسة التجارة بين موانئ المحيط الهندي وانتعاشها وتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية، ومن أهمها الأسماك المجففة والتمور والبن والتوابل. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر نواصل التعرف على فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن 19 الميلادي، وأهم السلع المهمة التي كانت تصدر من عمان عبر هذا الميناء العريق، وعن السفن التي كانت تنطلق منه، حيث إنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بين عامي 1793 و 1804 للميلاد بلغ عدد السفن في ميناء صور 100 سفينة من مختلف الأحجام، بينما أفاد ميلز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة، وفي عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة فقط، فضلا عن الأنواع الأخرى، و50 مركبا من طراز البدن. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد بن مبارك العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، يواصل الحديث الذي بدأه في الحلقة الماضية عن ميناء صور، حيث قال:
4: لو تكلمنا عن السفن في ميناء صور فنقول أنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بلغ عدد السفن 100 سفينة من أسطول صور، بينما أفاد مايلز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة. 12 سفينة تعني وجود 12 مصنع في صور وحدها في ذلك الوقت، 12 مصنع في صور، لأن في السنة الواحدة المصنع الواحد تقريبا يصنع سفينة واحدة، خصوصا من السفن الكبيرة العابرة للقارات. وكان نجارهم خليط من الهنود والعرب، يستخدمون خشب التيك في الصناعة، أو ما يسمى خشب التاج الآن، خشب الساج، كانوا يستوردونهم لبار في الهند. أفاد أيضا مايلز أنه في العام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة، فضلا عن أنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من طراز البدن. هذه مقارنة الآن سنجري مقارنة بين 100 سفينة من أحجام مختلفة في عهد السيد سلطان و300 سفينة من نوع البقلة في عام 1835 ذكرها ولستد. وهناك الآن مايلز يذكر أن هناك 56 سفينة من البقلة فقط، بينما هذه الأعداد متفاوتة في الفترة في القرن التاسع عشر. نقول أن في لو أردنا نرجع إلى الازدهار التجاري في ميناصور، ففي التقرير البريطاني المرفوع لمحكمة لاهاي عام 1905 بخصوص موضوع رفع الأعلام الفرنسية، حكومة يقول التقرير البريطاني أن حكومة سلطان فيصل كانت تحصل من الجمارك مبلغ 6000 دولار ماريا تريزا سنويا، أو ما كان يسمى ريال تريزا، 6000 من جمارك صور فقط، وأن المبلغ الذي كان يمكن تحصل عليه لو التزم تجار صور بدفع الجمرك المطلوب عليهم كان ممكن أن يصل إلى 50000 دولار لو أن ما ملاك السفن التزموا بالدفع المطلوب. ادعت بريطانيا في هذا التقرير أن ملاك السفن الذي ترفع العنف الفرنسي هم الذين كانوا يمتنعون عن دفع الضرائب والجمارك المطلوبة. أعداد السفن، نرجع لأعداد السفن الكبيرة التي رفعت علم السلطان أو العلم الفرنسي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذه الأعداد في دراسة لي شخصيا تقريبا وصلوا إلى 111 من الربابنة الذين رفعوا العلم الفرنسي، أغلبهم من سكان صور. طبعا 111 لا يملكون فقط كل واحد منهم سفينة واحدة، بعضهم يملك 3 سفن، بعضهم 4 سفن، أحدهم وصل إلى 5 سفن، والبعض يملك سفينة واحدة فقط. في عام 1835 قلنا أن هناك 300 بغلة ذكرها ولستد، والبقال من أكبر السفن العربية. لم تكن البقلة هي السفينة الوحيدة التي صنعت في صور، حيث توجد أنواع أخرى من السفن الشراعية مثل القنجة والسنبوق والبدن والبوم. لذلك فإن تحديد هذا العدد من أنهم البغال يعني أن هناك أعداد أخرى من أنواع السفن مختلفة قد تزيد حتى عن 300، وكل الأنواع الأخرى لن تقل عن 300. لذلك نرى أن هذا الرقم غير دقيق، أو أن ولستد كان يجهل أنواع السفن وعمم في كتابه أن جميع السفن من نوع واحد هي نوع البغلة. بينما في مايلز في كتابه الخليج بلدانه وقبائله ذكر أن أعداد السفن في مضيض الصور كالتالي: في عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة، حدد النوع من البغلة 56 فقط من البغلة، فضلا عن الأنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من نوع البدن. إذن هذا أكثر دقة عن كلام ولستد الذي لم يزر صور فترة طويلة إنما كان عابر فيها، بينما مايلز كان هو الوكيل السياسي البريطاني في تلك الفترة في مسقط، فهو كان يمكن أن يحصل على أرقام أفضل من أرقام ولستد. لذلك استدرك مايلز مقاله ولستد وانتبه أن هناك أنواع أخرى من السفن غير البغال، رغم أنه يحدد عدد البغال فقط ب 56، بينما يضخم عدد البدانة، والبدن أصغر حجما من البغلة ولكنه أيضا يستخدم في رحلات الطويلة. بينما أحد قوات الفرقاطات البريطانية، وهذه الفرقاطة أو السفينة الحربية اسمها أنفترير أو هو الكابتن ويندهام، زار صور في عام 1902 وذكر أن أعداد السفن التابعة لميناصور أن مجتمع صور يملك ما بين 250 و300 سفينة تقوم برحلات طويلة خلال الشتاء إلى زنجبار والبحر الأحمر والمحيط الهندي بصفة عامة، ويعود لصور قبل هبوب الرياح الموسمية. إذن هنا وصلنا إلى 250 و 300 سفينة، رجعنا لنعرف رقم آخر حصري للسفن، قد يكون هذا الرقم لجميع أنواع السفن في عام 1902. ومن الصعب جدا أن بدون وجود إحصائية رسمية أن نحدد أعداد سفن في تلك الفترة، لأن السفن لم تكن تتجمع في مكان واحد في نفس الوقت، لن تتجمع، من الصعوبة أن تتجمع كل هذه السفن في مكان واحد لأنها دائما في رحلات طويلة إلى الموانئ، وبعضها يمتد به المقام في شرق أفريقيا مثلا من سنة إلى سنتين، وهي سفن صورية وتتبع ملاك من صور، ولكنها قد تكون تأخرت في العودة بسبب في الرياح الموسمية، لا تستطيع العودة في الموسم فتتأخر إلى العام التالي. لذلك نرى أن من الصعوبة حصر، حتى لو أراد السلطان أن يحصر عدد السفن لن يحصرها بكل أعدادها، لأن هناك أعداد سفن أخرى توجد في الموانئ الأخرى، إلا إذا اجتمعت سلطات مثل السلطات البريطانية جمعت في جميع الموانئ حصرت أعداد السفن وتحددها أن هذه سفن من عمان أو من صور، فبعد ممكن أن يتم الحصر، ولكن هذا الحصر الرسمي لم يتم. لوريمر في كتابه دليل الخليج الصادر في عام 1908 يقول عن الجنبة أنهم الجزء الأول، أنهم يتكون من جزئين، جنبة الذين يعرفوا بالصوريين لهم سكان صور، وطبعا هناك الجنبة الذين يسكنون في الوسطى. الجنبة في صور كانوا يمتلكون عدد كبير من السفن يعملون استخدامها في الملاحة وتسييرها لبومبي وزنجبار والبحر الأحمر، ويعمل بعضهم في التجارة، يملكون مخازن تجارية كبيرة. هذه الإشارة مهمة جدا لبيان نوعية الازدهار الذي كان في صور، هناك مخازن كبيرة في صور، فهذه المخازن كانت لها أهمية أولا في حجمها وفي أعدادها لمعرفة أعداد كميات البضائع المستوردة إلى صور، وهذه الكميات غالبا ما كانت توزع بعضها في ميناء صور، توزع إلى الداخل من جميع، خصوصا الأغذية توزع إلى داخل عمان مثل المنطقة الشرقية وجعلان وغيرها، وبعضها يعاد تصديره. فهنا كانت حدثت إشكالية أن السلطات العمانية الجبركية كانت تريد أن يدفع التجار الجمرك عن نزول هذه السفن، بينما التجار كانوا يقولون أن هذه ليست لميناء صور أو لعمان، هذه معدة لإعادة تصدير أو تجارة العبور إلى موانئ أخرى، فكيف أنتم ستدفعون جمرك ثم بعد ذلك الموانئ الأخرى سندفع عليها جمرك آخر؟ لذلك لم تكن توجد في تلك الفترة ما يسمى بتجارة إعادة التصدير أو رسوم خاصة بإعادة التصدير. من هنا يأتي الرقم الذي ذكر بعد ذلك، أن في إمكانية من مناصور أن تصل أرباح أو مبالغ المستخرجة من جمرك صور إلى 50,000 ريال ماريا تيريزا. إذن يذكر لوريمر في موضوع السفن وأعداد السفن في عام 1908 أن أعداد السفن في صور وصل إلى 137 سفينة، لم يحصرها ولكنه وزعها، وحدد أن هناك 58 بغلة و20 بدن و4 سنبوق، وأن هناك 55 سفينة أخرى في أنواع مختلفة، وأيضا وزع هذه السفن في الأماكن، فذكر بعضها أن هناك في صور نفسها أو في ميناء البطح، بعضها في العيجه، بعضها في الشرية، بعضها في قلهات، بعضها في طيوي، موزعة كلها، ووصل عددها عندما يعني حصرناها إلى 137 سفينة في عام 1908. إذن هناك تناقص من 300 سفينة أو 250 سفينة ذكرت في مرحلة من المراحل إلى 58 بغلة فقط. هذا التناقص يعود لعدة أسباب، أولا عدم دقة الإحصاء، ثم عدم تصنيف أنواع السفن، وهناك والوريمر ومايلز انتاز أيضا بدقة أرقامهم. إذن المناطق التي ذكرها في صور لوريمر هي العيجة والساحل والشرية وقلهات، وهذا التراجع له مبرر، فقد تمت صناعة أنواع أخرى من السفن غير البغال أرخص سعرا وأسرع حركة، ولا تأخذ ذلك المجهود الكبير في صناعتها مثل السنبوق مثل البوم كانت بديل، مثل القنجة كانت بديل عن البغلة، الذي كانت البغلة بحجم أكبر من أكبر السفن تحميلا للبضائع، ولكنها أيضا أكثر السفن تكلفة من ناحية المالية وبحاجة إلى أعداد أكبر من البحارة. لم يكتفي من ناحية التجارية، نشير إلى ازدهار التجاري في ناصور في القرن التاسع عشر، هناك عدة إثباتات عليها، ورغم أنها لم تكن توجد إحصائيات وأرقام معينة بسبب ندرة هذه الأرقام، ولكن هناك يمكن بعض المقاييس التي يمكن أن تشير إلى الازدهار التجاري في مناصور، حيث لم يكتفوا بامتلاك هذا الأعداد الضخمة من السفن بمقارنة أنهم ميناء واحد فقط وليست كل السلطنة. أقاموا المصانع لبناء السفن حسب مواصفات المقاييس التي تناسب رحلاتهم البحرية وسط المحيط. فيقول مايز أنه يتم بناء السفن المراكب في العديد من الموانئ العمانية، وإنما يكون بصورة رئيسية في مينائي مطرح وصور. أما الأخشاب على اختلاف أنواعها فتستورد من ليبار في الهند، وتكلف بناء مركب من طراز البدن، والبدن ذكرنا أنه من أصغر أنواع السفن، تكلف 4 ريالات للمتر المكعب، 4 ريال ماريا تريزا للمتر المكعب الواحد. لو تحدثنا عن أنواع السفن لا يمكن أن نقيس أنواع السفن فقط بنوعها، فلو أن قلنا سلمنا أن البغلة تعتبر من أفضل من أكبر وأفضل أنواع السفن، ولكن حتى في البغلة توجد بقال صغيرة متوسطة وأكبر منها. في السنبوق نفس الحالة، هناك تعتمد على المقياس وأطوال هذه السفن، ممكن أن تصل في السنبوق أو في البوم أنواع من السفن، أو في الغنجة أنواع من السفن بنفس حجم البغلة، ولكن البدن هو أصغر، ويمكن يوجد هناك بدن صغير وبدن كبير. البدن بعض الأحيان يستخدم في الساحل في الرحلات الساحلية، من الصعوبة جدا عبور به إلى المحيطات، يعني البدن لا من الصعب أن يصل إلى الهند، ولكن التجار والبحار العمانيين مغامرين فوصلوه إلى شرق أفريقيا.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، إن نظام الأخنان نظام دقيق جدا، استخدمه الملاحون العمانيون وطوروه، واستخدموه بوجه خاص في المحيط الهندي والخليج العربي. وهذا النظام هو نظام ملاحي قديم لتحديد الاتجاهات، وكان معروفا عند الملاحين العرب المسلمين وحدهم. وقد أولى العمانيون هذا العلم اهتماما خاصا. ويقول ابن ماجد عن علم الملاحة عند العرب مقارنة مع الشعوب الأخرى: ونحن أخذنا 32 خنا، ولنا ترفات وأزوام وقياسات لا يقدرون عليها، وليست عندهم، ولا يقدرون أن يحملوا دركنا، ونحمل نحن دركهم، وندرك معرفتهم، ونسافر بمراكبهم، لأن البحر الهندي هو متعلق بالبحر المحيط، وله علم في الكتب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: مجال
3: أرض السفن.
2: مجال
3: ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
3: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نواصل حديثنا السابق اللي تكلمنا فيه عن الكتابة والأبجدية العربية اللي أثر عليها في مجان، وقلنا أن هذه الأبجدية التي أثر عليها في مجان وخاصة في رأس الجنز والتي اكتشفت عام 1985 من بعثة مشتركة إيطالية فرنسية في مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، ووجد ختمين فيهما كل ختم 4 حروف، وفيهم أيضا من هذه الحروف حرفان متشابهين في الختمين، وأرخت هذه الأختام 2200 قبل الميلاد، أي 4200 قبل الميلاد. وقلنا أن هذه الآثار من الأختام هي أقدم آثار لحروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية، أقدم من الأبجدية التي أثر عليها في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وهي خط المسند، ومن خطوطها طبعا الكثيرة اللي هي السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، وهي أقدم أيضا من الحروف العربية الأبجدية العربية الشمالية اللي هي الثمودية والصفوية واللحيانية، وأن هذه الحروف تعود إلى 4200 عام من الآن. كان يقال أن الحروف التي اكتشفت في حضارة فينيقيا في داخل حوض البحر المتوسط في لبنان بالذات تعود إلى 1500 قبل الميلاد، هي أقدم الحروف الأبجدية، ولكن ما تم اكتشافه في مجان أن الحروف اللي موجودة في مجان هي أقدم حروف أبجدية على الإطلاق، وأنها قد تكون هي أصل الأبجدية اللي موجودة الآن، والتي طبعا تكونت منها جميع اللغات اللي هي طبعا بعدها أصبحت اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات اللي يتحدث بها العالم الآن. فالانطلاق الكبير من اللغات، طبعا بداية اكتشاف الكتابة هي بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، ثم بعدها أيضا في وادي النيل قد يكون في نفس الفترة أو بعدها بقليل، ولكن هذه الكتابة كانت كتابة مسمارية صورية عبارة عن صور، ولكن الكتابة بالحروف وحروف الأبجدية أول ما ظهرت في مجان، ولها 4200 سنة من الآن. طبعا الحروف الأبجدية اللي عثر عليها في شمال عمان وفي ظفار نحتت على الجبال بواسطة النقر بأسلوب الخط المستقيم، أما نقوش كهوف وجبال ظفار في ظفار فقد رسمت بالألوان، ربما أيضا تتميز النصوص النقشية العمانية بتنوعها، حيث نجد في المنطقة الواحدة أكثر من نوع من الكتابة، كما تتسم هذه النصوص بفرادتها، فالنص النقشي الواحد يجمع في ثنايا حروفا ذات سمات عربية جنوبية وثمودية مبكرة ومتأخرة وصفوية ولحيانية وحروف جديدة لم نعهدها من قبل، كما أن أبجديات لغات الجزيرة العربية لا تتعدى 29 حرفا، أما أبجدية عمان مجان فتزيد عددها عن 33 حرفا تقريبا. أيضا الكتابات العربية القديمة المكتشفة في الجزيرة العربية ساكنة ليس لها أي علاقة بالكتابات المعاصرة لها، كالكتابة المسمارية والأيلامية والهيروغليفية، والكتابة على أختام رأس الجنز يعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، والحروف العربية على شكل رموز مونوغرافي الذي أثر عليه بقرية شافع أيضا بولاية إسكي في إحدى المقابر التي تنتمي إلى حقبة العصر البرونزي 3000، طبعا العصر البرونزي الفترة اللي هي من 3000 إلى 2700 قبل الميلاد. هذه المعطيات جميعا تجعلنا نعيد النظر في الفرضية القائلة بأن أقدم كتابة عربية يعود تاريخها إلى القرن 14 قبل الميلاد والتي عثر عليها في الشام، فنحن أمام معطيات جديدة تعود بالكتابة العربية إلى مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. طبعاً من ضمن الكتب المهمة اللي تكلمت عن تاريخ عمان القديم هو كتاب اسمه في ظلال الأسلاف. هذا الكتاب ألف اثنان من الباحثين العريقين والخبراء في مجال الآثار، واسميهما كلوزيو وتوزي، وهذا الكتاب طبع في 2012. وهذا الكتاب يضم ملخص لتاريخ عمان خلال أبحاث أكثر من 30 عاما من المجهودات في مجال بحوث عن تاريخ عمان القديم في شتى مجالاته، وهو كتاب هام. هذا الكتاب يلخص جهود بحوث طويلة معمقة في الآثار في مجان وشبه الجزيرة العربية، ويقول هذا الكتاب أن هناك مكتشفان صغيران في رأس الجنز يخبراننا عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه بلاد مجان في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، حيث عثر على ختمان يعودان إلى 2200 قبل الميلاد، زمن حملة نارامسين. طبعا نارامسين هو أحد القواد الأكاديين في بلاد الرافدين اللي كان يحكم في تلك الفترة. أحدهما بيضاوي، هذه الأختام، أحدهما بيضاوي والآخر مربع منقوش في الجزء الأعلى من وعاء نصف دائري مكسور من الاستيلايت، وكل منهما يحمل في جانب واحد 3 علامات، 2 منهما تظهران في كل الختمين، يعني كل ختم فيه 3 علامات. العلامات هذه اللي موجودة في الأختام 2 منها تظهران في كل الختمين، يعني 2 تظهر متشابهات في الختمين، إحدهما نقشة بضربتين متوازيتين والأخرى تمثل الحرف H في الأبجدية اللاتينية. بالإضافة لذلك يحمل الختمين مستطيلا مفتوحا مع جانب طويل مقعر، وفي الجانب الآخر قرصا أو دائرة مفرغة. هذه العلامات تمت دراستها بالتعاون مع اختصاصيين في النقوش العربية القديمة، وتم التوصل إلى أنها نوعا من الكتابة، وهذه الأختام قد صنعت بإعادة استخدام قطعتين من أواني الحجر الصابوني لا تترك شكا في أنهما قد صنعا في مجان دون استخدام مهارة خاصة أو عناية، إذ أن من قام بصنعهما لم يبذل جهدا في كشط القطعة من الزخرفة السابقة المتمثلة في دوائر متحدة المركز. لقد صنعت العلامات بشكل اعتيادي كأن الكتابة لم تكن استثناء حتى في هذه القرية الطرفية للصيادين الموسميين، يعني هذه القرية الصغيرة اللي في رأس الجنز كانت الكتابة فيها في تلك الفترة هي كتابة احتيادية. وهذه الكتابة هي الدليل الأول على وجود نوع من الكتابة في هذا العصر والتي عمت شرقي الجزيرة العربية، وهذه الكتابة متماثلة مع تلك الكتابات في جنوب الجزيرة العربية، رغم أن يفصلها أكثر من 1000 عام عن التاريخ المقبول لتطور تلك الكتابة، وهو الألف الأول قبل الميلاد. يعني الآثار اللي وجدت في عمان سبقت الآثار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن من الكتابة بأكثر من 1000 عام. إن استخدام الآثار الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان منذ نحو 2500 قبل الميلاد، وكلاهما من وادي الرافدين والسند. أما في كلبة وفي نيابة رأس الحد بصور فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي عثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبر من قبور طراز قبور أم النار في هيلي. طبعا أم النار فترة من الفترات تقدر ب 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن تاريخ الكتابة الأبجدية في مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي. وقد عاش في الفترة من 1238 إلى 1322 هجرية. نشر موشحاته وحققها رضا محسن القريشي في مجلة كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد سنة 1938. يقول عنه: ولد الشيخ محمد بن الشيخ حمزة بن حسين نور علي الحلي المعروف بالشيخ محمد الملا الحلي في مدينة الحلة عام 1238 هجرية، ونشأ فيها ونهل العلم والأدب والشعر على شيوخها، واتصل بالسيد مهدي ابن السيد داود الذي أتم دراسته في النجف، وكان يدرس في مسجد أبو حواب الذي يعد مدرسة أدبية آنذاك، فكان يحضر الدرس جماعة من أدباء الفيحاء أمثال الشيخ مصبح الملا الحلي والشيخ حمادي الكواز والشيخ حسون بن عبد الله والشيخ علي عوض والشيخ حمادي نوح والشيخ محمد الملا الحلي. وعني السيد مهدي بتثقيفهم وإطلاعهم على مكنون الأدب والشعر، فكان مدرسة أدبية تخرج فيها شعراء كثيرون. ودرس الشيخ محمد الملا على الشيخ حمزة البصير والسيد سليمان آل الشهاب، ثم على شأن المترجم في الأوساط الأدبية في الحلة، فكانت تعقد حلبات الأدب والشعر، وكان الفارس المجلى تشهد له بالتمكن في النظم مع سمو الخيال واتساق المعنى وقدرته على التلاعب بالألفاظ، وأعاد للحلة عصر صفي الدين الحلي، فقد ولع بالمحسنات البديعية وبالغ فيها حتى كف بصره سنة 1280 هجرية، وانصرف إلى اعتلاء المنابر ليقرأ في مأساة كربلاء، فمنحها عقله وقلبه ووهبها خياله وشعوره ليخفف عن برحائه وينفس عن خاطره، فبكى وأبكى حتى توفي سنة 1322 هجرية. نقرأ له هذه المختارات. يقول محمد الملا الحلي معارضا موشح ابن ماء السماء الذي عرضه ابن سناء الملك: انهلي صبك من عذب اللمى السلسلي واشغلي مسمعه في لفظك المشغلي، إنما في الحب لا أتبع اللوما إذ سما شاني بالعفة هام السما، فانتمي إلي حفظ العهد لما انتمى، فاسألي عن عالم في الحب لم يجهلي، واعدلي فالمجد يهوى صادق الوعد لي، يا ضبا لهواك القلب مني صبا، فالكبا ينشره نشرا وريح الصبا، والربا يعبق في نكهته طيبا، فابذلي منك وصالا لي ولا تبخلي، واقتلي واجدي في معصية العذل، إنني لا أنتهي عنك ولا أنثني، فاقتني شكر كريم للثنى يقتني، وأذني بوصله يحظى بعيش هني، فاقبلي قولي ونحوي بالمنى أقبلي، ما ابتلي صب بما صبك فيه ابتلي، اسكبي ما مازج الريق لها اشربي واشربي، واطربيني بالغنى واطربي، واجلبي للهنا بالغزل المعجب، وارفلي في برد عز رائق أجملي، واكملي أنسا وسعدا عنك لم يرحلي. قل لمن هام بغزلان المصلى وجن، وامتحن له بها الشوق غدا تمتحن، لم يشن من لم يشب صفو الهوى في درن، غني لي في كل هيفاء تزين الحلي، فالخلي عند أولي الألباب لم يقبلي. ويقول محمد الملا الحلي مهنيا السيد مهدي القزويني في عرس ولده السيد حسن، ومعارضا موشح بن سهل الأندلسي الذي عارضه أيضا لسان الدين بن الخطيب. زفها تمزج في شهد اللما، ضوءها يفضح ضوء القبس، ثم حياني وحيا الندما، وسباني باللحاظ النعس، قرض السمع بدر المنطق وبدر العثر للعين شغل، وسبى القلب بوجه مشرق من سما الحسن محل السعد حل، ولنا أهدى أريج العبق نحره والأنس لي فيه اكتمل، وثنى غصن قوام هيما بالتثني للغصون الميس، وصله قد جمع الشمل كما جرح قلب الدهر فيه قد رسي، هاتها تبرية من عهد سام باحتساها تخطف العقل اختطاف، بنت كرب هي مشروب الكرام، سميت إذ سلفت عصرا سلاف، فهي للأفراح كانت ميسما، فاز من قد كان منها محتسي، أوضحت دين الغرام المبهما، وبه فازت كرام الأنفس. زرت ليلا فتركت الغسقا من سنا طلعتك الغر نهار، يا لها معجزة لن تلحقا إن رأينا الشمس بالليل جهار، وجليت الأنس غربا مشرقا فجعلت الأنس للكون شعار، حين شمل الكل منها انتظما صرم الوجد كصرم المرس، وانثنى عن ربعها منهزما حيث فيها لم يجد من ملمسي، إنما قلبي قدما انتسل أكل الحب عليه وشرب، وروى عند تفاصيل الجمل فهو للأشهر منها ينتخب، يشكر العاذل إن فيك عذل حيث قد ذاكره فيما يحب، كف من عنفه لو علما إنه في غيره لم يأنسي، فله العذال كانوا ندما أتحفوه في عقار الأكؤس. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يشيد بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية خلال برقية تهنئة لفخامة الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. غداة انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف موسكو هجماتها على المدن الأوكرانية، فيما كييف تعلن استهدافها

أهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية والسفن الروسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، طاب صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا الى لقاء جديد عبر اثير اذاعه سلطنه عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي. صباحكم عمان الوطن الذي يكمل المسير في ضياء عينيه عهد سعيد وبعزم المخلصين في كل الميادين، صباح مشرق في دروبكم إلى ميادين الأعمال، وعهد يتجدد للحفاظ على ما أنجز على أرض عمان. نعمل جميعا على صناعة المستقبل المشرق بالإنجاز المتواصل.

صباح جميل من صباحات هذا الأسبوع، وفي يوم الخميس صباحكم يبقى بهمة وبنشاط ببذل وعطاء، وصباح الإخلاص والإنجاز، صباح نستهله حمدا لله وشكرا على ما أنعم علينا من نعم كثيرة، وأن جعلنا أمة متلاحمة في سلطنة عمان نتسلح بروح من الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.

صباح الخير لأرض الحضارة عمان، لأرض الأمن والأمان والأصالة والفخر والتاريخ العريق. صباح الخير والنور لشعب يتنفس بنسمات ونفحات هذا الوطن تحت ظل نهضة متجددة يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وصباحكم مليء بالأمنيات والأمال المتحققة بإذن الله تعالى.

حفظكم الله إنما كنتم مستمعين الكرام الأوفياء لأثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. إذا نستقبل تباشير هذا اليوم الجديد يوم الخميس وآخر الأيام في أيام العمل من هذا الأسبوع، نستقبله بالروح المتفائلة، بالعزيمة الوقادة، بالسعي الذي لا ينقطع، وبالدرب للمعالي نسلكه وننقشه في صباحات عمان. إذن صباحكم بشائر الخير والخطى المتقدمة في عمان، وأنتم في دروبكم تتوجهون عبرها إلى العلم والعمل.

صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعينا الكرام، إنما كنتم في مدن عمان وقراها حتى البعيدة التي تكون على تخوم الجبل والواحة الجميلة هناك في صحراء عمان والطريق نحو الأعمال في المدن في حواضر الولايات، الكل يواصل بروح مخلصة وبعزم وبقوة من أجل عمان. تحية صباحية للموظف الذي يذهب الآن إلى عمله، وكذلك أيضا للجند الذي يحمي الوطن في ميدان العز والشرف. حماكم الله جميعا ووفقكم في مسير أيامكم لما فيه خير عمان وأهل عمان.

تبقى صفحة التاريخ والأمجاد تتبسم تباهي المجد متفاخر وتتباشر بك العربان. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير عليكم جميعا. أهلا بكم معنا في هذا الصباح، صباح الخميس الثامن من صفر لعام 1448 للهجرة الذي يوافقه 23 من يوليو لعام 2026 للميلاد.

نلتقي وإياكم في هذه النافذة الصباحية التي نطل عليكم من خلالها مستمعين الكرام، وأنتم ترافقون عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من السادسة وحتى تمام التاسعة. في هذه الساعات الثلاث نكون فيها وإياكم في تفاصيل متعلقة بأخبار الوطن، أخبارنا المحلية وما يستجد أيضا على ساحتنا المحلية هنا في سلطنة عمان، بالإضافة أيضا إلى محطات منوعة بين الأخبار الصحية، الأخبار الثقافية، وكذلك أيضا منوعات من الأخبار العالمية نختارها لكم في كل صباح، وكذلك أيضا تشاركون الأحاديث من خلال التواصل معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10 في موضوع حلقة هذا الصباح. هلا هلا في الدرب اللي سالك درب الآن إلى طريق العمل أو إلى موعد معين، دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، واللي يسمعنا من البيت إن شاء الله تكون أوقات الصباح بالنسبة لك أوقات لطيفة وجميلة، والله يكتب لنا ولكم الخير والبركة في هذا اليوم والرزق، قولوا آمين. وصباح الخير أيضا لكل من يسمعنا من مكتبه في العمل أو من خلال منصة عين، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب جميعا، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الرفقة رفعة سعيدة وماتعة ومفيدة برفقتنا هنا في برنامج صباح الخير يا بلادي. حاضرين لكم اليوم مجموعة من الأخبار اللي راح نخبركم عنها إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة، وكذلك أيضا موضوع الحلقة اللي راح نطرحها ونخبركم عنها إن شاء الله بعد قليل، وتشاركون مثل ما خبرناكم تكون المشاركة على 72 44 20 10. ذكركم أيضا بالاشتراك معنا في قناة الواتساب على منصة الواتساب قناة إذاعة سلطنة عمان، تجدون فيها كل الأخبار والمحتوى الذي بث عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تجدونه في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. كل ما عليكم الانضمام والاشتراك في هذه القناة. طيب التحية نرسلها لك عزيز المستمع من فريق العمل في الإعداد والتقديم، نكون معكم رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج يحييكم مخرجنا يصبح عليكم بالخير مانع بن خلف الفارسي.

يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. أجواء لطيفة إن شاء الله تكون في الأماكن اللي أنتم تكونوا موجودين فيها في محافظاتنا المختلفة في سلطنة عمان، محافظة ظفار، وكذلك أيضا بعض الأماكن المختلفة على شريط الساحل المطل على بحر العرب، الجبل الأخضر، جبل شمسة، وحتى أيضا غيرها من الولايات والمحافظات، وإن كانت أيضا بعض الأماكن فيها درجات الحرارة شوي مرتفعة وتلامس 50 في بعض الأوقات. إن شاء الله أجواء لطيفة عليكم جميعا ولحظات ملئها الخير إن شاء الله والبركة برفقة من تحبون. وصباح الخير عليكم جميعا، نصبح بالخير على كل من بادر برسالته على 724-24-10، منهم سليمان سعيد العاصمي، صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، صبح بالخير على طاقم البرنامج جميعا وعليك بالعافية أبو أسعد. يقول فنجان القهوة ترى اليوم ننتظرك يا أبو أسعد عشان يوصل الفنجان. صباح الخير أيضا لناصر بن سليمان العلوي أبو مشعل من ولاية ينقل، وصباح الخير والنور لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، يقول صباح الأنوار لكم جميعا ولطاقم البرنامج، وبعد عيوب الجسد يسترها القماش وعيوب العقل يفضحها النقاش، وإجازة سعيدة وممتعة ودروب السلامة للجميع. شكرا لك يا أبو حكيم، والله يحفظكم جميعا، وشكرا على هذه المتابعة اليومية. العاصمي أهلا بك، وصباح الخير أيضا لعبد الله بن علي الهنائي من بهلة، يسعد صباحك بكل خير يا عبد الله. حمود الصبحي أبو صالح يقول صباحكم خير وبركة. صباح الخير خالد، تحية لجميع المستمعين لبرنامج صباح الخير يا بلادي، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز، وإجازة سعيدة للجميع. شكرا لك يا أبو صالح، صباحك خير. صباح الخير أيضا لعبد المجيد عبد الله المزيني، أبو صايف خالد الرواحي، وخميس السرحاني يستمع لنا من المضيبي، سمير الأسمر يقول صباح الخميس الونيس، وإطلالة لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي الأنيس الذي يخفف عنا بفقراته الحر الوطيس. يا سلام. شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة يا سمير. وصباح الخير أيضا لسيف العوفي يستمع لنا من ولاية الرستاق، يقول صباح الخير واليمن والبركات لكم جميعا. صباح عليكم بالخير جميعا مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سوف نتناول موضوعات ثلاثة بتفاصيلها رفقة ضيوفنا في الوقت القادم. سنخصص المساحة الأولى للحديث عن تحديث اللائحة الفنية الخليجية لأجهزة البث الإذاعي الرقمي ودورها في مواكبة التقنيات الحديثة من المديرية العامة للمواكبة.

المواصفات والمقاييس، سوف يكون ضيفنا ونتحدث معه عن أبرز هذه التحديثات التي تضمنتها اللائحة الفنية الخليجية الجديدة. ثم سنذهب إلى موضوع آخر يتعلق بصيانة وتأهيل أفلاج محافظة الظاهرة، تعزيز استدامة الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي، بالحديث مع الإخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أخيرا سنذهب وإياكم إلى محافظة الوسطى، حيث حديثنا سوف يكون عن الاقتصاد الأزرق في المحافظة، استثمارات بحرية مختلفة تعزز التنوع الاقتصادي تشهدها المحافظة. مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى سوف يكون معنا للحديث حول هذه المشروعات التي تكون في أو تكون على شكل استثمارات بحرية تعزز التنويع الاقتصادي وترفد الاقتصاد الوطني من محافظة الوسطى في ما يخص بالمشروعات البحرية المختلفة. تشاركون أيضا لحديث مستمعين الكرام من خلال التواصل معنا على 724-24-10 برسائلكم الصباحية الجميلة التي تزين صباحاتنا في برنامجكم صباح الخير يا بلادي.

شاء الله السحب التي تكون مع بداية الصباح لا تكون بمثابة سحابة صيف مثل ما يقولوا، وإنما تأتي بالغيث والمطر لربما في يوم من الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 40 هناك في صحار و45 في البريمي، أما في إبرة 42 كدرجة حرارة عظمى، كذلك أيضا في صور وخصب. صباح الخير عليكم جميعا. حالة الجو بالنسبة لهذا اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع والصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق

سلامتك أول قبل لا تكون النقاط موجودة أصلا، وسلامة الآخرين من مرتادي الطرق، فننتبه للغبار والأتربة وننتبه أيضا للتقيد بالسرعة حتى نصل جميعا. وأول ما نوصل هناك إلى محافظة ظفار تكون الأجواء ضبابية بشكل كثيف، خاصة في أوقات الصباح الباكر أو حتى أيضا أوقات مختلفة من اليوم، لذلك ننتبه يا أخوان، والله يسلمكم إن شاء الله علشان الكل يستمتع مع الأسرة مع الأصدقاء. وخلونا نخصص حديثنا لهذا الصباح، أنتوا لما تروحوا إلى محافظة ظفار هل تروحوا عن طريق السفر بالمركبة والسيارة، أم تحبوا أنكم كذا يعني تأخذ تذكرة عن طريق الطيران وتكون أمورك طيبة وسهلة وسلسة وميسرة أكثر من أنها تأخذ وقت كبير وعدد ساعات من الطريق الموصل إلى محافظة ظفار؟ الناس، هل أنتم من الناس اللي بشكل عام، ما لازم نتكلم عن موسم خريف ظفار، من الناس اللي تحب تسافر عن طريق السيارة لمسافات طويلة؟ طيب في أي وقت تحبوا يعني تطلعوا؟ ناس تفكر أنها تطلع مثلا الفجر يعني على أساس أن تكون الأجواء شوية ألطف، ناس تفكر مثلا بعد الساعة 12 من منتصف الليل، أو حتى في ناس تقول لك والله أنا أصلي الفجر في البيت وبعدها أطلع علشان يعني أوصل في وقت مبكر من اليوم على الساعة مثلا خلينا نقول إذا طالع من مسقط 4 العصر أو حتى قبل ذلك على حسب يعني الوقت اللي خرجت منه من محافظة مسقط أو من مكان سكناك. فخبرونا وشاركوا معنا في هذا الموضوع مستمعينا الكرام على 7244-2010، وننتظر رسائلكم اللي أكيد راح تثري موضوع حلقتنا في هذا الصباح.

0: أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نحييكم ونحيي كل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وصباح الخير يا بلادي. 724-24-10 رقم التواصل مستمعينا. أنتم من الأشخاص اللي تحبوا تروح لمحافظة ظفار برا أم جوا؟ يصير بحرا خالد؟
1: يصير بحرا عادي،
0: يصير بحرا،
1: تطلع من صور توصل إلى سده بعدين تنزل في الميناء وتروح.
0: شكرا لكم. من يتواصل معنا عيسى بن راشد النيري يقول صباح الخير خالد ورويدة، صباح الوطن الغالي، صباح الخميس الونيس، صباح العودة إلى البلدان، أسعد الله صباحكم بكل خير. وصباحك بكل خير يا عيسى، شكرا جزيلا لك. شاركنا موضوع حلقتنا أيضا لليوم. إذن مستمعينا شاركونا صباحاتكم وجهاتكم المختلفة، وأيضا موضوع حلقتنا، تحبوا تسافروا لمحافظة ظفار عن طريق البر أو عن طريق الجو؟ كنت بقول البحر بعد مرة.
1: خلينا نسأل بعد المستمع العزيز، أنه ما شرط أنه إلى محافظة ظفار، وإنما الحديث اليوم يكون عن السفر عن طريق السيارة بشكل عام. هل أنت من المفضلين لهذا الأمر؟ بالعافية.

0: أنت من الناس اللي تفضل يعني قيادة سيارة لفترات طويلة في حالة السفر مثلا والتنقل من دولة إلى أخرى؟ السفر بالسيارة يمكن يمنحك كذا استكشاف الطرقات، خاصة إذا كنت رايح إلى بلد جديد. ناس سبحان الله، في بعض من الناس تستهويهم، يعني مثلا يقول لك والله أنا بروح إلى 5 أو 6 أو 7 أو 8 دول أوروبية يعني قريبة من بعض، فيقول التنقل أنا بس أنزل في مدينة واحدة والتنقل بعدها يكون عن طريق السيارة. تستمتع بالأماكن اللي تستكشفها أنت أثناء القيادة، لأن هذا بحد ذاته متعة، وهذه بحد ذاتها يمكن تجربة ما تنسي، غير أنك أنت تتابع أصلا الأماكن الجميلة وأنت في طريقك، أيضا تتعرف على يعني المدن، حضارة هذه المدينة، أسماء جديدة بالنسبة لك، أو حتى أيضا فيما يتعلق من زاوية أخرى بتعليمات القيادة في دولة إلى دولة أخرى، حتى مثلا تتعرف على صلاحية الأوراق الرسمية، مثلا بعض الرخص القيادة لابد أن تكون مثلا رخصة قيادة دولية، استمارات السيارة تختلف من دولة إلى أخرى، حتى أيضا الملصق أو الاستيكر اللي تحط على سيارتك وانت تتنقل من دولة إلى أخرى، هذه أمور يمكن تتعرف عليها فقط لأنك انت تسافر عن طريق السيارة وتحب أنك تسافر لفترات طويلة. اختيار الوقت بعد مهم جدا، تحدثنا يمكن مع طرح هذا الموضوع، كنت أتابع منشور على منصات التواصل الاجتماعي رويدة هنا خاصة معنا في سلطنة عمان، كان يتسأل هذا المنشور عن ليش العمانيين يحبون يسافرون إلى محافظة ظفار بالسيارة في الليل. طبعا تباينت الآراء، في ناس تقول والله علشان الازدحام المروري، ناس تقول علشان ارتفاع درجات الحرارة وخلي السيارة شوية ترتاح، وناس تفضل يمكن مثل ما ذكرنا أنهم يصلوا صلاة الفجر وبعدها يطلعوا إلى محافظة ظفار عن طريق السيارة، وفي ناس يعني ذهبت إلى الخيار الأسهل وهو التنقل عن طريق الطائرة. بس ما شفت ولا واحد قال لي بيروح عن طريق البحر مثل ما قلت رويدة.
1: يعني كذا خطر في بالي. دائما لما نتكلم عن موضوع وسائل النقل لازم نذكر البحر. فسبحان الله، يعني مثل ما ذكرت خالد إنه في بعض الأشخاص فعلا ربما يفضلون السفر بالليل، ويخطر في بالي ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. يعني لربما يكون هذا من الأسباب اللي تخلينا نحن نفضل السفر بالليل، وكأنه المسافة تقصر سبحان الله.
0: أنت تحبي السفر عن طريق السيارة ولا الطيارة؟ طبعا
1: هو
0: إلى ظفار، خلنا نقول
1: طيارة.
0: أسرع.
1: هي.
0: ما جربت يعني
1: عاد هي الجولات اللي في المحافظة نفسها، يعني خلاص أنت بتستمتع بالمناظر وغيرها، لكن الرحلة الأولى أحب تكون بالطيارة عشان نوصل بسرعة، لأني يعني ما أحب الطرق الطويلة.
0: اللي يمل على طول
1: تقريبا.
0: صباح الخير اللي أبو أسعد الهاشمي يقول نعم أفضل بالسيارة زمان أول، بس تو خالد أنا كاتب أنا عجوز، يعني هو شايب الحين. لا عمرك طويل يا أبو أسعد، وعادي حتى الشياب يروحوا عن طريق البر أمورهم طيبة، بس أنوي وتكون أمورك إن شاء الله طيبة. محمد البادي من مجز الصغرى في ولاية صحار، قبل البوابة ولا بعد البوابة يا محمد؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خريف صلالة، بس بدخل عليكم عرض. لا ما صاير هذا الشيء، طبعا هذا الشيء فني هنا موجود معنا في الإذاعة، ما موجود هذا الشيء يا محمد، وإن شاء الله ولا يهمك بإذن الله تعالى. صباحك خير واستمتع بخريف صلالة والأجواء الجميلة معاكم هناك في محافظة ظفار. روحوا أياكم مستمعينا الكرام لاقتباساتنا الصباحية اللي نختارها لكم في صباح الخير يا بلادي وعطر الكلام.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.

0: كثروا الكلام.
1: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، قال أبو العتاهية: ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، إن السكوت سلامة ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا.
2: قال ابن القيم: ما سئل الرب شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وليس المحب بمن يرق عند الود، بل المحب من يرق عند الجفاء.
2: قال أحد الحكماء: الكلام في وثاقك ما سكت، فإذا أنت تكلمت كنت في وثاقه. وقال ليو تولستوي في هذا الموضوع أيضا: ستطاردك كل المرات أو الكلمات التي كان عليك أن تصمت فيها وتكلمت.
1: قال ابن القيم رحمه الله: قد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح.
2: لا تقل إنك لا تملك وقتاً، فلديك نفس عدد الساعات التي امتلكها العظماء. إتش جاكسون براون. ونختم بهذه الأبيات الشعرية التي كتبها صفي الدين الحلي، قال فيها: فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى.
3: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم.

أجمل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. نرجو لكم نهاية أسبوع موفقة مكللة بالخير، وإن شاء الله هكذا قطفتم ثمار هذا الأسبوع، وإن شاء الله هكذا أيضا أيامكم القادمة مليئة بالخيرات والمسرات. لا تنسوا تشاركونا موضوعات حلقتنا المختلفة. 724-24-10 هو رقم التواصل مستمعينا، أكيد ننتظر هذه المشاركات، ونحن أكيد مواصلين معاكم هذا المشوار إلى تمام 9. لا تروحوا بعيد، نبقى معاكم الآن في الفترة الإخبارية الأولى، والزميلة وعد الهطالي، ورجع لكم في صباح الخير يا بلادي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. والرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. قام بتسليم الرسالة مع سعادة السفير حمود بن سالم آل توية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال معالي آرارت ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا له بمقر وزارة الخارجية الأرمينية في العاصمة إيريفان. أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح معاليه أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشء والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. وأضاف معاليه أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. وأشار معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا ببناء الوعي الفكري والتحصين الأخلاقي بترسيخ السمت العماني إلى جانب تنظيم محاضرات ولقاءات تثري الوعي الأمني والتخطيط للمستقبل بما يسهم في إعداد جيل معتز بهويته ومؤهل لقيادة المستقبل. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة. وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. هذا وواصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 11 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشبهار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الأسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وزيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
1: من واشنطن بدأت الرسائل وما قيل هناك بدأ يختبر في جنوب لبنان. فبعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب دخلت التفاهمات التي حملتها الزيارة مرحلة التنفيذ. فالرئيس عون في ختام زيارته إلى واشنطن رسم من هناك ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة إلى جانب إطلاق مسار لإعادة الإعمار تقوده الدولة اللبنانية وحدها. الحديث عن الدولة اللبنانية انتقل من الخطاب إلى التنفيذ. ففي بلدة زوطر الغربية بدأ الجيش اللبناني الانتشار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وخلال جولة ميدانية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستعمل بالتوازي مع انتشار الجيش على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم إلى جانب مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
2: احنا من البداية اكدنا انه هدفنا هو الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل اراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية ولكن نحن مصممين نحن ثابتين حدمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل اراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات إزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم لمنازلهم.
1: تنفيذ هذا الاتفاق لا يزال يواجه تحديات ميدانية واضحة. فالجيش اللبناني يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة بينما يؤخر حجم الدمار الواسع عودة السكان إلى البلدة في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بتنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من الجنوب مع بقائها في عدد من البلدات الحدودية. وهو ما يعكس أن مسار التنفيذ لا يزال يواجه اختبارات أمنية متواصلة. وبين خطوات التنفيذ على الأرض والحراك الدبلوماسي في الخارج، يدخل لبنان مرحلة جديدة سيكون معيار نجاحها ليس في توقيع الاتفاقيات فقط، بل في القدرة على تثبيت الوقائع الميدانية وتحويل التفاهمات السياسية إلى استقرار دائم في جنوب لبنان.
0: هذا ويشغل الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بالتصعيد الذي ينشره بسياساته في لبنان، وما بين قتل واعتقال واستيطان في الأراضي الفلسطينية.
3: اقتحام موسع للمسجد الأقصى تعمل على تنظيمه منظمات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة عبر الحشد لآلاف المستوطنين، لينفذوا اقتحاما للحرم القدسي بحماية شرطة الاحتلال بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم. تحرك يصب في خانة تهويد القدس ومقدساتها، إلى جانب خطوات عملية تدعم الاستيطان لحصار المدينة وعزلها، إذ أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أكثر من 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال القدس خدمة لأغراض عسكرية، إضافة إلى تنفيذ جرافات إسرائيلية أعمال هدم لمنشآت تجارية في بلدة رفات القريبة من المدينة. بالمقابل تستمر الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنين في الضفة الغربية، وخلال عامين ونصف أقام المستوطنون ما لا يقل عن 21 بؤرة استيطان وفق تقرير لحركة السلام الآن، والهدف زيادة رقعة الأراضي الفلسطينية المسيطر عليها، ليتم لاحقا دمج البؤر الاستيطانية القريبة من بعضها لتشكل تكتلا استيطانيا ثابتا يغير الواقع الجغرافي للضفة ويحول دون حل الدولتين. الضفة شهدت سلسلة اقتحامات نفذها الجيش اعتقل خلالها شبانا خاصة من مدينة بيت لحم وقرية ترمس عية، كما هدمت جرافات منازل في قرية نحالي. واقع قطاع غزة لا يغادر مربع البؤس والكارثية، فالغارات الجوية لا تتوقف، وأعلن عن شهيد متأثرا بجروحه في غارة سابقة، إضافة لإصابات بعضها حرجة في استهداف لمخيم جباليا في الشمال، في وقت أطلقت الآلية رصاصها الثقيل تجاه خيام النازحين جنوب خان يونس، ونفذت أعمال نسف شرق مدينة غزة. ويواصل الجيش توسعة الخط الأصفر من الجزء الجنوبي لمدينة غزة، وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن السواتر الترابية التي يقيمها الجيش تتجاوز المسار الرسمي للخط الأصفر في عدة نقاط، ما يعد مخالفة لوقف إطلاق النار الذي لم يعد يحمل من اسمه شيئا بالنسبة لسكان غزة، حيث القتل يستمر والحصار يثقل الحياة بكل جوانبها، والحل السياسي يغيب تحت تراجع القوة التنفيذية لإلزام القيادة الإسرائيلية. إسرائيل تشغل العالم عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بالوضع الميداني في لبنان، حيث بدأت عملية تسلم الجيش اللبناني لثلاثة مناطق في الجنوب هي زوتر الغربية وصريفة وفرون. في زوتر الغربية بدأت فرق الهندسة اللبنانية عمليات فتح الشوارع وإزالة المتفجرات، لكن هذه الخطوة التجريبية لا تلزم إسرائيل بشيء، بل يمكن لإسرائيل استغلالها لاحقا بالتذرع بعدم قدرة الجيش اللبناني على بسط السيطرة المطلوبة، وبالتالي التمسك بالاحتلال العسكري للمناطق في الجنوب. الانسحاب التجريبي خطوة شائكة لأنها تحمل في طياتها صداما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله فيما يتعلق بملف السلاح، وإسرائيل تدرك الأمر وتستغله بما يخدم مصالحها. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا اليوم الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية دول الآسيان بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية في وقت يشهد فيه العالم بمختلف قاراته تصاعدا في مستوى التوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية.
4: نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا، رؤية صينية، جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي طرحها خلال اجتماع المؤتمر الوزاري لما بعد اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنعقد في الفلبين، مؤكدا التزام بلاده بالعمل على تجسيد تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وزير الخارجية الصيني نوه إلى ما يراه نموذجا إيجابيا يجسد إمكانية تطبيق تلك الرؤية، مستعرضا تجربة بلاده مع دول رابطة الآسيان والتي شهدت نقلة نوعية من توترات أمنية ونزاعات إلى شراكة اقتصادية تنموية حولت تلك المجموعة إلى قوة اقتصادية متنامية تطغى منافعها المتبادلة وعلاقاتها التجارية والاقتصادية على ما بينها من خلافات سياسية وتاريخية. وينعقد اجتماع الآسيان بمشاركة عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا في ظل تصاعد توتر أمني بين الصين والدولة المضيفة الفلبين. التقى على أثره وزير خارجية الولايات المتحدة بنظرائه من الهند وأستراليا واليابان والفلبين أو ما يعرف بمجموعة الحوار الأمني الرباعي، وأكدوا في بيان مشترك على التزامهم بمنطقة المحيطين الهندي والهادي كمناطق حرة ومفتوحة، معربين عن دعمهم القوي لوحدة ومركزية مجموعة الآسيان وسلامة أراضيها مع تجنب الاصطدام مع الصين. ومع الحديث عن التأثير الدراماتيكي للصراعات تفرض أزمة الشرق الأوسط بتبعاتها الأمنية والاقتصادية ظلا ثقيلا يجثم بقضه وقضيضه على لقاءات صناع القرار في اجتماع مانيلا، وكل يشدد على دعوة أطراف النزاع إلى ضرورة إنهاء الحرب عاجلا غير آجل والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: تدخل الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعا جديدا من التصعيد المتبادل بالمسيرات والصواريخ، بينما يزداد المسار الدبلوماسي تعثرا بعد اتهامات روسية مباشرة لواشنطن وتأكيد الكرملين عدم وجود أي أفق قريب لاستئناف مفاوضات السلام.
5: رغم المساعي الدولية لإحياء مسار التفاوض، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تتراوح بين التصعيد العسكري والجمود السياسي. ففي الميدان صعدت القوات الروسية هجماتها الجوية والصاروخية على مدن أوكرانية لتعلن استهداف مواني أوديسا وتشارمورسك وتمكن منظومتها الدفاعية من إسقاط 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة وفوق بحر آزوف والبحر الأسود. قابل هذا التقدم تكثيف كييف لهجماتها بالطائرات المسيرة مستهدفة سفنا ومصفاة نفط روسية، حيث قالت إن قواتها استهدفت 14 سفينة روسية خلال يوم واحد، ليصل إجمالي السفن المستهدفة خلال أسبوع إلى 90 سفينة بحسب القيادة العسكرية الأوكرانية. وفي كييف أعلن الرئيس الأوكراني تغييرات واسعة في القيادة العسكرية شملت تعيين قائد جديد للجيش وسط استمرار الضغط الميداني واتساع رقعة المعارك. دبلوماسيا، لا تزال جهود التواصل إلى تسوية سياسية تواجه عقبات كبيرة مع تمسك موسكو بأهدافها العسكرية ورفضها أي ترتيبات أمنية تعتبرها تهديدا لمصالحها، في حين جددت الحكومة الأوكرانية موقفها من أن أي مفاوضات يجب أن تستند إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها بالتوازي مع استمرار الدعم الغربي لها. وفي ظل هذا المشهد تبدو فرص التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار محدودة، بينما يبقى الميدان العامل الأكثر تأثيرا في رسم مسار الحرب وسط ترقب دولي لأي تحرك دبلوماسي قد يفتح نافذة جديدة نحو تسوية طال انتظارها.
0: أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، توفي منها 999 شخصا. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. في الهند لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم إثر فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية أسام شمال شرق الهند خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في الهند أن الساعات 24 الماضية شهدت تسجيل 21 حالة وفاة إثر اجتياح السيول لمناطق واسعة، مشيرة إلى أن نهر براهما بوترا تجاوز منسوب المياه في الأمان في عدة قطاعات. وحذرت الأرصاد الجوية الهندية من استمرار الطقس المتقلب وتوقع هبوب عواصف رعدية ورياح قوية في أجزاء من شمال وشرق الهند. ومن أمطار الهند إلى حرائق في فرنسا، فقد أجلت السلطات هناك نحو 400 شخص نتيجة حريق ضخم اندلع في منطقة بروفانس بمحافظة فار جنوب شرق فرنسا. وقالت السلطات إن الحرائق قضت على مساحة تقدر ب 1700 هكتار وإنها تتسع بسرعة، الأمر الذي استدعى طلب عمليات إجلاء إضافية للسكان في 3 بلدات يهددها الخطر. وفي سياق متصل أعلن لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية عن وفاة إطفائيين 2 أثناء مشاركتهما في إخماد حريق آخر اندلع قرب مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا. وكثفت السلطات الفرنسية دعواتها لمواطنيها إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لتوقعات باشتداد الرياح الجافة والساخنة والارتفاع القياسي في درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي. استقبل معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية سعادة محمد أنيس متى نائب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بسعادة آنا ثاندي موراكا نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها ومناقشة آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة. نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حلقة العمل حول إعداد البحوث الاجتماعية للقضايا الأسرية في المحاكم بهدف تطوير مهارات إعداد البحوث الاجتماعية ورفع كفاءة المتخصصين وتعزيز توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. واستعرضت الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في قضايا الطلاق والأسرة بما يسهم في تحسين جودة التقارير الاجتماعية ودعم اتخاذ القرار القضائي من خلال مناقشة منهجيات جمع المعلومات وتحليلها وآليات إعداد التقارير الاجتماعية وفق أسس مهنية تسهم في تعزيز جودة المخرجات المقدمة للمحاكم. التحديات والفرص التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية بحثتها المنطقة الحرة بالمزيونة خلال اجتماع مع ممثلي شركات الاستيراد والتصدير العاملة في السوق اليمنية، كما جرى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها المنطقة واستعراض مقترح مبادرة السوق المفتوح بالمعرض الدائم. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستماع لاحتياجات المستثمرين والشركات المرتبطة بالسوق اليمنية بما يسهم لتطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة الحرة بالمزيونة. عقدت في مسقط حلقة عمل استعرضت فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في تعزيز الأمن والتكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات إضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
6: تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتشجيعه على الاستفادة منها أبرز ما استعرضته حلقة العمل حول فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية بما يدعم التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. بدر بن سعيد العوفي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة عمان:
7: أهمية هذه الفعالية أنها تتناول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وهذه الفرص الاستثمارية جاءت نتيجة دراسات جدوى متكاملة من خلال التعاون بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة خارج الاستشارات الصناعية. وأعتقد أن هذه فرصة لكثير من المستثمرين أنهم يطلعوا على هذه الفرص وعلى هذه الدراسات المتاحة لاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون. هي فرص متنوعة، فرص إجماليها تقريبا بعض الفرص لأكثر من 200 مليون ريال عماني، فيها صناعات أدوية، فيها صناعات تحويلية كبيرة جدا.
6: الحلقة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت تطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المحتوى المحلي للصناعات الخليجية. يوسف بن علي السنيدي مدير إدارة الصناعة والثروة المعدنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:
8: عملت الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على إعداد دراسة متخصصة لتحديد فرص استثمارية صناعية واعدة وفق منهجية علمية تراعي الجدوى الاقتصادية وإمكانيات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
6: هذا ويشكل القطاع الخاص شريكا رئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاءت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس لتضع إطارا متكاملا لدعم التنمية الصناعية، وتضمنت عددا من المبادرات من أبرزها إعداد فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في الأنشطة ذات الأولوية.
0: كثفت هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية والتوعوية بمحافظة ظفار مواكبة لموسم الخريف، وتنفذ الهيئة حملات رقابية تشمل مختلف القطاعات التجارية للتأكد من جاهزية المنشآت قبل ذروة الموسم السياحي، بالإضافة إلى حملات توعوية لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة للمقيمين والزوار ورفع مستوى التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات المنظمة للأسواق. احتفلت نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية مساء أمس بانطلاق فعاليات أجواء الأشخرة في نسختها الرابعة، تزامنا مع الأجواء الصيفية الباردة التي تتميز بها المناطق الساحلية المطلة على الشريط الساحلي لبحر العرب بالمحافظة. النسخة الرابعة من الملتقى لا تقتصر على تقديم أجواء استوائية فحسب، بل تشتمل على عراقة الموروث البحري العماني والأنشطة الترفيهية والتراثية الحديثة، فضلا عن المعارض الاستهلاكية والمأكولات الشعبية والفعاليات الثقافية والرياضية الممتدة على مدى أيام الملتقى، وهو ما يجعلها الوجهة العائلية الأمثل لهذا الموسم. رعى الحفل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. تستضيف سلطنة عمان في أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات 2026 التي تنظمها عمان للإبحار بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضات البحرية والاتحاد العربي للإبحار الشراعي، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 30 بحارة يمثلن عددا من الدول العربية يتنافسن في عدة فئات من القوارب، وتقام البطولة ضمن فعاليات النسخة 15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، والذي يحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على انطلاقه في تأكيد لمكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية البحرية في المنطقة ومنصة لاستضافة البطولات الإقليمية والدولية وصقل المواهب الشابة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مع معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. والرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. شكرا لزميلة وعد الهطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نعود لنكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. هلا هلا في الدرب، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، تصلون بسلام وأمان وتستمتعوا برفقتنا أيضا في صباح الخير يا بلادي. لا تنسوا تشاركوا معنا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن السفر بالسيارة أم السفر بالطائرة، ونخصص الحديث أكثر حول السفر بالسيارة. إيش اللي الأمر اللي يستهويكم بأن تقودوا سيارة لفترات طويلة أو ما يعرف كذا بالترحال عن طريق المركبة؟ يمكن في ناس كثيرة تستهويهم هذا الأمر، يختاروا بعض الأوقات للخروج لفترات طويلة للقيادة عبر المركبة من خلال التنقل. معنا في سلطنة عمان مثلا من مسقط إلى محافظة ظفار، كنا إحنا الآن نعيش في موسم خريف ظفار.
1: إذن مستمعين شاركونا عبر 724-24-10. وصلتنا مجموعة من المشاركات راح نقراها إن شاء الله تعالى في قادم الوقت. وأيضا مستمعينا اليوم 23 يوليو، وهذا اليوم المميز أيضا، ماذا يصادف يا خالد؟
0: اليوم 23 يوليو تحتفي فيه إذاعة الشباب بمرور 23 عام على انطلاق بثها، بالتحديد في 23 من يوليو من عام 2003. أولا نهني ونبارك كل الإخوان، لكل الإخوان هناك في إذاعة الشباب والزملاء في إذاعة الشباب على هذه المناسبة، ونحتفي بها جميعا بطبيعة الحال من 23 عام من مواكبة الأجيال وصناعة المحتوى المتجدد. تواصل مسيرتها إذاعة الشباب المسيرة الإعلامية، كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات الأف أم باللغة العربية في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر استماعا في سلطنة عمان حسب الإحصاء الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2022، بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد.
1: نعم خالد، ومنذ انطلاقها أولت إذاعة الشباب اهتماما خاصا بقضايا الشباب العماني، انطلاقا من إيمانها بدورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية، وتجسيدا أيضا للاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عمان لهذه الفئة باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، وبما ينسجم أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع الشباب في صميم أولوياتها.
0: بعد فاصل من الآن مستمعينا الكرام سنكون في بث مشترك وربط مع الأخوان في إذاعة الشباب، راح نتحدث عن هذه المسيرة التي عززت حضور إذاعة الشباب على مواكبة الأجيال وصناعة المحتوى المتجدد، والنجاح الذي يعتبر ثمرة من جهود الكفاءات الوطنية والتجدد المستمر في تعزيز أيضا من زاوية أخرى للحضور الرقمي وترسيخ المكان بين الإذاعات الأكثر استماعا هنا في سلطنة عمان. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا ونروح مع بعض ونبارك لإخواننا وزملائنا في إذاعة الشباب بعد هذا الفاصل. أطيب التحايا نرسل لك عزيز المستمع هنا من برنامج صباح الخير يا بلادي، من طاقم العمل إعدادا وتقديما نكون معكم رويدة بن حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البتاعي،
1: وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا مانع بن خلف الفارسي.

0: 7:44 أيها الأصدقاء، خلال هذه الدقائق نتشرف بأن تنضم إلينا أو ننضم إليها إذاعة سلطنة عمان في بث مباشر مواكبا للحدث الذي هكذا نحتفي به، وهو انطلاقة إذاعة الشباب المنتمية التابعة القريبة جدا من الإذاعة العامة التي هي الأساس في تكوين الإذاعات الأخرى، الإذاعة الأوروبية، الإذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الكلاسيكية، وكل الإذاعة تنطوي تحت مظلة إذاعة سلطنة عمان التي هي أيضا من ضمن منظومة وزارة الإعلام الموقرة بكافة اتجاهاتها. زميلين أو زميلان، خالد البداعي وزميلة رويدة الرواحية أو رواحي، معنا. كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير ونواف، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمعونا عبر الإذاعتين، إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب، ونقولكم انتم إذا صح التعبير أو كلنا مع بعض. لا. كل عام وإحنا بخير كلنا مع بعض.
0: استوديو يعني الحين بين الإذاعة العامة وإذاعة الشباب كم إذاعة القرآن الكريم
2: تفصل بيننا.
0: تفصل بيننا فقط، كل شيء لكن الأثير واحد.
1: الأثير واحد والبرامج هي واحدة والمحتوى هو واحد، أكيد اللي يثري المستمع واللي يكون كذا يعني مواكب لكل الأحداث اللي تكون معنا في سلطنة عمان. كلنا نكمل بعض أبو نواف.
0: 100%. رويدة.
2: أقول كل عام ونحن بخير فعلا، على مرور 23 سنة من انطلاق إذاعة الشباب، ولربما أيضا يعني انطلاقة الأساسية كانت من هنا من إذاعة الشباب، فتجربة جدا رائعة فارقة، يعني فعلا إذاعة تصقل المهارات الشبابية، تجعل الشاب اليوم قادر أن يخرج بطاقته من خلال حزمة من البرامج المنوعة هنا في الإذاعة. ونبارك أيضا للمستمع الكريم اللي دايما مصاحبنا، فدايما نقول أنه الرفقة مع المستمع هي التي تضفي لنا الكثير دائما.
0: صحيح صحيح. خالد، ترى بعض الرسائل أحيانا من كثر الاندماج الطبيعي جدا بين الإذاعات كلها تصلنا رسائل تقول صباح الخير يا خالد وصباح الخير يا رويدة، هذا دليل على المتابعة في الأطراف.
1: أنت تعرف إيش صاير أبو نواف، أنا هناك في صباح الخير يا بلادي أستقبل بعض الرسائل اللي شاركوا في موضوع الصباح عندكم في صباح الياسمين، وحتى لما يكون زميلنا راشد سعدي ومحمد الله يذكره بالخير في صباح الشباب.
0: هو العكس صحيح، هناك من يراسلنا وأيضا يراسل
1: ماشي مشكلة إذا وصلتكم.

0: هاتوها أنا هناك ما شفت
1: والله
2: حولوها مباشرة.
1: أنا عندي لابتوب ما عندكم.
0: ما معنا لابتوب، لابتوبنا ما جبنا خلينا هنا.
1: خلينا نوجه تحية حقيقة وشكر وتقدير للإنسان اللي صار له كم الفترة الماضية. طبعا التحية ابتداء لمعالي وزير الإعلام سعادة الوكيل المدير العام الأستاذ يوسف اليوسفي الأستاذ عفرة. وهذه الأيام هناك رجل مبتسم مبتهج جميل
0: كان خاطرنا يكون معنا بعد في الاستوديو
1: خالد الحجري. لا سألنا كم بتدفعوا لي حياك خالد. هو معنا وقائم حقيقة على ترتيب كل كلمة نقولها للمستمع الكريم. خالد انت ورويدة فئة الشباب اللي تمثلوا
0: وانت من بعد ما انت عمرك 28 سنة.
1: انا متشبب انزين. ف كنت اسمع عن اذاعة الشباب قبل ان يكون في تواصل وبرامجي موجودة وكمهني ايضا موجودة. كيف كنت تسمعها خالد؟
0: انا كنت اسمع عن اذاعة الشباب انها يعني اغلب برامجها من فئة الشباب، وكان يمكن مع البدايات صادف أن مجموعة من الشباب اللي يعني انضموا حديثا في تلك الفترة لوزارة الإعلام بشكل عام سواء كان في على مستوى الإذاعة أو حتى التلفزيون حاولت إذاعة شباب أنها تستقطبهم ما فقط كمذيعين وإنما حتى أيضا على المستوى الفني. هذا معناه أن كان التركيز الأكبر وهذا أصلا الإذاعة أنها تكون من اهتمام الشباب أو برامجها تطرح في قضايا الشباب معالجة هذه القضايا رصد للاهتمام ويمكن المحتوى الإعلامي المختلف اللي قدم في إذاعة الشباب كان وما زال وفي في هذا الصدد يعني ما اختلف أبدا من البداية، وهذا اللي كنا نسمعه ولما جينا هنا هذا اللي صادفناه فعلا. ونشوف حتى الأمر مستمر في البرامج الثقافية الاجتماعية الرياضية تكون أبرز المواضيع هي أيضا من يعني للشباب بشكل عام.
1: صحيح. تحية لك خالد من محمد خليفة النعماني. ما أعرف حبيت تقول شيء خالد بداعي ما غريب على إذاعة الشباب مقدم صباح الشباب ومعلومة جديدة. محمد ترى نعرف أخوي نعرف. حبيت كل شيء.
0: شكرا أول شيء لمحمد، وفعلا يعني تشرفت بأننا نقدم حتى الأسبوع الماضي صباح الياسمين. طبعا خذينا مكانك أبو نواف يومين
1: لا أنت أنقذتنا في ذاك اليوم على فكرة.
0: نكمل شغلكم أبو نواف. وفي صباح الشباب أيضا كانت في حلقات قدمتها، فمثل ما قلنا في البداية أن احنا نحاول أن نكمل بعض في العمل الإذاعي سواء كان على صعيد إذاعة الشباب أو حتى أيضا على يعني مستوى صباح الخير يا بلادي.
1: في نقطة أنت قلتها أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب يعني مروا مرورا هنا على عتبة إذاعة الشباب. أريد أن أسجل شيء ممكن يعرفه عمار والأستاذ خالد، انه الاذاعات الشقيقه صديقه الموجوده بدون ذكر الاسماء معظم الطاقم الموجود معهم كمعدين وكمقدمي برامج اساسا انطلقوا من اذاعات الشباب. يعني كل معظم الاذاعات الخاصه اللي تساهم فعلا في دور الاعلام الكبير جدا كان لهم مرور ووقفه وجاهزيه من هنا تم صقلهم وتدريبهم. رويدة أنت من الأصوات الجميلة الجديدة المبثرة المبشرة بالخير هكذا تواصلي فترة العطاء لأصوات أخواتنا اللي بدأوا معنا في إذاعة الشباب. لا أريد أن أنسى أحد ولكن لا أذكر الدكتورة حنان الكندي، أذكر طبعا ولا زالت قائمة الأستاذة ندى البلوشي، من أيضا ذكرني يا عمار المرحومة عبير تنير الله يعطيك العمر كله، واختنا فتحية الخنبشية يعني كل سلوى الخنبشية سوها الرقيشي. فأنت أكيد كنت سامعة لإذاعة الشباب بهذه الأصوات الأنثوية إذا صح التعبير. كيف وجدت هذه المساحة حتى تكوني وتنتسبي مع هذه الأصوات مع زملائك وأخوانك؟
2: يعني من المفارقات الغريبة أستاذ أحمد حول هذا الموضوع أنه أذكر أن أيام يعني لسه كنت أيام المدرسة كنا نستمع للإذاعة
1: صغار خالد صغار
2: فكان واجد يشدني موضوع كان يشدني موضوع البرامج التفاعلية مع المستمع لما المستمع يتصل أو يشارك ويكون في تفاعل مع المذيع فكنت واجد أحب هذا النوع من البرامج فسبحان الله يعني لما جيت الآن وصرت جزء من إذاعة الشباب في فترة من فترات وفعلا ناخذ المكالمة نستمع للمستمع نشاركه في بعض المناسبات نسمع آراءه إلى آخره فقلت سبحان الله كيف أنه الأيام مرت وأتذكر أول فترة أنا كنت أسمع فيها الإذاعة وكنت أحب هذا النوع من البرامج واليوم أنا أقدم مثل هذا النوع من البرامج فنقول الحمد لله يعني ما رحنا بعيد عن الأشياء اللي نحن كنا نحبها لما كنا صغار فالحمد لله مواصلين هذا المشوار الآن أيضا من خلال البرامج اللي نقدمها سواء كانت هنا أو حتى في إذاعة سلطنة عمان.
1: جميل خالد عندك البداية مع الرسائل هذه الرسالة
0: شكرا لمن صاحب هذه الرسالة سليمان سعيد العاصمي يقول في رسالته نستمع عليكم ونستفيد من برامجكم الجميلة في الإذاعة الأكثر استماعا مؤنستنا في مشاورنا ونستمع لها ونشارك أبنانا وشيابنا في ولاية أدم وحتى في كل يعني المحافظات الولايات في سلطنة عمان يقول نسمعكم حاليا وحن نعمل قصده هو كاتب نحمل نعمل رياضة على شوارعنا الجميلة شكرا لك يا سليمان طبعا سليمان من الناس اللي وكذلك أيضا كثير من المستمعين الأوفياء لبرامجنا في إذاعة الشباب ويمكن هم الجزء الأبرز احنا نقدم لهم المحتوى علشان يكونوا مثل يعني توصلهم مثل هذه الأحاسيس الجميلة أن نكون شركاء لهم في كل لحظاتهم حتى وهم يمارسوا الرياضة
1: والله أنا مستقبلنا الحين ساعة ثمانية على هالشيء
0: أفضل أفضل وقت
1: يمارس الرياضة إلا إذا كان في ظل يمكن هو عموما رسل رسالة صوتية وجميل أنه رسل حتى نوه أنه إحنا نستقبل على مدار اليوم الرسائل المهنئة أو أي ملاحظة لإذاعة الشباب الصوتية بعدين يتم فرزها فبيكون إن شاء الله إذا ما لحقنا خلال فترة بث صباح الياسمين بيكون هناك عندنا مسك النهار وبيكون عندنا أيضا
2: شباب
1: والخريف وبيكون عندنا استوديو خمسة والسهرة ويش اليوم بنحطهن بين المنوعات لا تبخلوا علينا بالرسائل طيب أنا أحاول أني أنتقي الرسائل اللي هكذا يعني تحاكينا سعيد ماشي ماسي
0: سعيد ماسي موسى
1: أي أنا شطبت النقاط طيب هذه الرسالة
0: بعد أبو نواف كان راسل لنا تهنية
1: عبد الرحيم ماسي
0: سعيد
1: أي كل عام وأنتم بخير طيب عندك يا رويدة هذه الرسالة من عبد الرحيم العبري
2: نعم.
1: شارككم اللابتوب الماوس يلا
2: نعم عبد الرحيم بن سالم العبري من ولاية الحمراء يقول في رسالته بمناسبة الذكرى 23

0: نعم، يقول بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقة إذاعة الشباب، يسرني ويشرفني في أن أتقدم بأصدق آيات التهاني وأبرك التبريكات لأسرة الإذاعة كافة، نظيرة مسيرتها الحافلة بالتميز والعطاء المستمر في فضاء الإعلام العماني. لقد كانت النموذج المضيء والرفيق الدائم للمجتمع والشباب بما قدمته طوال هذه الأعوام، يعكس تفاني إدارتها وجميع طاقاتها الإبداعية في ترسيخ رسالة إعلامية وطنية هادفة. متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من التألق في خدمة وطننا الغيور في ظل القيادة الحكيمة. شكرا لك يا عبد الرحيم، شكرا على هذه الكلمات الطيبة.
1: جميل. خالد، أنا أرجع لك في القياس، أنت ورويدة لأنكم تشكلوا نبض الفئة الشباب اللي هكذا تتعاطى مع الوسيلة من وسائل الإعلام. برأيك ما هي أحب المواضيع اللي ممكن تطرح للشباب في المرحلة القادمة إن شاء الله؟
2: في مواضيع كثير يمكن أبو نواف بإمكانك أنك تطرحها في البرامج الخاصة
1: ما أنا أطرحها، أنت تطرحها،
2: إحنا كلنا نطرح.
1: تتمنون عنيتك كشباب، فهمني المعنى، فهم المعنى،
2: فهم
1: أنت،
2: فهم.
1: أقرب إليهم
2: المواضيع اللي يمكن يعني من اهتمامات الشباب صارت حاليا المتعلقة مثلا باهتماماتهم بالذكاء الاصطناعي، اهتماماتهم مثلا بأنواع معينة من الرياضة، الناس اللي تحب الأشياء التقنية البحتة، مثلا في اهتمام كبير من الشباب
1: الابتكار
2: حتى يعني الرياضات مثلا الميكانيكية، الناس تحب مثلا هذا النوع من المواضيع. لكن أنا أعتقد أن المواضيع اللي تلامس اهتمام الشباب كل ما تم أنسنة هذه المواضيع كل ما كان أفضل، علشان أن تكون طبعا بلغة بسيطة وسهلة ومفهومة غير متكلفة، هذا بالنسبة للمحتوى راح يكون أفضل. وأيضا في الأخير أنت تتعاطى مع الشباب وهم يعني يكون بينكم يعني بينك أنت كمقدم برامج وبين الشباب نوع سلس من التواصل، كل ما كان أفضل لك لبرامجك اللي تقدمها على مستوى الإذاعة.
1: بالضبط. أيضا كان في تجربة جميلة جدا من أختنا مشاعر القاسمية، وهذه تحسب للبرامج التسجيلية، برنامج التاجر الصغير.
0: صحيح.
1: هذا يعني تلتقي بمجموعة من الشباب، فتيان وأناث، عندهم هواية التجارة وتنمي فيهم هذه التجارة، وفي نفس الوقت كانت في سنة من السنوات حتى موضوع الطبخ، خالد صحيح، حتى الطبخ وخلافه، مثل هذه البرامج الميدانية تجدوها أيضا تقارب مع الناس. رويدة،
0: بالفعل يعني أنك اليوم تشوف طفل عنده هذا القدرة على أنه يدخل سوق العمل مثلا بمشروع جدا بسيط، فأكيد في إلهام حالنا نحن كشباب. وأيضا يعني لما نتكلم نحن عن طبيعة المواضيع التي يفضلها الشباب اليوم والتي يحبها، يعني نحن نحاول أيضا خلال الفترات الماضية أنه نقرب للصورة أو نقترب منهم، ما بس من خلال هذه المساحة اللي هنا في الاستوديو، أيضا أنه نكون معهم في الحدث عن طريق صناعة محتوى خاص لإذاعة الشباب عبر المنصات المختلفة. فجميل جدا فعلا اليوم أن نقترب من الشباب، نقترب من اهتماماتهم المختلفة. النقاط اللي ذكرها أيضا خالد حول المواضيع، فعلا نحاول دائما أن نواكب تلك المواضيع بحكم أنه اليوم مع المتجددات اللي جالسة تصير معانا فأصبحنا نحن جزء منها، بالتالي لابد أن نرتبط بها ارتباطا تاما ومن ثم ننقلها بنقلة ونظرة شبابية.
1: جميل.
2: بعد الشباب يحبوا بنواف ورويدة يعني الأشياء المتعلقة ب خلينا نقول بالسوشيال ميديا أو الإعلام الرقمي والمحتوى الرقمي، مهم جدا أنك أنت كوسيلة إعلام مهما كان شكل هذه الوسيلة، مكتوبة، مقروءة، مرئية، مسموعة، أنك أنت تكون مواكب ليس فقط للموضوعات اللي تطرحها في برامجك، لا بعد لابد أنك تكون مواكب حتى في طريقة عرضك لمحتواك من خلال المحتوى الرقمي. نشوف بنواف يمكن تغطيات كثيرة، احنا الآن نعيش موسم خريف ظفار، مهم جدا ان يكون لك في حسابك الخاص ريلز بسيط عن مثلا مكان في محافظة ظفار، منشور بطريقة يعني جميلة ويتم تداوله على مثلا قناتك على الواتساب، حسابك على الانستغرام، منصتك الخاصة مثلا في اكس، يعني غيرها حتى من البرامج اللي تكون فيها رواج أكثر، مهم جدا أنك تكون مواكب ما متخلف عن الركب.
1: 100%. كنت أكلم أستاذ خالد الحجري أمس أو أول أمس خالد في شيء، يعني إحنا الحين سبحان الله وأعوذ بالله من كلمة إحنا إذا كان صح التعبير نلتقط في مجموعة من الشباب، أقول الشباب اللي يمارسوا هواية التصوير باحترافية. خالد تكلمت أنت عن موسم الخريف، هؤلاء الشباب يستخدموا مناظر طبيعية ويمزجوها مع موسيقى معبرة تعكس جمال المكان الخريف من خلال تصوير
2: درونز.
1: الدرونز الموجود في مجموعة من الأسماء، منهم واحد اسمه أحمد اليافعي، وهناك أحمد جعبوب هو نفسه، وآخرين أكثر من شخص. شوف هذا الالتفات يعني تلفزيونيا ولا أروع، لكن سمعيا لابد أن تصل أسماء هؤلاء الشباب للجهد اللي بذلوه خلال هذه الفترة، جهد سواء كان تبنت مؤسسات معينة أو غير ذلك، لكن يستحقوا. فهذه يعني موضوع التصوير باحترافية
2: وشباب مبدعين فيها ونواف
1: رائعين،
2: يعني رائعين لأبعد الحدود.
1: هذا وين تأثيرهم إلى الخارج
2: بالضبط،
1: أن ينقلوا تلك الصورة التي تقول تفضلوا لدينا
0: هذه الطاقات
1: هذه المناظر الطبيعية اللي ممكن تستأنسوا بها.
2: عادي أسأل سؤال أبو نواف؟
1: أنت ملون تفضل.
2: ماشي مشكلة. أنت شخصيا قدمت كثير من البرامج ما شاء الله عليك، مسيرة حافلة في الإعلام. إيش البرنامج الأميز بالنسبة لك واللي مفضل خلينا نقول في إذاعة الشباب على الصعيد الشخصي؟ يعني
1: أقول خالد
2: عادي ما حد يسمع،
1: والله
2: ما حد يسمع.
1: يا أخي في جيت فترة جميلة جدا كانت قريبة جدا من المستمع الكريم، برنامج هذا الصباح كان طبعا جاء بتوجيه أن يتم فتح المجال لكل من يريد أن يستفسر من لديه مشكلة معينة في مكان معين. جزاهم الله ألف خير، المسؤولين كانوا في وهبة الاستعداد للرد على تلك الملاحظات وتلك الاستفسارات. فتقريبا مدة شهر وأكثر فتحت نوافذ كبيرة جدا وأخذت الأمور بجدية، أن يا جماعة الخير إحنا في وقت خلاص المجاملات وخلافه يعني ما تنفعنا بشيء، المشكلة الموجودة نحاول نحلها بأسرع ما يمكن وهكذا. فكانت فترة يعني صح فيها جهد كبير.
2: هذا أي سنة كان؟
1: خالد أي سنة؟ في 2008 و9 أيوة هكذا،
2: يعني بداية تأسيس الإذاعة.
1: الإذاعة كانت في
2: 2003
1: في 2010. أحسنت عمر 2011
2: بعد 7 سنوات
1: الستاندر مثل ما يقال. سألتني لكن عادة أنا أحب الأثير ولو قدم برنامج أغاني أحب الأثير أحب
2: والأثير أحبك على فكرة، وخلنا أقول يعني شهادة والناس كلها تسمع أن الأستاذ أحمد
1: حبيب
2: يعني
1: حبيب.
2: أنا يمكن دخلت معاه في يمكن مرة واحدة في برنامج من البرامج كانت في فقرة معينة فقط، وهذه المرة الثانية اليوم بالمناسبة
1: التشريف.
2: بس من الناس اللي يعني من المذيعين اللي لهم يعني باعهم الطويل في المشوار الإعلامي. لا لا لا تحمر، اشرب قهوة عادي ما عندك مشكلة. ويعطيك الفرصة يعلمك يخليك أنت تقول الكل اللي عندك ما يقاطعك. فهذه يعني شهادة احنا مفترض ما نقولها تحت الهواء انما على الهواء علشان كل الناس تسمع.
1: خالد الحين لما يكون عندك انت زميل وانت وياه تقدموا مادة معينة
2: لو انا بس بغيت يعني
1: اقول لك بالعقل
2: استغل الفرصة
1: لو اذا تعرف هذا الشيء لو كل واحد حاول انه طول الوقت انه يغطي على الثاني اذا ليش موجودين اساسا؟ ما طايقين عماركم لا تدخلوا مع بعض على الهواء.
0: رويدة نكمل بعض يعني
1: بالضبط. احنا عندنا موعد الحين في صباح الاعمال بنرجيه. نحن نريدكم تكملوا معنا، لكن أيضا أنتوا عندكم
2: هناك بعد لقاءات ثلاثة في صباح الخير يا بلادي، ملتزمين أيضا بعد بهذه اللقاءات.
1: جميل،
2: فعادي بنكمل ما شاء الله.
1: لا والله خالد ما سألني ليش أنا قلت البداعي والرويدي الساعة تحديدا 7:30. ليش؟
2: ليش؟
1: لأن ما عندنا مقابلة الساعة 7:30.
0: بس الآن عاد عودة لي.
1: جزاكم الله الخير. عموما عملتوا نوع من التنويع في يعني تسلسل حلقة اليوم. عمار لو يقدر يترك كرسي ويجي هنا كان بيشاركنا الحوار، لكن ما تعرف يمكن في يوم من الأيام المعدين والمقدمين والمخرجين في استوديو واحد.
2: صحيح،
1: هذا لو تستوي والله يا خالد جميلة.
0: هنا يكون المخرج
2: يعني بيضفي على يعني بيكون جو في في في روح من الآراء والأفكار والسوالف، وكل واحد يعطي نقطة معينة ومن زاوية التفكير الخاص فيه، فبيكون كذا
1: هكذا. جلال اليوم بيشارك مع سلوى أي برنامج؟
2: مسكنها
1: الساعة 11. وجلال ما شاء الله صوت إذاعي جميل.
2: إذا بيشاركنا بعد عمار حتى بنسمع صوته.
3: أهو صوتي أهو بيب بيب.
2: صوته جميل وإذاعي ها؟
1: لا لا، ومشاركة سريعة.
2: سريعة.
1: طيب على البيب بيب مال عمار ناخذ فاصل. وشكرا خالد.
2: شكرا لك ونواف مدرسة.
1: وجزاك
2: الله خير. وكل من يستمع لإذاعة شباب والقائمين عليها ذكرهم أبو نواف من معالي الدكتور وزير الإعلام إلى كل الموظفين في الإذاعة، كل عام وأنتم بخير وإحنا منكم وفيكم.
1: الله يسعدك ويرضيك يا رب العالمين يا خالد. وبنشوف نطفي الشموع متى، ناكل الكيك متى. كيكة موجودة، خالد ما قصر حقيقة. بس جميل أنك ما يعني ما عملت الاحتفائية الكبيرة، يعني كفاية بما هو موجود. جزاك الله خير. راجعين بعد الفاصل.
4: تستمعون الآن لإذاعة الشباب. لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
1: صباح الياسمين من 6:30 حتى تمام 10:00.
5: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
4: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: أطيب التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي. أجمل التحية للأصدقاء في إذاعة الشباب الذين شاركناهم هذه الاحتفالية المميزة، مرور 23 عام من انطلاقة هذه الإذاعة المميزة بطاقاتها الجميلة والمحتوى الهادف الذي دائما هكذا يلامس المستمع الكريم. ونحن أيضا مستمعين مواصل معاكم المشوار في صباح الخير يا بلادي، ونروح معاكم إلى أولى محطاتنا الحوارية لهذا اليوم، وحديثنا حول تحديث اللائحة الفنية الخليجية لأجهزة البث الإذاعي الرقمي ودورها أيضا في مواكبة التقنيات الحديثة. تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس عن تحديث اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالمواصفات الفنية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي بتنسيق مشترك وتعاون مثمر مع فريق عمل متخصص يضم وزارة الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الدفاع، وذلك في إطار جهود السلطنة المستمرة لدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد معرفي مستدام تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. يسرنا في هذه الأثناء نرحب بالفاضل المهندس مبارك بن خلفان القرطوبي، وهو أخصائي مواصفات بقسم مواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والخدمات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس. أهلا وسهلا بك مهندس مبارك وصباح الخير.
1: صباح النور أستاذة وجميع المستمعين، أشكركم على هذه الاستضافة، كما يسعدني أن أكون معكم للحديث عن اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بأجهزة البث الإذاعي AM/FM/TW.
0: حياك الله معنا مهندس مبارك، وأيضا سعداء بوجودك أكيد وحديثنا حول تفاصيل هذا الموضوع. حديثنا بداية، ماذا نعني باللائحة الفنية لأجهزة البث الإذاعي، وأيضا ما هي أبرز التحديثات التي تضمنتها هذه اللائحة، وما الذي سيميزها عن النسخة السابقة؟
1: حياكم الله، نحن أسعد أيضا. أتكلم عن التحديثات التي تضمنت اللائحة الفنية الخليجية. طبعا هي كانت مواصفات قياسية اختيارية، تم التوصية من مجلس الفن الخليجي بأن تحول إلى لائحة فنية. طبعا لائحة فنية خليجية هذه بتشمل اللي هو الشكل الإلزامي، لذلك تعين خلال التحديث إدراج دعم تقنية TW+ كمعيار حديث للبث الإذاعي الرقمي، بدلاً من الاقتصار على استقبال البث التناظري AM والFM. وأيضاً سعينا لموائمة اللائحة ما أحدث للمواصفات الدولية الخاصة بالبث الرقمي، وهذا يضمن لتوافق الأجهزة استقبال المطروحة في الأسواق الخليجية مع شبكات البث الحالية والمستقبلية إن شاء الله، وهذا يوحد المتطلبات الفنية بين دول مجلس التعاون طبعا لتسهيل حركة التجارة وتقليل اختلاف الاشتراطات بين الدول. وخلال هذه التحديثات نحن كان معنا فريق وطني يعني بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، كان معنا أعضاء من هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام وأيضا وزارة الدفاع والمكتب السلطاني، مما ساعد في أو كان له تأثير كبير في تحديثات التي حدثت على هذه اللائحة الفنية الخليجية الجديدة.
0: نعم، يعني تفاصيل كثيرة ذكرتها حول هذا الموضوع، وذكرت أيضا تفضلت المهندس مبارك حول تطبيق تقنية بلس TW في تطوير هذه الخدمات، كيف فعليا سيسهم في تطويرها وتحسين جودة استقبال الإذاعة للمستخدمين؟
1: طبعا لو يعني على جودة الصوت في الداب بلس بتكون ممتازة جدا بالمقارنة بالFM والAM وأيضا نوع البث. كان في الFM والAM ترددات موجية، حاليا أصبح بث رقمي إن شاء الله، والتشويش وتداخل الأصوات بيكون منخفض جدا في الدابلس مقارنة بالأجهزة الاستقبال التقليدية اللي هي الـ FM والـ AM. وأيضا معلومات البرامج في الشاشة ستظهر في الدابلس، يعني مثل اسم المحطة، اسم المقطع الصوتي، عنوان البرنامج. هذا يعني يكون ميزة في الدابلس.
0: نعم.
1: وأيضا بإمكانية بث أكثر من إذاعة بنفس التردد مقارنة بالـ FM والـ AM التي تتداخل الأصوات بينها.
0: نعم. إذن يعني إلى جانب الـ FM والـ AM صار عندنا الداب بلس اللي ممكن نعم. تكون أكثر مرونة من الـ AM والـ FM، صحيح؟
1: صحيح.
0: نعم. اليوم أيضا مهندس مبارك، ما مدى تأثير هذه اللائحة على الشركات المصنعة والمستوردة وتجار أجهزة استقبال الراديو سواء كانوا في سلطنة عمان أو حتى في دول الخليج العربية؟
1: أكيد التأثير سيكون إيجابيا على المدى الطويل، لكن يتطلب استعدادا من السوق أيضا من خلال تأكد أو التأكيد من أن الأجهزة تدعم استقبال دابلس، أيضا تحديث خطوط الإنتاج أو اختيار موديلات مطابقة للائحة، تسهيل دخول جهاز واحد لجميع أسواق الخليج بدل من تصنيع نسخ مختلفة لكل دولة. وأيضا واجب علينا أن نعزز ثقة المستهلك لأن يشتري يعني أجهزة استقبال بث اللي هو متوافقة مع مستقبل البث الرقمي اللي تحتوي على الداب بلس.
0: نعم واضح. يعني نعلم مهندس مبارك اليوم هناك في تطور مستمر سواء كان للأجهزة الذكية للمركبات، كيف ستضمن هذه اللائحة جاهزية هذه المنتجات لكي تواكب هذا التحول الرقمي في قطاع البث الإذاعي؟
1: طبعا اللائحة تشترط أن تكون أجهزة الاستقبال المدمجة في المركبات أو الأجهزة المنزلية أو حتى الأجهزة المنزلية الحديثة أن تكون قادرة على استقبال البث الرقمي. هذا الأمر الذي يضمن استمرار استفادة المستخدمين من خدمات الإذاعة الرقمية مع توسع انتشارها، وأيضا تواكب تطور في قطاع السيارات والأجهزة الذكية حول العالم. في معلومة أحب أذكرها اللي هو حاليا يستخدمه الداب بلس في الخليج هي المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الكويت، لكن إن شاء الله من العام المقبل بإذن الله تعالى كل دول الخليج تحاول تطبق اللي هو الداب بلس بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى نترقب ذلك فعليا، وإن شاء الله هكذا هذه الجهود أيضا تكلل بالتيسير والنجاح بإذن الله تعالى. مهندس مبارك، تفاصيل جد مهمة ذكرتها حول هذا الموضوع، ودعني أختم معك بهذا السؤال اليوم: كيف يدعم تحديث هذه المواصفة مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات التحول الرقمي وأيضا جودة البنية التقنية وحماية المستهلك؟
1: طبعا لو نظرنا حال هذه التحديثات جميعها هي تنسجم مع محاور الرؤية 2040 التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتطوير بنية رقمية متقدمة وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشريعات الفنية. هذا يدعم التنمية المستدامة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك مهندس مبارك، ورجاء لكم بالتوفيق. المهندس مبارك بن خلفان القرطوبي، أخصائي مواصفات بقسم مواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية والخدمات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس. شكرا جزيلا.
1: عفوا وشكرا لكم على الاستضافة.
0: واجب. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا مع المهندس مبارك، و حديث حول تحديث اللائحة الفنية الخليجية لأجهزة البث الإذاعي الرقمية ودورها في مواكبة التقنيات الحديثة.

0: مستمعنا العزيز، حياك الله معنا من جديد في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير عليكم جميعا، كل من يستمع لنا وانضم معنا في هذه الأوقات، تحية طيبة لكم جميعا وصباح الخير والبركة عليكم وين ما كنتوا. ناخذكم الآن إلى موضوع هناك في محافظة الظاهرة، حيث صيانة وتأهيل أفلاج محافظة الظاهرة لتعزيز الاستدامة للموارد المائية ودعم القطاع الزراعي. انضم معنا عبر الاتصال الأستاذ عيسى بن عبد الله النعيمي، مهندس جيولوجي بقسم السدود والأفلاج وحوائط الحماية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. أستاذ عيسى، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد، يسعدني أن أرحب بكم جميع المستمعين الكرام الذين يتابعون على هذا البرنامج، ويتاحت الفرصة الحديث عن هذه الجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تنفيذ مشاريع صيانة هذه الأفلاج المحافظة.
0: يا أهلا ومرحبا،
1: حياك الله. أهلا بك.
0: يا أهلا. بداية أستاذ عيسى، يعني أنتم تختاروا كل مرة محافظة ضمن مشروعاتكم مثل ما ذكرت اللي تطال المحافظات فيما يتعلق بصيانة الأفلاج وتأهيلها، هذه المرة يعني المحطة على محافظة الظاهرة، وصلت نسبة الإنجاز إلى 35%، إيش أبرز الأعمال اللي تنفذوها حتى الآن؟
1: حقيقة تتمثل فيها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه محافظة الظاهرة، في المحافظة على الأفلاج، يعني باعتبارها مورد مائيا بجانب قيمتها الزراعية والتراثية. حاليا نعمل على تنفيذ مشاريع صيانة أفلاج عدد 15 فلجا، هي موزعة في ولايات المحافظة عبري ويمكن الرين، والمشاريع هذه معنا في مجموعتين، 6 أفلاج يعني سنة المقاولين قبل انخفاض المسافات، والمجموعة الثانية هي أيضا سنة بعد المخفض 9 أفلاج. ولله الحمد يعني تم الانتهاء من صيانة فلجين واستلامهم ابتدائيا، والتواصل في أعمال الصيانة في بقية الأفلاج، وهذه الأفلاج يعني تسير الأعمال فيها وفق البرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز فيها متقدمة ولله الحمد.
0: نعم.
1: ويعني نهدف هذه المشاريع إلى معالجة الأضرار التي خلفها هذه المخفضات، إلى جانب يعني تنفيذ جميع الأعمال وفق المواصفات الهندسية المعتمدة، ما تضمن يعني استدامة جريان المياه في خدمة المزارعين والحفاظ على هذا الإرث المائي العريق للأجيال القادمة وهذا الموروث الحضاري.
0: نعم. العريق. تحدثت عن أو أشرت قبل قليل في حديثك أستاذ عيسى عن تأثير الأنواء المناخية على الأفلاج، يعني نذكر مثلا منخفض المسرات، كيف أسهمت تأثيرات هذا المنخفض في تحديد أولويات الصيانة هذه المرة، وأبرز التحديات الفنية التي تواجه فرق العمل لصيانة وتأهيل الأفلاج؟
1: حقيقة بعد منخفض المسرات يعني كان من الضروري أن نعيد ترتيب الأولويات، فركزنا في البداية أولا على الأفلاج التي أكثر تضرر، وخاصة الأفلاج التي انقطع فيها جريان المياه، لأن هدفنا كان فيه هو إعادة وصول المياه للمزارعين في أسرع وقت.
0: نعم.
1: وفي وقت وجيز، يعني مع تنفيذ حلول تضمن هذه استدامة هذه الأفلاج وعدم تكرار المشكلة. بالتالي عددنا خطة عمل في 3 مراحل، بدأنا أولا بالأفلاج المنقطعة عن الجريان، هي عدد 9 أفلاج باعتبار أكثر أهمية وإلحاحا. بعد ذلك انتقلنا يعني في المرحلة الثانية تشمل 35 فلجا، بالتالي أن طرحنا هذه المناقصات وحاليا في مرحلة التقييم الفني والمالي. والمرحلة الثالثة الأخيرة هي سيتم طرحها بعد الانتهاء من إسناد مشاريع المرحلة الثانية المقاولين عدد 22 فلج.
0: في
1: البداية يعني أنوه أنه قبل البدء في أي أعمال قامت في تقسمنا الفرق للنزول للمواقع لإجراء هذا الحصر وتقييم ميدان الأضرار حتى تكون الحلول الفنية مناسبة لطبيعة كل فلج، لأن الأضرار تختلف من موقع إلى آخر. وبطبيعة الحال واجهنا عدة تحديات، من أبرزها انجراف وانهيار أجزاء من قنوات الأفلاج بسبب قوة جريان الأودية، تراكم الكبس والحجارة وجذوع النخيل داخل القنوات، بالتالي هذا يعيق وصول المياه إلى المستفيدين والمزارعين. لذلك لم يكن هدفنا مجرد إصلاح الأضرار، بل وضع هي حلول ومواصفات فنية ترفع من كفاءة الأفلاك،
0: نعم،
1: وتزيد من قدرتها على تحمل مثل هذه الظروف مستقبلا.
0: نعم، أكيد يعني لهذه المشاريع صيانة وتأهيل الأفلاج يعني أثر متوقع على استدامة الأفلاج، تحسين كفاءتها، توزيع المياه، دعم الإنتاج الزراعي في المحافظة. لكن خلينا نتحدث عن أن المحافظة تضم محافظة الظاهرة 579 فلج، كيف تعمل الوزارة على حماية هذا الأرث المائي وضمان استدامته للأجيال القادمة بوجود هذا العدد الكبير من الأفلاج؟ عيسى،
1: نتوقع من خلال هذه المشاريع صيانة الأفلاج الإيجابية يعني ليس فقط على المدى القريب وأن أيضا على المدى البعيد في المقام الأول، فهذه ستسهم في تعزيز استدامة الأفلاج من خلال مشاريع صيانة الأفلاج، معالجة الأضرار، إعادة تأهيل القنوات، التالي تقلل انقطاعات تسريبات، وتزيد قدرتها على تحمل تأثيرات جريان الأودية. كما أن هذه الأعمال الصيانة التي ستنعكس بشكل مباشر على كفاءة توزيع المياه، وبالتالي تحسن عملية انسياب المياه ووصولها للمزارعين وتقليل الفاقد يعني. بطبيعة الحال يعني سينعكس ذلك على القطاع الزراعي، لأن انتظام مياه الري يساعد المزارعين على المحافظة على محاصيلهم. وبالتالي فإن إضافة ذلك مثل حفر الآبار وشق وتمديد القنوات لبعض الأفلاج يسهم في دعم مصادر المياه وتحديد استمرارية جريانها. لجانب أعمال صيانة وتأهيل بقية الأفلاج يحافظ على دوره كمصدر مائي تقليدي يخدم المزارعين من دمات السنين. فبعض هذه الأفلاج يعني كحية وبعض الأفلاج ميتة وبعض الأفلاج يعني كانت مندثرة، وأنا نحافظ على هذه الأفلاج إرث حضاري عريق.
0: نعم، أخيرا أيضا الانتهاء من هذا المشروع، إيش الخطط المستقبلية؟ هل الانتقال إلى محافظة أخرى لتطوير وصيانة الأفلاج في المحافظات أو حتى الاستفادة من التقنيات الحديثة؟ هذا أمر بعد مهم جدا في إدارة الموارد المائية، إيش خططكم المستقبلية أستاذ عيسى؟
1: ما يتعلق بالمرحلة القادمة إن شاء الله يكون في تنفيذ مشاريع صيانة الأفلاج، سيتم وذلك وفق الأولويات لكل حاجة الأفلاج المتأثرة وبحسب الإمكانيات المعتمدة والمتاحة. في الوقت نفسه تحرص هذه الوزارة على تعزيز الجهود الحكومية والشراكة مع المجتمع، ذلك لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. لذلك يعني فيها يشمل التخطيط المائي لحد من آثار الأنواع المناخية، لذلك بالتوسع في إنشاء السدود وصيانة السدود القائمة لما يعني لها دور فعال في تغذية المياه الجوفية ودعم الآبار والأفلاج. بالتالي هو الزيادة في توفير المياه لأغراض الزراعة المدى الطويل. وكما تعمل الوزارة أيضا كرمى على تنظيم إجراءات طلبات صيانة الأفلاج، بحيث يتم تقديم هذه الطلبات بشرط إرفاق الوكالات الشرعية للأفلاج، وهذا يسهم يعني في تسهيل إجراءات وسرعة إدراك طلبات تنفيذ وفق الأولويات إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ونؤمن أيضا بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ونسعى لتشجيع مساهمتهم في تمويل وتنفيذ مشاريع صيانة الأفلاج والسدود. لأن المحافظة على المورد المائي مسؤولية مشتركة، وتطلب تكاتف فيها الجهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لضمان استدامة هذه الموارد المائية للأجيال القادمة.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكل الجهود التي تقومون بها في صيانة وتأهيل الموارد المائية بشكل عام ودعم أيضا القطاع الزراعي. الأستاذ عيسى بن عبد الله النعيمي، مهندس جيولوجي بقسم السدود والأفلاج وحوائط الحماية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا لكم مهندس، بارك الله فيكم.
1: مشكورين أستاذ خالد على إتاحة هذه الفرصة والشكر موصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة.
0: بارك الله فيكم، شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا للأستاذ عيسى، كل التوفيق إن شاء الله لكل الجهود اللي يقومون فيها من أجل صيانة وتأهيل والمحافظة أيضا على الأفلاج أو الموارد المائية بشكل عام. نذهب وإياكم مستمعينا لفاصل، بعدها نكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي، لا تروحوا بعيد.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نحييكم ونصبح عليكم بالخير لكل من انضم إلينا الآن. أنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي. شكراً لكل من يتواصل معنا عبر 724-4410، هذا رقم التواصل مستمعينا. وفي بداية الحلقة سألناكم سؤال، هل أنتم من الأشخاص اللي تفضل السفر براً أم عن طريق الطائرة؟ وصلت مجموعة من الرسائل، طبعاً إحنا لربما ضربنا هنا مثال السفر إلى محافظة ظفار، فاتصلنا الكثير من المشاركات حول هذا الموضوع. رسالة من عيسى بن راشد النيري وبعد التحية والسلام يقول السفر إلى ظفار أفضل بالطائرة، أسرع وأضمن، أصلاً ما شيء تستمتع فيه بالطريق، يقول هنا يعني ما في شيء معين تستمتع فيه في الطريق إلا الرمال أو تعب المسافة، يقول أنا رحت بالسيارة وحسيت بتعب كثير وما رحت بعدني عن طريق الجو أو البحر. شوف عيسى يبي يروح عن طريق البحر. شكرا لك على هذه المشاركة، إن شاء الله يا رب أنك تروح عما قريب، وهذه المرة إن شاء الله بهذه الوسيلتين التي ذكرتهم في آخر شيء. أيضا رسالة من جمال بن سالم الراشدي يقول السفر بالطائرة أخف وأريح، ولكن كبر العائلة تجبر البعض على السفر بالسيارة، وأيضا السفر بالسيارة له متعة خاصة جميلة ومغامرات شيقة أستمتع بها، وأنا أحب السياقة في المشاوير الطويلة. سبحان الله في ناس فعلا كذا يقول لك أنا ما عندي شيء بس أحب أني أضرب خط، بس كذا ما عندي مشوار معين بس أني أريد أضرب خط. هل أنت من ذا النوع خالد؟
1: لا، إذا كان في هدف طبعا يعني كذا، خاصة في الفترات المسائية، لكن طبعا وفق الظروف، إذا يعني مناسب أنك تطلع مثلا من دولة إلى أخرى بالسيارة شيء جميل، والأجواء تكون حلوة. من بعد رسل لنا رسالة، صباح الخير لسليمان سعيد العاصمي، ذكرنا رسالته. نايف المعني صار لفترة طويلة ما رسل، اليوم رسل لنا رسالة، صباحك خير يا نايف، وتحية صباحية أيضا لخلفان الغسيني، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا المذيعين الذين توفاهم الله، الله يرحمهم، محمود بن عبد الحسن وعبد الله وبعض المذيعين الله يغفر لهم، أخوكم خلفان الغسيني. وهو يقصد المذيعين اللي مروا على إذاعة الشباب لما كنا معاهم في البث المشترك معاهم بمناسبة مرور 23 عام على انطلاقة إذاعة الشباب. صباح الخير أيضا لسعيد الشكري، يقول نهني ونبارك لإذاعة الشباب بمرور 23 عام من بداية بثها، نحن فخورين جدا بهذه القناة الرائعة متابعين لها، كنا نتمنى أن يكون هناك قناة للشياب أيضا. خلاص نرفع المقترح.

0: وإجازة سعيدة، تحياتنا لكم. شكرا لك يا محمود.
1: إذن شكرا لكل من تواصل معنا عبر 724-24-10. ورسالة أخيرة أيضا من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، وبعد التحية والسلام يقول بخصوص السفر لصلالة: فأنا أحب الذهاب بعد صلاة الفجر، وربي يحفظ ويسعد الجميع، آمين يا رب.
0: نعم، علق أبو حكيم على إيش كان كاتب في رسالته، مجزة الصغرى. أنا كنت أسأل مجزة الصغرى مجزة الكبرى، الصغرى في ولاية صحم والكبرى في صحار.
1: نعم.
0: صحيح يا أبو حكيم، عشان كذا ذكرت أن بعد البوابة أو قبل البوابة. بوابة صحار الجميلة هناك في محافظة شمال الباطنة. من يتذكر النمر الوردي، رسوم النمر الوردي؟ إذا بتحط لنا مانع الموسيقى ماله زين، بينك بانثر. وفاة عازف شارة بينك بانثر الشهيرة عن 94 عام. توفي عازف الجاز الأمريكي بلاس جونسون الذي أدى الشارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة بينك بانثر أو النمر الوردي في 15 يوليو عن 94 عام. أيوة هذه.

المعزوفة هي شارة موسيقية شهيرة لسلسلة بينك بانثر، تخصص فيها العازف الأمريكي بلاس جونسون، وهو ابن عازف أصلا ساكسوفون محترف في البداية في موسيقى جام بلوز وآر إن بي والبلوز قبل أن يصبح موسيقيا مرموقا على المسرح وفي الاستديوهات، ورافق بعزفه أساطير كثر من عازفي الساكسوفون وكذلك أيضا من مؤدين الموسيقى الجميلة.

0: طبعا هذه الشارع الموسيقية ألفها هنري مانشيني، تعتمد في البداية على السولو المميز لهذا العازف بلس جونسون قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية. ألف مانشيني هذه القطعة الموسيقية خصيصا لجونسون، وأكسبه أسلوبه المميز سمعة جيدة كعضو في The Reeking Crew، وهي مجموعة شهيرة تضم نخبة من موسيقي الاستوديوهات هناك في لوس أنجلوس الأمريكية. ذكرياتك مع بينك بانثر، كنت تتابعي رويدة؟
1: هو كنت لا ما أتوقع، لكن يعني يمكن تمر علي كذا بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: لا على التلفزيون ما تابعتي؟
1: يعني ما من مفضلاتي كان بس يعني كفكرة لهذه الرسوم المتحركة فكرة جميلة، وخاصة أنه هو في صراع دائم مع أحد الشخصيات، وكيف أنه يعني يحاول أنه يطلع من الكثير من المشاكل بطريقة ما تتوقعها. فجميل جميل، لكن ربما أيضا في أشخاص بالنسبة لهم من المفضلات. أنت؟
0: أنا تابعت يعني فعلا نفس ما قلتي، نتابع على التلفزيون كنا في الرسوم المتحركة، كما هو الحال أيضا مع توم وجيري أو الفأر والسنور. هذه يمكن مجموعة من الأخبار العالمية اللي نتناولها في كل صباح في صباح الخير يا بلادي. بعد الفاصل إن شاء الله نأخذكم في المحطة الحوارية الأخيرة في هذه الحلقة.

0: من التحايا واطيب الثمان لكم التمنيات لكم مستمعينا باوقات ما تعتقدوها معنا في صباح الخير يا بلادي. نروح معاكم الى المحطه الحواريه الاخيره في حلقه اليوم، وحديثنا حول الاقتصاد الازرق في محافظه الوسطى، استثمارات بحريه تعزز التنويع الاقتصادي. تفاصيل هذا الموضوع نناقشها مع ضيفنا الفاضل المهندس عبد اللطيف بن محمد بن خميس البلوشي، وهو مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى. حياك الله معنا مهندس عبد اللطيف وصباح الخير.
1: حياكم الله أستاذ رويد، حياكم الله وأشكركم على الاستضافة الطيبة.
0: نعم، نحن أيضا سعداء بوجودك معنا، ودعنا نبدأ هذا الحوار بهذا السؤال، وكون أيضا محافظة الوسطى تتصدر سلطنة عمان في الإنتاج السمكي، ما هي أبرز المقومات التي أسهمت اليوم في تحقيق هذه الريادة؟
1: هذه الريادة ما جاءت من فراغ، من عامل واحد، هي نتيجة تفاعل مقومات طبيعية وبشرية واقتصادية مع بعض. أولا إذا تكلمنا عن المقومات الطبيعية، المحافظة لديها شريط ساحلي يمتد أكثر من 700 كيلو متر على بحر العرب، ومياهها ما شاء الله غنية ومتنوعة بأجود أنواع الأسماك والقشريات. العنصر البشري في المحافظة، أهالي محافظة الوسطى أهل بحر وصيد، وعندنا أرقام تعكس هذا النشاط. في عام 2024 وصل عدد الصيادين المسجلين أكثر من 4670 صياد،
0: ما شاء الله،
1: مع وجود أكثر من 2350 قارب صيد و124 سفين صيد حرفي. البنية الأساسية التي تتطور باستمرار من موانئ ومرافق إنزال وبرامج دعم الصيادين وتطوير معداتهم بجانب الدراسات والرقابة البحرية لضمان استدامة المخزون السمكي. ونتيجة لكل هذا، الوسطى تصدرت الإنتاج السمكي في سلطنة عمان في 2024، وصلنا إلى نحو 226 ألف طن بقيمة عدت 100 مليون ريال عماني. وفي 2025 وصل الإنتاج لنحو 246 ألف طن، يعني تقريبا 34% من إجمالي الإنتاج السمكي في سلطنة عمان ككل.
0: نعم، يعني أرقام جميلة وكبيرة هكذا تدل على يعني الثروة السمكية فعلا في سلطنة عمان، وتحديدا هناك في محافظة الوسطى، ربما هو من الأسباب التي جعلتكم اليوم فعليا تعززوا هذا الاقتصاد، ما يعرف بالاقتصاد الأزرق. اليوم مهندس عبد اللطيف، ما هي الفرص التي من الممكن أن يتيحها الاقتصاد الأزرق للمؤسسات الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال أيضا للاستثمار في الأنشطة البحرية؟
1: الاقتصاد الأزرق يفتح باب خير كثير لرواد الأعمال ومؤسسات صغيرة متوسطة، والموضوع ما يتوقف بس على امتلاك قارب أو نشاط صيد. اليوم فرص في صيانة السفن والنقل المبرد ومصانع الثلج والتغليف والتجهيز واللوجستيات والتموين البحري، وحتى في الصناعات التحويلية. وفيه آفاق مستقبلية واعدة جدا في مجال الاستزراع السمكي ومختبرات جودة الغذاء والسياحة البحرية. كل هذه الأنشطة تزيد من المحتوى المحلي، وإحنا نشتغل حاليا مع مكتب سعادة الشيخ محافظ الوسطى وجهات المعنية على إعداد نموذج لشركات مساهمة مجتمعية لضمان أن المجتمع المحلي هو المستفيد الأول والأكبر من هذه الفرص.
0: نعم، جميل، يعني جهود مقدرة من قبلكم أكيد حول هذا الموضوع. هناك أيضا تكاملية مهندس، يعني بين القطاعات المختلفة، لن نتحدث عن التكامل تحديدا بين قطاع الثروة السمكية، ميناء الدقم، الخدمات اللوجستية، كيف أسهمت كل هذه الشراكة في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد البحرية؟
1: سابقا كان التركيز غالبا في إنزال الأسماك وبيعها وتصديرها كما دخام وبسعر منخفض. اليوم الفكر اختلف تماما، أصبحنا نشتغل على سلسلة قيمة متكاملة من لحظة ما يتم صيد الأسماك من البحر إلى أن تحفظ وتصنع وتصدر. وهنا طبعا يبرز دور ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم، بحيث يهدف إلى توفير أرصفة ومرافق تداول وخدمات صيانة للسفن وسلاسل إمداد. ولما نربط هذا الميناء بميناء الدقم التجاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة كذا، احنا شبكنا القطاع السمكي بكل خطوط النقل والتبريد والتخليص الجمركي والتصدير الخارجي. هذا الشيء من شأنه يختصر الوقت ويحافظ على جودة الأسماك ويرفع قيمته وسعره. وزيادة على هذا، قرب مدينة الصناعات السمكية والغذائية من الميناء، الأسماك تطلع من الميناء للمصنع مباشرة، تجهز وتجمد وتعلب وصناعات تحويلية.
0: جميل، نعم واضح. يعني لربما أيضا مهندس ذكرت أن هناك في مشروعات مستقبلية، هل كان تسمي لنا بعضا منها، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الاستزراع السمكي، أيضا الصناعات التحويلية؟
1: نعم، في عندنا مشاريع وتوجهات مستقبلية طموحة جدا تتكامل مع بعضها. أولا إذا نتكلم عن مشاريع الاستزراع، هو طبعا أولا التوسع في المشاريع، خصوصا استزراع الروبيان وخيار البحر والأنواع التي تتناسب مع بيئة محافظة الوسطى. أيضا إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، وتطوير وتوسعه ميناء الصيد البحري باللكبي بولاية الجازر. أيضا لدينا جهود التوسع في صناعة القيمة المضافة بمدينة الصناعة السمكية بالدقم، لنطلع بالمنتجات ذات القيمة العالية. وطبعا الأهم من هذا كله، نتوقع في عام 2026 إن شاء الله توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاعات الأمن الغذائي بالمحافظة بقيمة تصل إلى 200 مليون ريال عماني إن شاء الله. هذا الرقم الكبير يعكس ثقة المستثمرين العالية في تطوير البنية التحتية في محافظة الوسطى والفرص الواعدة التي تقدمها
0: بإذن الله تعالى. وأنا شاكر وجودك معي المهندس عبد اللطيف، شكرا لكل هذه التفاصيل الجد مهمة حول هذا الموضوع، الاقتصاد الأزرق في محافظة الوسطى، استثمارات بحرية تعزز التنويع الاقتصادي. المهندس عبد اللطيف بن محمد بن خميس البلوشي، مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا، جزاكم الله خير، شكرا.
0: إذن مستمعينا، هذه هي كانت محطتنا الحوارية الأخيرة معكم اليوم حول الاقتصاد الأزرق في محافظة الوسطى، ويعني نصل معكم أيضا إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج.
2: شكرا لكل من تابعنا واستمع لنا في هذه الحلقة، حلقة الخميس. إن شاء الله تكون كذا أيامكم مليئة باللطف و يعني باللحظات السعيدة، خاصة وإن كانت تشبه صباحات الخميس، اللي يجمعكم إن شاء الله مع أحبابكم والأهل والعائلة والأصدقاء. الملتقى بحول الله تعالى مستمعين الكرام في صباح الأحد من الأسبوع المقبل. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة، وإلى اللقاء. تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومانع بن خلف الفارسي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. غداة انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف موسكو هجماتها على المدن الأوكرانية، وكييف تعلن استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية وسفن روسية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

عصير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أراكما ساهرتين.
1: بيتر لم يعد حتى الآن. أنا خائفة عليه.
0: أطمئنكم بأنه عندي في الغرفة.
1: أهو معك حقا؟
0: نعم يا سيدة كارولاين، إنه نائم الآن. يمكنكما أن تذهبا للنوم.
1: وهل تناول أي طعام؟ لابد أنه جائع.
0: لقد تناول العشاء معي ثم نام.
1: شكرا يا أبراهام.
0: أريد منك يا آنسة أماندا أن تحضري له بعض الملابس النظيفة، ولا بأس أن تضعي فطوره مع فطوري في الصباح الباكر.
1: حسنا يا أبراهام.
0: أرجو أن يبقى الأمر سرا، وكأني لم أخبركما بشيء.
1: انتظر قليلا هنا يا أبراهام.

0: وضع إبراهيم الأشياء التي أحضرتها أماندا قرب سرير بيتر، ثم ألقى بجسده المتعب على السرير، وسرعان ما غرق في النوم. استيقظ عند الفجر كعادته، قام بالوضوء ثم الصلاة التي لم يتركها أبداً. انطلق إلى العمل عند شروق الشمس مع عمال الأجر اليومي.
1: ما هي خطة العمل اليوم يا سيد إبراهام؟
2: سوف نقوم بزراعة بعض الخضار يا ريتشارد.
1: جميل، وأين ستكون الزراعة؟
2: إلى الجنوب من خزان المياه الكبير،

0: مرحبا يا إبراهام.
1: أهلا سيد ويليام. أهلا آنسة أماندا.
0: ماذا تفعلون؟
1: نزرع هذا الحقل الكبير بالطماطم، وسوف نبذر هذا الحقل ببذور الخس، وأما هذا الحقل ببذور الخيار. وأقترح أن نزرع هذا الحقل الذي يقع قرب حظيرة الأغنام بأشجار الخوخ. ما رأيك يا سيد ويليام؟
0: افعل ما تشاء يا إبراهام. ألا ما أقول لك يا أماندا بأن المزرعة سوف تحيا من جديد؟

0: لقد أحضرت الطعام يا أبراهام، أنا لم أكل بعد.
1: يمكنكما أن تتناولا هناك تحت تلك الشجرة.
0: أين أخي؟
2: ما زال في الغرفة،
0: سوف أخذ له بعض الطعام.
1: لماذا تأخذ أماندا الطعام إلى مسكنك؟
2: لدي ضيف وسيبقى بضعة أيام، أنا آسف لأنني لم أخبرك عنه.
1: لا بأس لا بأس، هل هو صديق؟
2: أجل هو صديق.
1: كان عليك أن تخبرنا لنعد له الطعام اللائق.
2: لا تقلق، يعجبه أي طعام. لدي اقتراح لكم يا سيدي.
1: قل إني أسمعك.
2: هناك مساحة فارغة وكبيرة قرب السياج الغربي.
1: صحيح.
2: وأيضا ساقية الماء الفرعية قريبة منها، ما رأيك أن نزرعها بالأعشاب فقط من أجل علف الحيوانات؟
1: المزرعة مزرعتك، افعل بها ما تراه صائبا.
2: لا يا سيدي، أنتم أصحاب المزرعة وأنا لست سوى عامل فيها.

0: وصلت أماندا إلى سكن إبراهيم، فوجدت أخاها جالساً على السرير وقد قام بتبديل ثيابه.
1: صباح الخير يا بيتر.
2: أماندا، ماذا تفعلين هنا؟
1: جئت للإطمئنان عليك، وقد أتيت لك ببعض الطعام.
2: ها؟ وكيف عرفتي أنني هنا؟
1: لقد أخبرني أبراهام.
2: أبراهام؟ ومن يكون هذا؟
1: أبراهام العامل الجديد الذي أحضره والدي، إنه شاب طيب، هو الذي أحضرك إلى هنا.
2: ماذا؟ هو الذي أحضرني إلى هنا؟
1: نعم، لقد كنت البارحة في حالة سيئة.
2: وبأي حق يحضرني إلى هنا؟ أين هو الآن؟
1: إنه يعمل في المزرعة.
2: سوف أتفاهم مع هذا الشخص، يجب أن أضعه عند حده.
1: ماذا حصل لك يا بيتر؟ لقد قلقنا عليك كثيرا، لولا أبراهام لبقيت أنا وأمك دون نوم طوال الليل، ونحن لا ندري أين أنت.
2: أوه، أخبريها لا تقلق علي، لست طفلا صغيرا.
1: إلى متى ستبقى هكذا يا بيتر؟
2: لا تكوني كوالدي، لا حديث له سوى النصائح المجانية كل يوم. لقد مللت من هذه الأحاديث التي لا تنفع.
1: أبي يعمل من أجلك، أنت تعلم كم يحبك.
2: كيف أرجوك؟ رأسي يؤلمني.
1: خذ، لقد أحضرت لك بعض الطعام، أنت جائع بالتأكيد.
2: اتركيه على الطاولة وغادري أرجوك.
0: خرجت أماندا غاضبة ولحقت بوالدها الذي كان برفقة إبراهيم مع العمال، ثم ذهبت باتجاه البيت لتطمئن أمها. وبعد نهار شاق وطويل عاد إبراهيم إلى سكنه ليجد بيتر في انتظاره وهو غاضب.
3: مساء الخير.
2: هل أنت إبراهام؟
3: نعم.
2: اسمع يا هذا، بأي حق تحضرني إلى هنا كالطفل الصغير؟ من أمرك بذلك؟ من تظن نفسك؟ من أنت؟
3: أولا، أنا لست سوى عامل بسيط في هذه المزرعة. ثانيا، أنا متعب ولست مستعدا للجدال والمناقشة الآن.
2: أتدير لي ظهرك؟ انظر إلي حين أتكلم معك.
3: لماذا أنت ثائر؟ لا أعرف سببا لذلك.
2: لماذا جلبتني البارحة إلى بيتك؟
3: لأنك كنت سكرانا، لا تقوى على الوقوف، وتفوح منك رائحة الكحول والقيء والبراز. أتعرف أين سقطت أيها المتكبر المغرور؟ ها؟ لقد سقطت بين معالف الماشية وفوق روث الحيوانات. أنا من أخبر أمك وأختك اللتين كانتا ساهرتين بانتظارك أنك هنا بأمان. إذا أردت البقاء هنا فأهلا وسهلا، وسوف تشاركني طعام العشاء، وإن أردت الرحيل فأنت حر. والآن اسمح لي بالذهاب للاستحمام وتغيير ملابسي. إلى أين أنت ذاهب؟
2: ابتعد عن طريقي.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير يا أماندا. ماذا تفعلين هنا في هذا الوقت المتأخر؟
0: جئت للإطمئنان على بيتر. أما زال يقيم عندك؟
1: لقد خرج للأسف، لكني أعتقد أنه سوف يعود.
0: أرجو ذلك، والدتي تسأل عنه كل ساعة.
1: أخبريها أنه معي.
0: ما رأيك في السير قليلا بين هذه الأشجار في ضوء هذا القمر؟
1: لا بأس، النوم قد طار من عيوني أيضا.
0: أتعلم؟ بيتر شاب عنيد يا أبراهام، ودائما ما يصرخ في وجوهنا، وخاصة إذا خالفناه الرأي.
1: وهل هذه عادته؟
0: لا، لم يكن هكذا سابقا، كان شابا وديعا ولطيفا.
1: إذن ما الذي جرى له؟
0: قصة طويلة.
1: لا بأس، لدينا الليل كله.
0: لكنك سوف تذهب للعمل منذ الصباح.
1: لقد اعتدت على ذلك يا أماندا. أخبريني.
0: حسنا، كان بيتر يدرس الطب في إحدى جامعات كاليفورنيا، وهناك تعرف على فتاة اسمها جاكلين وأحبها. المشكلة أن عائلة هذه الفتاة تعمل في مجال تهريب المخدرات.
1: والفتاة؟
0: إنها متورطة بشكل ما، لأنها تتستر على عائلتها. أنت تعرف قوانين مثل هذه الأسر.
1: هل عرف بيتر بذلك؟
0: نعم، ولكن بعد فوات الأوان. كانت صدمته كبيرة حين داهمت الشرطة البيت وهو مع الفتاة، وتم اعتقاله وفصل من الجامعة، وقد سجن معظم أفراد العائلة. أخرجه أبي بكفالة كبيرة ثم برأته المحكمة، ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد.
1: يا إلهي، ما الذي حدث أيضا؟
0: لقد اتهمه بعض أفراد العائلة بأنه قد وشى بهم، وقد تعرض مرارا للضرب والإهانة والتهديد. وكما تراه فقد أصبح مشلول التفكير ويهرب من واقعه بشرب الكحول، ودائما ما تجده سريع الغضب.
1: اصمتي يا أماندا.
0: ماذا بك؟
1: أرى شخصا يترنح عند السياج هناك. إنه يسقط.
2: النجدة، النجدة، النجدة.
0: إنه بيتر. يا إلهي، وجهه مغطى بالدماء. أنا هنا يا أخي، لا تخف.
1: هيا ساعديني في حمله إلى الداخل يا أماندا.

0: خشاشا وقطنا، إنهما في الصيدلية الصغيرة هناك قرب المطبخ. لا بأس يا أخي، أنا معك.
1: أنا متعب، أريد أن أنام.
2: هيا استند إلى كتفي. تابع السير يا بيتر. هو السرير، تفضل استرح الآن.
1: أنا بردان بردان.
2: لا بأس لا بأس، أعطني هذا الغطاء يا أماندا. كيف أصبحت الآن؟
1: لا بأس لا بأس، دعاني لوحدي دعاني.
0: شكرا لك يا أبراهام، لن أنسى ما تفعله أبدا. أنا معجبة بك يا أبراهام، تصبح على خير.
3: بقي إبراهيم جامدا بعد كلمات أماندا. انفجر خزان الذكريات لديه، كأن ماردا قد خرج من قمقمه. شعر أن شيئا يناديه من بعيد من بعيد.
4: إبراهيم إبراهيم إبراهيم.
2: يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد ضاعت مني كل الجهات والأهداف.
3: في الصباح الباكر خرج إبراهيم من بيته، فرأى بيتر يجلس على الشرفة. ابتسم كل منهما للآخر دون أن ينطق بأية كلمة. انطلق إبراهيم للعمل مع بعض العمال الذين يعملون بالأجر اليومي، ثم انضم إليهم ويليام. وعند اقتراب الظهيرة شعر ويليام بآلام شديدة في ظهره.
2: سيد ويليام، ما بك؟
5: أشعر بألم شديد في ظهري. لقد عادت الآلام من جديد.
2: لا بأس، سأساعدك، سوف أحملك إلى البيت. بيتر، يا بيتر، بيتر، ألا تسمع؟
6: ما بك؟
2: ما بي؟ تعال وساعدني لنقل والدك إلى البيت.
6: أوه، العمال من حولك، أطلب منهم ذلك.
2: بل أريدك أنت أن تساعدني. هيا احمل والدك معي.

0: يا إلهي، ماذا حدث؟
1: لا تخافي يا سيدتي، أعتقد أنه إرهاق وتعب فقط، إنه يحتاج للراحة.
2: احملوه إلى غرفة النوم أرجوكم.
0: شكرا لك يا أبراهام.
1: هذا واجبي يا سيدتي. كيف أصبحت الآن يا سيدي؟
3: أشكر الله، أنا بخير.
2: خذ هذا الدواء يا أبي.
1: هل تسمح لي بالعودة إلى العمل الآن يا سيدي؟
3: شكرا يا إبراهام.
1: أتمنى لكم الشفاء العاجل، سوف تساعدني في جني المحاصيل، أليس كذلك يا سيدي؟
3: أتمنى ذلك يا بني، أتمنى ذلك.
2: أبراهام، أبراهام.
1: نعم يا أماندا.
2: والدتي تدعوك إلى العشاء هذه الليلة.
1: لا داعي لذلك، لقد غمرت بكرمكم، أنتم عائلة واحدة، ووجودي ربما يكون محرجا لكم.
2: لم تعد غريبا يا أبراهام.
1: لدي بعض الأعمال الضرورية هذه الليلة.
2: هل أخبر والدتي بأنك ترفض الدعوة؟ عليك أن تتحمل ردة فعلها، فهي قاسية عند الغضب.
1: سوف أحضر أيتها العنيدة.
2: سوف أكون سعيدة بوجودك، أنا بانتظارك، لا تتأخر.

0: شكرا على هذا العشاء اللطيف، سلمت أياديكم.
1: انتظر، بقيت الحلويات، لقد صنعتها أماندا بنفسها من أجلك. ها، ما رأيك؟
0: رائعة، شكرا جزيلا يا أماندا.
1: لقد جهزت لك بعض الطعام والحلوى لتأخذه معك.
2: إبراهام، بعد أيام سيبدأ جني محصول الذرة والبطاطا. نحن بحاجة إلى عمال يعملون بحساب اليوم الواحد.
0: سوف أتدبر الأمر إن شاء الله، لا تقلق.
2: كيف؟
0: سوف أسأل العمال الذين يعملون في المزرعة إن كان لديهم معارف أو أصدقاء يحسنون العمل في المزارع بهذه الطريقة.

0: لم يكن العدد الذي استطاع إبراهيم جمعه كافياً، فمزارع الذرة واسعة وكذلك البطاطا، وتحتاج إلى أضعاف هؤلاء العمال. فذهب بعد غروب الشمس إلى أحد المطاعم المشهورة في المدينة القريبة ليقابل صاحب المطعم.
1: أريد منك خدمة وسوف تأخذ أجراً عليها.
2: وماذا تريد؟
1: أريد 30 عاملاً لمزرعة المستر ويليام يعملون بحساب اليوم الواحد.
2: 30 عاملاً، ومتى تريدهم؟
1: بعد يوم أو يومين على الأكثر.
2: هذا صعب، صعب جداً. جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: حسناً، كم يدفعون أجرة العامل في اليوم؟
2: 20 دولاراً، وبعضهم يدفع 25 دولاراً.
1: لا بأس، إذن سأدفع 30 دولاراً للعامل الواحد.
2: بل 35، 30 لكل عامل وخمسة لي.
1: لا بأس، اتفقنا إذن. أريدهم في أسرع وقت.
0: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الهيمنة والسيطرة.
2: مستمعين الأعزاء، كثيراً ما نقرأ هيمن الخوف والرعب على الناس أو هيمن العدو على البلاد، وهذا أسلوب شائع منتشر، ولكنه لا يعبر في اللغة الفصيحة عن المعنى المراد. نبدأ من أمنة، وهو لفظ دال على الطمأنينة، وهذا المعنى باق في جميع اشتقاقاته، إذ هي ضد الخوف، واشتقت من هذا الجذر ألفاظ منها همنة، حيث تغيرت الهمزة إلى الهاء، فلفظ المهيمن هو من همنة، وهذا الأخير تطور في الجذر أمنة، ومن ثم جعل اللغويون والمفسرون معنى المهيمن الشاهد، ولكن الاستعمال القرآني لا يساعد على الأخذ بذلك، فلنقرأ هاتين الآيتين: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أما أولاهما فهي في سياق الحديث عن الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم وهيمنته عليها، وقد اضطربت أقوال المفسرين فيه كثيرا، فالذين لحظوا معنى أمن فيه انقسموا إلى فريقين، ما بين قائل إن معناه أمين عليه وشاهد، وقائل مؤتمن، والذين لم يلحظوا ذلك اختلفوا على ثلاثة معان: شاهد، حفيظ، رقيب. واختلف الفريقان إلى قائل بأنه صفة للكتاب، وقائل أنه صفة للنبي، ولا شك في أنه صفة للقرآن بدلالة أول الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ولم ينزل على النبي إلا القرآن، ثم هو معطوف على قوله مصدقا، وهذا حال للكتاب المذكور أولا. ونستبين مما مر أن مهيمنا هنا يمتزج فيه معنيان: معنى الرفق والدعة والأمان، وشيء من معنى السيطرة، إذ بامتزاج السيطرة مع الرفق والدعة والأمان تصبح سيطرة مجردة من القسوة والفظاظة. فالسيطرة وحدها لا تعني الهيمنة، إذ السيطرة التسلط بالقهر والغلبة والقوة، وغالبا ما يخالط ذلك قسوة وظلم وفظاظة بحسب حالات السيطرة ودوافعها وبواعثها، كأن تقول سيطر العدو على البلاد، أو سيطر علي القلق. ومنه أخذ لفظ الساطور، والسطر هو الشيء المرصوف على خط واحد محكوم بقوة تمنعه من أي ميلان فيه، وهذا هو شأن السين والطاء في أي جذر لغوي ثلاثي وردا. فدلالة السيطرة على البطش والقوة والغلبة أصيلة في اللفظة، والمعنى متضمن فيها، لأنها من جذر دال عليه، وينتج من تركيب هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب الأديان أنه لا يجوز أن يفرض عليها بالقوة والقهر، فالقرآن ذاته ليس مسيطرا على ما بين يديه من الكتاب، بل هو مهيمن على كل ذلك، ولن تجد في القرآن أدنى إشارة إلى ذلك الفرض وتلك القسوة. والتنزيل العزيز يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر، أي لست بمسيطر عليهم، فالنبي مهيمن لا مسيطر، والقرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتاب لا مسيطر عليه. وليس من حجة علينا في استعمال الناس اليوم لهاتين اللفظتين الهيمنة والسيطرة بمعنيين مترادفين، فهذا الاستعمال ليس حجة على الأصل اللغوي لللفظ، وليس من حجة تعلو على الاستعمال الفصيح الصحيح له. وليس من العجب أن يشتق من الجذر سين طاء راء الأسطورة والأساطير، فهي تستولي على عقول الناس وتحبسها في صندوق مغلق لا فسحة فيه للفكر والفهم والعلم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الخرافة أمعن في سلب العقل وإلغاء الفكر. وأما ثانيتهما أي الآية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فقد جاء لفظ المهيمن فيها صفة من صفات الله، وتلك الصفات أبعد ما تكون عن التسلط القائم على القسوة، فهو الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة، ولم يرد في التنزيل العزيز ولا مرة واحدة أن الله وصف نفسه بأنه المسيطر، والآية تمتزج فيها معاني الرحمة والأمان، الملك القدوس السلام المؤمن، ومعاني القوة والعزة، العزيز الجبار المتكبر، ويقع المهيمن بين المعنيين جامعا لهما، ففيه الأمن والرحمة كما فيه القوة والعزة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
5: في جوهر الأحداث الثقافية
6: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
5: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
7: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
5: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
5: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
5: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
1: العمانيون والبحر. سحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
10: لقد تمرسن واخذة السفن العمانية في سلوك الطريق البحري الموصل إلى بلاد الشرق الأقصى من جهة وشرق إفريقيا من جهة أخرى، إلى حد أنهم توصلوا إلى معرفة مواطن الضعف فيه ومواسم مده وجزره وأوقات هبوب الرياح والعواصف والأنواء، وخصصوا في جزره محطات ومراس للتمييير والاستراحة. وأسهمت تلك المعرفة والخبرات الواسعة إلى تمكنهم من ممارسة التجارة بين موانئ المحيط الهندي وانتعاشها وتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية، ومن أهمها الأسماك المجففة والتمور والبن والتوابل. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر نواصل التعرف على فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن 19 الميلادي، وأهم السلع المهمة التي كانت تصدر من عمان عبر هذا الميناء العريق، وعن السفن التي كانت تنطلق منه، حيث إنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بين عامي 1793 و 1804 للميلاد بلغ عدد السفن في ميناء صور 100 سفينة من مختلف الأحجام، بينما أفاد ميلز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة. وفي عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة فقط، فضلا عن الأنواع الأخرى، و50 مركبا من طراز البدن.

12 سفينه تعني وجود 12 مصنع في صور وحدها في ذلك الوقت، 12 مصنع في صور، لان في السنه الواحده المصنع الواحد تقريبا يصنع سفينه واحده، خصوصا من السفن الكبيره العابره للقارات. وكان نجارهم خليط من الهنود والعرب، يستخدمون خشب التيك في الصناعة أو ما يسمى خشب التاج الآن، خشب الساج، كانوا يستوردونهم لبار في الهند. أفاد أيضا أنه مايلز أنه في العام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة، فضلا عن أنواع أخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من طراز البدن. هذه مقارنة، الآن سنجري مقارنة بين 100 سفينة من أحجام مختلفة في عهد السيد سلطان، و300 سفينة من نوع البغلة في عام 1835 ذكرها ولستد. وهناك الآن مايلز يذكر أن هناك 56 سفينة من البغلة فقط، بينما هذه الأعداد متفاوتة في الفترة في القرن التاسع عشر. نقول ان في لو اردنا نرجع للازدهار التجاري في بناء صور، ففي التقرير البريطاني المرفوع لمحكمه لاهاي عام 1905 بخصوص موضوع رفع الاعلام الفرنسيه، يقول التقرير البريطاني ان حكومه سلطان فيصل كانت تحصل من الجمارك مبلغ 6000 دولار ماريا تريزا سنويا، أو ما كان يسمى ريال تريزا، 6000 من جمارك صور فقط، وأن المبلغ الذي كان يمكن تحصل عليه لو التزم تجار صور بدفع الجمرك المطلوب عليهم كان ممكن أن يصل إلى 50000 دولار لو أن ملاك السفن التزموا بالدفع المطلوب. ادعت بريطانيا في هذا التقرير أن ملاك السفن الذي ترفع العنف الفرنسي هم الذين كانوا يمتنعون عن دفع الضرائب والجمارك المطلوبة. أعداد السفن، نرجع لأعداد السفن الكبيرة التي رفعت علم السلطان أو العلم الفرنسي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذه الأعداد في دراسة لي شخصيا تقريبا وصلوا إلى 111 من الربابنة الذين رفعوا العلم الفرنسي، أغلبهم من سكان صور. طبعا 111 لا يملكون فقط كل واحد منهم سفينة واحدة، بعضهم يملك 3 سفن، بعضهم 4 سفن، أحدهم وصل إلى 5 سفن، والبعض يملك سفينة واحدة فقط. في عام 1835 قلنا أن هناك 300 بغلة ذكرها ولستد، والبغال من أكبر السفن العربية، لم تكن البغلة هي السفينة الوحيدة التي صنعت في صور، حيث توجد أنواع أخرى من السفن الشراعية مثل القنجة والسنبوق والبدن والبوم. لذلك فإن تحديد هذا العدد من أنه من البغال يعني أن هناك أعداد أخرى من أنواع السفن مختلفة قد تزيد حتى عن 300، وكل الأنواع الأخرى لن تقل عن 300. لذلك نرى أن هذا الرقم غير دقيق، أو أن ولستد كان يجهل أنواع السفن وعمم في كتابه أن جميع السفن من نوع واحد هي نوع البغلة. بينما في مايلز في كتابه الخليج بلدانه وقبائله ذكر أن أعداد السفن في مضيض الصور كالتالي: في عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة تملكها صور 56 سفينة، حدد النوع من البغلة 56 فقط من البغلة، فضلا عن الأنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من نوع البدن. إذن هذا أكثر دقة عن كلام ولستد الذي لم يزر صور فترة طويلة إنما كان عابر فيها، بينما مايلز كان هو الوكيل السياسي البريطاني في تلك الفترة في مسقط، فهو كان يمكن أن يحصل على أرقام أفضل من أرقام ولستد. لذلك استدرك مايلز مقاله ولستد وانتبه أن هناك أنواع أخرى من السفن غير البغال، رغم أنه يحدد عدد البغال فقط ب 56، بينما يضخم عدد البدانة، والبدن أصغر حجما من البغلة ولكنه أيضا يستخدم في رحلات الطويلة. بينما أحد قوات الفرقاطات البريطانية، وهذه الفرقاطة أو السفينة الحربية اسمها أنفترير أو هو الكابتن ويندهام، زار صور في عام 1902 وذكر أعداد السفن التابعة لمنصور

0: أن مجتمع صور يملك ما بين 250 و300 سفينة تقوم برحلات طويلة خلال الشتاء إلى زنجبار والبحر الأحمر والمحيط الهندي بصفة عامة، ويعود للصور قبل هبوب الرياح الموسمية. إذن هنا وصلنا ل 250 و300 سفينة، رجعنا لنعرف رقم آخر حصري للسفن، قد يكون هذا الرقم لجميع أنواع السفن في عام 1902. ومن الصعب جدا أن بدون وجود إحصائية رسمية أن نحدد أعداد سفن في هذه تلك الفترة، لأن السفن لم تكن تتجمع في مكان واحد في نفس الوقت، لن تتجمع، من الصعوبة أن تتجمع كل هذه السفن في مكان واحد لأنها دائما في رحلات طويلة إلى الموانئ، وبعضها يمتد به المقام في شرق أفريقيا مثلا من سنة إلى سنتين، وهي سفن صورية وتتبع ملاك من صور، ولكنها قد تكون تأخرت في العودة بسبب في الرياح الموسمية، لا تستطيع العودة في الموسم فتتأخر إلى العام التالي. لذلك نرى أن من الصعوبة حصر، حتى لو أراد السلطان أن يحصر عدد السفن لن يحصرها بكل أعدادها، لأن هناك أعداد سفن أخرى توجد في الموانئ الأخرى، إلا إذا اجتمعت سلطات مثل السلطات البريطانية جمعت في جميع الموانئ حصرت أعداد السفن وتحددها أن هذه سفن من عمان أو من صور، فبعد ممكن أن يتم الحصر، ولكن هذا الحصر الرسمي لم يتم. لوريمر في كتابه دليل الخليج الصادر في عام 1908 يقول عن الجنبة أنهم الجزء الأول، أنهم يتكون من جزئين، جنبة الذين يعرفوا بالصوريين لهم سكان صور، وطبعا هناك الجنبة الذين يسكنون في الوسطى. الجنبة في صور كانوا يمتلكون عدد كبير من السفن يعملون استخدامها في الملاحة وتسييرها لبومبي وزنجبار والبحر الأحمر، ويعمل بعضهم في التجارة، يملكون مخازن تجارية كبيرة. هذه الإشارة مهمة جدا لبيان نوعية الازدهار الذي كان في صور، هناك مخازن كبيرة في صور، فهذه المخازن كانت لها أهمية أولا في حجمها وفي أعدادها لمعرفة أعداد كميات البضائع المستوردة إلى صور، وهذه الكميات غالبا ما كانت توزع بعضها في مناصور، توزع إلى الداخل من جميع، خصوصا الأغذية توزع إلى داخل عمان مثل المنطقة الشرقية وجعلان وغيرها، وبعضها يعاد تصديره. فهنا كانت حدثت إشكالية أن السلطات العمانية الجبركية كانت تريد أن يدفع التجار الجمرك عن نزول هذه السفن، بينما التجار كانوا يقولون أن هذه ليست لميناء صور أو لعمان، هذه معدة لإعادة التصدير أو تجارة العبور إلى موانئ أخرى، فكيف أنتم ستدفعون جمرك ثم بعد ذلك الموانئ الأخرى سندفع عليها جمرك آخر؟ لذلك لم تكن توجد في تلك الفترة ما يسمى بتجارة إعادة التصدير أو رسوم خاصة بإعادة التصدير. من هنا يأتي الرقم الذي ذكر بعد ذلك أن في إمكانية من مناصور أن تصل أرباح أو مبالغ المستخرجة من جمرك صور إلى 50,000 ريال ماريا تيريزا. إذن يذكر لوريمر في موضوع السفن وأعداد السفن في عام 1908 أن أعداد السفن في صور وصل إلى 137 سفينة، لم يحصرها ولكنه وزعها، وحدد أن هناك 58 بغلة و20 بدن و4 سنبوق، وأن هناك 55 سفينة أخرى في أنواع مختلفة، وأيضا وزع هذه السفن في الأماكن، فذكر بعضها أن هناك في صور نفسها أو في ميناء البطح، بعضها في العيجة، بعضها في الشرية، بعضها في قلهات، بعضها في طيوي، موزعة كلها، ووصل عددها عندما يعني حصرناها إلى 137 سفينة في عام 1908. إذن هناك تناقص من 300 سفينة أو 250 سفينة ذكرت في مرحلة من المراحل إلى 58 بغلة فقط. هذا التناقص يعود إلى عدة أسباب: أولا عدم دقة الإحصاء، ثم عدم تصنيف أنواع السفن، وهناك والوريمر ومايلز انتاز أيضا بدقة أرقامهم. إذن المناطق التي ذكرها في صور لوريمر هي العيجة والساحل والشرية وقلهات، وهذا التراجع له مبرر، فقد تمت صناعة أنواع أخرى من السفن غير البغال أرخص سعرا وأسرع حركة، ولا تأخذ ذلك المجهود الكبير في صناعتها مثل السنبوق، مثل البوم كانت بديل، ومثل القنجة كانت بديل عن البغلة، الذي كانت البغلة بحجم أكبر من أكبر السفن تحميلا للبضائع، ولكنها أيضا أكثر السفن تكلفة من ناحية المالية وبحاجة إلى أعداد أكبر من البحارة. لم يكتفي من ناحية التجارية، نشير إلى ازدهار التجاري في ناصور في القرن التاسع عشر، هناك عدة إثباتات عليها، ورغم أنها لم تكن توجد إحصائيات وأرقام معينة بسبب ندرة هذه الأرقام، ولكن هناك يمكن بعض المقاييس التي يمكن أن تشير إلى الازدهار التجاري في مناصور، حيث لم يكتفوا بامتلاك هذا الأعداد الضخمة من السفن بمقارنة أنهم ميناء واحد فقط وليست كل السلطنة. أقاموا المصانع لبناء السفن حسب مواصفات المقاييس التي تناسب رحلاتهم البحرية وسط المحيط. فيقول مايلز أنه يتم بناء السفن المراكب في العديد من الموانئ العمانية، وإنما يكون بصورة رئيسية في مينائي مطرح وصور، أما الأخشاب على اختلاف أنواعها فتستورد من ليبار في الهند، ويتكلف بناء مركب من طراز البدن، والبدن ذكرنا أنه من أصغر أنواع السفن، يتكلف 4 ريالات للمتر المكعب، 4 ريال ماريا تريزا للمتر المكعب الواحد. لو تحدثنا عن أنواع السفن، لا يمكن أن نقيس بأنواع السفن فقط بنوعها، فلو أن قلنا سلمنا أن البغلة تعتبر من أفضل من أكبر وأفضل أنواع السفن، ولكن حتى في البغلة توجد بقال صغيرة متوسطة وأكبر منها. في السنبوق نفس الحالة، هناك تعتمد على المقياس وأطوال هذه السفن، ممكن أن تصل في السنبوق أو في البوم أنواع من السفن، أو في الغنجة أنواع من السفن بنفس حجم البغلة، ولكن البدن هو أصغر، ويمكن يوجد هناك بدن صغير وبدن كبير. البدن بعض الأحيان يستخدم في الساحل في الرحلات الساحلية، من الصعوبة جدا عبور به إلى المحيطات، يعني البدن لا من الصعب أن يصل إلى الهند، ولكن التجار والبحار العمانيين مغامرين فوصلوه إلى شرق أفريقيا.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، إن نظام الأخنان نظام دقيق جدا، استخدمه الملاحون العمانيون وطوروه، واستخدموه بوجه خاص في المحيط الهندي والخليج العربي. وهذا النظام هو نظام ملاحي قديم لتحديد الاتجاهات، وكان معروفا عند الملاحين العرب المسلمين وحدهم. وقد أولى العمانيون هذا العلم اهتماما خاصا. ويقول ابن ماجد عن علم الملاحة عند العرب مقارنة مع الشعوب الأخرى: ونحن أخذنا 32 خنا، ولنا ترفات وأزوام وقياسات لا يقدرون عليها، وليست عندهم، ولا يقدرون أن يحملوا دركنا، ونحمل نحن دركهم، وندرك معرفتهم، ونسافر بمراكبهم، لأن البحر الهندي هو متعلق بالبحر المحيط، وله علم في الكتب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: عمي؟
2: منو؟
1: عمي أنا عواشة.
2: دشي يا بنيتي، الباب مردود.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا الله عواشة.
1: تفضل عمي. هذا الرهش اللي طلبته ذاك اليوم.
2: يا زينك يا بنيتي، ما نسيتي. أشوف أخشة قبل العيون، العيال يفضحوني، ما يرضون أكل حلو. مشكورة يا عواشة.
1: العفو عمي، ترى أنا جاية أعتذر منك عن ذاك اليوم اللي عصبت عليك. سامحني يا عمي، أنا آسفة، وأنت بصراحة ما تستاهل الواحد يصرخ عليك ولا يغلط، سامحني.
2: مسموحة يا بنيتي، مسموحة، أنت حسبة بنيتي، ما أزعل منك أبدا، وإن شاء الله كم يوم، بس كم يوم، ورجع لك فلوس الكهرباء اللي تسلفتهم منك. بعد إيش تبين؟
1: لا عمي تكفى، ترى كذي أزعل، أنا خلاص ما بيهم.
2: لا لا لا لا لا لا لا، الحق حق، ما ينزعل منه، ولا ترى أزعل عليك.
1: معاش اللي زعلك يا عمي، سوي اللي يرضيك.
3: خير أستاذ عبد المطلب، داس علي.
4: مو صار عندي ولد الحين؟ للحين تقول لي عبد المطلب؟
3: أنا آسف، حقك علي يا أبو همام، يا أستاذ أبو همام.
4: إيه الحين أقول لك ليش داز عليك يا أستاذ أيوب.
3: العادة ما تدز إلا بالشدايد علي.
4: أنت ماخذ عني فكرة غلط، أنت أكثر الأحيان تيني بالوقت اللي أكون أنا فيه معصب. أنت تدري مشاغل الحياة وضغوطات الشغل علي وايد.
3: الله يكون بعونك يا أبو همام.
4: الحقيقة احنا بيننا صداقة وعشرة طويلة في مجال التدريس، وانت واحد من اهم المدرسين اللي اعتمد عليهم وقت الشدايد. اشوفك سرحت يا استاذ ايوب، وين وصلت؟
3: لا معاك، انا على العموم مدام فتحنا موضوع الشدايد، على قولتك فرصة اني ابلغك شيء يخص الطلبة إذا سمحت لي.
4: قول.
3: سلمك الله، بعض الطلاب مستواهم وايد ضعيف باللغة العربية والرياضيات، اقترحنا أنا والأستاذ نايف نسوي لهم دروس تقوية إضافية مجانية بعد الدوام، ونبي رأيك.
4: اقتراح جيد، بس لازم ناخذ موافقتهم وموافقة أولياء أمورهم.
3: هم أكثرهم سلمك الله ما عندهم أولياء أمور، هم أولياء أمور أحفادهم.
4: مع هذا لازم نكلم وزارة التربية، لازم الوزير يوافق على هذا الاقتراح.
3: طيب شتنطر، ارفع تقريرك حق الوزارة، أكيد بيرحبون في الفكرة هذه دامنها في مصلحة الطلبة، ما افتكر أحد يعارض.
4: أحاول قدر المستطاع، أحاول أني أقنع الوزارة بذلك.
3: في النهاية الشيء هذا يسجل لك، لأنك أنت أستاذ أكاديمي مميز يرفع من شأنك في سلك التدريس يا
4: بو همام. لو سمحت قل لي بو همام.
3: بو همام.
5: يما.
6: نعم يما.
5: يتراوالي عواشة تقص عليك بموضوع الدكان، وما بيدها شيء، أخوها خالد وهو اللي مسيطر على الحلال كله، وهي قاعدة تماطلش علشان تملين وتنسين سالفة المحل.
6: والله ما أدري إيش أقول لك، بس تعال بحاجيك. أنت ليش ملزم على هالمحل؟ يعني ماكو غيره؟
5: أكو غيره يا يما، أكو، بس هذا أحسن من غيره كموقع. وبعدين أنت دقيتي لي الصدر وقلتي لي إنك بتيبينه لي، وهذا اللي خلاني أنطر. هات حرام عقب هالنطرة يروح المحل من يدينا.
6: الظاهر أخوها خالد لا خاطر بالمحل.
5: كان قالوا ولا يعلقونا كذي، الطيور هاي ما طارت برزاقها واحنا قاعدين ننطر.
6: ولا يهمك، انا عارف شلون اخذ من هالمحل.
7: شيخة انت هني؟
8: قوي يما، بغيتك بكلمة.
7: وانا ما بدي اكلمك
8: يما. تكفين، سامحيني على اللي صار يما. يما انا احبك، انا ما عندي في الدنيا غيرك، انت اغلى وحدة عندي بالدنيا. ما اتحمل زعلك، احس الدنيا سودة بعيني. يا يما،
7: تعتقد انا مرتاحة من اللي انا فيه؟ انا ام، ماكو ام تكره ظناها. انا من عندي غيركم، زعلت عليك علشان تحس بغلاك وتصير ريال ترفع راسي.
8: الله يخليك لنا يا يما، والله من اليوم ورايح ما راح تسمعين عني الا كل اللي يسرك ويسعدك. والله يا والله.
7: بس عاد بس كم بكي. ترى الحين ابكي وياكم. ترى الحين اقعد والطم وابكي واقول بس. ابرار وينها؟ للحين ما رجعت من الجامعة. يا فرحتها إذا عرفت أنك رضيتي على فهد.
9: هلا والله بالأستاذ نايف، طولت علينا. عسى ماشر.
10: لا ماشر، بس أم العيال زلقت بالحمام تكرم وانكسر الحوض عندها.
9: الحمد لله على سلامتها. يوبا حوض بدال حوض، المهم ايه.
3: لا يبا، مو حوض الحمام، حوضها هي، حوض جسمها.
9: انا على بالي بانيو. لا ما تشوف شر ان شاء الله. ومبروك على ولادة بنيتك. يقولون انها جابت لكم ولد. سميتوا؟
10: سميته نواف.
9: البيت اللي ما فيه يهال يضيق الخلق.
10: هي ونصاج، عاد احنا الحين انتظر ايوب يتزوج ويجيب لنا كم ياهل.
9: عايزنا واحنا نقول عمك اصمخ. احنا لو عندنا كم ياهل في البيت كان تركت الحمام وجابلت هاليهال. من رخصتك يا وليدي ابى اروح انام. يلا
10: تفضل. معك
8: عمي، وانا بعد ترخص وراي مراجعه.
10: اي الله معك.
3: لا صدق بهذه، عنده مراجعه شايدة مراجعته بالنقال، ساعة ساعتين يراجع دروسه مع زميلته اللي في الكلية، مو كذي؟
8: يبا لا تفشل قدام عمي نايف.
10: كأنك بديت تغار من ولدك. بتسكت ولا هقول حق ولدك عن أيام الجامعة؟
5: شوف ترى كل أسبوع أحب له واحدة.
3: تصبح على خير يبا، روح نام بدال ما تسمع شذوب عمك نايف وتغير رأيك فيني. روح يبا روح.
11: حمد هاي ما تشوفني؟
12: وفاء شايبك القرات بعد
11: في مجال اسلم عليك ولا ما عندك وقت؟
12: شفيت وفاء خير، صاير شيء؟
11: يعني اللي يصير شيء عشان اي اسلم عليك؟
12: بس ما قلتي لي انك جايه القراج.
11: مو ضروري اقول لك اي وقت ما ابي.
12: عاد أنا مو أمك ولا أبوك قاعد أدللك.
11: بتدللني غصبا عليك.
12: غصبا علي ها؟ والله بلشة
11: وبلوة بعد وطاحت على راسك. إش قلت؟ بذمتك مو بلوة حلوة؟ قول الصدق تحبني؟
12: قصري حسك يا وفاء. إي أحبك، بس روحي ما أبي أحد يشوفني لي معك. يلا روحي، أنا ما أرضى عليك.
11: يعني تغار علي؟
12: لا بس يعني ما تعودت أقابل الحريم بالقراج.
11: يكرهك لي صرت تلف وتدور وتتهرب من الجواب. هاك أخذ هالشيس.
12: ها؟ شنو هذا؟
11: قنبلة. ها؟ يعني شنو؟ أكل جايبت لك بيتزا وأنا راجعة من الجامعة.
12: مشكورة حبيبتي.
11: ويه ما بقيت تنطق.
12: ليش؟ إيش قلت أنا؟
11: قلت حبيبتي.
12: اي عادي، هذه كلمة تنقال، يعني انا ما اقصد فيها شيء.
11: واي يمه منك تبطل تشد. مع السلامة.

0: الحقيقة يا أستاذ نايف،
1: تفضل.
0: أنت وصاحبك أيوب لكم فضل كبير علي، وأنا من زمان ناوي لكم أطلع لكم شيء من خاطري. تفضل. ها، هذا ظرف لك والثاني حق أستاذ أيوب.
1: هذا شنو عم براسي؟
0: هذه أتعابك، أتعابك عن قضية الشيك اللي ما انصرف ورجع لي، وفوقها أتعاب الأستاذ أيوب. بيني وبينك يا أستاذ نايف، ما يخدم بخيل.
1: إيه بس هذا مبلغ كبير ما أستحقه.
0: لا لا لا لا، أرجوك لا تردني، لو لاكم كان ما رد لي الشيك. والأستاذ أيوب ما قصر، هذا حقكم وأقل من حقكم، وسلم لي على الأستاذ أيوب وايد.
1: يبلغ إن شاء الله يبلغ.
2: هذا الخام للراعة اللي بغتها أم أحدي، وهذه العبات اللي وصتني عليها أم ناصر. خوش، اليوم أمرهم وأعطيهم أغراضهم، وبعدين أنزل السوق وأشوف الشنازل الجديد. هلا هلا والله، هلا بعيون الفنتين، هلا ولادي، هلا والله.
3: يا حلوة عمة، كل ما أدش عليك ولا قاعدة تصفين أغراض أو تعدين فلوس. الظاهر ويه خير عليك عمة، مو كذي؟
2: ويه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. عيونكم علي، هذا وأنا عمتك تحسدني؟ هذا يزاي، إش قصرت وياك يا ولادي؟ دفعت لك فلوس الكفالة من يبي، ويه وتحسدني بعد؟
3: لا فعليك عمة حبيبتي، أنت ما قصرتي معاي، ودفعتي حتى باقي فلوس سلوة اللي أمي تسلفت منها حق الكفالة.
2: كل هذا من وين؟ مو من الدراريع والخلاقين اللي بيعها. أنا ايش عندي غيركم؟
3: هات عمة تفضلي، هذه فلوس سلوة اللي دفعتيهم لها.
2: يمه، من وين لك هالفلوس؟ ترى يا ولادي، ترى أنا ما بيهم الحين، لا تكلف على نفسك، على راحتك.
3: عمة حبيبتي، أنا شغال بالحلال، لا تحاتين، شغلي مثلك أنت بالضبط، أنت دراريع وأنا ساعات تقليد وجناط.
2: الله يوفقك، الله يوفقك يا ولادي. أقول ترى الجناط فيها خير. إنزين، إيش رأيك أشاركك بالجناط؟ ترى عندي زباين واجد.
3: أفا عليك عمة، لا تشاركيني، أنا كل لك، أنت عطيني فلوس أنا أورد لك الجناط وأنت وزعيهم لك.
2: ويا العيني، ما تبكي كيف إيدان يا ولد مستورة. إيه الحين صرت ريال، مو قبل طايح لي مع وليده ولد وليد اللي بغى يودرك. سبع طالع على ابوك المرحوم اخوي الله يرحمه، ما طلعت على امك.
3: اما حبيبتي قصري حسك، اخاف امي تدش علينا الحين وتسوي لنا سالفه. انا بعد يلا يلا رضت علي.
2: اي والله وانت صاج، الباب اللي من الريح سده والسريع.
1: أقول، شخبار ست الحسن والجمال؟
4: ها؟ ست الحسن مني بعد؟
1: ست الحسن ما تعرفها، هذه اللي لازقة فيك. نسيت اسمها، اسمها.
4: إيه عرفتها، قصدك عواشة.
1: إيه
4: والله صار لها مدة ما مرتنا، ما أدري عنها، العادة ما تقاطع.
1: يمكن شافت لها شوفة وخلتك.
4: كان زين يا معود، كان زين تروح حال سبيلها وتتزوج علشان أنا أفتك منها.
1: والله حرام عليك، السنين وهي تخدمكم على أمل أنك تتزوجها وهذه تاليتها. سجلها قالوا الزواج قسمة ونصيب.
4: ما أفتكر تتزوج غيري، تعودت علي حق رادتها، وأنا شديد معاها، عمري ما ضحكت بويها.
1: أعرفك زين وخي، وأعرفك جاسي، إذا ما حبيت الواحد ودك الذبحة.
4: ما أدري ليش أنا ما أشفين، ما أدري من طالع عليه فيني هالطبع الردي، ظاهر طالع على خوالي. لو ساعات الله يسخرني حق واحد ما يسوى بيزة.
1: زين زين، هذه خلصنا منها. شخبار مستورة وين وصلتوا؟

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي. قد عاش في الفترة من 1238 إلى 1322 هجرية. نشر موشحاته وحققها رضا محسن القريشي في مجلة كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد سنة 1938. يقول عنه: ولد الشيخ محمد بن الشيخ حمزة بن حسين نور علي الحلي المعروف بالشيخ محمد الملا الحلي في مدينة الحلة عام 1238 هجرية، ونشأ فيها ونهل العلم والأدب والشعر على شيوخها، واتصل بالسيد مهدي ابن السيد داود الذي أتم دراسته في النجف، وكان يدرس في مسجد أبو حواب الذي يعد مدرسة أدبية آنذاك، فكان يحضر الدرس جماعة من أدباء الفيحاء أمثال الشيخ مصبح الملا الحلي والشيخ حمادي الكواز والشيخ حسون بن عبد الله والشيخ علي عوض والشيخ حمادي نوح والشيخ محمد الملا الحلي. وعني السيد مهدي بتثقيفهم وإطلاعهم على مكنون الأدب والشعر، فكان مدرسة أدبية تخرج فيها شعراء كثيرون، ودرس الشيخ محمد الملا على الشيخ حمزة البصير والسيد سليمان آل الشهاب، ثم على شأن المترجم في الأوساط الأدبية في الحلة، فكانت تعقد حلبات الأدب والشعر، وكان الفارس المجلى تشهد له بالتمكن في النظم مع سمو الخيال واتساق المعنى وقدرته على التلاعب بالألفاظ، وأعاد للحلة عصر صفي الدين الحلي، فقد ولع بالمحسنات البديعية وبالغ فيها حتى كف بصره سنة 1280 هجرية، وانصرف إلى اعتلاء المنابر ليقرأ في مأساة كربلاء، فمنحها عقله وقلبه ووهبها خياله وشعوره ليخفف عن برحائه وينفس عن خاطره، فبكى وأبكى حتى توفي سنة 1322 هجرية. نقرأ له هذه المختارات. يقول محمد الملا الحلي معارضا موشح ابن ماء السماء الذي عرضه ابن سناء الملك: انهلي صبك من عذب اللمى السلسلي، واشغلي مسمعه في لفظك المشغلي، إنما في الحب لا أتبع اللوما، إذ سما شاني بالعفة هام السما، فانتمي إلي حفظ العهد لما انتمى، فاسألي عن عالم في الحب لم يجهلي، واعدلي فالمجد يهوى صادق الوعد لي، يا ضبا لهواك القلب مني صبا، فالكبا ينشره نشرا وريح الصبا، والربا يعبق في نكهته طيبا، فابذلي منك وصالا لي ولا تبخلي، واقتلي واجدي في معصية العذل، إنني لا أنتهي عنك ولا أنثني، فاقتني شكر كريم للثنى يقتني، وأذني بوصله يحظى بعيش هني، فاقبلي قولي ونحوي بالمنى أقبلي، ما ابتلي صب بما صبك فيه ابتلي، اسكبي ما ماز جريق لها اشربي واشربي، واطربيني بالغنى واطربي، واجلبي للهنا بالغزل المعجب، وارفلي في برد عز رائق أجملي، واكملي أنسا وسعدا عنك لم يرحلي. قل لمن هام بغزلان المصلى وجن، وامتحن له بها الشوق غدا تمتحن، لم يشن من لم يشب صفو الهوى في درن، غن لي في كل هيفاء تزين الحلي، فالخلي عند أولي الألباب لم يقبلي. ويقول محمد الملا الحلي مهنيا السيد مهدي القزويني في عرس ولده السيد حسن، ومعارضا موشح بن سهل الأندلسي الذي عارضه أيضا لسان الدين بن الخطيب. زفها تمزج في شهد اللما، ضوءها يفضح ضوء القبس، ثم حياني وحيا الندما، وسباني باللحاظ النعس، قرض السمع بدر المنطق وبدر العثر للعين شغل، وسبى القلب بوجه مشرق من سما الحسن محل السعد حل، ولنا أهدى أريج العبق نحره والأنس لي فيه اكتمل، وثنى غصن قوام هيما بالتثني للغصون الميس، وصله قد جمع الشمل كما جرح قلب الدهر فيه قد رسي، هاتها تبرية من عهد سام باحتساها تخطف العقل اختطاف، بنت كرب هي مشروب الكرام، سميت إذ سلفت عصرا سلاف، فهي للأفراح كانت ميسما، فاز من قد كان منها محتسي، أوضحت دين الغرام المبهما، وبه فازت كرام الأنفس. زرت ليلا فتركت الغسقا من سنا طلعتك الغر نهار، يا لها معجزة لن تلحقا إن رأينا الشمس بالليل جهار، وجليت الأنس غربا مشرقا فجعلت الأنس للكون شعار، حين شمل الكل منها انتظما صرم الوجد كصرم المرس، وانثنى عن ربعها منهزما حيث فيها لم يجد من ملمسي، إنما قلبي قدما انتسل أكل الحب عليه وشرب، وروى عند تفاصيل الجمل فهو للأشهر منها ينتخب، يشكر العاذل إن فيك عذل حيث قد ذاكره فيما يحب، كف من عنفه لو علما إنه في غيره لم يأنسي، فله العذال كانوا ندما أتحفوه في عقار الأكؤس. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، في السنوات الأخيرة دخل الذكاء الاصطناعي إلى الملاعب الرياضية وأصبح شريكا فعليا في صناعة القرار، من تحليل حركة اللاعب بدقة تفوق العين البشرية إلى التنبؤ بالإصابات قبل وقوعها، ومن اكتشاف المواهب في دوريات مغمورة إلى ضبط قرارات التحكيم في أجزاء من الثانية. تتوسع دائرة هذه التقنية يوما بعد يوم. بدأت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملاعب الرياضية لاسيما في مجال التحكيم قبل سنوات مع تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن الطفرة الحقيقية جاءت مع تقنية التسلل شبه الآلي. هذا النظام يتتبع بيانات اللاعبين والكرة في الزمن الفعلي، مما يسمح باتخاذ قرارات التسلل بسرعة ودقة أكبر، بدلا من الاعتماد على الخطوط اليدوية التي كانت تستغرق وقتا أطول في المراجعة. الدوري الإنجليزي الممتاز من بين المسابقات التي اعتمدت هذه التقنية لتسريع وتيرة اللعب وتقليل الجدل حول القرارات الحدودية. الفارق بين ما كان مطبقا في مونديال قطر 2022 وما هو معتمد اليوم يكمن في سرعة معالجة البيانات المعقدة وتقليل هامش التأخير الذي كان يربك الجماهير والحكام على حد سواء. النتيجة مراجعات أسرع وأقل عرضة للخطأ البشري، وإن بقيت القرارات النهائية بيد الحكم. أما في مونديال 2026 الأخير، تجاوز حضور الذكاء الاصطناعي التحكيم إلى تجربة المشاهدة ذاتها. كاميرات مثبتة على أجسام الحكام توفر منظورا سينمائيا يضع المتفرج في قلب الملعب من زاوية رؤية الحكم نفسه. برمجيات متخصصة تعالج اللقطات لحظيا لإزالة تشويش الحركة وتثبيت الصورة، بينما تحاكي الصور الرمزية الرقمية حركة اللاعبين بدقة فوتوغرافية لإغراض التحليل والبث. هذه الأدوات ليست أدوات تقنية بقدر ما هي تحول في طريقة سرد المباراة للجمهور، إذ تتيح زوايا وتحليلات لم تكن ممكنة قبل سنوات قليلة. الشركات المشغلة لهذه الأنظمة تؤكد أن الخبرة المكتسبة من هذه النسخة ستبنى عليها حلول أكثر تطوراً في كأس العالم للسيدات المقرر في البرازيل في العام 2027. من بين الأدوات اللافتة في هذه النسخة مساعد معرفي يحمل اسم Football AI Pro، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ومبني على نموذج لغوي مخصص لكرة القدم. هذا النوع من المساعدات يعكس اتجاها أوسع في الرياضة العالمية نحو بناء نماذج لغوية متخصصة بدل الاكتفاء بأدوات عامة، بهدف ربط الإجابات والتحليلات بسياق كل رياضة على حدة بدل الاعتماد على أدوات بحث عامة لا تفهم خصوصية اللعبة. بعيداً عن أرضية الملعب، يشكل تحليل الأداء أحد أوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة. أنظمة مثل ستات سبورتس وكاتابولت تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء تراقب الناتج البدني للاعب أثناء التدريب والمباراة، من السرعة والمسافة المقطوعة إلى شدة التسارع والتباطؤ. تدمج هذه البيانات مع تحليل الفيديو ونماذج التعلم العميق لبناء ملف أداء شامل لكل لاعب، ويساعد المدربين على فهم نقاط القوة والضعف بدقة يصعب الوصول إليها بالملاحظة اليدوية وحدها. الأهم أن هذه الأنظمة توفر ملاحظات فورية أثناء الحصة التدريبية ذاتها، مما يمكن الطاقم الفني من تعديل شدة التمرين قبل أن يتحول الجهد الزائد إلى إصابة. الوقاية من الإصابات باتت من أكثر مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وضوحا من حيث القيمة المضافة، عبر تحليل أنماط حركة اللاعب وأسلوب لعبه بشكل مستمر. وتستطيع الخوارزميات رصد إشارات تحذيرية مبكرة مثل الإجهاد غير المعتاد أو ضعف عضلي في منطقة معينة قبل أن تتطور إلى إصابة فعلية. عند ظهور الإشارات يستطيع الطاقم الطبي والفني تعديل البرنامج التدريبي فورا ومنح اللاعب فترة راحة كافية بدلا من الاستمرار في نفس الحمل البدني. عدد من الأندية حول العالم تعتمد على هذا النهج لاختيار برامج التأهيل الأنسب لكل حالة بالاستناد إلى مؤشرات بدنية وصحية دقيقة، والنتيجة المرجوة هي تقليل عدد أيام الغياب عن الملاعب وتحسين استمرارية اللاعبين في المنافسة على المدى الطويل. التخصيص الفردي لبرامج التدريب امتداد طبيعي لهذه البيانات، حيث تسمح البيانات المجمعة من الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة التقاط الحركة ببناء برنامج مصمم خصيصا لكل لاعب حسب معدلات ضربات القلب ومستوى الجهد ومؤشرات الأداء الأخرى. هذا النوع من التخصيص لا يقتصر على النخبة، إذ باتت تطبيقات التدريب الافتراضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة لهواة لا يستطيعون تحمل تكلفة مدرب شخصي، وتوفر لهم توجيهات مبنية على تحليل حركتهم وتقدمهم عبر الوقت. مستمعين الأعزاء، التغذية والتعافي حقل آخر استفادا من هذا التحول، فتحليل البيانات الحيوية مثل الوزن ومستويات الطاقة والسلوك الغذائي يسمح ببناء أنظمة غذائية دقيقة مصممة لدعم أداء كل لاعب على حدة، بدلا من الاعتماد على توصيات عامة تنطبق على الجميع. في مرحلة التعافي بعد الإصابة يساعد تحليل فعاليات خطط إعادة التأهيل السابقة على تعديل البروتوكول الحالي بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو ما ينعكس على سرعة عودة اللاعب إلى المنافسة دون المجازفة بانتكاسة. متخصصون في هذا المجال يشيرون أيضا إلى استخدام الواقع الافتراضي في التدريب لمحاكاة مواقف اللاعب الحقيقية، مما يعزز سرعة استجابة اللاعب ويطور قدرته على اتخاذ القرار التكتيكي. اكتشاف المواهب من أكثر المجالات التي تغيرت جذريا بفعل هذه التقنية. أدوات مثل بلاير و AI سكاوت تحلل مقاطع فيديو وبيانات من مئات الدوريات حول العالم لتحديد لاعبين واعدين قد لا تلتقطهم عين الكشاف التقليدي أبدا، خاصة في دوريات أقل شهرة أو أنظمة رياضية أقل تمويلا. نادي برنتفورد الإنجليزي يذكر غالبا كمثال على النجاح في هذا النهج، إذ اعتمد على الدمج بين الرصد الميداني والتحليل الرقمي لاكتشاف لاعبين واعدين، حيث تستخدم قواعد بيانات ضخمة تشمل اللاعبين من فئات عمرية ومستويات مختلفة بدل الاكتفاء بتقارير كشافين قلائل. تحليل الخصم والتخطيط التكتيكي استفاداهما الآخران من نماذج التعلم العميق القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات التاريخية. هذه الأنظمة تتنبأ بحركات الخصم بناء على أنماط لعبه السابقة، مما يسمح للطاقم الفني بتعديل الخطة التكتيكية بشكل ديناميكي قبل أو أثناء المباراة، كما تكشف هذه الأدوات أنماطاً في طريقة لعب فريق منافس يصعب على المحلل البشري رصدها في الوقت الفعلي وسط سرعة الأحداث. مستمعينا الكرام، التنبؤ بنتائج المباريات تحول إلى صناعة قائمة بذاتها. شركات تحليل رياضي معروفة مثل أوبتا طورت نماذج تعطي نسبا احتمالية للفوز أو التعادل أو الخسارة بالاستناد إلى بيانات تاريخية ضخمة تشمل النتائج السابقة وأداء اللاعبين وحتى عوامل مثل حالة الطقس والعامل الجماهيري. هذه التوقعات لا تقدم على أنها نتائج حتمية، بل سيناريوهات محتملة مبنية على احتمالات. في مونديال 2026 الأخير برز حديث متزايد عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفجوة الفنية والتكتيكية بين منتخبات كبرى وأخرى أقل تصنيفا، بعدما نجحت الأخيرة في مقارعة قوى تقليدية بشكل مفاجئ لبعض المراقبين. الذكاء الاصطناعي وصل أيضا إلى تصنيع المعدات الرياضية ذاتها. فعلى سبيل المثال، الكرة الرسمية لمونديال 2026 التي تحمل اسم تريوندا من تصميم أديداس تضم مستشعرا داخليا بتردد 500 هرتز يرصد حركة الكرة ولمسات اللاعبين لحظة بلحظة، ويرسل البيانات مباشرة إلى الحكام وتقنية الفيديو المساعد، مما يدعم دقة قرارات التسلل والحالات الحدودية. أديداس أطلقت أيضا نسخة معدلة باسم تريوندا فاينان خصيصا لمباريات الأدوار الحاسمة. هذا النوع من الابتكار يمتد في الصناعة الرياضية بشكل أوسع إلى الأحذية والملابس التي تصمم بالاستناد إلى بيانات حركية مجمعة من اللاعبين بهدف تحسين الأداء وتقليل أخطار الإصابة الناتجة عن التجهيزات نفسها. مستمعينا الأعزاء، مع كل هذا التوسع تبرز تحديات أخلاقية لا يمكن تجاهلها. فجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية والصحية عن اللاعبين يثير أسئلة جدية حول الخصوصية وحدود استخدام هذه المعلومات، خصوصا حين تشارك هذه البيانات مع أطراف ثالثة خارج النادي أو الاتحاد الرياضي دون رقابة واضحة. كما تعاني بعض الخوارزميات من التحيز حيث تبنى على بيانات تاريخية غير متوازنة، مما قد يؤثر سلبا على تقييم لاعبين من خلفيات أو دوريات أقل تمثيلا في قواعد البيانات المستخدمة للتدريب. غياب الشفافية في آلية عمل بعض هذه الأنظمة قد يجعل تحديد المسؤولية عند وقوع خطأ تحكيمي أو تقييمي أمرا معقدا قانونيا وأخلاقيا، ومعالجة هذه الإشكاليات تتطلب لجان إشراف مستقلة وإفصاحا أوضح من الشركات المطورة عن آلية اتخاذ القرار داخل أنظمتها. أعزائنا المستمعين، وفي ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي يبقى هناك سؤال جوهري حاضر في كل نقاش: هل يفقد الذكاء الاصطناعي الرياضة جزءا من سحرها الإنساني؟ فالبعض يرى أن الإفراط في الأتمتة قد يحول المباراة إلى معادلة رقمية باردة. في المقابل يرى مؤيدو التقنية أنها لا تلغي العنصر البشري بل تدعمه، إذ يبقى القرار النهائي في يد الحكم والمدرب واللاعب، فيما تقتصر مهمة الخوارزمية على تزويدهم بمعلومات أدق وأسرع لاتخاذ قرار أفضل. النقاش نفسه يتجدد في كل رياضة تقريبا، من كرة القدم إلى التنس وكرة السلة، دون أن يصل إلى إجابة نهائية حاسمة حتى الآن. مستمعينا الكرام، بين موجة الحماس التقني وحذر المتخصصين من مخاطره الأخلاقية، يبدو أن الذكاء

0: رياضيين أو أداة لتضييق فرص من هم خارج دائرة الأندية الكبرى والمزودة بأحدث التقنيات. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. راتنجا الجبال وذاكرة الرعاة، هنا نتحدث عن واحدة من المجموعات النباتية المميزة جدا في جنوب الجزيرة العربية ومنتشرة أيضا في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما. لها فوائد طبية كثيرة جدا، ولها أيضا فوائد اقتصادية مهمة للغاية للمجتمعات المحلية. مجموعة من الأشجار والشجيرات العطرية التي ارتبطت بحياة الإنسان في ظفار منذ زمن بعيد جدا، وقد عرف الرعاة رائحتها وانتفعوا بأوراقها وأخشابها ولحائها والأسماق التي تنتجها واستخدموها في حياتهم اليومية وفي الطب الشعبي. هذه المجموعة من جنس الكيموفورا. هذا الجنس ينتمي إلى عائلة البخوريات، نفس العائلة التي تنتمي لها شجرة اللبان، وتضم بعض الأنواع المنتجة للمر، المر يعني المشهور جدا، وهذه أيضا شجرة مهددة بالانقراض بدرجة كبيرة للغاية. تقوم هيئة البيئة بأعمال مميزة جدا في السنوات القليلة الماضية للمحافظة عليها ولعمل حديقة لأشجار المر. هكذا هذه الأعمال البسيطة لكنها تترك البذرة، والبذرة تنمو في النظم البيئية بطريقة طبيعية مع الزمن. ومن ضمنها أيضا شجرة البلسم أو سيكوف كما نسميها محليا، تسمى البلسم البشام، منتشرة في شبه الجزيرة العربية ولها أيضا أهمية عطرية كبيرة جدا، وتنتمي إلى العائلة النباتية ذاتها لأشجار اللبان كما ذكرنا سابقا. هذه المجموعة التي تنتمي إلى البخوريات يعني تضم أكثر من 180 نوع من الأشجار والشجيرات، تنتشر أساسا في المناطق الجافة من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وتمتد بعض أنواعها إلى الهند وباكستان وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتتميز أنواع كثيرة منها بلحائها الخارجي الرقيق المتقشر على هيئة رقائق وأغصان قد تنتهي بأشواك بسيطة وعصارة راتنجية ذات رائحة عطرية تظهر مباشرة بعد أن يتم جرح هذا الغصن. وتستخدم أشجار السيكوف مثلا كمسواك، أيضا من الأشجار البرية تستخدم كمسواك أغصانها، وتستخدم للحصول على نخاع العظم، يعني أثناء طبخ عظم المواشي مهم جدا أن يستخدم أغصان صغيرة من شجر السيكوف للحصول على اللحاء الموجود في داخل هذا العظم. وهكذا يعني يستعين الإنسان دائما بالنظمة البيئية في حياته المختلفة. ومن ضمن الأشجار المختلفة في هذه العائلة لدينا شجرة السيكوف محليا، ولدينا عقر، ولدينا عقبات، ولدينا أيضا يعني عقرت نوع آخر، أعتقد هم 4 إلى 5 أنواع. وعقر هذا أيضا من الأنواع المهمة والجميلة التي كانت تستخدم في عمل السياج الطبيعي، سياج المشاديد التقليدي. هذه أشجار العقر يتم قطع أغصانها وقرصها بالعقل في المزرعة، يعني حتى وإن كان ارتفاعها 3 متر أو 2 متر يتم غرسها في بداية فصل الخريف، وتتجذر في التربة وتتحول إلى سياج طبيعي. لا زالت بعض بقايا هذا السياج موجودة في طوي عتير وفي العديد من الأماكن في محافظة ظفار، وهذا يذكرنا بالسياج المستخدم في شمال فرنسا في المزارع. هذا السياج يعني مجموعة من الأشجار المحلية التي تعمل على تشكيل خطوط فاصلة بين المزارع، وهذا السياج اللي يصل إلى 1 متر 2 متر 3 متر من أشجار الغابة القديمة شكلت نظم بيئية مهمة جدا وحافظت على الذكرى القديمة لوجود هذه الأرض حتى وأن استخدمها الإنسان في الزراعة، وعملت ممرات طبيعية مثل الأحزمة الخضراء. هذه الممرات تسمح بمرور الحيوانات البرية، تسمح باستراحة الطيور، تسمح وتساهم بشكل فعال في المحافظة أيضا على التربة وعلى المزرعة، يعني أنظمة بيئية جميلة جدا. كلما اعتمد الإنسان على الطبيعة في تشكيل حياته كلما كان لا يؤثر كثيرا في هذه النظمة البيئية. فهذا السياج المستخدم في شمال فرنسا السياج الطبيعي إبقاء على مجموعة من الأشجار والغابات على حالتها الأساسية، وزراعة أيضا أشجار أخرى محلية تساهم بتشكيل هذا السياج بشكل أكثر فعالية. نفس هذه الفكرة حدثت هنا مع الإنسان القديم في جنوب الجزيرة العربية مع أشجار عقر من فصيلة الكيموفورا، وهذه الأشجار من الأشجار التي تستجيب بسرعة لأمطار الخريف، وأيضا من الأشجار التي تعلن عن انتهاء الخريف مبكرا، تتحول إلى اللون الأصفر الجميل جدا، الأصفر الغامق مع بداية فصل الصرب، وتشكل مناظر جميلة جدا. وألوان النباتات تساعد على التعرف على عدد الأنواع، فمثلا شجرة ثمرة والصمغ العربي لها لون خاص، صغات لها لون خاص، الكيموفورا هذه العائلة كلها لها لون خاص أثناء الجفاف أو أثناء الخضرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 12. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. إلى التفاصيل. أكد معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح معاليه أن البرنامج الذي سيبدأ في 25 من يوليو الجاري ولغاية 19 من أغسطس القادم يجسد التزام الوزارة بالاستثمار في النشء والشباب بشراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع ووزارة التعليم ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040 في المواطنة والهوية وتنمية القدرات الشبابية. وأضاف معاليه أن البرنامج يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التدريب العسكري والرياضي والأنشطة المعرفية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز الانضباط وروح العطاء وتحمل المسؤولية. وأشار معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أشار إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا ببناء الوعي الفكري والتحصين الأخلاقي بترسيخ السمت العماني، إلى جانب تنظيم محاضرات ولقاءات تثري الوعي الأمني والتخطيط للمستقبل، مما يسهم في إعداد جيل معتز بهويته ومؤهل لقيادة المستقبل. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة. وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. هذا وواصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران ليوم الثاني عشر على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقال

0: أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي تشبهار وكنارك الساحليتين، كما سمع عدوي انفجارين في بوشهر. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الأسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران ألا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وزيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني تولى السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيداً لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
1: من واشنطن بدأت الرسائل، وما قيل هناك بدأ يختبر في جنوب لبنان. فبعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، دخلت التفاهمات التي حملتها الزيارة مرحلة التنفيذ. فالرئيس عون في ختام زيارته إلى واشنطن رسم من هناك ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة، إلى جانب إطلاق مسار لإعادة الإعمار تقوده الدولة اللبنانية وحدها. الحديث عن الدولة اللبنانية انتقل من الخطاب إلى التنفيذ. ففي بلدة زوطر الغربية بدأ الجيش اللبناني الانتشار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وخلال جولة ميدانية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستعمل بالتوازي مع انتشار الجيش على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم، إلى جانب مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
2: نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: تنفيذ هذا الاتفاق لا يزال يواجه تحديات ميدانية واضحة، فالجيش اللبناني يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة، بينما يؤخر حجم الدمار الواسع عودة السكان إلى البلدة في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بتنفيذ غارات وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من الجنوب، مع بقائها في عدد من البلدات الحدودية، وهو ما يعكس أن مسار التنفيذ لا يزال يواجه اختبارات أمنية متواصلة. وبين خطوات التنفيذ على الأرض والحراك الدبلوماسي في الخارج، يدخل لبنان مرحلة جديدة سيكون معيار نجاحها ليس في توقيع الاتفاقيات فقط، بل في القدرة على تثبيت الوقائع الميدانية وتحويل التفاهمات السياسية إلى استقرار دائم في جنوب لبنان.
0: الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا اليوم الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية دول الآسيان بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات الدولية في وقت يشهد فيه العالم بمختلف قاراته تصاعدا في مستوى التوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية. تحتفي إذاعة الشباب اليوم بمرور 23 عاماً على انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003 لتواصل مسيرتها الإعلامية، كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات FM باللغة العربية في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعاً في سلطنة عمان حسب الإحصاء الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد. وبهذه المناسبة قال يوسف بن حميد اليوسفي مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان إن الاحتفاء بمرور 23 عاما على انطلاق إذاعة الشباب يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والإنجاز استطاعت خلالها الإذاعة أن ترسخ مكانتها بوصفها المنبر الإذاعي الأقرب إلى الشباب العماني، وأن تقدم محتوى إعلامي يعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم ويبرز قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأكد اليوسفي على أن وزارة الإعلام تواصل دعمها المستمر لإذاعة الشباب بما يعزز من قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية، ويضمن استمرارها في تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الشباب ويسهم في دعم مسيرة نهضة عمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح استهدف عدة قرى في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا. وتشهد مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا منذ سنوات اضطرابات أمنية وتوترات مستمرة ناجمة عن هجمات تشنها جماعات مسلحة تستهدف القرى والممتلكات. أظهرت بيانات أصدرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2473 حالة، توفي منها 999 شخصا. وقال معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير له إنه تم رصد 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلسلة أو السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات في عدد من المناطق وسط موجة حر وارتفاع درجات الحرارة، وأتت الحرائق التي تعد هي الأكبر هذا العام على أكثر من 32 ألف هكتار في إقليم غوادالاخارا بوسط إسبانيا، فيما أخلت السلطات عشرات القرى كإجراء احترازي مع استمرار عمليات إخماد الحرائق. وأكدت السلطات الإسبانية أن حالة التأهب لا تزال قائمة في ظل توقعات باستمرار الأجواء الحارة، مشيرة إلى أن المساحات المتضررة من حرائق الغابات منذ بداية العام تجاوزت 100,000 هكتار. وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع، في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 دولار لتصل إلى 96 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 يونيو. وزاد سعر خام برنت بأكثر من 3 دولارات ليبلغ 94.7 دولار في الجلسة الماضية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1,000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية، وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم الثاني على التوالي. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. مستمعينا، نفذ لكم هذه النشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

الإخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الكرام، يسرنا نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الإخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، لقد حظيت قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية على مر السنين بعناية سامية واهتمام متواصل، فكانت دائما في مقدمة أولويات الدولة العصرية الحديثة لما تطلع به من أدوار وطنية جليلة ومسؤوليات عظيمة في حماية الوطن والذود عن مقدراته ومنجزاته. ومن هنا واصلت قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية مسيرة التحديث والتطوير بخطى واثقة، مستندة إلى رؤية راسخة ونهج رصين، مؤمنة بأن القوة الحقيقية تبدأ من الإنسان المؤهل والعلم المتجدد والجاهزية العالية. فشهدت مختلف تشكيلاتها ووحداتها نقلات متتالية في التدريب والتأهيل والعدة والعتاد لتبقى على الدوام قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار وفق أرقى المعايير والمستويات.

0: جولة البرنامج نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: مستمعين الكرام، تعد المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية إحدى أبرز المنجزات الصحية الوطنية، والتي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم 95 على 2022 تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، لتكون مظلة موحدة للخدمات الطبية العسكرية والأمنية ومنظومة صحية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم وفق أعلى المعايير الطبية. الإخوة الضباط والجنود، مستمعين الكرام، لمزيد من الحديث عن المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية يسرنا أن نستضيف معنا سيدي سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، فمرحبا بكم سيدي.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وعلى إعطائنا الفرصة للحديث عن المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
1: سيدي، عندما نتحدث اليوم عن المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كصرح طبي متكامل، فإننا نتحدث عن رحلة تطوير وتحديث مستمرة، فما هي أبرز ملامح هذا التطور، وأيضا ما الذي تحقق على مستوى الكوادر الطبية والمعدات وكذلك التجهيزات والتقنيات الحديثة؟
2: شكرا جزيلا على السؤال. طبعا خلال 3 سنوات الماضية منذ صدور المرسوم السلطاني في نهاية عام 2022 المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية خطت خطوات كبيرة في نحو اكتمال مرحلة التأسيس، وتم الإنجاز الكثير من الجوانب في الجوانب التطوير، في الجوانب التأسيسية التنظيمية، وفي جوانب المعدات والأجهزة، وفي جوانب التوظيف، وفي جوانب كذلك التشريعية وغيرها من الجوانب. طبعا في جوانب التوظيف تطلب علينا، بما أن الخدمة توسعت لتشمل جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، فتطلب علينا كذلك أن تكون هناك توظيف كبير في المدينة الطبية، نظرا كذلك لافتتاح المستشفى الجديد. خلال 3 سنوات الماضية تم تعيين ما يقارب 1600 كادر بين أطباء ومساعدين أطباء والجوانب الفنية الأخرى وإداريين وفنيين، والآن في طور إجراءات تعيين ما يزيد عن 400 كادر إضافي. في الجانب التقني، طبعا المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كان لها دائما أن تواكب كل ما هو جديد في هذا العالم المتسارع حقيقة من التطور، سواء في الأجهزة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة وغيرها. فكان من ضمن أهدافنا ومن ضمن رؤيتنا لهذه المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون هذه المدينة تعمل وفق أعلى المعايير على المستوى العالمي. هدفنا دائما أن تكون الممارسات الطبية وأن تكون البروتوكولات الطبية المتبعة في المدينة الطبية هي وفق أعلى المعايير الدولية. كذلك من ضمن الجوانب التطويرية كان لنا تدشين في العام الماضي في شهر 11 عام 2025 اللي هو الروبوت في جانب التأهيلي. طبعا هو كذلك هذا الروبوت التأهيلي هو يعتبر من أحدث الروبوتات في الجانب التأهيلي. كذلك يعني من ضمن الإنجازات اللي تمت اللي هي أتمتة العناية المركزة. طبعا هذه كلها أتمتة العناية المركزة ساعدتنا كثير في الدقة والسرعة. طبعا القطاع الصحي حقيقة في عمان يحظى باهتمام ورعاية ومتابعة من مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى، ونقدر نقول يعني أن القطاع الصحي هو يأتي تقريبا في المرحلة الثالثة من حيث الإنفاق الحكومي، يعني فهذا إنفاق كبير جدا اللي في القطاع الصحي. والمنظومة الصحية بشكل عام يعني في عمان تضاهي إن لم تكن من الدول الأفضل في المجال تقديم الرعاية الصحية. طبعا المسيرة حقيقة مستمرة والأفكار كثيرة والرؤية واضحة، وأهم شيء دائما في نجاح أي عمل في أي مؤسسة أن تكون لدى المسؤول الرؤية الواضحة، وأن تكون لديه الأهداف المحددة، وأن تكون لديه الأولويات الواقعية القابلة للتطبيق وفق الإمكانيات المتوفرة.
1: سيدي، إذا كان هذا التطور يمثل حجر الأساس الذي انطلقت منه المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، فكيف انعكس ذلك على مستوى التكامل والتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي ممثلة بوزارة الصحة وأيضا المراكز الصحية داخل سلطنة عمان؟ وما الذي أضافته هذه الشراكات للمستفيدين وللمنظومة الصحية بشكل عام؟
2: طبعا هناك تنسيق وتكامل وتواصل بين جميع مكونات القطاع الصحي في عمان طبعا، وعلى رأسهم طبعا وزارة الصحة. المدينة الطبية لها مشاركات فاعلة في كثير من اللجان المشتركة بين وزارة الصحة وبين المجلس العماني للتخصصات الطبية وبين المدينة الطبية الجامعية، وهناك تعاون، هناك لجان مشتركة، هناك عمل مشترك، هناك تواصل مشترك، هناك دائما الاستفادة سواء من إمكانيات المدينة الطبية في سبيل تقديم الدعم لوزارة الصحة متى ما تطلب ذلك الدعم، وهناك كذلك متى ما تطلبت المدينة الطبية الجهاز العسكرية الدعم من وزارة الصحة والمدينة الطبية الجامعية. فهذا الدعم والتواصل مستمر. هناك حقيقة كثير من الأمثلة اللي قامت بها المدينة الطبية، أول منها اللي هو برنامج إبصار اللي قدمته المدينة الطبية للمجتمع الوطني لعمان بشكل عام. هناك كذلك كثير من التعاون في تقديم بعض التسهيلات متى ما تطلب ذلك، والعكس صحيح حقيقة. يعني كذلك يعني احنا لا ننكر دور وزارة الصحة في المساندة والمساعدة، والتعاون واجب وقائم بإذن الله تعالى ومستمر لا شك ولا ريب.
1: نعم سيدي، وبعد نجاح هذه التجارب والشراكات محليا كما أسلفت وذكرت، اتجهت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أيضا نحو بناء علاقات تعاون مع مؤسسات صحية خارجية، فكيف أسهمت هذه الاتفاقيات الدولية في تعزيز مكانة المدينة الطبية ونقل الخبرات والمعارف الطبية الحديثة من وإلى كوادرها؟
2: الاستفادة من خبرات الآخرين أنا في تقديري هذا واجب، والتعاون مع بيوت الخبرة ومع الجهات ذات الخبرة في المجالات التخصصية، لأنه دائما العالم الآن مكمل لبعض البعض، الكل مكمل للآخر. طبعا احنا هذا الجانب أولينا اهتمام، كان من ضمن أولوياتنا ومن ضمن رؤيتنا ومن ضمن أهدافنا، وكانت لنا حقيقة دائما نتسارع في مثل هذه الأمور، وكان من ضمن الجوانب اللي استطعنا أن ننجزها خلال الفترة الماضية. يعني كانت هناك الكثير من توقيع المذكرات التعاون، وقعنا مذكرة التعاون حقيقة مع جامعة أوتاوا الكندية في مجال التأهيل وفي مجال التدريب وفي مجال كذلك التعاون المشترك. طبعا كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة اليو سي اس اي الماليزية اللي تعتبر من أرقى كذلك الجامعات حتى على مستوى العالم، وهذا في مجال كذلك التأهيل والتدريب والتعاون المشترك فيما بيننا. كذلك مذكرة تفاهم وقعناها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال الإعارة، إعارة بعض الأطباء التخصصيين أو التخصصات النادرة، والحمد لله يعني كثير من الاتفاقيات. كذلك لدينا اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مجموعة جوانا الصينية، وذلك الاستفادة من جوانب اللي هي الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وكل هذه الجوانب يعني تنصب في مصلحتنا. نحن لابد نستغل الاستغلال الأمثل لكل الإمكانيات المتاحة اللي تساعدنا في التأهيل، تساعدنا في التدريب، تساعدنا في التطوير، وتساعدنا في الاستفادة من خبرات الآخرين.
1: نعم سيدي، من خلال ما تحدثتم عن التطوير وكذلك الشراكات المحلية والدولية التي قامت بها المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، يبقى العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لاستدامة هذا النجاح، كسؤال أخير لكم سيدي، كيف تنظرون إلى دور التدريب والتأهيل في إعداد الكوادر الوطنية، وأيضا ما هي أبرز الجهود التي تبذلها المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في هذا الجانب؟
2: هذا الجانب من ضمن الأولويات الأساسية اللي حظى بالاهتمام الكبير من المدينة الطبية، ولذلك سعينا منذ الوهلة الأولى بالتنسيق مع جميع الجهات التي يمكن الاستفادة منها. فكان في البداية التنسيق مع وزارة التعليم العالي قبل تغيير المسمى إلى وزارة التعليم، وتم التوافق مع وزارة التعليم العالي حول حصر التخصصات المطلوبة في المدينة الطبية. ارتأينا حقيقة كجانب تخطيطي مستقبلي للمدينة الطبية أن نضع خطة قابلة للتنفيذ تمكننا في النهاية من أن نصل إلى مستوى تعمين عالي أو مستوى توطين للوظائف، مستوى التوطين العالي أو التعمين العالي، لأنه الجانب التخصصي والجانب الطبي يحتاج إلى سنوات طويلة في جانب التخصص. فتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي أنه نحدد الاختصاصات المطلوبة على مدى السنوات القادمة، 10 سنوات أو 15 سنة القادمة، ويتم الابتعاث وفق متطلبات المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. في الجانب الآخر كذلك هناك تنسيق بيننا وبين وزارة العمل حول التأهيل والتدريب في سبيل التأهيل الكادر العماني في سبيل الإحلال، وحقيقة كذلك قطعنا في شوط كبير هذا الجانب، وتم ابتعاث مجموعة كبيرة لا بأس بها عام 2025. هذه الأهداف كلها هدف أن نحن نصل إلى مستوى تعمين متقدم على مدى السنوات القادمة. طبعا نحن كذلك في المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية لدينا مدرسة، وهذه المدرسة حقيقة يعني داعمة ومساندة، واستطاعت خلال الفترة الماضية أن تخرج العديد من التخصصات اللي ما موجودة في السوق المحلي. نظرا لأهمية هذه المدرسة خلال السنوات السنتين الماضيتين سعينا أن نطور هذه المدرسة، وربما بدأنا في إجراءات أن نحول هذه المدرسة من مدرسة إلى كلية، والإجراءات تقريبا شبه متكاملة بالتنسيق مع مجلس الاعتماد الأكاديمي. فالمسارات في الجانب التأهيلي حقيقة متعددة. كذلك يعني من ضمن أهدافنا من الجانب التأهيلي أن نحن دائما نركز على النوعية، الكيف وليس الكم، وبالتالي بحيث أن هذه الدورة تحقق الأهداف اللي احنا نسعى إليها. فهذه كلها حقيقة جهود، يعني جهود مستمرة. كذلك لا ننسى أنه كذلك دور مجلس التخصصات الطبية له دور كبير حقيقة وأثر كبير على هذه المؤسسة، وهو يرفض هذه المؤسسة بكثير من التأهيل والتدريب في برامج الزمالة. وخلال السنوات الماضية كان دور المجلس وأثره على هذه المؤسسة كبير، ونشكرهم حقيقة جزيل الشكر على الجهود اللي يبذلوها في هذا الجانب.
1: نعم سيدي، جهود مقدرة وأيضا كبيرة تبذلها المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف الجوانب التدريبية والتطويرية والتأهيلية. سيدي سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، شكرا لكم سيدي.
2: الشكر لكم حقيقة، شكرا على هذه الاستضافة، شكرا على هذه المقابلة، ونأمل نكون إن شاء الله غطينا على جزء من أسئلتكم، وأهلا وسهلا بكم في الرحب والسعة، حياكم الله.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان التكامل بين المنظومة العسكرية والخدمات الطبية. تقوم المنظومة العسكرية على تكامل جميع أجهزتها، ويعد الربط بين الأجهزة العسكرية والخدمات الطبية من أهم عوامل نجاح أي مهمة عسكرية، وكل جهاز يؤدي دوره وفق اختصاصه، بينما تعمل الخدمات الطبية بالتنسيق المستمر مع مختلف الوحدات لتقديم الدعم الصحي والمحافظة على جاهزية الأفراد في جميع الظروف. يبدأ هذا الربط منذ مراحل التخطيط للمهام والتمارين المشتركة، حيث تعد الخطط الطبية بالتنسيق مع القيادات والوحدات المعنية، مع تحديد مواقع الفرق الطبية ووسائل الإخلاء وآلية التعامل مع الإصابات والطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرار تنفيذ المهمة بكفاءة. وخلال تنفيذ العمليات تعمل الخدمات الطبية جنبا إلى جنب مع الأجهزة العسكرية، فتقدم الرعاية الطبية الميدانية وتنفذ عمليات الإخلاء وتتابع الحالة الصحية للأفراد، فيما تؤمن الأجهزة العسكرية الحماية والتنظيم وسلامة مسارات الحركة، ليشكل الجميع منظومة عمل واحدة هدفها المحافظة على الأرواح واستمرار الجاهزية العملياتية. كما يسهم التدريب المشترك بين الخدمات الطبية والأجهزة العسكرية في رفع مستوى التنسيق وتعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين القدرة على التعامل مع مختلف المواقف الميدانية، سواء في التمارين أو في حالات الطوارئ أو الكوارث. وأخيرا، إن نجاح هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على كفاءة القوات المسلحة، ويؤكد أن العمل العسكري يعتمد على التعاون والانضباط وتوحيد الجهود بين جميع الأجهزة والتخصصات، وصولا إلى تنفيذ المهام بكفاءة والمحافظة على سلامة الأفراد وتحقيق أعلى درجات الجاهزية. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، تمضي قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية في أداء رسالتها الوطنية السامية، مستندة إلى إرث عريق من العطاء والتضحية، وإلى رجال أوفياء جعلوا من الواجب شرفا ومن الإخلاص منهجا ومن خدمة الوطن غاية لا يحيدون عنها. وفي كل موقع وميدان تتواصل مسيرة البذل والعمل لتجسد أسمى معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن العزيز، ولتؤكد أن ما تنعم به سلطنة عمان من أمن واستقرار ومنجزات متواصلة إنما هو ثمرة جهود مخلصة وعزائم راسخة وسواعد مؤمنة بقدسية الواجب وعظمة المسؤولية.
2: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم! يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم! يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم!
1: أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام، لكم تحيات فريق العمل، الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وفي الإعداد والتقديم الملازم أول عيسى بن سليمان الصبحي، وفي المتابعة اللغوية الضابط مدني شهلاء بنت راشد البسامي، وفي التنفيذ الوكيل أول خالد بن مزهود الحجري. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: شيء من اللغة، معاً إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
7: شيء من اللغة.
6: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
8: الهيمنة والسيطرة.
9: مستمعين الأعزاء، كثيراً ما نقرأ هيمن الخوف والرعب على الناس، أو هيمن العدو على البلاد، وهذا أسلوب شائع منتشر، ولكنه لا يعبر في اللغة الفصيحة عن المعنى المراد. نبدأ من أمنة، وهو لفظ دال على الطمأنينة، وهذا المعنى باق في جميع اشتقاقاته، إذ هي ضد الخوف، واشتقت من هذا الجذر ألفاظ منها همنة، حيث تغيرت الهمزة إلى الهاء، فلفظ المهيمن هو من همنة، وهذا الأخير تطور في الجذر أمنة، ومن ثم جعل اللغويون والمفسرون معنى المهيمن الشاهد، ولكن الاستعمال القرآني لا يساعد على الأخذ بذلك، فلنقرأ هاتين الآيتين: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أما أولاهما فهي في سياق الحديث عن الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم وهيمنته عليها، وقد اضطربت أقوال المفسرين فيه كثيرا، فالذين لحظوا معنى أمن فيه انقسموا إلى فريقين، ما بين قائل إن معناه أمين عليه وشاهد، وقائل مؤتمن، والذين لم يلحظوا ذلك اختلفوا على ثلاثة معان: شاهد، حفيظ، رقيب. واختلف الفريقان إلى قائل بأنه صفة للكتاب، وقائل أنه صفة للنبي، ولا شك في أنه صفة للقرآن بدلالة أول الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ولم ينزل على النبي إلا القرآن، ثم هو معطوف على قوله مصدقا، وهذا حال للكتاب المذكور أولا. ونستبين مما مر أن مهيمنا هنا يمتزج فيه معنيان: معنى الرفق والدعة والأمان، وشيء من معنى السيطرة، إذ بامتزاج السيطرة مع الرفق والدعة والأمان تصبح سيطرة مجردة من القسوة والفظاظة، والسيطرة وحدها لا تعني الهيمنة، إذ السيطرة التسلط بالقهر والغلبة والقوة، وغالبا ما يخالط ذلك قسوة وظلم وفظاظة بحسب حالات السيطرة ودوافعها وبواعثها، كأن تقول: سيطر العدو على البلاد، أو سيطر علي القلق. ومنه أخذ لفظ الساطور، والسطر هو الشيء المرصوف على خط واحد محكوم بقوة تمنعه من أي ميلان فيه، وهذا هو شأن السين والطاء في أي جذر لغوي ثلاثي وردا. فدلالة السيطرة على البطش والقوة والغلبة أصيلة في اللفظة، والمعنى متضمن فيها، لأنها من جذر دال عليه، وينتج من تركيب هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب الأديان أنه لا يجوز أن يفرض عليها بالقوة والقهر، فالقرآن ذاته ليس مسيطرا على ما بين يديه من الكتاب، بل هو مهيمن على كل ذلك، ولن تجد في القرآن أدنى إشارة إلى ذلك الفرض وتلك القسوة. والتنزيل العزيز يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر، أي لست بمسيطر عليهم، فالنبي مهيمن لا مسيطر، والقرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتاب لا مسيطر عليه. وليس من حجة علينا في استعمال الناس اليوم لهاتين اللفظتين الهيمنة والسيطرة بمعنيين مترادفين، فهذا الاستعمال ليس حجة على الأصل اللغوي لللفظ، وليس من حجة تعلو على الاستعمال الفصيح الصحيح له. وليس من العجب أن يشتق من الجذر سين طاء راء الأسطورة والأساطير، فهي تستولي على عقول الناس وتحبسها في صندوق مغلق لا فسحة فيه للفكر والفهم والعلم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الخرافة أمعن في سلب العقل وإلغاء الفكر. وأما ثانيتهما أي الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فقد جاء لفظ المهيمن فيها صفة من صفات الله، وتلك الصفات أبعد ما تكون عن التسلط القائم على القسوة، فهو الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة، ولم يرد في التنزيل العزيز ولا مرة واحدة أن الله وصف نفسه بأنه المسيطر، والآية تمتزج فيها معاني الرحمة والأمان: الملك القدوس السلام المؤمن، ومعاني القوة والعزة: العزيز الجبار المتكبر. ويقع المهيمن بين المعنيين جامعا لهما، ففيه الأمن والرحمة، كما فيه القوة والعزة.
6: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
7: شيء من اللغة.
6: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة: الاهتمام بحقوق الفقراء والمساكين، تربية الأبناء على الاهتمام بحقوق الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين يجعلهم ممن تطيب أخلاقهم ويسعون لنيل رضا الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فالمسكين هو لديه من المال ما لا يكفي حاجته، وهو الذي أسكنته الحاجة، فله حق علينا بما يدفع مسكنته أو يخففها. والأرملة هي التي مات زوجها ولها منها أولاد، أصبحوا يتامى أو لم يكن لها منها أولاد، فهي بحاجة إلى من يقوم بقضاء حوائجها من نفقة ومسكن وغيره. والفقير هو الذي ليس عنده شيء، مفتقر. فقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حق الأرامل واليتامى والمساكين، ورد حديث كثيرة، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فالمسكين عفيف متعفف لا يسأل الناس. علينا أن نعلم أبناءنا أهمية البحث عن المستحقين للزكاة والصدقة والأحوج إليها من غيرهم. ومن لديه سعى في المال عليه أن يغتنم حياته وأن يقدم لنفسه، وما قدمت يداه فسوف يجده أحوج ما يكون إليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالشفقة والرأفة والرحمة على اليتامى والمساكين والأرامل فيها خير عظيم وبركة ورحمة من الله، وفيها دفع للنقمة وأثر كبير في حسن الخاتمة عند الموت. قال الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونعلم أبناءنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الضعفاء والمساكين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقه الضعفاء المسلمين من الفقراء والمساكين والأرامل، كان يجالسهم يدنيهم إليه ويحادثهم ويسأل عنهم ويصلهم بما يستطيع من الإطعام والنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية طعام أو لبن أمر أن يدعى إليه أهل الصفة، لأنهم ضعفاء الصحابة وهم ضيوف الإسلام، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته، فكان يطعمهم منه ويسقيهم. ولنذكر لأبنائنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فمن يطعم وينفق على الفقراء المحتاجين ويتجاوز عن العاجز عن سداد الدين، الله تعالى يتجاوز عنه. ومن القصص التي نحكيها لأبنائنا في فضل الصدقة على الفقراء والمساكين ما روي عن مالك بن أنس رحمه الله بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. قالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. وجاءها يوما 80,000 من معاوية، فقسمتها في يومها على الفقراء والمساكين. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كنت إذا سألته عن مسألة لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا، فإذا أطعمتنا أجابني، وكان يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين، فرضي الله عنه وأرضاه. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه قال: مرض ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت زوجة الصفية فاشترت عنقودا بدرهم، فتبع الرسول الذي جاء به سائل، تبعه سأل، فقال فقير سأل، فسمع به عبد الله فقال أعطوه إياه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء بكل ماله في غزوة تبوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بشطر ماله وأنفقه في سبيل الله، وأما عثمان رضي الله عنه فقد جهز جيش الأسرة، وتصدق أبو طلحة رضي الله عنه ببستانه بيرحاء، وأبو الدحداح رضي الله عنه جعل بستانه وفيه 600 نخلة صدقة لله ورسوله. وعلى الوالدين تعليم الأبناء تدبر القرآن الكريم والتأمل فيما جرى لأصحاب الجنة، وما ساق الله قصتهم لنا إلا أن نعتبر ونتوقع ما وقع بهم. وقصتهم المذكورة في صدر سورة القلم حينما عزموا على حرمان المساكين والفقراء الذين كان يجري لهم رزقا منها، رزق في حياة صاحب البستان السابق والدهم كان يعطي الفقراء نصيبهم، وأرادوا أبناءه حرمان المساكين فعوقبوا بنقيض قصدهم فأصبحت كالصريم. ولنعلم أبناءنا أن من أراد النجاة من النار وعلو المنزلة في الجنة فعليه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والفقراء والأرامل والأيتام، فإن الله تعالى قريب من المنكسر قلوبهم، رحيم بمن يرحم عباده، لا يحقر شيئا من المعروف ولو كلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. علينا أن نحث أبناءنا على رعاية حقوق اليتامى، فاليتيم زميلهم في المدرسة والجامعة وجارهم يحتاج إلى من يحسن إليه، ولا يجوز أن ننهره أو نقهره. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني. قال: ارحم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وكفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من إصلاح طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يكن له مال أنفق عليه أو كساه ابتغاء وجه الله تعالى. ولنعلم أبناءنا أيضا أن الصدقة على الأرحام أولى، فهي صدقة وصلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأ له في أثره فليصل رحمه. ولا بد من التربية العملية في رعاية حقوق الفقراء والمساكين، حيث يجمع الأبناء ما يزيد عن حاجتهم من المصروف اليومي في حصالة، وبعد فترة من الزمن يخرجون ما فيها ويجعلونه صدقة لله تعالى، فيجعلونها في صناديق التبرعات أو يسلمونها للمحتاجين بيدهم، وفي ذلك تدريب عملي على حب المساكين والعطف والشفقة عليهم، مما ينعكس إيجابا في الشعور بالرضا والسعادة، يبقى معهم ذلك الشعور طول حياتهم، ويجعلون الفقراء المحتاجين نصيبا من أموالهم. فالتربية على أداء حقوق الفقراء المساكين مهمة جدا، تجعل من أبنائنا منفقين في وجوه الخير طول حياتهم، وللوالدين الأجر لأنهم من ربوهم على هذا وعلموهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. بتنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
6: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نشدد معكم نسختنا،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من موضوع الأحلام،
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول الروائي والشاعر اليوناني نيكوس كازانتزاكي: الأحلام والأسفار ساعدتني أكثر من الكتب في حياتي الإبداعية، والحدس واللاوعي أكثر من العقل والوعي.
1: وعن كتبه يقول الكاتب الفرنسي جوليان جرين: إن كتبي ما هي إلا كتب سجين يحلم بالحرية، ويبدو لي بأنني لا أعيش بل أحلم بأنني أعيش، وحياتي الماضية كلها تبدو لي كنوع من الحلم الذي أستيقظ منه كل يوم ويستمر كل يوم، وربما يكون الموت بالنسبة لنا جميعا اليقظة الكبرى.
0: ومن رواية الكاتب البرازيلي باولو كويلو نقرأ ما يلي: إن قلبي يخشى العذاب، قال الشاب للخيميائي في ليلة كانا يرقبان فيها السماء المظلمة. أجاب الخيميائي: قل لقلبك أن الخوف من العذاب أسوأ من العذاب نفسه، وليس هناك من قلب يتعذب عندما يتبع أحلامه، لأن كل لحظة من البحث هي لحظة لقاء مع المطلق والخلود.
1: يقول الشاعر اللبناني جورج حادة في قصيدة له: من يحلم يمتزج بالهواء.
0: أما قاسم حداد فيتأوه قائلا: كل هذا الليل لم يعد كافيا لأحلامي.
1: وهذه شاعرة أنثى تكتب ما يلي: أعرف أنني أتراءى في أحلامك، ولهذا لا أستطيع رقادة.
0: وهذا شاعر آخر يرى بأن رجلا من لحم هو رجل من حلم، والحقيقة غير قابلة للانقسام.
1: وتعتبر الأحلام تلك الأضغاث الزئبقية المراوغة الغامضة ذات معنى على الصعيد الرمزي، وهي إحدى الطرق التي يعبر بها العقل الباطن عن نفسه.
0: ويعتبر سيغموند فرويد هو الرائد الأول الذي حاول أن يكتشف تجريبيا ساحة اللاشعور الكامنة خلف الشعور، كما توصل إلى أن الكبت وتحقيق الرغبات هي أسباب واضحة لرمزية الأحلام.
1: والحلم كما يقول يونغ لا يقول لنا أن نتصرف على نحو أفضل، بل هو ببساطة يحاول أن يعيد التوازن إلى عقلنا الواعي الذي فقد توازنه، رغم أن الوعي يرفض بالطبع أي شيء يمت للاوعي والمشغول.
0: وهنالك كثير من الفنانين والفلاسفة، بل وحتى العلماء، يدينون ببعض أفضل أفكارهم للإلهامات التي تظهر فجأة من أعماق العقل الباطن.
1: فعالم الرياضيات الفرنسي بوانكاري مثلا، وكذلك عالم الكيمياء كيكولي، يدينان بأهم اكتشافاتهما العلمية لتجليات صور مفاجئة انبثقت من اللاشعور.
0: كما أن ما يدعى بالتجربة الصوفية للفيلسوف الفرنسي ديكارت تشتمل على تجلي مفاجئ مماثل رأى فيه على شكل لمعة نظام العلوم كلها.
1: كذلك قضى الكاتب الإنجليزي روبرت لويس ستيفنسون سنين طوالا وهو يبحث عن قصة تناسب إحساسه الشديد بالكينونة المزدوجة للإنسان، قبل أن تتجلى له فجأة حبكة قصة الدكتور جيكل والمستر هايد في صورة حلم.
0: إن يونغ يؤكد بأنه من أجل الاستقرار العقلي، بل وحتى الصحة البدنية، يتوجب على الشعور واللاشعور أن يترابطا ترابطا متكاملا، وبالتالي أن يتحرك وفق خطين متوازيين، فإذا ما انشطر واحدهما عن الآخر أو انفصما سينجم عن ذلك اضطراب سيكولوجي.
2: بحلم أحلم أحلم.

0: يقول بيار ريفردي: لا أظن أن الحلم هو تماماً نقيض الفكر. ما أعرفه منه يجعلني أميل إلى الاعتقاد بأنه ليس إلا شكلاً من الفكر أكثر حرية وأكثر خصوبة.
1: إن الحلم وحده يتيح للإنسان أن يمارس جميع حقوقه في الحرية. لا يعود للموت معنى غامض بفضل الحلم، وبفضله يتغير معنى الحياة. ما الورق، ما القلم، ما الكتابة، ما الشعر أمام هذا العملاق الذي يأسر في عضلاته عضلات الغيوم.
0: يرى موريس بلانشو عن الحلم بأن حرية الكتابة في تاريخ السوريالية مرتبط بتجارب النوم، ومن هنا فإن الأحلام تتيح للإنسان أن يحل تناقضات حياته.
1: ذلك أن الحلم والواقع إناءان مستطرقان، ماؤهما متداخل وواحد. كذلك يرتبط الحلم بالهذيان، ذلك لأنه يتيحه أيضا التقدم في اكتشاف اللاشعوري أو قارة الداخل.
0: إن الأحلام كما يرى عبد الكبير الخطيبي تشكل أقدم وأعقد الأنواع الأدبية. إن بورخيس مثلا يحكي عن وجود رجال الليل الذين يروون قصصا، وقد يكونون المؤلفين المشهولين لألف ليلة وليلة. فلم يعرف أحد كيف يحتفل أحسن من بورخيس بالظل، إلى حد أن نصوصه يحركها توزيع متدرج للضوء والعتمة.
1: وفي ألف ليلة وليلة نقرأ هذا الحلم الذي ترويه امرأة لأهل قريتها: وكان أن أحبها رجل مسلم أحبها ولم تكترث هي به، فمات من كثرة تعلقه بها، إذ حلمت المرأة بالتالي:
0: بينما أنا نائمة إذ دخل علي هذا الرجل المسلم فأخذ بيدي وانطلق بي إلى الجنة، فلما سار بي إلى بابها منعني خازنها من دخولها وقال:
1: إنها محرمة على الكافرين.
0: فأسلمت على يديه ودخلت معه، فرأيت فيها من القصور والأشجار ما لا يمكن أن أصفه لكم، ثم أنه أخذني إلى قصر من الجوهر وقال لي:
1: إن هذا القصر لي ولك، وأنا لا أدخله إلا بك، وبعد 5 ليال تكونين عندي فيه إن شاء الله تعالى.
0: ثم مد يده إلى شجرة على باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين وأعطانيها وقال لي:
1: كلي هذه وأخفي التفاحة الأخرى حتى يراها رهبان قريتك.
0: فأكلت واحدة فما رأيت أطيب منها، ثم أخذ بيدي وخرج بي حتى أوصلني إلى داري. فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاحة في فمي والتفاحة الثانية عندي.
1: ثم أخرجت المرأة التفاحة فأشرقت في ظلام الليل كأنها كوكب ناري، ثم أخذها أهلها وانصرفوا، ثم إنها امتنعت عن الأكل والشرب. فلما كانت الليلة 5 قامت من فراشها وخرجت من بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم الذي كان عاشقا لها، وألقت نفسها عليه وماتت، وكانت سببا في إسلام رهبان الدير وأهل القرية جميعا.
0: للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير مسرحية عنوانها حلم ليلة منتصف الصيف، وقد ألف الموسيقي الألماني ميندلسون افتتاحية لهذه المسرحية، والذي تألقت عبقريته بها منذ صباه وهو في سن 17.
1: وتعتبر مسرحية الكاتب الإسباني كالديرون دي لا باركا الذي عاش بين عامي 1600 و1681 والتي سماها الحياة حلم من أعظم روائع الفن المسرحي قاطبة.
0: وهذا شاعر راوده خيال الحبيب، فلما أفاق لم يجده معه. ضحك الحظ مرة لي في الحلم، فلما انتبهت لم أرى شيئا.
1: وفي الهيتا باديسا الهندية نقرأ هذه الحكمة عن أحلام الأمل الخلب، أي المتقلبة التي لا قرار لها.
0: عندما يستطيع الروح الرائق طرد أحلام الأمل الخلب يترك كل شيء ويهضم ويجرب، فلا يبقى جديد يتعلم.
1: أما الروائي مارسيل بروست فيقول: أن يحلم الإنسان بحياته أعظم من أن يعيشها.
0: ثم يسترسل بروست قائلا:
1: إن الروائيين يخلقون أحلاما كبيرة يعيشونها، ولذا فإن حياتهم الحلمية هذه أعظم من أي حياة.
0: وأخيراً يتداعى إلى أذهاننا إحدى الرسومات التي أنجزها رسام فرنسي من القرن 17، أسماها قصر الأحلام.
1: أما زمن الأحلام كما في الأسطورة فهو الماضي البعيد الأول الذي كانت فيه الأرواح والأسلاف يمشون على الأرض.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: لقد تمرس نواخذة السفن العمانية في سلوك الطريق البحري الموصل إلى بلاد الشرق الأقصى من جهة وشرق إفريقيا من جهة أخرى، إلى حد أنهم توصلوا إلى معرفة مواطن الضعف فيه ومواسم مده وجزره وأوقات هبوب الرياح والعواصف والأنواء، وخصصوا في جزره محطات ومراس للتمييّر والاستراحة. وأسهمت تلك المعرفة والخبرات الواسعة إلى تمكنهم من ممارسة التجارة بين موانئ المحيط الهندي وانتعاشها وتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية، ومن أهمها الأسماك المجففة والتمور والبن والتوابل. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر نواصل التعرف على فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وأهم السلع المهمة التي كانت تصدر من عمان عبر هذا الميناء العريق، وعن السفن التي كانت تنطلق منه، حيث إنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بين عامي 1793 و 1804 للميلاد بلغ عدد السفن في ميناء صور 100 سفينة من مختلف الأحجام، بينما أفاد ميلز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة، وفي عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة فقط، فضلا عن الأنواع الأخرى، و50 مركبا من طراز البدن. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد بن مبارك العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، يواصل الحديث الذي بدأه في الحلقة الماضية عن ميناء صور، حيث قال:
2: لو تكلمنا عن السفن في ميناء صور فنقول أنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بلغ عدد السفن 100 سفينة من أسطول صور، بينما أفاد مالز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة. 12 سفينة تعني وجود 12 مصنع في صور وحدها في ذلك الوقت، 12 مصنع في صور، لأن في السنة الواحدة المصنع الواحد تقريبا يصنع سفينة واحدة، خصوصا من السفن الكبيرة العابرة للقارات. وكان نجارون خليط من الهنود والعرب، يستخدمون خشب التيك في الصناعة، أو ما يسمى خشب التاج الآن، خشب الساج، كانوا يستوردونهم لبار في الهند. أفاد أيضا مايلز أنه في العام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة.

لو أردنا نرجع للازدهار التجاري في ميناصور، ففي التقرير البريطاني المرفوع لمحكمة لاهاي عام 1905 بخصوص موضوع رفع الأعلام الفرنسية، حكومة يقول التقرير البريطاني أن حكومة سلطان فيصل كانت تحصل من الجمارك مبلغ 6000 دولار ماريا تريزا سنويا، أو ما كان يسمى ريال تريزا، 6000 من جمارك صور فقط، وأن المبلغ الذي كان يمكن تحصل عليه لو التزم تجار صور بدفع الجمرك المطلوب عليهم كان ممكن أن يصل إلى 50000 دولار لو أن ما الدفع المطلوب. ادعت بريطانيا في هذا التقرير أن ملاك السفن التي ترفع العنف الفرنسي هم الذين كانوا يمتنعون عن دفع الضرائب والجمارك المطلوبة. أعداد السفن، نرجع لأعداد السفن الكبيرة التي رفعت علم السلطان أو العلم الفرنسي خلال القرن 19 وبداية القرن 20. هذه الأعداد في دراسة لي شخصيا تقريبا وصلوا إلى 111 من الربابنة الذين رفعوا العلم الفرنسي، أغلبهم من سكان صور. طبعا 111 لا يملكون فقط كل واحد منهم سفينة واحدة، بعضهم يملك 3 سفن، بعضهم 4 سفن، أحدهم وصل إلى 5 سفن، والبعض يملك سفينة واحدة فقط. في عام 1835 قلنا أن هناك 300 بغلة ذكرها ولستون، والبغال من أكبر السفن العربية، لم تكن البغلة هي السفينة الوحيدة التي صنعت في صور، حيث توجد أنواع أخرى من السفن الشراعية مثل القنجة والسنبوك والبدن والبوم. لذلك فإن تحديد هذا العدد من أنه من البغال يعني أن هناك أعداد أخرى من أنواع السفن مختلفة قد تزيد حتى عن 300، وكل الأنواع الأخرى لن تقل عن 300. لذلك نرى أن هذا الرقم غير دقيق، فهو أن ولستوت كان يجهل أنواع السفن وعمم في كتابه أن جميع السفن من نوع واحد هي نوع البغلة، بينما في مايلز في كتابه الخليج بلدانه وقبائله ذكر أن أعداد السفن في مضيق الصور كالتالي: في عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة، حدد النوع من البغلة 56 فقط من البغلة، فضلا عن الأنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من نوع البدن. إذن هذا أكثر دقة عن كلام ولستد الذي لم يزر صور فترة طويلة إنما كان عابر فيها، بينما مايلز كان هو الوكيل السياسي البريطاني في تلك الفترة في مسقط، فهو كان يمكن أن يحصل على أرقام أفضل من أرقام ولستد. بذلك استدرك مايلز مقاله ولستد وانتبه أن هناك أنواع أخرى من السفن غير البغال، رغم أنه يحدد عدد البغال فقط ب 56 بينما يضخم عدد البدانة، والبدن أصغر حجما من البغلة ولكنه أيضا يستخدم في الرحلات الطويلة. بينما أحد قوات الفرقاطات البريطانية، وهذه الفرقاطة والسفينة الحربية اسمها أنفترير أو هو الكابتن ويندهام، زار صور في عام 1902 وذكر أعداد السفن التابعة لميناصور أن مجتمع صور يملك ما بين 250 و300 سفينة تقوم برحلات طويلة خلال الشتاء إلى زنجبار والبحر الأحمر والمحيط الهندي بصفة عامة، ويعود لصور قبل هبوب الرياح الموسمية. إذن هنا وصلنا إلى 250 ولا 300 سفينة، رجعنا لنعرف رقم آخر حصري للسفن، قد يكون هذا الرقم لجميع أنواع السفن في عام 1902. ومن الصعب جدا أن بدون وجود إحصائية رسمية أن نحدد أعداد سفن في تلك الفترة، لأن السفن لم تكن تتجمع في مكان واحد في نفس الوقت، لن تتجمع، من الصعوبة أن تتجمع كل هذه السفن في مكان واحد لأنها دائما في رحلات طويلة إلى المواني، وبعضها يمتد به المقام في شرق أفريقيا مثلا من سنة إلى سنتين، وهي سفن صورية وتتبع ملاك من صور، ولكنها قد تكون تأخرت في العودة بسبب في الرياح الموسمية، لا تستطيع العودة في الموسم فتتأخر إلى العام التالي. لذلك نرى أن من الصعوبة حصر، حتى لو أراد السلطان أن يحصر عدد السفن لن يحصر.

0: تحضرها بكل أعدادها، لأن هناك أعداد سفن أخرى توجد في الموانئ الأخرى، إلا إذا اجتمعت سلطات مثل السلطات البريطانية جمعت في جميع الموانئ، حصرت أعداد السفن وتحددها أن هذه سفن من عمان أو منصور، فبعد ممكن أن يتم الحصر، ولكن هذا الحصر الرسمي لم يتم. لوريمر في كتابه دليل الخليج الصادر في عام 1908 يقول عن الجنبة أنهم الجزء الأول، أنهم يتكون من جزئين، جنبة الذين يعرفوا بالصوريين لهم سكان صور، وطبعا هناك الجنبة الذين يسكنون في الوسطى. الجنبة في صور كانوا يمتلكون عدد كبير من السفن يعملون استخدامها في الملاحة وتسييرها لبومبي وزنجبار والبحر الأحمر، ويعمل بعضهم في التجارة، يملكون مخازن تجارية كبيرة. هذه الإشارة مهمة جدا لبيان نوعية الازدهار الذي كان في صور، هناك مخازن كبيرة في صور، فهذه المخازن كانت لها أهمية أولا في حجمها وفي أعدادها لمعرفة أعداد كميات البضائع المستوردة إلى صور، وهذه الكميات غالبا ما كانت توزع بعضها في ميناء صور، توزع إلى الداخل من جميع، خصوصا الأغذية توزع إلى داخل عمان في المنطقة الشرقية وجعلان وغيرها، وبعضها يعاد تصديره. فهنا كانت حدثت إشكالية أن السلطات العمانية الجبركية كانت تريد أن يدفع التجار الجمرك عن نزول هذه السفن، بينما التجار كانوا يقولون أن هذه ليست لميناء صور أو لعمان، هذه معدة لإعادة التصدير أو تجارة العبور إلى موانئ أخرى، فكيف أنتم ستدفعون جمرك ثم بعد ذلك الموانئ الأخرى سندفع عليها جمرك آخر؟ لذلك لم تكن توجد في تلك الفترة ما يسمى بتجارة إعادة التصدير أو رسوم خاصة بإعادة التصدير. من هنا يأتي الرقم الذي ذكر بعد ذلك، أن في إمكانية من مناصور أن تصل أرباح أو مبالغ المستخرجة من جمرك صور إلى 50,000 ريال ماريا تيريزا. إذن يذكر لوريمر في موضوع السفن وأعداد السفن في عام 1908 أن أعداد السفن في صور وصل إلى 137 سفينة، لم يحصرها ولكنه وزعها، وحدد أن هناك 58 بغلة و20 بدن و4 سنبوق، وأن هناك 55 سفينة أخرى في أنواع مختلفة، وأيضا وزع هذه السفن في الأماكن، فذكر بعضها أن هناك في صور نفسها أو في ميناء البطح، بعضها في العيجف، بعضها في الشرية، بعضها في قلهات، بعضها في طيوي، موزعة كلها، ووصل عددها عندما يعني حصرناها إلى 137 سفينة في عام 1908. إذن هناك تناقص من 300 سفينة أو 250 سفينة ذكرت في مرحلة من المراحل إلى 58 بغلة فقط. هذا التناقص يعود لعدة أسباب، أولا عدم دقة الإحصاء، ثم عدم تصنيف أنواع السفن، وهناك لوريمر ومايلز انتاز أيضا بدقة أرقامهم. إذن المناطق التي ذكرها في صور لوريمر هي العيجة والساحل والشرية وقلهات، وهذا التراجع له مبرر، فقد تمت صناعة أنواع أخرى من السفن غير البغال أرخص سعرا وأسرع حركة، ولا تأخذ ذلك المجهود الكبير في صناعتها مثل السنبوق مثل البوم كانت بديل، ومثل القنجة كانت بديل عن البغلة، الذي كانت البغلة بحجم أكبر من أكبر السفن تحميلا للبضائع، ولكنها أيضا أكثر السفن تكلفة من ناحية المالية وبحاجة إلى أعداد أكبر من البحارة. لم يكتفي من ناحية التجارية، نشير إلى ازدهار التجاري في ناصور في القرن 19، هناك عدة إثباتات عليها، ورغم أنها لم تكن توجد إحصائيات وأرقام معينة بسبب ندرة هذه الأرقام، ولكن هناك يمكن بعض المقاييس التي يمكن أن تشير إلى الازدهار التجاري في ميناصور، حيث لم يكتفوا بامتلاك هذا الأعداد الضخمة من السفن بمقارنة أنهم ميناء واحد فقط وليست كل السلطنة. أقاموا المصانع لبناء السفن حسب مواصفات المقاييس التي تناسب رحلاتهم البحرية وسط المحيط. فيقول مايلز أنه يتم بناء السفن المراكب في العديد من الموانئ العمانية، وإنما يكون بصورة رئيسية في مينائي مطرح وصور. أما الأخشاب على اختلاف أنواعها فتستورد من ليبار في الهند، وتكلف بناء مركب من طراز البدن، والبدن ذكرنا أنه من أصغر أنواع السفن، تكلف 4 ريالات للمتر المكعب، 4 ريال ماريا تريزا للمتر المكعب الواحد. لو تحدثنا عن أنواع السفن، لا يمكن أن نقيس بأنواع السفن فقط بنوعها، فلو أن قلنا سلمنا أن البغلة تعتبر من أفضل من أكبر وأفضل أنواع السفن، ولكن حتى في البغلة توجد بقال صغيرة متوسطة وأكبر منها. في السنبوق نفس الحالة، هناك تعتمد على المقياس وأطوال هذه السفن، ممكن أن تصل في السنبوق أو في البوم أنواع من السفن، أو في الغنجة أنواع من السفن بنفس حجم البغلة، ولكن البدن هو أصغر، ويمكن يوجد هناك بدن صغير وبدن كبير. البدن بعض الأحيان يستخدم في الساحل في الرحلات الساحلية، من الصعوبة جدا عبور به إلى المحيطات، يعني البدن لا من الصعب أن يصل إلى الهند، ولكن التجار والبحار العمانيين مغامرين فوصلوه إلى شرق أفريقيا.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، إن نظام الأخنان نظام دقيق جدا، استخدمه الملاحون العمانيون وطوروه، واستخدموه بوجه خاص في المحيط الهندي والخليج العربي. وهذا النظام هو نظام ملاحي قديم لتحديد الاتجاهات، وكان معروفا عند الملاحين العرب المسلمين وحدهم. وقد أولى العمانيون هذا العلم اهتماما خاصا. ويقول ابن ماجد عن علم الملاحة عند العرب مقارنة مع الشعوب الأخرى: ونحن أخذنا 32 خنا، ولنا ترفات وأزوام وقياسات لا يقدرون عليها، وليست عندهم، ولا يقدرون أن يحملوا دركنا، ونحمل نحن دركهم، وندرك معرفتهم، ونسافر بمراكبهم، لأن البحر الهندي هو متعلق بالبحر المحيط، وله علم في الكتب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتناول معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانب آخر، استعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة، وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسرا أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفا أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. هذا وواصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي شهبار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران أن لا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. زيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. تحتفي إذاعة الشباب اليوم بمرور 23 عاما على انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003 لتواصل مسيرتها الإعلامية، كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات FM باللغة العربية في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعا في سلطنة عمان حسب الإحصاء الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد. وبهذه المناسبة قال يوسف بن حميد اليوسفي مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان إن الاحتفاء بمرور 23 عاما على انطلاق إذاعة الشباب يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والإنجاز استطاعت خلالها الإذاعة أن ترسخ مكانتها بوصفها المنبر الإذاعي الأقرب إلى الشباب العماني، وأنها تقدم محتوى إعلامي يعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأكد اليوسفي على أن وزارة الإعلام تواصل دعمها المستمر لإذاعة الشباب بما يعزز من قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية ويضمن استمرارها في تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الشباب ويسهم في دعم مسيرة نهضة عمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نقدم لكم فيها مختلف المواضيع والتي نتمنى أن تنال على استحسانكم.
1: راحة البال من أثمن الكنوز التي قد يمتلكها الإنسان، والشخص الذي يحظى بها يصبح أغنى.
2: نعم فاطمة، وراحة البال ليست رفاهية بل هي من أعظم نعم الله على الإنسان.
0: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم دائما مستمعين الأكارم راحة البال في جميع تفاصيل حياتكم. أهلا وسهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل. في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أطيب التحيات من المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، في فقرة حديث اليوم نتحدث ونسلط الضوء على موضوع الثقافة المالية. هل الثقافة المالية اليوم أصبحت رفاهية أو هي مهارة حياتية مهم أن يغرسها الآباء لأبنائهم منذ الصغر؟
3: نعم فاطمة، الاستثمار لا يقتصر على رأس المال، بل يبدأ أولا بالاستثمار في الإنسان وفي بناء وعيه ومعرفته منذ سنواته الأولى. ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسات على غرس الثقافة المالية لدى النشأ ليكونوا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية.
2: هناك مفاهيم كثيرة عزيزتي واعد، مثل الادخار، حسن إدارة المال، الإنفاق الواعي والتخطيط للمستقبل حتى يصنع جيلا أكثر مسؤولية وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. وهذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على أولياء الأمور والمربين وصناع القرار، وإنما ممكن نقل كل هذه الأفكار وبالتعاون مع الأسرة وبيئة المدرسة، أيضا مثل ما ذكرتي وعد مع مؤسسات كثيرة في المجتمع.
3: نعم. وفي حلقة اليوم من أسلوب حياة نتوقف للحديث عن أهمية غرس الثقافة المالية في النشأ وأهم المبادرات والبرامج التي يحتاجها النشأ لتعزيز الثقافة المالية. نرحب بالأستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا، ونرحب بمستمعي إذاعة سلطنة عمان، ونشكر لكم هذه السانحة الطيبة للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي نحاول من خلاله أن نغطي يعني جملة من المواضيع والمفاهيم المرتبطة بالثقافة الاستثمارية والادخارية لدى الأبناء تحديد أو لدى الأسرة أيضا.
2: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ ماجد، لماذا أصبحت الثقافة المالية اليوم ضرورة تربوية وحياتية وليست مجرد مهارة إضافية بالنسبة للأسرة؟
4: لا شك بأن أهمية بناء جيل واعي في وقت مبكر تمثل أهمية كبيرة لدى المجتمع ولدى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، كونها تساعد على تعزيز الوعي المالي المبكر لدى الأبناء، خاصة أنها تربطهم بالمفاهيم المتعلقة بالتخطيط المالي، بالادخار، بالاستثمار، بإدارة محافظهم الادخارية بشكل سليم، أيضا ترسيخ سلوك ادخاري مسؤول، يعني تحويل التعامل مع المال ليس كمجرد إنفاق وإنما تخطيط وإدارة واعية، أيضا استعداد للمستقبل. نحن نحاول في خلال الفترة الحالية، ربما هناك ظواهر سلوكية لدى الأفراد واضحة وجلية تتمثل في الإنفاق أكثر من الدخل، وبالتالي هناك قواعد مهمة في الإنفاق يجب أن يدركها هذا الجيل في وقت مبكر حتى يتجنب متطلبات الحياة التي تصطدمه في المستقبل وهو لا يدركها، يعني أو لا يمارس عمليات التخطيط المالي ولا يمارس سلوكيات أو القواعد المهنية لإدارة المال. فهذه المفاهيم وهذه الثقافة تبقى مهمة جدا حتى يستطيع أن يبني مستقبله ويكون مستقبل أكثر استقرارا وأكثر وعيا. وأيضا هناك يعني قاعدة معروفة، أنك أنت اليوم عندما تتعامل مع الثقافة المالية لا تتعامل معها كأرقام فقط، وإنما كسلوك واعي يساعدك على التخطيط ليومك من الآن.
2: صحيح.
4: وليس تنتظر أن تكون في المستقبل أمام متطلبات متزاحمة.
2: نعم.
4: وأنت لا تدرك مهارات التخطيط ومهارات الإدارة الجيدة للمال. فهذا الجيل هي اللبنة الأولى التي تساعدنا على توجيهها نحو التوجيه السليم في هذا الجانب. وأيضا يعني الادخار والاستثمار، وليس الادخار فقط، الادخار والاستثمار سلوك ينمي عقلية الطفل ويربطه بالحياة في وقت مبكر.
2: نعم.
4: نحن نعود أبناءنا في وقت مبكر للأسف الشديد على بعض الممارسات السيئة. كل ما يحتاجه الطفل يتاح له.
2: نعم، اللي هو الصرف العشوائي.
4: الصرف العشوائي،
2: متى ما بغى مثلا أبسط شيء إنه يروح الدكان ويشتري،
3: تلبى كل رغباته
2: فورا، يذهب
4: نعم، هذه المسألة تحتاج أن نقف عليها ونضرب كما يقال بريك عليها، لأنها تعود على سلوك إنفاقي غير محدود عند الطفل.
0: صحيح.
4: يعتقد أن الطفل أن كل شيء يمكن أن يشتريه.
0: وكل يوم.
4: ويظن أن هناك أموال كثيرة للوالد.
0: صحيح.
4: هذا الأمر يجب أن ينظر إليه نظرة واعية من الأسرة في الأساس، ويتم التحكم وربط الطفل في هذا الوقت المبكر بالمصاريف اليومية.
0: أحسن.
4: حتى يعرف كيف أن الحياة فيها تحديات، فيها متطلبات أساسية، فيها حاجات ضرورية، وفيها جزء منها حاجات تكميلية.
0: نعم.
4: وترفيهية.
0: ربما أستاذ ماجد الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن حتى المربين أحيانا جيهم الحيرة، لأن بعض علماء النفس والاجتماع وبعض الأصوات التي تتحدث عن التربية الحديثة يقول لك لا تخبر الطفل عن هذه المشكلات المالية، وأن هذا الشيء ممكن يأثر عليه. فكيف ممكن حقق هذا التوازن؟ يعني كيف ممكن أن هو الحين إحنا ملاحظين أن الطفل أول ما تقول له لا ما ممكن أشتري لك، ليش البطاقة ما فيها فلوس؟ البطاقة فيها فلوس، أكيد عندك فلوس، خلينا نروح نشتري. في نفس الوقت يظهر الوالد محتار، هل يخبره بالحقيقة، هل يقول لنا لا الآن نحن نمر بضائقة لا نستطيع أن نشتري كل يوم، أو ينقل له الفكرة يعني بطريقة تربوية وعلمية وبسيطة تناسب يعني.
4: أنا أعتقد أنه يجب أن يكون واقعي، ولكن مع الأسلوب الجميل في تقديم هذا الواقع، لأن ربط الطفل بهذه التحديات بأسلوب جميل وراقي تتناسب مع عقليته وتراعي المشاعر، وأيضا تجعله يتحمل المسؤولية مع الأسرة، يفكر قبل أن يتخذ أي أو قبل أن يبني أي طلب لديه.
0: إذا لا ضير من الإفصاح بهذه التحديات.
4: لا ضير أبدا أنا أعتقد، ولكن بالأسلوب المناسب وبالمنهجية التي تراعي عقلية الطفل.
0: نعم.
4: أنا أعتقد أن هناك أفراد من المجتمع يشاركون أبنائهم في مسألة الفواتير ويوزعون المهام لديهم. هذه مسألة جدا مهمة، تساعد على إشراك الطفل، تساعده على تحمل المسؤولية، يفكر معك أيضا عندما يشاهد أقرانه. أيضا يجب أن يعني أن نبني عندهم ثقافة عدم المقارنة. أنت تريد شيء، يجب أن تبني ادخار معين حتى يتحقق هذا الشيء، وليس بمجرد ما
0: تطلب
4: يكون هناك طلب تكون هناك تلبية.
0: صحيح.
4: لا، هناك حاجة أن تبني لديه كيف يكون رأس المال لتوفير هذا الطلب.
0: ممتاز.
4: هل يمكن أن يربط الموضوع بإنجازات؟ يمكن أن يربط بش. أهم في المسألة أن يكون هناك يشعر أن الحصول على هذا المبلغ المالي
0: يأتي بعد تعب
4: وليس بعد بكل بساطة.
0: نعم.
4: ولكن أيضا بالمنهجية التي تتناسب مع عقلية الطفل وبالروح التربوية المناسبة يعني.
0: ممتاز.
3: طيب يعني انت ذكرت المفاهيم في البداية، ولكن ما دخلنا في تفاصيل المفاهيم هذه، فإيش هي أهم المفاهيم الأساسية التي يجب تعليمها للطفل منذ سنواته الأولى؟
4: ربما أشرنا إلى مسألة أو مفاهيم متنوعة، منها التخطيط المالي أو المصروف اليومي. يجب على الطفل أن مثلا يعود منذ وقت مبكر على أنه مصروفه اليومي يوزع على حاجات أساسية، منها جزء منها ادخار وجزء منها إنفاق. هذه أبسط شيء. يعود مثلا على إذا كان يصرف له نصف ريال مثلا يوميا من رأسه، طيب هذه نصف ريال هل يمكن أن تدخر منه 100 بيسة؟ أدخلنا مفاهيم التخطيط، أدخلنا مفاهيم الادخار، إدارة المال. هذه أشياء تبقى مرتبطة معه في حياته، وسلوكيات مرتبطة معه في حياته. لا يمنع أن ندخل معه بعض المفاهيم المرتبطة بالاستثمار. هل تريد أن تكون مستثمر؟ ربطه بالدخل الشهري الذي يكون معه. هناك دخل، هناك إنفاق، هناك تخطيط مالي، هناك إدارة لهذا الدخل.
0: نعم.
4: هناك قاعدة أيضا يجب أن يرتبط بها، أنك تنفق وفق الدخل مالك أو أقل عن الدخل مالك، وليس تنفق أكثر من الدخل الذي لديك. هذه المفاهيم وهذه القواعد أعتقد أنها مهمة جدا، يجب أن يتعلمها الطفل.
0: جميل.
4: ويعود عليها.
0: أستاذ ماجد، أنتم في هيئة الخدمات المالية أيضا يعني تقومون أيضا بدور مكمل لدور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة. أهم المبادرات اللي ممكن يعني اليوم اللي تخبرنا عنها وتوضحها للمستمع الكريم فيما يتعلق في نشر الثقافة المالية للنشأ.
4: بطبيعة الحال الهيئة واصلت جهودها في هذا الجانب باعتبارها جهة معنية بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، ومن ضمن أدوارها التي تقوم عليها مسألة التوعية.
0: جميل.
4: وبناء مجتمع قائم على ثقافة مالية واعية أو استثمارية واعية هي تعتبر من المتطلبات الأساسية في المجتمع لبناء اقتصاد أيضا قوي ومستدام في المستقبل، ويبنى وتبنى مثل هذه المكونات ومثل هذه المضونات من خلال الأبناء أو الجيل الصاعد. هيئة الخدمات المالية دأبت في الفترة الأخيرة على التركيز على فئة طلاب المدارس من خلال جملة من المبادرات، أهمها الحضور في مثلا معرض الكتاب من خلال برامج توعوية وقراءات قصصية للأطفال مرتبطة بهذه الفئة العمرية، من خلال أيضا إصدار جملة من القصص المرتبطة بهذه الفئة العمرية. الحمد لله حتى الآن أنتجنا أو عددنا بالتعاون مع شركاء متخصصين في أدب الطفل إنتاج 9 قصص تتناسب مع مختلف الأعمار من سن 7 إلى سن 15. وأيضا حضورنا السنوي في خريف ظفار من خلال أيضا برامج توعوية وأنشطة تتناسب مع هذه الفئة العمرية من خلال أنشطة تفاعلية مرتبطة بالإنفاق، مرتبطة بالإدخار، مرتبطة بإدارة الأموال، ألعاب قريبة من من من من من هوية الطفل وإمكانياته وقدراته، ألعاب تفاعلية. هذا العام أيضا عندنا مبادرة في خريف ظفار سنتحدث عنها، أيضا أتمنى أن تعطيني وقت كافي فيها. برنامج المستثمر الواعد الذي انتهى قبل أيام بالتعاون وشراكة فاعلة مع مؤسسة تعليمية تتمثل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهناك عن طريق مركز خدمة المجتمع الذي استطعنا أن يعني نطلق هذا البرنامج هذا العام، والذي استهدف فئة طلاب المدارس من الصف 6 إلى 11، والذي تم تقسيمه إلى مجموعتين. هذا البرنامج ركز أيضا على أنشطة تفاعلية تتناسب مع روح الطفل، مع تتناسب أيضا مع المفاهيم التي نطرحها، نقرب هذه المفاهيم بأنشطة بروح تنافسية بين الأبناء. هذه المبادرات لا تقف هنا وإنما مواصلون. المستثمر الواعد أطلقناها هذا العام وإن شاء الله ستستمر العام القادم، وهناك نية أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل أكثر من محافظة في سلطنة عمان، لأننا بالفعل وجدنا أثر طيب من قبل الأبناء المشاركين أو المشاركون في هذه المبادرة. وجدنا بعض المفاهيم رسخت لديهم، وجدنا بعض الانطباعات التي أدلى بها هؤلاء الأبناء. على سبيل المثال هناك طلاب يقولون أصبحت الآن سأخطط وفق القاعدة الادخارية 30-30-40، فهذه مستوى جيد من الفهم. أصبحنا هناك بالفعل ندرك أن هناك انطباعات يقول الطفل أنا الآن أنفق وفق قدراتي الادخارية أو وفق دخلي، لا أنفق أكثر من دخلي. فهذه انطباعات جيدة وأثر طيب. بعض الآباء تواصلوا معنا وقالوا أن أبنائهم سلوكياتهم في الإنفاق بدأت تحسن. لا نقول أنها تحسنت بشكل مباشر، ولكن يلاحظ أن الأبناء يفكروا قبل أن ينفقوا، يسألوا بعض الأسئلة يرددونها بين أنفسهم. فهذا أثر طيب جدا حقيقة. يعني هذه المبادرات يمكن يعني بدأ بصفة عامة، يعني هناك يعني الآن بدأ التوجه إليها من أكثر من مؤسسة، فهي جزء يعني تشاركية وتكاملية بين الجهات الحكومية وأيضا الجهات أو الشركات التي تعنى بالاستثمار مثلا ببورصة مسقط وشركة مسقط المقاصة والإيداع، لأنهم أدركوا بالفعل أن هذه الفئة يجب أن يتم فيها غرس المفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية.
5: أسلوب حياة.
4: من ضمن المبادرات المهمة والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الهيئات الخليجية مجتمعة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هي جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي الآن نعيش في موسمها الرابع، والتي كان لها أثر طيب في مستوى المشاركة التي وصل إليها هذا العام إلى أكثر من 300,000 مشارك من مختلف دول الخليج. هذه المبادرة تقوم على طبعا توجيه المشاركين إلى البحث عن المعلومة المرتبطة بالادخار والاستثمار بالتخطيط المالي بالاحتيال المالي بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية بصفة عامة، نحو البحث عن المعلومة هذه وصياغتها بصياغة إبداعية، يمكن أن تكون صورة، يمكن أن تكون رسمة، يمكن أن تكون فيديو، يعني صناعة فيديو، أو يمكن أن تكون كتابة إبداعية قصصية تعالج قضية معينة أو تطرح فكرة توعوية معينة. هذه المبادرة كان لها أثر طيب حقيقة في توعية المجتمع، في ربطهم بهذه المفاهيم بالثقافة المالية، في أيضا بناء شراكة مع هذه مع هؤلاء المبدعين لتوعية المجتمع من خلال الصور الإبداعية التي ينتجونها، من خلال المخرجات التي خرجنا بها. هذه المبادرة أيضا استطاعت أن يكون لها نصيب أيضا بالنسبة لحصة سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وحتى هذه السنة لاحظنا أيضا هناك تفاعل من المجتمع العماني في التفاعل مع هذه وفي المشاركة في هذه الجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين مثلا خلال السنوات الماضية لا يقل عن 2000 مشارك من عمان، ورغم أن حصة عمان والتي تعتبر الحصة الثانية بين باقي دول الخليج أيضا كان العمانيين يحصدون جوائز قيمة قبل يمكن في الموسم الأول، يعني عدد الفائزين 9 كان فائز عماني واحد، في الموسم الثاني عدد الفائزين أو عدد الجوائز كان 36 جائزة، عدد الفائزين من عمان كان 12 فائز. في الموسم العام الماضي يمكن ربما انخفضنا قليلا في عدد الفائزين، ولكن حافظنا على مستوى جيد حيث بلغ عدد المشاركين أو الفائزين 5 فائزين في مختلف المسارات، سواء الكتابة الإبداعية أو الصورة الفوتوغرافية أو الكتابة أو الرسمة أو أيضا حتى صناعة الفيديو. في هذا العام أيضا حصة سلطنة عمان جيدة في عدد الفائزين مقارنة ب يعني دول الخليج العربي، والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب. أيضا يعني الحفل الختامي سيكون قريب، تم تحديده في 30 أغسطس من هذا العام 2026، سيتم هناك الإعلان عن الفائزين والمراكز التي حصدوها. بالنسبة لي الفئات أو المستهدفة في هذه الجائزة، تم تخصيص فئة لطلاب المدارس يتنافسوا على المراكز الأولى لكل مسار من المسارات التي ذكرناها. أيضا هناك فئة طلاب الكليات والجامعات، وهناك فئة الأفراد والتي تمثل مختلف أفراد المجتمع بغض النظر لمستوياتهم العمرية. هذا التصنيف الهدف منه تعزيز التنافسية ومراعاة الفئات العمرية، وأيضا تخصيص حصة جيدة لطلاب الكليات وطلاب المدارس وللأفراد، بحيث نضمن مشاركة أكبر. ونتوقع أيضا أن هذه الجائزة تتطور في المستقبل لما لها من أثر طيب في المخرجات وفي تفاعل المجتمع وفي عدد المشاركين.
3: نعم جميل. طيب، في ظل انتشار التسوق الإلكتروني والإعلانات والمؤثرين، كيف من الممكن أن نحمي أبنائنا من ثقافة الاستهلاك والشراء العشوائي من خلال تعزيز مفهوم البيئة الاستثمارية لديهم؟
4: طبعا أشرنا في السابق وتحدثنا عن أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية لديهم، وأكدنا على هذه النقطة، وأكدنا على المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أذهانهم. لكن أريد أن نتحدث هنا عن نقطة جدا مهمة تتمثل في أن ربط المستثمر بحس التوجه نحو الاستثمار من خلال دعوته لأن يكون لديه رقم مستثمر. هذا الرقم يساعده للدخول في الاستثمار عن طريق الاستثمار غير مباشر، عن طريق الأوراق المالية المتاحة في مثلا على سبيل المثال في بورصة مسقط. هناك في فرص استثمارية تتناسب مع ثقافة المجتمع، وأيضا تحفز الأبناء وتشعرهم بأن أموالهم تنمو. يعني على سبيل المثال، يعني لماذا لا يكون للطفل محفظة استثمارية تدار عبر شركة متخصصة في هذا الجانب، وهي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. مثلا في عمان هناك شركات مرخصة لتقديم هذا النشاط ويبلغ عددها 12 شركة. هذه الشركات تقوم بإدارة أموال هؤلاء الأطفال وربط هذا الطفل بهذه المحفظة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة يعني اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لأهداف الطفل الاستثمارية، طبعا أيضا بمشاركة ولي الأمر. بإمكان يعني بمساعدة ولي الأمر يمكن الشركة أن تدير لك هذه المحفظة الاستثمارية بطريقتين. الطريقة أنك تترك لها أهداف عامة تريد أن تحققها وتضع لها الإطار العام لأهدافك الاستثمارية، وهي تقوم باختيار الشركات المناسبة لتحقيق العائد المرجو، أو تقوم بتحديد بنفسك بالتعاون مع بربط الطفل بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية الموجودة في البورصة من خلال اختيار الشركات المناسبة. قد تكون هناك في حاجة مثلا إلى نوع من الوعي في هذا الجانب، نقول للمجتمع أن البرامج التدريبية المتخصصة في هذا الجانب متاحة سواء لولي الأمر وأيضا للطالب الذي توجه نحو هذا التوجه. هذا خيار من الخيارات، وهذه أيضا ما نؤكد أيضا بأن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان منظمة، وأعني هنا أيضا بصفتنا معنيين في هيئة الأوراق المالية أو هيئة الخدمات المالية، أعني الاستثمار في الأوراق المالية كوننا جهة معنية بهذا الجانب. هناك شركات بالإضافة إلى تقديمها إلى إدارة المحافظ، نفس الشركات تقدم نشاط آخر تساعد ولي الأمر والطفل على الحصول على الاستشارات المالية التي المناسبة، وهي جهات متخصصة في هذا الجانب ومرخصة، وهو ما يجعلنا كمجتمع نبتعد أكثر، نبتعد عن الجهات غير المرخصة أو عن الوسائل التي تحاول الاحتيال علينا ككبار وعلينا أيضا كأبناء أو كطلاب مدارس. فالآن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإغرائية هي التي يعني تسهلت عمليات الاحتيال. هناك خيارات أخرى منظمة وآمنة للأبناء تبني لديهم حس الاستثمار، وتبني لهم قبل حس الاستثمار الحاجة إلى الادخار وتنمية المال.
0: ممتاز. إذن المستقبل يبشر بالخير أستاذ ماجد.
4: المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك وعي مالي، وما دام هناك تعلم مستمر، وما دام هناك بحث عن الفرص الآمنة والابتعاد عن يعني الفرص أو الوعود الغير آمنة.
0: نعم.
4: المستقبل يبشر بالخير إذا عودنا أبنائنا على تخطيط مالي سليم، إنفاق وفق الادخار أو وفق الدخل. المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك إشراك للطفل في متطلبات الحياة بمنهجية تربوية سليمة، التعلم المستمر. كل هذه المفاهيم ستقودنا إلى مجتمع واعي ماليا، بعيد عن التحديات، بعيد عن السلوكيات الضارة في المستقبل.
0: إذن أستاذ ماجد، الاستثمار ليس ترفيه وإنما حاجة في هذا الزمن، يعني وفي هذا الوقت حاجة مهمة، ثقافة مهمة ممكن ننقلها يعني من الأسرة للأبناء بطريقة مثل ما قلت بسيطة واضحة واقعية
4: عملية
0: أيضا،
3: ولازم يبدأها الوالدين عشان تنتقل إلى الأبناء.
0: مرت علي مرة مقولة أن الأثرياء مش هم الأشخاص اللي يقولوا خلونا ننفق يعني ونعيش اليوم بيومنا، لا، الثراء لا يتحقق بهذه الطريقة. الثراء أتوقع يجب أن يتحقق، ونستنتج من كلامك أن بالتخطيط الواعي، بالادخار الواعي، وبالإنفاق حسب الحاجة.
4: بالتأكيد المستقبل الواعد يبنى بهذه المفاهيم التي أشرت إليها، بالحس بالمسؤولية. كل ريال يتم ادخاره اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر استقرار، وكل قرار مالي واعي في عمر مبكر هو استثمار في نجاح الطالب وحياته المستقبلية.
0: جميل، خالص الشكر والتقدير لك أستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. وأكيد اليوم من خلال هذا الحديث الشيق الثري نستنتج بأن الحياة أو الوعي بالحياة المالية المتزنة هي ليست رفاهية بل أسلوب حياة.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأكد على كلامك أيضا من قصة سيدنا يوسف، وكخاتمة لهذا الحديث أن تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن النجاح المالي لا يبنى على فقط يعني التركيز على الاحتفاظ بالمال أو إدارة المال، وإنما يدار على التخطيط المالي وعلى اتخاذ القرارات بناء الاستثمارية والمالية بناء على المعرفة والحس والمسؤولية.
0: جميل، شكرا لك.
3: خالص الشكر والتقدير لك، ونتمنى فعلا أن هذه الثقافة تتعزز ويكون هذا اللقاء إن شاء الله له أثر بإذن الله.
4: شكرا لكم وجزاكم الله خير على تعاونكم، ونحن نكمل بعض في النهاية.
0: شكرا لك.
5: أسلوب حياة.

0: مثل كل عام وفي كل إجازة صيفية قد يقف الأهل محتارين كيف ممكن يستثمروا هذه الإجازة الاستثمار الأمثل، ويحاولوا يبعدوا أبنائهم عن شاشات الهاتف والأجهزة الإلكترونية.
1: نعم فاطمة، وهناك العديد من البرامج الصيفية التي تساهم في تعزيز اكتشاف مواهب أبنائنا، تنمية قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فعاليات النسخة السادسة من برنامج المرشد الوثائقي الصغير الذي تنظمه دائرة المعارض الوثائقية.
0: وكما نلاحظ هناك كثير من الجهود المجتمعية التي تطرح كثير من الأفكار الصيفية المفيدة والناجحة، وعلى سبيل المثال اليوم سنسلط الضوء على هذا النشاط الذي أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال استضافة الفاضل عمار بن شبر الموسوي، وهو أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار.
2: أهلا وسهلا بكم، حقيقة سعداء أن نظهر معكم في هذه المقابلة عبر الهاتف، أو نوصل صوتنا والصورة لجميع المتابعين من خلال برنامج المرشد الوثائقي الصغير اللي تعودنا عليه نحن في هيئة الوثائق والمحفوظات، والمجتمع الموظفين اللي عندنا في الهيئة والناس اللي يتابعوا للوثائق تعودوا على هذا البرنامج على اعتبار أن هذه النسخة السادسة.
0: جميل.
1: نعم، طيب نتكلم أكثر عن هذا البرنامج، برنامج المرشد الوثائقي الصغير، إيش الفكرة اللي يقوم عليها؟ ما هي الرسالة التي تسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أنها توصلها للناشئة من خلال هذا البرنامج؟
2: هو في الحقيقة هذا أحد البرامج الرئيسية بالنسبة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اللي مستمر بشكل سنوي، ويستهدف طلبة المدارس من الأعمار من 13 عاما إلى 17 عام. يتم اختيار سنويا 30 طالب من خلال طبعا استيفاء بعض الشروط، انه يكون معدي 13 سنه، انه يكون من الطلبه او الطالبات اللي عندهم مثل ما تقولي قابليه للظهور الاعلامي او للتصوير، وايضا من النوع اللي قادر انه يحفظ الى حد ما، على اعتبار انه من خلال هذا البرنامج التدريبي لمدته يكون 5 ايام اسبوع كامل يتم انتقاء 30 طالب ونركز عليهم من الصفر الى أن نصل معهم إلى مرحلة متكاملة، من خلال طبعا اليوم الأول نقدم لهم نبذة شاملة عن المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية وعن ذاكرة عمان الوثائقية العريقة حقيقة، بحيث أن يكون عندهم معلومات عن عمان، وأيضا نوصل رسالة للطالب أنه أنت يا طالب اليوم جاي تتعرف مثلا على تاريخ عمان شيء قديم، ولكن ترى أيضا أنت عندك وثيقة، على اعتبار أن كل ما يحتوي على معلومات يعتبر وثيقة. لما نعطي أمثلة أن أنت البطاقة الشخصية هذه تستخدمها فيها معلومات، أو الشهادة الدراسية، وحتى لما تطلب بدل فاقد يتم إصدارها، فبالتالي يتم توعيتهم في اليوم الأول.

0: هم يكونوا موجودين معانا، فراح يخوضوا تجربة لاحقا على اعتبار اليوم اللي قبل الأخير، أنه يجيوا مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي صغار من نفس أعمارهم، مشاهير معروفين، وهم يشرحوا لهم عن مقتنيات المعرض حتى يعيشوا التجربة بعد ما تعلموا عدة أيام. ولكن المميز في هذا البرنامج أنه هناك جلسات حوارية مع طلبة من المدارس متفوقين في عدة مجالات، على سبيل المثال من حفظة طبعا كتاب الله القرآن الكريم، نستضيف طالبات كيف قدروا يحفظوا القرآن الكريم وهم أعمارهم صغيرة، نستضيف طلبة متميزين في الحصاد العلمي الأول على المدرسة أو على السلطنة حتى يكونوا لهم مثل ما تقولي قدوة لهذا أولئك بقية الطلبة، نستضيف طلبة والطالبات التقوا بحضرة صاحب الجلالة أو السيدة الجليلة خلال زيارتهم للمدارس في العام الدراسي الحالي وكيف عاشوا هذه التجربة، نستضيف طلبة متميزين في طبعا جانب الابتكار العلمي أيضا كيف قدر يحصلوا إنجازات دولية، نستهدف أسماء معينة كان لهم دور في العام الدراسي الحالي. أيضا لدينا طبعا من المشاريع المميزة جدا اللي نشوفها اللي هي شركات الطلابية الناشئة في إنجاز عمان، مسابقة إنجاز عمان، هناك شركات طلابية في المدارس يتم استضافة شركات طلابية أيضا ناجحة أمام هؤلاء الطلبة، بالتالي كل هذه النقاط اللي ذكرتها وكل هذه الحوافز للطلبة تجعل الطالب بعد خروجه من هذا البرنامج قادر على طبعا مواجهة الجمهور والكاميرا، وأيضا لديه ثقافة عامة عن سلطنة عمان وعن تاريخها الوثائقي، وأيضا من خلال خبرة الموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات الوطنية نركز على الثقافة والهوية الوطنية أيضا من خلال أحد الورش الحاضرة على دور العلاقات العامة، ولكن دائما نستخدم الأسلوب البسيط ونركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري من خلال هذه الورش وهذا البرنامج اللي حاضر معنا. وهذا بشكل عام تقريبا خلاصة للبرنامج اللي ممكن يمتد حوالي 30 ساعة في 5 أيام عمل.
1: أيضا أستاذ عمار، لو نركز على موضوع الوثيقة التاريخية، يعني هل تشعر أنها يعني موضوع سهل أن الجيل هذا يستوعبه أو يفهم أهميته، خاصة في ظل طبعا اهتمام جيل اليوم بالثورة الرقمية؟ وكيف ممكن تقرب أو نجحت الهيئة في تقريب أهمية الوثائق التاريخية لهذا الجيل؟
0: هو بأمانة طلبة المدارس وحتى طلبة الجامعات والكليات محظوظين جدا من خلال طبعا المناشط والفعاليات اللي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. احنا ننظم فعاليتين سنويتين ثابتين نستهدف فيها طبعا هذه الأجيال من خلال المرشد الوثائقي الصغير، من خلال الأسبوع الثقافي الطلابي، فعبر مثلا المرشد الوثائقي الصغير احنا نحاول نوصل المعلومة للطالب عن طبعا تاريخ عمان الوثائقي بالأمور الرقمية بشكل أكبر. يعني على سبيل المثال عندنا شاشات إلكترونية موجودة في المعرض الوثائقي الدائم تسهل على الطالب وتخليه يتحفز أنه هو يتعرف على الوثائق، لأن الجميع يعرف أن طبعا الوثائق القديمة خطوطها صعبة في القراءة أو ربما تكون الورقة قديمة، فإحنا من خلال الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة معنا عندنا كذا مثل الزوم يقرب الوثيقة، بالتالي يساعد هذا الطالب أو الطالبة المشاركة على قراءة الوثيقة بشكل أبسط. أيضا نعرض لهم رسومات لأمة وسلاطين عمان في عهد الدولة البوسعيدية من 1744 ميلادي، لما هو يشوف رسمه لسلطان مثلا تركي بن سعيد او يشوف رسمه لمؤسس الدوله البوسعيديه او يشوف رسمه مثلا لاول سلطان حكم عاصمتين مسقط وزنجبار، كذا يكون عنده حماس اكثر وعنده ايضا رغبه اكثر انه هو يتعرف على وثائق عمان، لان دائما نعرف طلبه المدارس يركزوا على الامور الرقميه، يحبوا يشوفوا امور رقميه اكثر من ما تكون هي امور نظريه. ايضا من خلال المسابقات الثقافيه اللي نعملها في الاسبوع الثقافي الطلابي عندنا مسابقات ثقافية نعملها بشكل إلكتروني عبر شاشات متاحة معنا نخلي فيها الطالب يتفاعل أكثر، فنحن نحاول دائما نبسط المعلومة للطالب عن طريق الجانب الرقمي والأمور الرقمية بحيث أنه هو يكون عنده حافز أكثر للتعرف على الوثائق، وهذا اللي لمسناه من خلال النسخ السابقة والنسخ الحالية، يعني النسخ من البرنامج بالنفس في الأعوام السابقة وهذا العام.
2: نعم. طيب، إلى أي مدى يسهم برنامج المرشد الوثائقي الصغير في ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز شعور الطلبة بالانتماء والاعتزاز بتاريخ عمان وأرثها الحضاري؟
0: هو للأمانة يعني مجرد ما يدخل الطالب هنا في اليوم الأول عندنا نلاحظه في نهاية اليوم تغير نظرته بشكل كبير عن مجال الاهتمام بتاريخ بلده وبالوثائق التاريخية لسلطنة عمان أو حتى المحفوظات، على اعتبار يعني على سبيل المثال لدينا مثلا في المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية طبعا هناك رسمة تعود لحصاب سلط في ولاية

0: الحيط الحمراء في محافظة داخلية تعود إلى الألفة الثالثة قبل الميلاد. لدينا حصى أو حجر يعني تم قصه من طبعا يعود هنا إلى 1000 عام قبل الميلاد من ولاية بوشهر، أيضا عليه نقش لفارسين. وبالتالي الطالب هذا لما يشوف أشياء قديمة جدا فيها أثر في بلده في سلطنة عمان أكيد يترسخ بالنسبة له عن أهمية هذا الجانب. وإحنا لمسنا هذا الأمر بالنسبة للطلبة المشاركين. أيضا على سبيل المثال هناك الصحف أول ما ظهرت في أوروبا الجرائد طبعا حتى حدثت عن عمان وعن أمة وسلاطين عمان ودولة اليعاربة، فيشوف الطالب أيضا أخبار صحفية عن بلده وإحنا نخبرهم في شيء اسمها وثائق خاصة. فمن خلال الوثائق الخاصة هو العامل الأساسي اللي نحن نحاول منه أن نخلي الطالب أيضا يترسخ بالنسبة له عن أهمية الوثائق، لأن الوثائق الخاصة تتكلم عن مواطنين قبائل. يعني تخيل أحد الطلبة يجي يشوف في رسالة لجده قبل مثلا 150 سنة لأحد السلاطين يشكره أو يخاطبه في موضوع معين. مثلا نحن الآن الجيل الحالي عندنا شهادة تطعيم كورونا، هم يشوفوا هنا في المعرض لدينا قبل 110 سنوات تقريبا شهادة تطعيم مرض الجذري وهكذا. فالتالي الطالب لما يلاحظ أنه في وثائق تحفظ على مدار هذه السنوات 100 سنة 400 سنة 1000 سنة يقول أيضا أنا أريد بكرة يكون لي وثيقة موجودة الناس تتكلم عني. يعني مثلا بلغهم نحن أكيد لما أنت تطلع الأول على مستوى العام الدراسي وثيقتك ما راح يعني مثل ما يتم تلافها، راح تبقى ذكرى خالدة.
1: نعم.
0: فلان بن فلان الفلاني هو الأول في العام الدراسي على مستوى المدرسة، أو فلان الفلانية حصلت على الحصاد العلمي مركز عالمي. فبالتالي من خلال هذه الطرق ومن خلال طبعا هذه التقسيمات يتم تحفيز الطلاب على أنهم يكون عندهم وعي تام في جانب تاريخ عمان الوثائقي.
1: بما أنها النسخة السادسة أستاذ عمار، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لأولياء الأمور إذا ممكن يستثمروا أيضا الإجازة الصيفية في إشراك يعني أبنائهم في مثل هذه البرامج الهادفة أو حتى البرامج اللي يعني تطلقها المؤسسات أيضا الأخرى، وأهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت والاستغلال أو استثمار وقت الفراغ بشكل أمثل؟
0: للأمانة يعني سلطنة عمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تبذل جهد كبير جدا في أن يكون عندها كثير من الأنشطة والفعاليات لا سيما في فصل طبعا الصيف على اعتبار أن هناك إجازة. نلاحظ في فترة الصيف دائما وأبدا بشكل ثابت عندنا برنامج المرشد الوثائقي الصغير، وعندنا أيضا بعد المرشد الوثائقي الصغير مباشرة هناك معرض وثائقي في محافظة ظفار على اعتبار أنه هناك خريف ظفار. فننصح جميع أولياء الأمور أن طبعا أول ما يسمعوا عن معرض وثائقي أو فعالية تخص عن تاريخ عمان الوثائقي يحضر ويشاركوا معنا سواء كزيارة للمعارض أو الورش أو البرامج التدريبية، لأن في النهاية نحن ننقلهم رسالة وطنية وننقلهم أيضا تاريخ عمان الوثائقي من خلال الجهود اللي قدموها موظفين الهيئة بكافة مسؤولية تحت طبعا رئاسة سعادة الدكتور حمد الضوياني. واليوم احنا في عمان عندنا مشروع كبير جدا قادم اللي هو مجمع طبعا السيد طارق بن تيمور الثقافي اللي راح يجمع جميع المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان وجاهز بنسبة أكثر من 53%. بالتالي جميع أولياء الأمور هم شركاء مع الهيئة ونتمنى منهم استثمار دائما الإجازات الصيفية للطلبة بإشراكهم في برامج معنية بالوثائق والمحفوظات. وإحنا حقيقة شكر خاص لكم بالإذاعة دائما ما يكون لكم تسليط ضوء على هذا الجانب وسعداء بالتواجد معكم.
2: نعم، واجبنا ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك عمار بن شبر الموسوي أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
3: أسلوب حياة.
2: في الختام مستمعينا قدمنا لكم باقة من المواضيع المتنوعة، وكونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: ليست الرفاهية دائما فيما نملك بل فيما نشعر، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
2: حتى نلتقي لكم خالص الود، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: ومعكم في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
1: إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. معالي السيد وزير الخارجية يبحث في مانيلا مع نظرائه المصري والباكستاني والكندي مستجدات الملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات. محافظة جنوب الشرقية تحتفل بتدشين فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. احتفلت محافظة جنوب الشرقية بتدشين فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشهرة، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة محافظة جنوب الشرقية كوجهة سياحية على مدار العام. رعى حفل الافتتاح مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
1: رحلة من ذاكرة الأجداد والبحر والرمال إلى حاضر يعاد فيه تشكيل هذه الذاكرة بيد جيل، هي قصة أوبريت انطلاق النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: نيابة الأشخرة بسبب الأجواء الجميلة والرائعة فيها، أيضا تكاتف المجتمع الحكومي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، نرى بأن هذه البادرة وعمل ملتقى سنوي يعطي ويضيف للقطاعات المختلفة ومنها بالتأكيد قطاع السياحة. أتصور أن القائمين على هذه الفعالية حقيقة تمكنوا من إخراجه بصورة جيدة، الظاهر ذلك أن هناك زخم مجتمعي في الحضور.
1: ويقدم الملتقى لزواره تجربة متكاملة تشمل التاريخ، الحرف، الفنون وريادة الأعمال والتفاعل المجتمعي، إذ تعد القرية التراثية من أبرز محطاته، متضمناً باقة واسعة من الفعاليات اليومية التي تشمل الأمسيات الشعرية والإنشادية والعروض الفنية والتراثية والمسابقات التفاعلية والأنشطة العائلية المتنوعة. ويستمر الملتقى حتى 15 من أغسطس المقبل. سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي ولاية جعلان بني أبو علي رئيس اللجنة الرئيسة للملتقى:
3: هذه النسخة التي تأتي بحلة جديدة وبفعاليات مختلفة وبأركان متنوعة، لعل من أهم أهداف هذا الملتقى هو تنشيط الحركة السياحية وإيجاد خيارات متعددة للسائح وللزائر لهذه المنطقة التي تشهد اعتدال الأجواء وتحسن درجات الحرارة. الملتقى يحوي الكثير من الفعاليات اليومية والفعاليات المصاحبة.
1: الملتقى استقطب في نسخته الأخيرة أكثر من 27 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و20 أسرة منتجة، وجدت في هذا الموسم سوقا حقيقية وأثرا تنمويا يمارس على أرض الواقع موسما بعد موسم. أحمد بن بارك الدرمكي، نيابة الأشخر، أولاد جعلان، بني بو علي.
0: تواصل إذاعة الشباب مسيرتها الإعلامية بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب، فعلى مدى 23 عاماً قدمت محتوى إعلامي متنوع أبرز طاقات الشباب العماني وإنجازاتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات المحلية.
4: منذ انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003، أولت إذاعة الشباب بوزارة الإعلام اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب العماني ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، لتظل صوتاً راسخاً في أذهان المستمعين. يوسف بن حميد اليوسفي، مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان:
5: الاحتفاء بمرور 23 عام على انطلاق أثير إذاعة شباب في الحقيقة هو يمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة إعلامية إذاعية رائدة استطاعت خلالها إذاعة شباب أن ترسخ مكانتها باعتبارها المنصة الإذاعية الأولى والأقرب إلى الشباب العماني، وأن تؤدي دورها في مواكبة قضايا واهتمامات الشباب، كذلك مواكبة مختلف الأحداث الوطنية بما يعكس في الوقت نفسه أولويات التنمية الوطنية في عمان، وكذلك مستهدفات رؤية عمان 2040، حتى تبقى هذه الإذاعة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وكذلك في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.
4: وتواصل الإذاعة مسيرتها الإعلامية لتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعاً حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2022، بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب بأسلوب حديث ومحتوى متجدد. كما سعت إذاعة الشباب على مدى 23 عاماً إلى أن تكون منصة إعلامية تعبر عن تطلعات الشباب وترصد اهتماماتهم وتناقش قضاياهم، وفتحت المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة عبر الأثير ومنصات التواصل من خلال محتوى متنوع يضم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والاقتصادية، إلى جانب مواكبة الأحداث الوطنية المهمة وإبقاء المستمع في قلب المشهد الوطني.
5: اليوم إذاعة تواصل تطوير رسالتها الإعلامية بما ينسجم طبعاً والتحولات المتسارعة التي نشهدها في المشهد الإعلامي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، تعزيز حضور إذاعة شباب عبر المنصات الرقمية وإنتاج محتوى أكثر قرب من الشباب. المسؤولون في وزارة الإعلام حريصون كل الحرص على دعم وتطوير إذاعة شباب لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية بكل ما تحتاجه من أدوات.
4: وتعزز إذاعة الشباب حضورها في شتى المناسبات الوطنية والفعاليات من خلال التغطيات المباشرة والتقارير الميدانية والبرامج الخاصة، فقد تجاوز عدد اللقاءات الإعلامية التي نفذتها الإذاعة 850 لقاءً خلال العام الماضي، كما أنتجت 40 برنامجاً مباشراً وتسجيلياً، فيما تجاوز عدد ساعات البث في البرامج المباشرة 3000 ساعة وأكثر من 1360 حلقة، إلى جانب نحو 570 حلقة للبرامج التسجيلية، وهو ما يعكس حجم العمل البرامجي والإنتاجي الذي تقدمه إذاعة الشباب على مدار العام. ولم تقتصر رحلة التطوير على المحتوى البرامجي في إذاعة الشباب، بل امتدت إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزز تفاعلها مع جمهورها وإنتاج محتوى يتناسب مع أنماط الاستماع الحديثة ويواكب التحول الرقمي. 23 عاماً من البث المتواصل وفق رؤية إعلامية تضع الشباب في قلب اهتماماتها، وتؤمن بأن الإذاعة ليست مجرد موجة على الأثير، بل منصة تصنع الحوار وتحتضن الإبداع وتواكب جيلاً يصنع مستقبل سلطنة عمان.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7 دولارات و57 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و8 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. اختتمت في مسقط بطولة القمة للألعاب والرياضات الإلكترونية التي شهدت منافسات قوية ل16 لاعبا من سلطنة عمان، وهدفت البطولة إلى تعزيز التنافس بين اللاعبين وإبراز المواهب الوطنية في مجال رياضيات أو الرياضات الإلكترونية، إلى جانب دعم المشهد التنافسي لهذه الرياضة المتنامية في سلطنة عمان. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. معالي السيد وزير الخارجية يبحث في مانيلا مع نظرائه المصري والباكستاني والكندي مستجدات الملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات. محافظة جنوب الشرقية تحتفل بتدشين فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة. أعد لكم مستمعين أخبار عمان أحمد الندابي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن عرابة، وهذه تحياتي في تقديم عيد البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءاتكم بكل خير ومحبة مستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم محطات، الموعد الذي نفتح فيه نافذة على الحكايات، نقرأ من دفاتر المكان وننصت إلى الأرض وهي تروي سيرة أبنائها. إلى العائدين من أعمالهم بعد أسبوع امتلأ بالسعي والإنجاز وبناء عمان العطاء، إلى من شدوا الرحال أيضا نحو الأهل والأحبة وكلهم شوق ومحبة، وإلى كل من اختاروا أن يجعلوا من الإجازة رحلة لاكتشاف وطن لا تنتهي مفاجآت، نقول نبعث إليكم أصدق التحايا والأمنيات. في عمان مستمعين الأحبة، لا يكون السفر ابتعادا بل اقترابا أكثر من الجذور. كل طريق نسلكه يقودنا إلى حكاية، وكل قرية نعبرها نخبئ بين بيوتها ذاكرة، وبين جبالها قصيدة، وبين نخيلها وعدا بالحياة. من مسندم حيث تعانق الجبال البحر، إلى ظفار حيث يكتب الخريف أجمل فصوله، يبقى هذا الوطن كتابا لا تطوى صفحاته. لذا مستمعينا الأحبة، محطتنا هذا المساء إن شاء الله تعالى خلال ساعة ونصف تحمل عنوانا يختصر قصة أمل وإرادة حين تصنع القرى مواسمها السياحية، شباب القرى وصناعة المواسم. وإن شاء الله تعالى ستكون قرية سرور كنموذج، تحولت من قرية صغيرة إلى وجهة يقصدها الزائرون، وكيف أصبح أبناء المكان صناع الحكاية لا مجرد رواة لها، وكيف يمكن اليوم للإرادة أن تبعث الحياة في الأزقة القديمة. تغدو الأسواق عامرة والبيوت نابضة، والذاكرة بكل تأكيد مشروع للمستقبل. هذه القرية التي لم تنتظر أحدا ليكتب حكايتها، بل أمسك أبناؤها بالقلم، رسموا ملامح موسم سياحي يحمل روح المكان ويصون هويته ويمنح الزائر تجربة لا تنسى. بإذن الله تعالى سنكون خلال ساعة ونصفنا الآن في محطات، في محاور نقول إن شاء الله تعالى شيقة ممتعة لحكاية جميلة سيرويها أبنان إن شاء الله تعالى، كلا من ماجد بن خلفان النادابي، ممثل الفريق الإعلامي بلجنة التنمية والتطوير بقرية سرور، وأيضا معاذ بن عمر النادابي رئيس الفريق الإعلامي في مشروع تطوير قرية سرور. وسأكون معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وأيضا يشاركني في إعداد هذه الحلقة بثينة الفوري، وفي إخراجها مروان السعيدي.

0: بكل خير ومحبة أيها الأحباء الكرام، وأهلا بكل من جعل ويجعل دائما وأبدا هذا المساء محطة جديدة في رحلته معنا في برنامج محطات. دائما ما نقول هناك من يظن أن المدن وحدها تصنع الحكايات، وأن المواسم السياحية تبدأ بقرار أو تبنى أحيانا بميزانيات ضخمة، لكن الحقيقة مختلفة بكل تأكيد. أحيانا تبدأ الحكاية من شاب رفض أن يرى قريته تكبر في العمر وتذبل في الذاكرة، قرر أن يعيد إليها الحياة. وأحيانا أيضا يكون أجمل مشروع سياحي هو ذاك الذي ولد من حب الناس لمكانه. دائما في سلطنتنا الحبيبة القرى ليست مجرد بيوت قديمة دعنا نقول، ولا مزارع نخيل ولا أفلاج، بل هي ذاكرة وطن وهوية مجتمع ومواسم تنتظر من يوقظها بكل تأكيد. نحن في كل محطة نحاول قدر الإمكان أن نأخذكم أيضا إلى محطات أخرى من مختلف محافظات سلطنتنا الحبيبة. ربما في الأمس كنا في الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي، تحدثنا عن الملتقى في نسخته الرابعة هناك وعن المهرجان، ذهبنا إلى الجبل الأخضر، واليوم سنذهب بكم إن شاء الله تعالى إلى مسفات العبريين، وهناك أيضا ربما خبر جميل ومهم لعشاق هذه الحارة، حارة مسفات العبريين. قبل أن نذهب إلى الحارة ومسفات العبريين وإلى ضيفنا ليحدثنا عن المشاريع المختلفة في تطوير هذه الحارة، نذكركم ويعني لكل اللي حاب يشارك معنا على 724-24-10 رقم الواتساب للبرنامج، يشاركنا كل التفاصيل وهو يزور مثل هذه القرى الجميلة مثل قرية سرور، وش الأشياء اللي انبهر من خلال زيارته لهذه القرى، مثلا اللي راح حارة الشيخ هناك بوادي المعاول، اللي يروح نزوة، في أشياء تستوقفك في مثل هذه اللحظات ومثل هذه الزيارات. ولو منحت فرصة مثلا لتطوير القرية اللي تقطن فيها حاليا، قريتك السياحية، ما أول مشروع راح تبدأ فيه؟ شاركنا كل هذه التجارب، شاركنا كل التفاصيل الجميلة، وشاركونا حتى أجواءكم المختلفة اللي تعيشوها وتفاصيلكم في هذه المساءات الجميلة. على كل، دعونا نذهب إلى الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العبري، المرشد السياحي وعضو فريق العمل السياحي في مسفات العبريين، ليحدثنا باهتمام حول مشروع تطوير حارة مسفات العبريين بالحمرة، بلغت نسبة إنجاز في 39% بتكلفة تتجاوز 800,000 ريال عماني. أستاذ عبد الرحمن، نرحب بك في هذه المساءات من أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات، ولو تطلع المستمع الكريم على أبرز مكونات هذا المشروع وكيف يسهم في تعزيز البنية الأساسية وإثراء تجربة الزائر السياحية والثقافية لهذه الحارة الفريدة.
1: مساء الخير أستاذ أيمن، وتحية مسائية لجميع مستمعين إذاعة الشباب، وشكرا على التواصل وعلى إتاحة هذه السانحة للحديث حول العمل والتطوير منتجات السياحة في مسفات العبريين. حقيقة المشروع الحين في العمل، هذا المشروع يختص بتوفير البنية الأساسية وبنية التحتية للقرية، يعني كمواقف ودورات مياه وبعض المرافق. والحمد لله هذا بيعتبر يعني شيء يعني رافد أو موازي مع العمل اللي سبق وكان موجود في القرية تقريبا 2008 و 2009 بداية النشاط السياحي في القرية من هذاك الوقت. فكان لابد من تكامل الجهود الحكومية أساس نسير في نفس المسار، حيث أن الشباب قاموا بجهود وطوروا المكان وخلقوا منتجات سياحية فريدة، فكان لابد من هناك أن تكون بنية تحتية وبنية أساسية كخدمات حكومية، كمواقف، كبعض المطلات، بعض مثلا إخفاء المشوهات في البن في القرية. وهكذا اللي صار، هذه في نبذة بسيطة عن مشروع تطوير القرية.
0: نعم، أيضا المستمع عبر إذاعة سلطنة عمان أستاذ عبد الرحمن ربما يتساءل عن كيف استطعتم أن توازنوا اليوم بين إدخال عناصر حديثة سياحية، تابعنا يعني بعض اللقطات، تابعنا بعض الفيديوهات والصور الخاصة بالهوية التراثية دعنا نقول في هذه الحارة، شفنا الجسر الزجاجي، حفاظ على طابع معماري أيضا قديم وبيئة محيطة، فجميل هذا التوازن حقيقة. يعني
1: صحيح، هو هذا يعني نوع في نوع من التحدي أنك كيف توازن مثل ما تفضلت بين المنتج التراثي القديم وفي لمسة حداثة، هذه ضرورية أنك تتعامل مع ناس أو مع خلفيات مختلفة من زوار للقرية،
0: نعم
1: وبالضرورة توفر بعض الأساسيات. إحنا ما لمسنا بالمكون الأساسي أو المكون التراثي في القرية كبيوت قديمة، ما صار فيها تعديل كثير، صار بس فقط إضافات لبعض الخدمات اللي
0: نعم
1: يحتاجها السائح أساسا أينما يكون. فكان هو فعلا في نوع من التحدي، ولكن كانت تجربة من 2008 و2009 البداية كانت في خبرات تراكمية، وكان في تعديل، وكان في مراجعة.
0: نعم
1: واحنا دائما نستمع للسائح او للزائر، اي معلومه او اي مقترح او اي
0: أو
1: ملاحظه
0: فكرة.
1: ناخذها بعين الاعتبار، ونحاول نطورها في المشاريع القادمه.
0: نعم
1: لذلك يعني النمو كان تدريجي، وصار في تلافي الاشكالات يعني مثل ما نقول يعني بعض الزلات البسيطه
0: نعم
1: صار فيها تلافي، وصار فيها تعلم بالتجربه، وصار في توازن بحيث لا يطغى جانب على جانب اخر.
0: نعم
1: السائح يعيش التجربه، وتجربه مميزه، ويحس انه هو في فعلا في قريه، وفي نفس الوقت عند الخدمات الاساسيه اللي يحتاجها.
0: نعم يعني تابعنا أيضا خلال الفترة الشتوية الماضية أستاذ عبد الرحمن أن هناك إقبال شديد على برامج التخييم، على موضوع المغامرات

0: طريقة احترافية جدا يعني. ف يعني كل موسم او كل وقت في السنة له خصوصيته او له اماكنه. يعني الحين احنا نعيش فترة الصيف، والصيف معروف شوي فيه حرارة وكذا، لكن في حتى وان الصيف موجود احنا عندنا برامج يعني ممكن نسيرها مثلا ما بعد الساعة الخامسة مساء مثلا، او
1: نعم
0: ما قبل الساعة التاسعة صباحا. في هذه الفترات الصباحية او المسائية انت ممكن تعمل مثلا برامج مشي بدخول اودية، تسلق، نوع من المغامرات في اماكن يعني ما بدك الحرارة، ممكن الانسان يبذل فيها ويستمتع. في جبل شمس مثلا، في وادي بني عوف على
1: نعم
0: سبيل المثال، في منطقة تسمى المزارع هذه على بلدة مسبات العبرين، هذا وادي جاري على مدار السنة، فممكن تشغل فيه فعاليات او برامج في فترة العصر. العصر عندك مثلا 3 ساعات او 4 ساعات في ظل في مكان يعني نوعا ما درجة الحرارة ما بدك القسوة الكبيرة يعني.
1: نعم
0: فالخيارات موجودة طوال السنة. طبعا الموسم الشتوي وهذا خلاص مفروغ منه، في شغل طول اليوم وطول السنة، وفي إقبال كبير، وفي الحمد لله رب العالمين في يعني زخم كبير جدا في القرية، سواء في النزل أو في الخدمات المصاحبة اللي هي الأنشطة والبرامج المصاحبة اللي موجودة في القرية، بحيث احنا نوفر منتج سياحي متكامل،
1: نعم
0: مكان للإقامة وبرامج وأنشطة لهؤلاء الناس اللي يقيموا في القرية أو في البلدة.
1: نعم وانتو تميزتوا بشكل كبير ايضا استاذ عبد الرحمن كاختيار مسفات العبرين، تقريبا كان في 2021 ضمن افضل القرى السياحية على مستوى العالم من قبل منظمة السياحة العالمية، وهذا بالتالي يعطيكم مسؤولية اكبر من خلال مخططاتكم القادمة وخططكم في المراحل القادمة. ونحن يمكن تابعنا فعلا المشاركة الجميلة في تقديم وجبات الكافيهات الجميلة يعني وسط ايضا أشجار النخيل وفي مواقع جدا مميزة، فبالتالي خلق هذا فرص عمل أخرى أيضا لشباب القرية وأعطاهم فرص استثمارية دعنا نقول.
0: نعم صحيح، هو العمل في القرية أو تطوير القرية مر بمراحل، وطبعا المراحل مثل ما ذكرت في السابق كان بناء على تجارب وبناء على مثلا ممارسات نعملها ونطور فيها ونطور المنتج السياحي سنة بعد سنة.
1: نعم
0: كل هذه الأشياء وكل هذا التكاتف وكل هذا العمل توج مثل ما تفضلت أستاذ أيمن بفوز أو يعني القرية إدراج القرية كأفضل 10 قرى عالمية سياحية في 2021، وذلك من قبل منظمة السياحة العالمية.
1: نعم
0: الأشياء اللي اشتغلنا عليها هي الاستدامة البيئية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة المجتمعية بصورة عامة. وأهم عامل، كان موجود عندنا ولا زال ومركزين عليه، هو إشراك المجتمع المحلي.
1: نعم
0: إحنا أصحاب المشاريع ما نختص بالمشاريع هذه لأنفسنا فقط، لا، إحنا أعطينا مساحات للمجتمع المحلي. عندنا المرأة تشتغل، عندنا الرجل المتقاعد يشتغل، عندنا الشاب الباحث عن عمل يشتغل. الفرص موجودة، في فرص مباشرة، في فرص غير مباشرة، والكل مستفيد والكل يعمل، كل حسب خبرته وحسب طاقته وحسب إمكاناته.
1: نعم
0: يعني جميع الفئات المجتمع ممكن تساهم في هذا العمل.
1: نعم وهذا هو التوجه اللي دائما وأبدا ما ينشد صاحب الجلالة أعزه الله وأبقاه فيه، فعلا أن يكون الشباب ركيزة أساسية في بناء عمان في التطوير والتنمية، وهذه أمثلة واضحة بينة مثلكم وشرواكم أستاذ عبد الرحمن في حارة مسفات العبرين. وحتى في موضوعنا الرئيس اليوم نحن في برنامج محطات نستضيف قرية سرور كواحدة من الوجهات اللي أيضا أصبحت مزار سياحي مميز وأيضا حراك كبير، كيف حولوها من قرية هادئة ربما يعني في شيخوخة ربما كانت إلى قرية يقصدها اليوم الزوار، وبالتالي كانت فرصة لربما استقطاب الكثير من السياح والزيار الزوار عفوا والاستثمار في فرص عمل للشباب. نحن سعيدين بهذه المحطة وبهذه الإضافة منك أستاذ عبد الرحمن بن صالح العبري المرشد السياحي وعضو فريق العمل هناك بحارة مسفات العبري، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق بإذن الله في القادم.
0: بارك الله فيك وشكرا لك وللضيوف اللي عندك في الاستوديو، ونتمنى لك التوفيق دائما. وهذا فعلا حراك جميل جدا، بحيث ان الشباب في كلهم في قريته وكلهم في مكانه وكلهم في موقعه
1: نعم
0: يحاول يطور يحاول يبدع، وهذا ليس بغريب على الشاب العماني. واحنا كلنا يعني متكاملين مع اخواننا في جميع مناطق السلطنه ومتعاونين مع الجميع، ونرحب
1: نعم
0: باي استفسار او اي زياره يعني كتبالي خبرات او انه تعاون في جميع المجالات، وشكرا لك مرة ثانية.
1: الله يسعدك، وهي فرصة أيضا فعلا للزوار الآن المتوجهين إلى خريف ظفار، ولمن يريد أن يستمتع بهذه الأجواء، يقصد سواء كان مهرجان الجبل الأخضر أو حارة مسفات العبريين أو حتى قرية سرور، لأنها كلها يعني في دربك، فحلو أنك أيضا تتعرف على هذه القرى وأيضا تتأمل كيف صنعوها الشباب الذين آمنوا أن التنمية تبدأ بخطوة وأن

في المقابل لا يبحث عن مكان جميل فقط، بل يبحث عن قصة يعيشها في هذا المكان ويستمتع بها. على 7244 10 شاركونا تجاربكم في زياراتكم في مثل هذه القرى. فاصل قصير ولنا عودة.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: فوت عني لك سرور
2: بشرور زين ولادتني سرور شو من بلدتني بلاد الطيبة اسمها هدايا من ملك سابور. احنا الهدايا يومنا والنبيلة

0: كل التحية لكم مستمعينا الأحبة، لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نصف ساعة من الآن بدأت تمضي من محطات في برنامجنا، في كل مرة نصحبكم في محطة مختلفة وفي موضوع مختلف. اليوم اخترنا كل خميس أن يكون الموضوع إرشادي سياحي، نذهب بكم إلى قرية أو إلى دولة ما ونتعرف ونتعمق فيها. واليوم اخترنا لكم مزار سياحي جميل وقرية هادئة، كيف حولوها إلى وجهة يقصدها آلاف الزوار. وفعلا كان التساؤل، هل يستطيع مجموعة اليوم من الشباب أيها الأحبة أن يغيروا مستقبل قرية كاملة؟ لماذا تنجح بعض القرى أيضا في صناعة المواسم السياحية بينما تمتلك أيضا قرى أخرى الجمال نفسه لكن تبقى مجهولة؟ وهل السياحة مسؤولية الحكومة وحدها من المجتمع هو صانعها الأول؟ شاركونا كل هذه التفاصيل وأجمل، وخاصة أولئك الذين بدأوا مشاويرهم الجميلة هناك في خريف ظفار ويستمتعوا بالأجواء على 7244 10. هناك أيضا مزارات جميلة وأيضا جمال الطبيعة الأخاذ مع الرذاذ والضباب، كما هو الحال في قرية سرور اليوم التي أصبحت واحدة من المزارات الجميلة وأبدعوا فيها شبابنا وأيضا حولوها إلى وجهة سياحية مميزة. وتفاصيل إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع معي ضيوفي هنا في الأستوديو، أسعد بتواجد كل من ماجد بن خلفان الندابي وهو عضو الفريق أيضا التنفيذي لقرية سرور ولتطويرها. نرحب بك يا ماجد، يسعد مساك.
1: يسعد مساك
0: يا مرحبا فيك. نعم، بس تقرب شوية ماجد على الميكروفون حتى يكون صوتك واصل أيضا للمستمع. وأيضا معانا معاذ، يا مرحبا فيك أستاذ معاذ. معاذ عمر الندابي رئيس الفريق أيضا الإعلامي بقرية سرور، يا مرحبا فيك.
2: حياك الله أستاذ العزيز، سعداء جدا بهذه الاستضافة وإتاحة الفرصة، ونتمنى أن تكون الحلقة خفيفة لطيفة كذا ندردش من خلالها
0: بعون الله،
2: ويعني نحكي تجربتنا بكل بساطة إن شاء الله.
0: يعني فعلا قرية سرور كواحدة من النماذج، يعني لما تكلمنا عن حارة الشيخ مثلا في وادي المعاول، عن نزوة والحراك الكبير اللي جالس يحصل هناك ومستمر، كلها من جهود أبناء
2: بالفعل.
0: فبالتالي أخذوا بها حولوها من قرية ربما فعلا مثل ما ذكرنا في المقدمة مكان مجهول إلى مقصد اليوم ووجهة سياحية مميز. دعني أبدأ معك معاذ. يعني خلنا نعرف المستمع أكثر بقرية سرور وكيف حولتوها إلى وجهة اليوم.
2: جميل. طبعا في البداية الفكرة هي مش وليدة اللحظة، احنا طفولتنا كلها تربينا في قرية سرور. ومن طفولتنا نرى في القرية ما لا يراه غيرنا، يعني واحة نخلية تعتبر أكبر واحة نخلية تقريبا في السلطنة أو من أكبر الواحات النخلية في السلطنة، تتميز بالكثير من المعالم، الشعراء، الأدباء.
0: نعم، والكتاب.
2: وهي هي هي كقرية أساسا مهيئة أنها تكون يعني مزار سياحي، هي قبل حتى لا يصير فيها الممشى.
0: نعم.
2: هي بمثابة مزار سياحي، وأهالي الشرقية اللي يمروا سابقا كانوا يجي من طريق العق القديم ويمروا على قرية، فقرية سرور مرتبطة بالذاكرة لأهالي الشرقية، أهالي لأنها تعتبر نفس الشيء ممر تجاري.
0: نعم،
2: ممر
0: قوافل،
2: معبر قوافل وممر حيوي.
0: نعم. نعم.
2: طبعا احنا بدأت الفكرة، أول ما جاءت الفكرة فكرة إقامة ممشى سرور، كان التركيز أول شيء بناء هوية بصرية بحيث أنه احنا نخلق تجربة مختلفة، يعني تكون عندنا هويتنا البصرية، عندنا شعار القرية، عندنا ألواننا الخاصة، بحيث أنه الزائر أو المتابع أو المشاهد لحسابات القرية أول ما يشوف هذه الألوان يعرف مباشرة أنه هذه قرية سرور. الفكرة مش ممشى فقط، الفكرة هي أنك أنت تزور ممشى عبارة عن تجربة ثقافية، تجربة أدبية، تجربة حسية، سواء للأطفال لحتى
0: كأنك تعيش قصة
2: بالفعل.
0: الله،
2: أنت تمشي في متحف وهذا المتحف مفتوح على على على مد البصر. فجاءت الفكرة بداية من سكة الشعراء، حصرنا من خلالها مجموعة من الشعراء اللي مروا على القرية. وسرور بطبيعتها ولادة، ولادة للشعراء، ولادة للأدباء، فحصرنا هذه الشخصيات ويعني عملنا هذه السكة تخليدا لإرثهم العظيم اللي خلفوه لهذه القرية. قرية سرور على على على عكس مثلا حارة العقار، على عكس بعض الحارات الأخرى اللي تمتلك مقومات مرتبطة بالحصون، بالقلاع.
0: نعم.
2: حاجات تراثية، مباني قديمة معمارية، قرية سرور تمتاز بإرثها الأدبي وبواحات النخيل الغناء الكبيرة اللي فيها.
0: نعم.
2: فاللي اشتهر في سرور أساسا اللي أشهروها عفوا الأدباء الشعراء. أنت حتى قرية سرور أساسا لما تجي تمر على حارات القرية يعني تجد لكل حارة بيت شعري. تخيل. نعم. أنت على كثر حارات القرية قصيدة كاملة ذكر فيها كل حارات القرية للقاضي المرحوم خالد بن هلال الرحبي، ذكر فيها كل حارات القرية وكل القبائل اللي استوطنت القرية، وقصيدة جميلة جدا تعكس مدى أهمية هذه القرية.
0: نعم.
2: ليس فقط على المستوى الثقافي بل على المستوى التاريخي.
0: نعم.
2: ودورها طبعا في حتى في اتفاقية السيب وغيرها من الأحداث التاريخية اللي كانت القرية حاضرة فيها حضور كبير جدا.
0: نعم.
2: قمنا بابتكار سكة الشعراء اللي تتضمن كما قلت لك مجموعة من الشعراء، بس حاولنا أنه التجربة تكون مختلفة، فقمنا بإضافة تقنية اللي هي تقنية الـ AR أو الواقع المعزز. أنت بدل من أنك ما تقرأ المعلومات موجودة في اللوح، أنت تمسح الـ QR كود تطلع لك الشخصية الشاعر وهي تتكلم عن نفسها.
0: نعم.
2: تحكي لك أنه أنا الشاعر الفلاني ولدت عام كذا كذا وأرثي الثقافي 1 2 3.
0: نعم. وكانت 4. تتعايش معك
2: بالضبط. هنا كانت الشرارة، هنا بدأت الشرارة، وبعد ذلك انتشرت يعني كما يقولوا مثل النار في الهشيم. يعني صارت كل حارات القرية كأنهم في سباق لتطوير القرية. وأنا من هذا المنبر حقيقة
0: يعني الشرارة الأولى كانت هنا،
2: الشرارة الأولى كانت في سكة شعراء، وبعدها انطلقت في بقية الحارات. ومن هنا أنا أوجه كلمة شكر وتقدير لكل أهالي القرية اللي ساهموا بشكل أو بآخر في تطوير المسار، لأن هذا المسار بني على تضحيات. ناس ضحيت بأوقاتها مالها بجهدها. أنت تتكلم عن ناس ضحت بمواضع للنخيل، ناس محتاجة ما عندهم وكانوا يساهموا بمبالغ. فهذا الشيء يعني عمق هذا، يعني أنت تشوف الممشى في ظاهرة، لكن الممشى هو عبارة كأنه بني يعني بتضحيات أبناء القرية،
0: بتحديات
2: وبتضحيات أبناء القرية اللي لولاهم. وأنا أوجه لهم كل تحية، كل واحد من أبناء القرية أنا أقول إحنا فخورين فيكم.
0: نعم.
2: وبأمانة لولا أبناء القرية ولولا جهودهم وتضحياتهم ما كانت اليوم القرية.
0: نعم.
2: بهذه الهوية وبهذا الزخم. يعني
0: وهذا الألم. ينطبق على قول الشاعر اللي قال إلى إذا جئتم سرور فقد أتيتم
2: إلى دار
0: تسر العيون،
2: إلى دار تسر الناظرين، غدت مثل العروس تتيه حسنا يجن لحسنها الرأي جنون.
0: الله الله الله الله.
2: بارك الله
0: فيك. تعرف من قائل هذا البيت؟
2: والله ما أعرف.
0: ماجد، يعني أنت واحد من أبناء هذه القرية وكان لك أثر أيضا واضح في هذا التطوير، وكنت شاهد على كل هذه القصة اللي حكاها فعلا معاذ حول اللي كانت مليئة بالتحدي، كانت مليئة بالشغف. فحلو تسردنا بعض المواقف والقصص وأنتم فعلا يعني تطوروا هذه القرية وأيضا من اللي انطلقتوا من خلالها كشرارة بداية.
1: والله أول شيء أبدي شكري اللي أخوي وزميلي معاذ الندابي، لأنه هو صاحب الفكرة وصاحب التطور في القرية. هو اللي يعني اللي خلى القرية تتحول من وإلى.
0: هو صاحب الرأي الأول في الموضوع.
2: ما صاحب شيء يا ولد الحلال. والله ما صاحب شيء. أهالي القرية كلهم
1: يعني بأمانة.
2: جزاك الله خير.
1: شكر كامل وأبناء القرية يشيلوا في هذا.
2: جزاك الله خير. حسن ظن منك ومنهم يعني.
1: أول بداية الفكرة.
0: نعم.
1: كان معاذ صراحة يطرح لنا الأفكار، يعني يقول إن شاء الله بنطور القرية وبنحول القرية إلى مزار سياحي.
0: أنت في البداية كنت
1: متشكك في هذا الأمر، يعني أقول لمعاذ هذا يبالي جهد، هذا يبالي شغل، هذا يبالي تضحيات. فقال إن شاء الله على كل تعاون أبناء القرية إن شاء الله بنحول القرية إلى مزار سياحي. وكذلك نفس ما أصبح الحين، يعني تحولت القرية من وإلى. كانت البداية صراحة في سكة الشعراء.
0: نعم.
1: هو يعتبر أول مسار واللي سوى الحراك في القرية. فكان هذاك المسار يعني، والحمد لله لأصبحنا أن القرية يعني لها صيت في التحول من وإلى.
0: نعم. يعني لمست هذا الصيت منكم كشباب قرية في البداية، ولا كان من الزوار اللي يجوا من الخارج؟
3: والله أول شيء كشباب القرية جزاهم الله خير، تعاونوا وتكاتفوا من أصبح هذا مثلا هذا سكة الشعراء. تم شغف كبير في أبناء القرية لتحويل القرية بالكامل. يعني هذا شيء غير سهل يعني،
2: صحيح.
0: أنا عندي شعور أنك أنت لما تشوف الحين القرية ماجد ما بتخيل في يوم من الأيام أنها توصل إلى هذا المرحلة أو إلى هذا المستوى، لأنك كنت مشكك في الموضوع.
3: لأني ما توقعت يعني أنها تتحول القرية إلى هذا، يعني لهذا التطوير.
0: نعم
3: ما شاء الله، يعني حتى أنا فخور يوم أمشي في الممشى وأشوف الزوار وأشوف السواح يزوروا القرية. يعني أنك أنت سويت شيء، سويت عمل، تحولت القرية من كانت القرية ما معروفة أبدا،
0: نعم،
3: لأصبحت أنها القرية الحين ما شاء الله من المزارات السياحية الموجودة في السلطنة.
0: نعم، وهذا دليل اليوم معاذ، يعني قبل أن نروح أيضا إلى فاصل، أنه دائما مثل هذه القرى اللي في يوم من الأيام أنت يقول لك والله لا، يعني من بيزورك مثلا؟
2: بالفعل.
0: أو مثلا لو تفتح مشروع معين في هذه القرية من بيجيك؟
2: بالفعل.
0: هذه يمكن أسئلة كثير ما بالفعل. تتردد نسمعها. فأنتوا هذه التحديات كيف تعاملتوا معها؟
2: شوف.
0: كيف تعاملتوا مع الأسئلة اللي تجيكم بها؟ الله معاذ أنت وش جالس تسوي؟ وش هذه الفكرة اللي جالس تطرحها؟
2: شوف. يعني هي هو ما في مشروع ما في تحديات، ما في عقبات، ما في ناس محبطة، ما في ناس تجيك تقول لك والله أنتم مو تسوي وتضيعوا وقتكم وجهدكم وما أدري ويش، وأنتم مو جالسين تسوي وين بتوصلوا وين كذا. اليوم أنا مع الشباب كل مرة ندخل على مدخل القرية ونشوف كمية الازدحام
0: ما شاء الله.
2: والناس اللي طول الممشى،
0: يعني ما شاء الله،
2: نقول معقولة إنه هذيك الحجارة اللي كانت أساسا الحجارة اللي بدينا بها إحنا مسار سكة شعراء، هذيك يعني مواد معاد تدويرها. معقولة هذه المواد المعاد تدويرها، الأشياء الجهود هذه البسيطة يعني بإمكانيات مادية محدودة، من هنا 20، من هنا 10، من هنا صحيح. يعني مبالغ بسيطة خلقت هذا الأثر العظيم. والإنجاز الأعظم أنا بالنسبة لي والأهم من كل شيء هو أنه هذا المسار وهذا الممشى خلق فرص عمل، خلق استثمارات لأبناء القرية، يعني خلق توجه جديد في القرية، توجه يعني
0: نعم.
2: يعني خلق فرص عمل،
0: وحتى كفكر شباب
2: فكر شباب. نعم. بالفعل
0: يعني الفكرة أصبح حتى اليوم نشوف ما شاء الله، وأنا شفت بعض المقاطع لي ما شاء الله أولاد بعمر صغير من معاكم من سرور ومن نزوة وكذا، فلما يبدأ مشروعه اليوم بالفعل. يجمع ريال بكرة ريالين، وهو بدأت هذه الفكرة تترسخ في عقله، فهذا
2: بالفعل.
0: فعلا الشيء اليوم احنا محتاجين فيه
2: بالفعل.
0: كيف نرسخ قيمة العمل
2: بالفعل.
0: قيمة الاستثمار، قيمة بالفعل. التضحيات في مثل هذا الظرف.
2: هنا انا اعرق لنقطة جدا جدا مهمة. احنا طوال فترة عملنا في قرية سرور كان التوجه دائما تطوعي، احنا يعني عملنا هذا المسار
0: التوجه
2: التطوعي.
0: نعم.
2: ونريد نحافظ على القيم الأصيلة والمبادئ العظيمة لهذه القرية. أنت لما تروح القرية اليوم بتشوف عريش وتحته والله دلة قهوة ورطب خلاص ولا رطب خنيزي للزوار،
0: على ذاك الجو النسناسي
2: في المزارع، يعني الضيافة الكرم. نريد نعكس هذه القيم والمبادئ العظيمة اللي ورثوها أجدادنا وآبائنا في القرية. الأمر الآخر، احنا توجهنا يعني التوجه التجاري جزء من مشروع ممشى قرية سرور، لكن الجزء الأصيل والجزء الأساسي
0: نعم.
2: من مشروع قرية سرور هو مشروع ثقافي، مشروع ما نريده يفقد بريقه الثقافي
0: نعم.
2: وبريقه يعني الاجتماعي في خضم الأجواء التجارية.
0: نعم، يعني نقول ونلخصها بمشروع هوية.
2: بالضبط،
0: مشروع هوية، مشروع تراثي، مشروع حريص على يعني أوكي ممكن جوانب تطويرية في الموضوع، ولكن بالحفاظ على الهوية. ويمكن ماجد اليوم هذا الموضوع اللي بدأت الناس تتقبله أكثر.
3: أكيد.
0: يعني أنت كيف ممكن تعمل مثلا كوفي على عريش؟
3: صحيح.
0: كانت الفكرة بعدها إلى حد ما تستصيغها، لكن اليوم أصبح الإقبال أكبر، حتى
3: نعم.
0: تشوف الناس تروح على أساس تصور.
2: بالفعل.
3: لأن تعرف كيف أن نصبح عن هذه الأشياء، يعني أن ما فقدت القرية هويتها السابقة. لأن الأشياء اللي موجودة معانا مثلا الكوفيات اللي قلتها ولا كذا، يعني مطابقة ويش؟ مطابقة هوية القرية.
2: صحيح. بالفعل.
0: ففعلا مثل هذه المشاريع تكون مشاريع نموذجية، وبالتالي هي فرصة لكل المستمعين اللي بعدهم ما زاروا هذه القرية إنهم يكونوا أيضا يزوروها، وبالتالي تزيدهم سرور.
2: بالفعل.
0: سرور زينة.
2: الله.
0: وزادتني سرور.
2: سرور زينة وزادتني سرور.
0: يوم تلقتني بلاد طيبة.
2: الله الله.
0: أنا باها بصوتك.
2: يقول حافظني هي هذه طبعا من مسبعات ودرمثة هو واحد من أساطير شعر المسبع ومن أساطير الشعر الشعبي في سلطنة عمان. وأنا إذا أحدثك عن شعراء القرية ما بخلص، حنحتاج حلقة كاملة فقط نتحدث فيها،
0: نسردهم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
2: لكن أنا يقول لك سرور زينة وزادتني سرور، يوم أنت لقيتني بلاد الطيبة، جتنا الهدايا من الملك ثابور محل الهدايا، يوم ناولني بيده. والقصيدة الأعظم بالنسبة لنا إحنا واللي تعنينا الكثير هي قرية قصيدة الشاعر القاضي خادم هلال الرحبي اللي يقول فيها: دعنك تذكار المعاهد والدمن، إن لم تجد كسرورنا وطن حسن، بلد غدت للعين أبهج مسرح وغدت تضاهي العقد في جيل الزمن. الله. فكأنها أفق السماء وأهلها مثل مثل النجوم بنورهم يجلي الدجن، يرمون كل مطالب بصواعق من بأسهم خضعت لهم إنس وجن.
0: الله الله الله، أنا لازم يعني عارفة أروح لفاصل ولا نكمل الحديث، لأنه فعلا حديث شيق معاكم. أنتم نموذج معاذ وماجد، فعلا كان نماذج، يعني نحن نفخر ونفاخر حقيقة بكم وبأمثالكم وبكل أهالي سواء كان سرور أو حتى كل القرى في هذه البلاد الطيبة. إلى فاصل قصير أيها الأحبة وراجعين.
4: من يوم ما أطلع ذاك الفجر المطر يسكب والأرض من خير ربها تشكر، أشوف السرور يطالع ويد بيد سرور، المسجد يفصل الوادي عن الحارة، طلعوا من الفجر والسكينة تابعتنهم. بس في الولد شيء ما أقدر يخفيه.
5: با نزرع عشان ناكلها؟
6: لا يا سرور، ويأكلها الناس اللي يجون بعدنا، نحن نزرعها للخير واللي بيعيش بعدنا في سرور.

0: من محطة إلى أخرى ومن قصة إلى أخرى في هذه المحطة، نسعد بسماعكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج محطات ساعة ونصف عبر الهواء، وبالتالي نقول إن شاء الله دروب سالمة وآمنة لكل اللي رايح صوب البلاد، لكل من رايح صوب سرور. إن شاء الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله تكون هكذا يعني منسين في أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات. واليوم حديثنا عن هذه القرية الجميلة، كيف تحولت إلى متحف مفتوح بكل تجلياته، كيف صنعوا أبناؤه من أزقته وممراته تجربة سياحية لا تنسى، وكيف ابتكروا فكرة جميلة كسكة الشعراء التي انطلقت من خلالها الشرارة، كحميد بن عبد الله الجامعي القاضي والشاعر البحتري عمان الذي لقب بهذا اللقب وساهم بشكل كبير في الأدب شعرا ونثرا، الأستاذ سيف الرحبي أيضا شاعر ومفكر عماني انطلق من القرية كتب عنها واصفا إياه في كثير من نصوصه، والأستاذ زاهر الغافري شاعر معاصر بارز غادر القرية مبكرا وهو من أهم أصوات قصيدة النثر العمانية، كما ذكروا أبناء القرية ضيوفنا في هذا اليوم في سكة الشعراء. مجددا أرحب بكم لأنكم عيشتونا وعيشتوا المستمع الكريم، وهو أيضا يتحفنا برسائل جميلة، مستمتع أيضا بكل تفاصيل هذه القرية. كيف حولتم هذه التجربة الثرية إلى تجربة، وما هي الأصداء الذي لمستموها منذ يعني قص شريط قرية سرور معاذ؟
1: نعم والله في حقيقة الأمر أستاذ العزيز، يعني ردات الفعل الآراء دائما الزوار يعني يشرفون وينورون طبعا بآرائهم، ودائما في مدح وثناء كبير على الجهود، جهود الأهالي، جهود الأبناء، الأفكار، الاختلاف نوعا ما في نوعية الأفكار، وإحنا نفس الشيء نعمل جاهدين طبعا على إنه نخلق من قرية سرور يعني نموذج يعني يحتذى به، مثل ما اليوم والله حجرة الشيخ وحارة العقار عندهم نموذجهم الخاص. نعم. احنا نبني هويتنا الخاصة، نموذجنا الخاص اللي يعكس يعني اللي نحافظ من خلاله على أصالتنا، وفي نفس الوقت ننفتح فيه على العالم من خلال التقنيات والأساليب الحديثة. طبعا أول المؤمنين بمشروع القرية نقدم لهم دعم كبير البنك الوطني العماني اللي ساهموا بمبلغ في ترميم عدة محلات في السوق القديم، ومن هنا احنا نقدم دعوة لكل الشركات الخاصة، لكل المؤسسات. نعم. انه القرية في أمس الحاجة لمثل هذا الدعم، وبالعكس هذا يمثل يعني بوابة لهذه الشركات وبوابة وأفق كبير يعني لقرية سرور إنه هي تتطور وتزدهر، خصوصا في ظل إن إحنا عندنا الكثير من التصورات لسكك جديدة، تصورات لمركز بيئي، لمركز ابتكار، تصورات لسكة الحياة البرية، سكة جميل. الأفلاق، سكة الأشجار المثمرة، وكل سكة تتميز بتقنية معينة، يعني إحنا استعملنا تقنية AR والواقع المعزز.
0: نعم.
1: وعندنا خطة نستعمل تقنية الماب بروجكشن، نستعمل تقنيات 3D، نستعمل تقنية VR، حتى الحين شغالين على على على يعني نموذج هو مخصص ممكن يستعمله الجميع، بس هو مخصص في الأساس لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: جميل.
1: إنه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما يقدروا إنهم هم يمشوا في المسار بالكامل. نعم. إحنا يعني نقدم لهم تجربة من خلال نظارة VR الواقع الافتراضي، يعيشوا من خلالها تجربة مميزة إنهم هم يتقولوا في القرية وهم جالسين في مكانهم. فهذه من الأشياء اللي نعمل عليها ونحاول. نفس الشيء احنا وقعنا في الكثير، وهذا الشيء لابد منه كتجربة أولى.
0: نعم.
1: انت تتكلم عن حراك ما كمل حتى سنة، احنا ما اكملنا سنة من بدينا الحراك، وكمية يعني ما شاء الله المحافظ وصلنا، الوزراء وصلونا، وان شاء الله يعني
0: صار صيت كبير،
1: صيت كبير. نعم. وان شاء الله يعني متأملين ان شاء الله الدعم الحكومي قريبا جدا يعني، وهذا الدعم انا متأكد انه رح يخلق من سرور، ما اقول وجهة الشتاء، هي وجهة بتكون وجهة كل الاوقات.
0: نعم.
1: خصوصا
0: الشتاء والصيف.
1: الشتاء والصيف. نعم.
0: وبالتالي ماجد، استاذ ماجد، يعني فعلا مثل سكة الشعراء كان لها صيت كبير كبداية.
1: نعم.
0: وتابعنا اللي زار وصور والتقط بعض الاشياء، انبهر. نعم. بالفكرة، فاتوقع انه في افكار قادمه وفي افكار اخرى انتم استحدثتوها ايضا غير اللي ذكرها استاذ معاذ.
2: اكيد اول شيء سكه الشعراء صراحه يعني كانت من ابرز السكك، لانه ويش سويوا لكل شخصيه موجوده في القريه مهمه، سويوا لها ويش سويوا لها كلوحه وكتخلد يخلد هذا مواسمه، هذا الشاعر ما يغيب ابدا تاريخه، ولكن في المستقبل ان شاء الله أتكلم مع أخوي معاذ جزاه الله خير، فقال
1: بارك الله.
2: الأفكار الجاية بإذن الله سيعمل إلى
1: نعم.
2: يوجد خرائط في المسار. هذه الخرائط تحدد لك المواقع السياحية الموجودة في المسار، فمثلا
1: بالفعل.
2: السائح أو الزائر للقرية يعني ما يعرف عن المسار كامل، فيوجد هناك خرائط يضغط على الباركود ويطلع على المواقع الموجودة والمواقع المهمة في القرية.
0: نعم،
1: بالفعل.
0: هذا ممكن أستاذ معاذ أيضا للزائر اللي يزور، ولكن اللي مثلا نقول شيابنا مثلا
1: نعم بالفعل.
0: أجدادنا اللي أيضا حابين يتعرفوا على بعض التفاصيل واللي ما
1: بالفعل.
0: واكبوا كل هذا التطور، كيف
1: بالفعل.
0: يعني واجهت كل هذا التحدي معهم
1: نعم
0: وكونهم أيضا من
1: نعم
0: سكان
1: نعم
0: القرية، ويمكن بالنسبة لهم شيء جديد هذا التطور،
1: صحيح
0: هذا الكود وهذه
1: بالفعل.
0: كلها التفاصيل.
1: نعم والله في حقيقة الأمر يعني على عكس المعتاد، الصورة النمطية المعتادة أن كبار السن يشكلوا عائق وتحدي في نحو يعني التطور ونحو مثل هذه الأشياء يعني، لكن في الواقع احنا بنينا على الأرث العظيم اللي بنوه أجدادنا، اللي بنوه أبناء القرية شيابنا يعني.
0: انتو
1: يعني
0: كملتوا علي،
1: كملنا عليه،
0: الله عليك،
1: وبالعكس انا لما اتكلم اليوم عن ابوي عامر جزاه الله خير، اي فيديو احنا نريد نعمله
0: نوجه لهم
1: للقريه
0: كل التحية من
1: هو
0: خلال هذا اللينك.
1: حاضر، كل كبار السن اللي في القريه اللي طبعا منهم اللي، واحنا انا اقول لك احنا اليوم نتحسف على يعني على شيابنا اللي توفاهم الله وفوتنا فرصه توثيق الارث
0: نسيت، الله
1: الثقافي
0: يرحم دروهم ان شاء
1: المتعلق
0: الله.
1: بالقريه.
0: نعم
1: اليوم من الاشياء اللي احنا جدا يعني تشكل لنا يعني العصب النابض في القريه هي النخيل، بحكم
0: نعم
1: انه واحه نخليه، فكنا دائما احنا نتحدث، وحتى الزوار لما يجيونا في القريه خصوصا الاجانب هم يتوقعوا انه هذه الواحه هي كذا نشات من العدم، انه واحه بريه مثل الغابات معاهم في اوروبا او في
0: نعم
1: شرق اسيا وكذا، هم ما يعرفوا انه كل نخله من هذه النخيل هي فصلت، واللي فسلها يمكن هو عارف انه ما بياكل منها اساسا، يعني انت
0: الله
1: تتكلم
0: عليك،
1: شيابنا
0: صحيح،
1: هم فسلوا النخله، هو عارف انه هو
0: نعم
1: في اخر ايام حياته يفسلها، بس يعني اليوم انت تتكلم عن الاف النخيل،
0: نعم
1: الاف النخيل، عشرات الالاف من النخيل في قريه سرون،
0: صحيح.
1: وكلها زرعت يعني كذا بهندسه عبقريه. وهنا عندنا ناتي الى الى الى الى الى يعني محور اخر، وهو محور تقوم عليه القريه بشكل اساسي اللي هو الافلاق.
0: نعم
1: القريه فيها ثلاثه افلاق رئيسيه، فلق الحيلي، فلق بوقدي، والفلق الأوسط. ومن الشخصيات هناك شخصيات كثيرة يعني، عندك محمد بن سليمان الخروصي اللي هو، عفوا غيبت الاسم يعني،
0: نعم
1: المهندس العبقري مهندس الأفلاق اللي استعان به حتى السلطان ثويني، وهو اللي قام بهندسة نظام الري في في في قصر المتوني في وقرية المتوني في زنجبار، ولما رجع من هناك المكافأة اللي حصلها بنى بها مسجد بستان الموز اللي موجود، وكان هو الجامع في القرية.
0: نعم
1: ونفس الشيء بنى بها بيت الصاروق اللي حاليا يعمل الشباب على إعادة تأهيله
0: وترميمه.
1: وترميمه
0: نعم
1: واستثماره. فأنا أقول لك إنه إرث الشياب وإرث أجدادنا هذه حاجة إحنا بنينا عليها، وبالعكس التضحيات اللي قدموها أنا من المواقف اللي ما أنساها حقيقة، كنا في
0: نعم
1: السوق القديم أثناء العمل،
0: أنا أحب أسمع
1: هي هذه
0: هذا
1: من القصص
0: الملخص.
1: المؤثرة يعني،
0: نعم
1: القصص كثيرة طبعا. إيه والله جات واحدة من جداتنا الله يحفظها
0: نعم
1: ويطول بعمرها، شاف فولدها يقولها هذا الشباب هذول هم اللي شغالين على الممشى وكذا، قالت دخلت يدها في مخبأها وطلعت مبلغ وناولتني اياه وقالت لي نصروها سرور ولدي، نصروها سرور. فهذه نصروها سرور احنا باقيه
0: كلمة تتردد.
1: في اذهاننا وتتردد بشكل مستمر.
0: نعم
1: نفس الشيء واحد من الاشخاص اللي انا يعني ما انسى موقفه، من الناس يعني من ذوي الدخل المحدود، كان يوميا اثناء تجميع المبالغ، احنا كنا نجمع مبالغ على اساس ان نطور المسارات في القريه، واحد من اصحاب الدخل المحدود يعني واللي احنا نعرف امكانياته المحدوده، كان ما يمر اسبوعين الا محول مبلغ مالي.
0: نعم
1: واحنا
0: وقدر.
1: نعرف
0: نعم.
1: نعرف ظروفه يعني، ومع ذلك لما كان يرسل المبلغ ما يرسل الايصال ولا يتكلم ولا، فهذا يدلك على انه الخير باقي في الناس، الاحسان باقي
0: صحيح
1: في الناس،
0: صحيح،
1: وهذا الشيء هي الركيزه الاساسيه اللي انبنت عليها القريه.
0: الله، وهذا هذا هم ابناء عمان بشكل
1: ابناء
0: عام.
1: عمان بشكل
0: نعم.
1: عام.
0: نعم
1: بالفعل.
0: نعم فعلا تفاعل مجتمعي كبير، خاصه في مثل هذه المبادرات المجتمعيه
1: بالفعل
0: الجميله كامثال قريه سرور وغيرها ايضا من القرى اللي خلقت في المقابل ايضا فرص استثماريه ومصادر دخل لابناء القريه وبرزتها للعالم
1: بالفعل.
0: كايضا منطقه سياحيه. وانت ذكرت يمكن استاذ معاذ نقطه جدا مهمه عن اجدادنا،
1: بالفعل.
0: كانوا مثلا بعض الاجداد يقول لك نحن اليوم نفسل هذه النخله، خوفنا كل الخوف ما بعدنا،
1: صح
0: وش بيكون أو وش مصير هذه النخلة بالفعل. لكن ما في خوف، ونحن أيضا يعني نقابل أمثالكم اليوم أستاذ معاذ وماجد وغيره أيضا من المستمعين اللي فعلا دائما ما يحاولوا قدر الإمكان أن يكونوا حاضرين في مثل هذه الفعاليات. دور اليوم شبابنا ماجد في موضوع أن يخلقوا من هذه القرى، من يحافظوا على هذه الهوية العمانية، يعززوا هذه الهوية العمانية. يعني أقول لك البعض يقول لك أنا مرتبط بأعمال أخرى مثلا اللي موجود في سرور سواء كان، واللي مرتبط صحيح. بعمله في مثلا العاصمة مسقط صحيح. يقول لك أنا ما أرجع إلا بحكم عملي وكذا صح. فكيف ممكن نوازن اليوم بين هذه الظروف ظروف الحياة ومشاغلها وبين أنه القرية اليوم بحاجة لك ولأمثالك؟
2: لا بد أن الإنسان يعني لا بد أن يخلي له وقت فراغ لقريته والبلد اللي نتمه فيها. فيعني أنا مثلا أنا ما ساكن من في القرية حاليا،
0: مرتبط بأعمال
2: مرتبط بأعمال وأخرى، ولكن يجبرني وحبي لهذه القرية أسخر أوقاتي يعني لكي أساهم مع الشباب وتكون اللي بصمة في تطوير هذه القرية.
0: نعم، وأكيد تشتاق الخميس.
2: أكيد أكيد ما أشتاق الخميس، كل الأوقات في يعني أحصل فرصة لازم أرجع
0: للقرية. اللي مرتبط من الأحد للأربعة فيقول لك أنا مشتاق للخميس أرجع صح. الخميس مباشرة حتى بالفعل. يقول لك أنا بكر دوامي من وقت
1: بالفعل
0: عساس أطلع وارجع البلد
1: بالفعل. نعم.
0: فهذه صارت بالنسبة لنا يعني صورة تعودنا عليها صح. أستاذ معاذ فأكيد أنت أيضا تشتاق لك يعني كل هذه
1: يعني
0: الأجواء.
1: يعني احنا نتمنى لو ان احنا يعني لما ننادى باسماءنا وتتبع بالسرور يعني انتماء من كثر انتمائنا وحبنا للقرية. وهنا انا صراحة احب اعرق لموضوع جدا جدا مهم، وهو انه الفضل في انشاء هذا المسار ما يعود لمعاذ ولا يعود لفلان ولا يعود لعلان، هذا يعود كله لابناء القرية كلهم، لأن هذاك الشخص اللي خصص جزء من وقته وراح وشل والله ماسك لهيب ولا ماسك له كزمة وقال يشتغل يواصل الليل بالنهار علشان يطور القرية، هذاك اللي ترفع له القبعة وهذاك اللي له الفضل وهذاك اللي لولاه ما كانت وصلت القرية اللي ما وصلت ليه اليوم. يعني فمعاذ يعني احنا الله سبحانه وتعالى سخرنا انزين نعم. مجرد اسباب، احنا بدينا وكلنا عدنا كملنا المسار في نفس القارب، لكن هل نحن اللي هل احنا اصحاب فضل؟ احنا ما اصحاب فضل، القريه لها فضل علينا، ابناء القريه لهم فضل علينا، واحنا من هذا المنبر نوجه لهم تحيه عظيمه ونشكرهم على كل وقفاتهم ونشكرهم نعم. على حسن ظنهم وعلى كلامهم الطيب اللي دائما يلاقيونا بابتسامه وبكلام طيب وشكر وثناء على كل جهود، واحنا نشكرهم ونثني عليهم
0: نعم.
1: ونقول انه سرور تستاهل، وهذا شعارنا دائما نعم. سرور تستاهل. احنا ما نقول سرور تستاهل بس، عمان كلها تستاهل.
0: انتم شوقتونا اكثر وشوقتوا
1: جزاك الله خير.
0: اللي ما زار قريه سرور هي ايضا فرصه فعلا سانحه اللي زيارتها، وايضا اللي رايح اليوم صوب صلاله حلو يمر على قريه
1: بالفعل.
0: سرور ويتعرف بالفعل. عليها اكثر نعم. وايضا يستمتع ويشرب القهوه هناك
1: الله.
0: على
1: على على
0: اشجار النخيل
1: الفيفاي الفيفاي اصناف كثيره والاشجار، وفي كافيهات كثيره في القريه، وما شاء الله اليوم ما شاء الله بطول المسار تجد الكثير من المشاريع اللي احنا بامانه فخورين فيهم واللي يعني بيض وجه كما يقولوا. نعم. والحمد لله يعني القرية تحولت مثل ما قال ماجد من وإلى في وقت قياسي، وأنا متأكد أنه سنوات قليلة وراح يتحول توجه القرية من توجه محلي إلى توجه عالمي، وهذا شيء إحنا نشتغل عليه ويعني مواصلين العمل إن شاء الله.
0: نعم، مثل ما ذكرنا أيضا في بداية حديثنا لحارة مسفات العبريين في 2021 نعم. حصلت على تميز عالمي كوجهة بالفعل. وبالتالي تنافس ما شاء الله محتدم هناك بالفعل. في محافظة الداخلية بالفعل. حول هذا بالفعل. الموضوع، وبالتالي هي رسالة أيضا لكل القرى الأخرى فعلا لأبنائها أيضا أن يعتنوا بها، أن يجعلوها نصب أعينهم، أن لا أن تكون الانشغالات كثيرة وبالتالي تأخذهم عن قراهم وعن تفاصيلهم. نذكركم على 724-24-10 بمشاركاتكم، وأيضا نعيش معاكم تفاصيل مختلفة في هذا الخصوص. ولو أيضا يعني إذا كان لك زيارة مثل هذه القرى سواء كان سرور أو غيرها أيضا من القرى الأخرى، وإيش الأشياء اللي بهرتك؟ وإيش هي الصورة اللي دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه القرى؟ يمكن السائح نقول قد يلتقط صورة، لكن هناك ربما قصة دائما ما يعيشها وشعور يمنحه كل مكان يزوره. وهذا هو التفصيل المهم في جعل سرور كهوية وعلامة بصرية اليوم مستمعينا الأحبة، وكيف أصبحت الوجهات السياحية تبنى بهذه الصورة وبهذه الهوية والعلامة البصرية. يعني أنتم صنعتم من سرور قصة جميلة ورويتموها اليوم للمستمع أستاذ ماجد وأستاذ معاذ، ولكن ربما كان التحدي الآخر تحدي الترويج، واليوم يعني تحدي كيف نبرزها للعالم سواء كان على مستوى محلي أو اليوم أو بعض الصور. استابعتنا صورة جميلة جدا، صورة جوية التقطت للقرية وحصلت على مشاهدات كبيرة مليونية وحققت على مستوى عالمي. فكيف استطعتم فعلا أن يعني تعيشوا هذا التحدي وتبرزوها للعالم؟ أبدأ معك
2: أستاذي بخصوص الصورة اللي قلتها، كان ملتقطها معاذ الندابي صراحة، لأنه هو كان
0: هو وراء هذه الصورة،
2: هو وراء يعني هذه الصورة
1: واقد ينفخني ترى.
2: أنا صراحة أعتبر المثال المثال في تطوير القرية هو معاذ الندابي صراحة. من أفضل
0: هم فخورين فيك ترى يا
2: أكيد أكيد الله، لأنه هو القائد أنا أعتبره والمدير الفريق يعني معنا.
0: أنت تحمله مسؤولية
2: أكبر. أكيد أكيد أكيد، لكن هو قد المسؤولية ما شاء الله عليه وجزاه الله خير.
1: هذا هذا حسن ظن أولا يعني من أخوي ماجد ومن الأخوة معانا في المجموعة. بالنسبة للعملية التسويقية، احنا واحدة من التحديات اللي واجهناها في بداية العمل التسويقي انه كان حجم التسويق اكبر من حجم الشغل في القرية. احنا لما بدينا نسوق عملنا اشتغلنا على الهوية البصرية واشتغلنا على الفيديوهات، فكنا نحقق مشاهدات خرافية. فكانوا الزوار يجيوا ينصدموا ان السكة بس تونا بعدين 150 متر سكة شعراء. فهذه واحدة من التحديات اللي وضعت اهالي القرية في تحدي وفي مفترق طرق، انه الناس يا يجيوا القرية ويطلعوا مراضين يا انه نوجد الحلول ونطور القرية بوتيرة متسارعة. فهذا حطهم في ضغط، وفعلا يعني كانت مثلا في البداية كانت واجد قيل انه ما في مصليات للنساء، ما في دورات مياه، ما في خدمات عامة. في غضون شهرين زمان انا اكلمك في وقت قياسي جدا اصبحت القرية تعق بالمصليات بالخدمات بدورات المياه. فهذا هذا واحدة من التحديات اللي احنا حولناها لفرصة. التسويق احنا شغالين على التسويق بشكل مستمر، ومن هنا انا وجه تحية نفس الشيء لحمد رمضاني صاحب حساب سرور فيليج، واحنا نفس الشيء شغالين على حساب سرور او ام في العديد من الحسابات الموجودة تروج للقرية. ونفس الشيء ختاما يعني ما اعرف ختاما ولا ختاما بس انا
0: مستمرين.
1: ايوه يعني
0: نتوقف للفتره الدينيه بعد دقائق لكن جميل. مستمرين ان شاء الله.
1: بس يعني هي كلمه بسيطه انا اوجهها بامانه، يعني انا ذكرت ابناء القريه وذكرت فضلهم وذكرت حرصهم الدائم على القريه، ولكن ما انسى اوجه تحيه جدا جدا جدا عظيمه لابوي لامي لاخواني لاصدقائي
0: كل التحيه ايضا
1: اللي لولاهم هم اللي امنوا بالافكار. أنا أكلمك عن الشباب، أي فكرة إحنا كنا نريد نطبقها ما يسألوا كيف وليش ومتى، مباشرة تلقاهم في أي يضحيوا بأوقاتهم
0: ولا يتأففوا.
1: وأنا أقول لك من الأشياء اللي كل إنسان وظروفه في هذه الحياة. صحيح. لكن أنت لما تعرف إنه مجموعة من الأشخاص خصصوا جزء من رواتبهم وجزء من دخلهم لخدمة القرية وللتطوير في القرية، فهذه من التضحيات العظيمة اللي أنا أبدا أبدا ما أنساها. ما أنسى أصدقائي، أنا إذا بذكرهم اليوم بقصر لأن عددهم كبير وكلهم ما مقصرين، بس من هنا أنا أوجه لهم تحية جدا جدا جدا كبيرة. الوالد، الوالدة، الأخوة، كل شخص كان له أثر إنزين طيب في في في مسيرة العطاء وفي مسيرة التطوير. والحمد لله يعني القرية اليوم يضرب بها المثل ومقبلين على فترة ذهبية. وأنا أقول اربطوا الأحزمة لأن تونا في بداية المشوار، إحنا ما كملنا سنة وكمية المشاريع وكمية الأعمال اللي في القرية جدا هائلة في غضون سنة، فما بالك في غضون 15 سنوات.
0: ما أعرف مروان إذا كان في وقت قبل الفترة الدينية، لأني أنا انبهرت من حاجة جميلة أستاذ معاذ أستاذ ماجد، إنه كيف رممتوا الدكاكين القديمة، الحارة القديمة، البيوت الطين القديمة، يعني كلها ربما تفاصيل. أحيانا يقول لك لما تروح مع أشخاص آخرين يقول لك يا أخي نحن يا دوب مثلا قادرين إنه مثلا الظروف بحكم الظروف تعرف الأمور أحيانا المادية ربما تشكل عائق في كثير من الأمور لكن البعض الآخر يقول لك لا والله إحنا قادرين مثل ما أنتوا فعلتوها وقدرتوا توصلوا إلى هذه المواصيل. دائما ما يشكل العائق المادي محور رئيسي ويمكن هو التحدي الأكبر لكثير من أبناء قرى ربما حاولوا لكنهم وقفوا عند نقطة معينة.
1: احنا نعمل على مبدأ قليل دائم ولا كثير منقطع. احنا رغم ان تتوقف الاعمال في بعض الفترات الا احنا مستمرين في البحث عن دعم في تجميع المبالغ الرمزية البسيطة هذه
0: وإقناعهم يعني إقناعهم ما شاء الله عليكم.
1: وما ننسى طبعا أن البنك الوطني جزاهم الله خير دعموا مسيرة تطوير السوق القديم وكان نعم. لهم الفضل بعد يعني بعد الله سبحانه وتعالى في ترميم السوق القديم ورممناه بطريقة تراثية. الجهات الحكومية كلها يعني الحمد لله ما شكلوا لنا أي عائق وقفوا صفنا. من هنا نفس الشيء أنا أوجه تحية للمحافظ بشكل جدا جدا جدا خاص لأنه هو اللي تبنى مشروعنا. وأنا ما أنسى لما كنا قدمنا أحد العروض للمحافظ
0: نعم.
1: في لحظتها قال إحنا نريد نتبنى هذا المشروع مباشرة وهو اللي أصدر توجيهاته لكل الجهات الحكومية أنه هذا المشروع يجب أن يعني ينال الدعم
0: الالتفات
1: له يعني
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني هذا الالتفات إحنا ما ننساها وأي يعني الفترة القادمة إحنا مقبلين على يعني تطوير كبير مسيرة كبيرة جهود أكبر ومحتاجة نفس الشيء مثل ما قلت دعم مادي كبير
0: نعم.
1: وهذا الشيء ما راح يتحقق واليد الواحدة لا تصفق. المجتمع المدني بالإضافة للمجتمع الحكومي القطاعات هذه كلها لابد أنها تتكاتف علشان يعني نوصل القرية للشيء اللي احنا نحلم فيه واللي تحلم فيه احنا ما بس احنا نحلم فيه احنا تحلم فيه حتى الحكومة يعني انه يكون عندنا مزار بهذه القيمة المضافة نعم. للسلطنة.
0: وهذا التنافس اللي اليوم نحن جالسين نشوفه ما شاء الله في قرانا اللي يروح نزوة كمية التنافس الكبيرة اللي جالسة تحصل هناك في المشاريع في التطوير في حراك أبنائها أيضا في هذا الموضوع. تروح قرية سرور ما شاء الله مسفات العبرين حارة الشيخ بوادي المعاول فعطت تنافس وعطت زخم كبير وغيرت وجهات الكثير من أيضا الأفكار للسواح والزوار بدل الحياة التمدن وغيرها صحيح. من الأمور فصاروا يحبوا هذه الأجواء وهذه الأفكار. فعلا اليوم سرور تقدم وقدمت مستمعينا نموذج للتنمية المحلية ربط بين التراث العماني الأصيل والاقتصاد بين الهوية والسياحة وبين المحافظة على الموروث وخلق فرص جديدة للحركة الاقتصادية والاستثمارية إلى الفترة الدينية وما بعدها إن شاء الله تعالى سنكون عندنا نقاط مهمة حول الأفكار القادمة لهذه القرية والأفكار التطويرية لمختلف المشاريع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونيات مستمعينا الأحبة وكل من ينضم للاستماع فيما تبقى من وقت البرنامج. 10 دقائق تقريبا تفصلنا عن نهاية هذه المحطة الجميلة والشيقة والممتعة، بكل تأكيد مع ضيوفنا المميزين لهذا اليوم من قرية سرور. وأيضا كل الشكر لكل من يتواصل معنا على 724-24-10. هنا من علي الوهيبي تقول: زرت شلالات دربات في ظفار، وأكثر ما جذبني فيها جمال الشلالات والطبيعة الخضراء، الأجواء الباردة والهادئة وسط البحيرات، واليوم الوجهة بإذن الله إلى ظفار. شكرا لك عليا. وظفار قصة جميلة أيضا من القصص في التطوير والمزارات السياحية الجميلة. هنا رسالة تقول: الزمايم الفوري من المزارات السياحية اللي زرتهم قريب ممشى حجرة الشيخ السياحي في وادي المعاول، كانت تجربة حلوة وجميلة والجو لطيف مع جمعة البنات والطبيعة اللي تخليك تصور وتستمتع في الجو. أكثر شيء جذبني الناس الموجودة وكيف ترحب بالزوار وكيف الهوية العمانية حاضرة في كل مكان بطابع عصري وحديث. وهذا هو أيضا ما ينطبق على قرية سرور، كيف حافظوا على الهوية العمانية وفي كل مكان هي حاضرة وبطابع عصري وحديث. أعود مجددا لضيوف الكرام فيما تبقى من وقت البرنامج: الأستاذ معاذ البادي والأستاذ والأستاذ ماجد الندابي. اللي يعني كنا ما قبل الفاصل نتكلم عن إن شاء الله القادم
2: بإذن الله،
1: المفاجآت القادمة للمستمع وللزوار.
2: إن شاء الله المفاجآت القادمة بتكون أفضل وأحسن عنها اللي صار الحين في القرية بإذن الله، وإن شاء الله مستمرين الشباب في تطوير باقي المسارات اللي موجودة في القرية.
1: نعم.
2: وكذلك المشاريع إن شاء الله القادمة اللي تكون في القرية بإذن الله.
1: لذلك سيد معاذ، وش الحلم اللي ما تحقق بعده للحين في القرية؟
3: أساساً اللي إحنا نعيش حلم حالياً.
1: معقول.
3: هي إحنا نعيش حلم.
1: ما شاء الله.
3: أنت تسألني إيش الحلم اللي ما تحقق، أنا أقولك إحنا نعيش الحلم. احنا ما كنا متخيلين في يوم من الايام انه ممكن القريه تصير بهذه الطريقه وفي هذه الفتره الزمنيه القياسيه. يعني انت تقول لي في حلم ما تحقق، انا اقول لك احنا قاعدين نعيش احلامنا. يعني ان تشوف القريه نموذج يحتذى به، ان تشوف القريه بهذا البهاء بهذا الجمال، يعني زادت فوق جمالها جمال يعني.
1: نعم. شعور الزوار لما يشوفوا، فاعطيك اتوقع يعني اعطيكم شعور
3: بالفعل.
1: هذا التعب يقول لك ما راح سدى
3: بالفعل.
1: فوش الشعور اللي يلامسكم وانتم؟
3: والله انا ما انسى ان اخر مره كنا طالعين انا وزميلي على مدخل القريه، احنا

0: نطلع من القرية، لما شفت كمية السيارات اللي واقفة وعدد الناس الهائل من الناس الزوار اللي في القرية، أنا وقفنا السيارة وجلسنا نتأمل إنه إحنا ما نشوف، ما كنا نشوف هذا المشهد أبدا إلا في المناسبات، ما إحنا في القرية أعراس مناسبات
1: أعياد، نعم،
0: لكن إنه يعني
1: تعيش في كل لحظة.
0: يعيش في كل يوميا هذا الازدحام والزوار والناس رايحة جاية من كل الجنسيات، سواء المواطنين سواء المقيمين سواء السياح. احنا حتى يعني وصلوا زوار من الامارات، هم اجانب وجايين من الامارات، فكانوا يبلغونا يقولون لنا ان احنا شفنا الفيديو في الانستغرام على القرية وجينا من الامارات في الاجازة، جايين من الامارات على اساس يزوروا القرية خصيصا يعني. فانا اقول لك احنا نعيش الحلم يعني، فهذا حلم نعيشه ويعني، والقادم يعني بيكون أجمل إن شاء الله، خصوصا بجهود أبناء القرية الأهالي. والأهم من كل شيء هو أن ما نلتفت لكل السلبيات اللي هي حاضرة في كل المشاريع. في سلبيات كثيرة، لكن أنا أوجه رسالتي للأصدقاء لمقامين المشروع أن ما نلتفت للسلبيات، ما نلتفت لهؤلاء الأشخاص المغرضين اللي
1: يحاولوا
0: يعني.
1: طبيعي، هو
0: هذه هذه هذه هذه هذه سنة الحياة في الأول والأخير. لكن الإنسان لابد أن يكون مرن، يكون دبلوماسي في التعامل. وتعلمنا دروس كثيرة حقيقة طوال هذه الفترة، دروس يعني قبل كل شيء هي دروس تعلمك القيم، المبادئ، كيف تتعامل مع الناس، كيف تحتويهم، كيف قدر الإمكان يعني تضبط أعصابك، لأنك تواجه في بعض الأحيان مواقف تستفزك، لكن أنت مجبر أنك أنت تمثل أول شيء أهلك، تمثل وطنك، تمثل
1: نعم،
0: قريتك،
1: أنت سفير يعني في
0: أنت سفير
1: نعم.
0: لبيتكم يعني. يعني هذه واحدة من الرسائل اللي أوجهها للجميع. والأمر الآخر، أنا أكلمك تو وتليفوني ما يسكت، لأن أحمد الجابري هالكني يتصل بي، هو فاتح مشروع في القرية زين، عبارة عن مخبوزات. المشروع فتح لكن الخباز ما محصلينه.
2: لازم نبحث على خباز يعني، هذا واحدة من التحديات.
0: هذا واحدة من التحديات، إنك تبحث على خبازين.
1: الله يعين، إن شاء الله يسهل أموره.
0: يسهل أموره، بارك الله فيكم.
1: فشكلك بالضبط بالخباز والله.
0: والله يا ليت، الحين عاد لنا شهرين ندور هذا الخباز العجيب اللي ما حصل عليه.
1: ما يبقى أي خباز.
0: هي وبعدين من هذا الخباز سعيد الحظ اللي راح يداوم في سرور، تخيل أنت خباز وفي سرور، يعني سرور في سرور، خبز وسرور يعني.
1: يا سلام، يعني هذه رسالة اللي حاطها.
0: رسالة للخبازين. يعطيك العافية، بارك الله فيك.
1: وين تشوف السرور بعد إن شاء الله 5 سنوات؟
0: إحنا نشوف السرور، أنا ما أقول لك بعد 5 سنوات، أنا أقول لك بعد سنة من الآن يعني نشوف السرور العالمية إن شاء الله، وجهة عالمية. أنا ما أقول لك وجهة، وما بس ما بس السرور، هي عمان كلها يعني، التطور والحراك السياحي. ويعني وزير السياحة حاليا يعني سيد إبراهيم جزاه الله خير، أثر كبير تركه في محافظة المسندة، وإحنا جدا يعني متأملين خيرا في هذا الرجل اللي إحنا متيقنين إنه راح يبذل الكثير ويبذل قصارى جهده في سبيل يعني تطوير السياحة في السلطنة، وخصوصا السياحة الداخلية اللي لها عائد كبير على على المجتمع يعني.
1: نعم، وهو في عمل دؤوب يعني فعلا،
0: بالفعل
1: من الصلالة ذهب الأشخرة، وبالتالي
0: بالفعل
1: حراك يعني.
0: وزارنا
1: كبير
0: زارنا
1: جدا،
0: زارنا في هذه الشهور
1: زيارة فعلا،
0: والحمد لله يعني. وإحنا ممتنين طبعا لهذه الاستضافة،
1: الأستاذ
0: أيمن، وسعداء
1: الله
0: يعني لطافتك وبشاشتك وتعاملك معنا، جزاك الله خير
1: حقيقة يعني. فخور بك أستاذ معاذ، وفخور بك أستاذ ماجد، وبكم وبأمثالكم،
0: ويعني
1: فعلا تحية حب وتقدير نوجهها لكل أبناء قرية سرور اللي فعلا حافظوا على هذه القرية وانتشلوها فعلا بصورتها وهويتها الجميلة وبطابعها العصري الجميل، وبالتالي أصبحت اليوم مزار ومزار سياحي مهم وكبير جدا. سعيد بكم وبهذا التحدي، بهذا الروح، بهذه المسؤولية الكبيرة. أستاذ معاذ الندابي، رئيس الفريق الإعلامي بقرية سرور، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق والنجاحات في القادم. كل الشكر لك أستاذ ماجد الندابي، أيضا عضو الفريق التنفيذي بقرية سرور، وكل الشكر لكم مستمعينا الأحبة. نقول أخيرا، ليس غريبا أن تتحول سرور اليوم إلى وجهة سياحية، فهي منذ زمن بعيد كانت وجهة للكلمة. هذه القرية الصغيرة لم تنبت النخيل والأفلاج فحسب، أنبتت شعراء حملوا اسم عمان إلى العالم، منها خرج أبو سرور الجامعي الذي لقب بمحتري عمان، ومنها انطلق سيف الرحبي ليصبح أحد أبرز الأصوات الشعرية العربية المعاصرة، ومنها مر زاهر الغافري حاملا المكان إلى القصيدة حتى غدت سرور. قرية تكتب نفسها بالحجر حينا وبالشعر حينا آخر، وكأنها تؤمن أن البناء الحقيقي يبدأ بفكرة، وأن أعظم استثمار يمكن أن تملكه القرى هو الإنسان العماني فعلا بهمته وعزمه وبصورته، وهو يتحدى كل الصعاب. ودائما ما نقول أنتم في طريقكم إلى رحلة أو قرية أو أي وجهة سياحية، استمتعوا بكل التفاصيل الجميلة وصوروا لتبقى ذكرى بكل تأكيد. لكم مني ومن فريق العمل في الإعداد والتقديم أخوكم الأيمن الفجراني، شاركتني في إعداد هذه الحلقة بثينة الفوري، وأيضا في إخراجها مروان السعيدي، وفي التصوير

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، ونبدأها بأبرز العناوين.
1: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
0: معالي السيد وزير الخارجية يبحث في مانيلا مع نظرائه من مصر وباكستان والمملكة المتحدة وكندا مستجدات الملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات.
1: سلطنة عمان تحقق إنجازا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025.
0: الولايات المتحدة تواصل شن الغارات على إيران، وطهران تقول إن الهجمات الأخيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
1: حياكم الله وإلى التفاصيل. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها.
1: واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستانية العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: كما بحث معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادلا الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: حققت سلطنة عمان إنجازا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، مقارنة ب 72% تم تسجيلها للعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات، منها التجارة والصناعة والتعليم والصحة والعمل والسياحة والعدل والنقل والمرور والشرطة والشؤون البلدية والاجتماعية والمالية. وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر التي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور.
0: احتفلت محافظة جنوب الشرقية بتدشين فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة محافظة جنوب الشرقية كوجهة سياحية على مدار العام. رعى حفل الافتتاح معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
2: رحلة من ذاكرة الأجداد والبحر والرمال إلى حاضر يعاد فيه تشكيل هذه الذاكرة بيد جيل، هي قصة أوبريت انطلاق النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: نيابة الأشخرة بسبب الأجواء الجميلة والرائعة فيها، أيضا تكاتف المجتمع الحكومي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، نرى بأن هذه البادرة وعمل ملتقى سنوي يعطي ويضيف للقطاعات المختلفة ومنها بالتأكيد قطاع السياحة. أتصور أن القائمين على هذه الفعالية حقيقة تمكنوا من إخراجه بصورة جيدة، الظاهر ذلك أن هناك زخم مجتمعي في الحضور.
2: ويقدم الملتقى لزواره تجربة متكاملة تشمل التاريخ، الحرف، الفنون وريادة الأعمال والتفاعل المجتمعي، إذ تعد القرية التراثية من أبرز محطاته، متضمنا باقة واسعة من الفعاليات اليومية التي تشمل الأمسيات الشعرية والإنشادية والعروض الفنية والتراثية والمسابقات التفاعلية والأنشطة العائلية المتنوعة. ويستمر الملتقى حتى 15 من أغسطس المقبل. سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي ولاية جعلان بني بو علي رئيس اللجنة الرئيسة للملتقى.
4: هذه النسخة التي تأتي بحلة جديدة وبفعاليات مختلفة وبأركان متنوعة، لعل من أهم أهداف هذا الملتقى هو تنشيط الحركة السياحية وإيجاد خيارات متعددة للسائح وللزائر لهذه المنطقة التي تشهد اعتدال الأجواء وتحسن درجات الحرارة. الملتقى يحوي الكثير من الفعاليات اليومية والفعاليات المصاحبة.
2: الملتقى استقطب في نسخته الأخيرة أكثر من 27 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و20 أسرة منتجة، وجدت في هذا الموسم سوقا حقيقية وأثرا تنمويا يمارس على أرض الواقع موسما بعد موسم. أحمد بن بارك الدرمكي، نيابة الأشخرة، ولاية جعلان بني بو علي.
0: وإلى أخبارنا العالمية، واصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي مستهدفا عدة بلدات. يأتي هذا فيما قالت طهران إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
5: بندر عباس وتشهبار وقشم ورامشير وبوشهر، وصولا إلى أطراف العاصمة الإيرانية طهران، مناطق كانت ضمن نطاق الهجمات الأمريكية على إيران في يومها 12. القيادة المركزية الأمريكية قالت في أحدث بيان لها إنها أكملت جولة من الضربات وإنها استهدفت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولا للدفاع الجوي. كما ذكرت القيادة الأمريكية مجدداً أن الهجمات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حركة البحارة المدنيين والسفن التجارية وحركة الملاحة في المنطقة. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة تسببت في مقتل شخصين في بلدة شلامجة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مدن الأهواز ورامشير وأندمشق في غرب إيران. الهجمات هذه جاءت في الوقت الذي تستمر فيه التهديدات بين الجانبين، حيث توعد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بمزيد من الهجمات في حال واصلت طهران نهجها الحالي، فيما حملت التصريحات الإيرانية تهديداً مماثلاً بالرد على الهجمات الأمريكية. ومع تواصل التصعيد وتبادل الجانبين التهديدات، تمضي الحرب الأمريكية الإيرانية في طريق المواجهة الحالي، بينما تسعى الجهود الدولية إلى تخفيف هذا النهج عبر الحوار والعودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها.
6: من واشنطن بدأت الرسائل، وما قيل هناك بدأ يختبر في جنوب لبنان. فبعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، دخلت التفاهمات التي حملتها الزيارة مرحلة التنفيذ. فالرئيس عون في ختام زيارته إلى واشنطن رسم من هناك ملامح رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته الكاملة، إلى جانب إطلاق مسار لإعادة الإعمار تقوده الدولة اللبنانية وحدها. الحديث عن الدولة اللبنانية انتقل من الخطاب إلى التنفيذ. ففي بلدة زوطر الغربية بدأ الجيش اللبناني الانتشار ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وخلال جولة ميدانية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستعمل بالتوازي مع انتشار الجيش على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح للسكان العودة بأمان إلى بيوتهم وقراهم، إلى جانب مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي
7: الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة.

0: الإسرائيلية ونفذوا طقوسا أبرزها السجود الملحمي أمام قبة الصخرة. وزارة الأوقاف الإسلامية أكدت أن ما يحصل انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم، والهدف فرض تقسيم زمني ومكاني على الأقصى لصالح المستوطنين مع السعي لبسط السيطرة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية. مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت مقبرة إسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل وعمدت إلى تخريب بعض القبور، فيما نفذ آخرون اقتحامات لبلدات جنوب الضفة الغربية وأحرقوا أراض زراعية قرب نابلس، في وقت شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق واعتقل العشرات، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين حاولوا اقتحام شرق نابلس. مصادر إسرائيلية تحدثت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وإصابة فلسطينيين في عملية طعن قرب مستوطنة ألوم موري شرق نابلس. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق على جباليا، وأصيب آخرون في إطلاق نيران غرب خان يونس التي شهدت أجزاؤها الشرقية مع شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا وسط تدهور خطير للوضع الإنساني للسكان. وزارة الصحة أعلنت نفاذ أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، ما يضع حياة 4000 مريض على الأقل على المحك. فإسرائيل تواصل حصارها وقيودها على المساعدات حتى الطبية منها، ما يعمق واقع الأزمات المركبة التي يعيشها سكان غزة، والذين تتضاءل آمالهم بشأن حل سياسي ويرون أن وقف إطلاق النار أجوف، فلا القتل توقف ولا الحياة استقامت بفعل التسويف والتعنت الإسرائيلي الذي يصب في سياسة التصعيد المتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تستهدف تركيا وسوريا رفع التبادل التجاري بينهما، فيما العمل متواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر جديد أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية هذا العام.
2: لم يعد الحراك بين أنقرة ودمشق مجرد تصريحات دبلوماسية، بل تحول إلى خطة عمل اقتصادية تسعى لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، مع تسريع الخطى لافتتاح معبر نصيبين القامشلي الاستراتيجي قبل نهاية العام، وفق تصريحات رسمية خلال منتدى المناطق الحرة وبيئة الاستثمار في سوريا المنعقد في أنقرة. هذا الرقم المستهدف يحمل في طياته دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز لغة الأرقام، فسوريا تمثل الشريان البري التقليدي للصادرات التركية نحو أسواق الخليج والأردن، وإعادة إحياء هذا المسار تعني خفض تكاليف الشحن وتأمين ممرات بديلة وآمنة للطاقة والترانزيت في منطقة تعج بالتوترات البحرية. في المقابل تفتح هذه الخطوة الباب أمام الشركات التركية للمشاركة الواسعة في مشاريع إعادة الإعمار والموانئ الجافة السورية. أما الحدث الأبرز فيكمن في التوجه نحو فتح معبر نصيبين القامشلي. هذا الممر لا يمثل مجرد نقطة عبور للبضائع، بل هو خطوة جيوسياسية بامتياز كونه يقع في عمق منطقة التواجد الكردي والإدارة الذاتية شمال شرق سوريا. يبدو أن افتتاح المعبر بإشراف وتنسيق مباشر بين الحكومتين التركية والسورية يعكس رغبة مشتركة من أنقرة ودمشق في محاصرة أي مشاريع انفصالية وإعادة بسط سيادة الدولة السورية الرسمية على الحدود، مما يسحب البساط التدريجي من القوى المحلية المدعومة دوليا عبر سلاح الاقتصاد والمنافذ، ويعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في منطقة شرق الفرات. اقتصاديا سيعيد المعبر دمج منطقة شرق الفرات الغنية بالنفط والقمح بالاقتصاد السوري العام والأسواق التركية، مما ينعش المجتمعات المحلية ويخفض أسعار السلع، لتتحول لغة المصالح الاقتصادية إلى الأداة الأقوى لرسم ملامح المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم

0: يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الفرنسية مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها.
1: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
0: معالي الوزير الخارجية يبحث في مانيلا مع نظرائه من مصر وباكستان والمملكة المتحدة وكندا مستجدات الملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات.
1: سلطنة عمان تحقق إنجازا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025.
0: الولايات المتحدة تواصل شن الغارات على إيران وطهران تقول إن الهجمات الأخيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة جيدة وصريحة حسب وصفه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد على هامش اجتماع وزراء خارجية الأسيان في مانيلا استعداد بلاده للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب التي وصفها بالعبثية في أوكرانيا. من جانبه جدد لافروف التأكيد على استعداد بلاده لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والتزامها بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
0: أما ميدانيا فقد سيطرت القوات الروسية على بلدات جديدة مع استمرار ضربها للموانئ وسفن الإمداد الأوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أرقام كبيرة لخسائر القوات الروسية في الوقت الذي طالبت فيه بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجمات التي شنتها روسيا على سفن شحن في البحر الأسود.
2: أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استكملت السيطرة على بلدة بلغداتنايا في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك على بلدة أرتيلنايا وفالخوفسكايا في مقاطعة خاركوف، وتحرير بلدة بليتسكويا في دانياتسك، منوهة بأنها تمكنت في يوم واحد من إسقاط أكثر من 800 مسيرة أوكرانية وتدمير منصتين صاروخيتين ساحليتين وتكبيد الجانب الأوكراني 1270 عسكريا. ويلفت النظر في هذه التحركات أنها تجري بعيدا عن دانياتسك التي تحاول روسيا طوال سنوات الحرب استكمال السيطرة عليها، وربما كانت السيطرة على بلدات إضافية في خاركوف مثلا لكي يتم التفاوض عليها لاحقا لاستبدالها بالمناطق التي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها حسب بعض التعليقات. من جهة ثانية، وسعت القوات الأوكرانية من هجماتها على المدن الروسية وخاصة الحدودية، حيث أسفر قصفها لبيلغراد عن مقتل 9 أشخاص وجرح 77 حسب تصريحات شوفايف القائم بأعمال حاكم بيلغراد. كما أعلنت الدفاع الأوكراني أن أنظمتها غير المأهولة المسيرات تمكنت من استهداف مليون عسكري منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وأن نسبة 90% منها إصابات محققة، مشيرة إلى مقتل قرابة 200,000 عسكري وجرح 200,000 آخرين بواسطة المسيرات خلال 6 أشهر المنصرمة، مما يعني أن القوات الروسية حسب الأرقام الأوكرانية تفقد قرابة 80,000 عسكري شهريا، أي قرابة 3,000 عسكري يوميا بالمسيرات وحدها، ما اعتبرته المصادر الروسية مبالغة غير منطقية. من جهة ثانية، أعلن المستشار الألماني ميرتس أن أزمة الطاقة مستمرة في ألمانيا بسبب نقص الغاز الروسي، ولا يستثنى أن تكون هناك محاولات غير رسمية للتفاهم ولو نسبيا بين موسكو وبرلين رغم تقييد الاتصالات السياسية الأوروبية مع روسيا. ولهذا لفتت تصريحات الرئيس الأذربيجاني عليف النظر إبان مؤتمر صحفي مع ميرتس نفسه بإعلانه أن اجتماعا سريا بين بعض كبار المسؤولين الألمان والروس السابقين جرى قبل أيام في العاصمة الأذرية باكو. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون إثر هجوم مسلح استهدف عدة قرى في شمال غرب نيجيريا. وتشهد مناطق الشمال والغرب والوسط منذ سنوات اضطرابات أمنية وتوترات مستمرة ناجمة عن هجمات تشنها جماعات مسلحة تستهدف القرى والممتلكات.
0: ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 حالة، منها 1033 حالة وفاة وفق ما أظهرته بيانات حكومية. وقال معهد الصحة العامة في أحدث تقرير إنه تم اكتشاف 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمي إيتوري ونورث كيفو شرق الكونغو. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها.
1: سجلت طوكيو أكثر من 450 حالة دخلت المستشفيات متأثرة بارتفاع درجات الحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بحالات حرجة في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان. وشهدت عدة مدن في وسط اليابان هذا الأسبوع درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ يسهم في زيادة تواتر موجات الحر وشدتها في اليابان ومناطق أخرى من العالم.
0: وفي السياق نفسه أوضح فريق دولي من العلماء بأن موجة الجفاف الشديد التي تضرب أوروبا تفاقمت بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، مؤكدا أن الحرارة وليس تراجع هطول الأمطار أصبحت العامل الرئيس في تفاقم الأزمة. وبيّن الباحثون أن احتمال حدوث جفاف شديد في التربة أصبح أعلى بخمس مرات في أوروبا الغربية وإحدى عشرة مرة في أوروبا الشرقية، وأن الغلاف الجوي الأكثر دفئاً بات يمتص كميات أكبر من الرطوبة مما يجعل موجات الجفاف أكثر شدة.
1: إلى أخبارنا أيضا في الشأن المحلي، حيث تواصل إذاعة الشباب مسيرتها الإعلامية بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب. فعلى مدى 23 عاما قدمت محتوى إعلاميا متنوعا أبرز طاقات الشباب العماني وإنجازاتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات المحلية. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
3: منذ انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003، أولت إذاعة الشباب بوزارة الإعلام اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب العماني ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، لتظل صوتاً راسخاً في أذهان المستمعين. يوسف بن حميد اليوسفي مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان.
4: الاحتفاء بمرور 23 عام على انطلاق أثير إذاعة شباب في الحقيقة هو يمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة إعلامية إذاعية رائدة استطاعت خلالها إذاعة شباب أن ترسخ مكانتها باعتبارها المنصة الإذاعية الأولى والأقرب إلى الشباب العماني، وأن تؤدي دورها في مواكبة قضايا واهتمامات الشباب، كذلك مواكبة مختلف الأحداث الوطنية بما يعكس في الوقت نفسه أولويات التنمية الوطنية في عمان، وكذلك مستهدفات رؤية عمان 2040، حتى تبقى هذه الإذاعة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وكذلك في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.
3: وتواصل الإذاعة مسيرتها الإعلامية لتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعاً حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2022، بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب بأسلوب حديث ومحتوى متجدد. كما سعت إذاعة الشباب على مدى 23 عاماً إلى أن تكون منصة إعلامية تعبر عن تطلعات الشباب وترصد اهتماماتهم وتناقش قضاياهم، وفتحت المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة عبر الأثير ومنصات التواصل من خلال محتوى متنوع يضم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والاقتصادية، إلى جانب مواكبة الأحداث الوطنية المهمة وإبقاء المستمع في قلب المشهد الوطني.
4: اليوم إذاعة تواصل تطوير رسالتها الإعلامية بما ينسجم طبعاً التحولات المتسارعة التي نشهدها في المشهد الإعلامي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، تعزيز حضور إذاعة شباب عبر المنصات الرقمية، وإنتاج محتوى أكثر قرب من الشباب. المسؤولون في وزارة الإعلام حريصون كل الحرص على دعم وتطوير إذاعة شباب لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية بكل ما تحتاجه من أدوات.
3: وتعزز إذاعة الشباب حضورها في شتى المناسبات الوطنية والفعاليات من خلال التغطيات المباشرة والتقارير الميدانية والبرامج الخاصة، فقد تجاوز عدد اللقاءات الإعلامية التي نفذتها الإذاعة 850 لقاءً خلال العام الماضي، كما أنتجت 40 برنامجاً مباشراً وتسجيلياً، فيما تجاوز عدد ساعات البث في البرامج المباشرة 3000 ساعة وأكثر من 1360 حلقة، إلى جانب نحو 570 حلقة للبرامج التسجيلية، وهو ما يعكس حجم العمل البرامجي والإنتاجي الذي تقدمه إذاعة الشباب على مدار العام. ولم تقتصر رحلة التطوير على المحتوى البرامجي في إذاعة الشباب، بل امتدت إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزز تفاعلها مع جمهورها وإنتاج محتوى يتناسب مع أنماط الاستماع الحديثة ويواكب التحول الرقمي. 23 عاماً من البث المتواصل وفق رؤية إعلامية تضع الشباب في قلب اهتماماتها، وتؤمن بأن الإذاعة ليست مجرد موجة على الأثير، بل منصة تصنع الحوار وتحتضن الإبداع وتواكب جيلاً يصنع مستقبل سلطنة عمان.
0: وإلى أخبارنا الاقتصادية، ونبدأها بسوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7 دولارات و57 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و8 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل.
5: أما عالميا فقد ارتفع أسعار النفط بأكثر من 1.5% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع، في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت $1.93 لتصل إلى $96 للبرميل. وارتفع سعر الخام الأمريكي $1.44 ليسجل $88.27 للبرميل.
0: وإلى أسعار الذهب، حيث تراجعت عن أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند $4,132 للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية 0.4% لتصل إلى نحو $4,135 للأوقية.
5: يفتتح في ولاية صلالة معرض العسل والكركم العماني في نسخته الرابعة بتنظيم من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يعكس المعرض ثراء الموارد الزراعية الطبيعية بمحافظة ظفار من خلال مشاركات عدد من المزارعين ورواد الأعمال الذين يعرضون منتجات عضوية متنوعة ذات جودة عالية، كما يعد فرصة ترويجية ونافذة تسويقية للمشاركين، خاصة مع تزامنه مع موسم الخريف.
0: تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مع شقيقه البحريني وديا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما باستاد الشرطة الرياضي ضمن المعسكر التحضيري قبل المنافسة في تصفيات كأس آسيا للشباب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم قطر والسعودية وهونغ كونغ.
5: اختتمت في مسقط بطولة القمة للألعاب والرياضات الإلكترونية التي شهدت منافسات قوية ل16 لاعبا من سلطنة عمان. هدفت البطولة إلى تعزيز التنافس بين اللاعبين وإبراز المواهب الوطنية في مجال الرياضات الإلكترونية، إلى جانب دعم المشهد التنافسي لهذه الرياضة المتنامية.
0: وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الفترة الإخبارية الثانية من عناوين: جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الفرنسية مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها.
5: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
0: معالي السيد وزير الخارجية يبحث في مانيلا مع نظرائه من مصر وباكستان والمملكة المتحدة وكندا مستجدات الملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات.
5: سلطنة عمان تحقق إنجازاً أممياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقال للعام 2025.
0: الولايات المتحدة تواصل شن الغارات على إيران، وطهران تقول إن الهجمات الأخيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
5: في الختام مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق العمل في التحرير. كان معكم رياض بن صالح الغساني، وشارك في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة،
0: وصاحبكما في التقديم سعيد بن مهنا العميري وطلال بن أحمد الكلباني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الهيمنة والسيطرة.
2: مستمعين الأعزاء، كثيرا ما نقرأ هيمن الخوف والرعب على الناس، أو هيمن العدو على البلاد، وهذا أسلوب شائع منتشر، ولكنه لا يعبر في اللغة الفصيحة عن المعنى المراد. نبدأ من أمنة، وهو لفظ دال على الطمأنينة، وهذا المعنى باق في جميع اشتقاقاته، إذ هي ضد الخوف، واشتقت من هذا الجذر ألفاظ منها همنة، حيث تغيرت الهمزة إلى الهاء، فلفظ المهيمن هو من همنة، وهذا الأخير تطور في الجذر أمنة، ومن ثم جعل اللغويون والمفسرون معنى المهيمن الشاهد، ولكن الاستعمال القرآني لا يساعد على الأخذ بذلك، فلنقرأ هاتين الآيتين: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. أما أولاهما فهي في سياق الحديث عن الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم وهيمنته عليها، وقد اضطربت أقوال المفسرين فيه كثيرا، فالذين لاحظوا معنى أمن فيه انقسموا إلى فريقين، ما بين قائل إن معناه أمين عليه وشاهد، وقائل مؤتمن، والذين لم يلحظوا ذلك اختلفوا على ثلاثة معان: شاهد، حفيظ، رقيب. واختلف الفريقان إلى قائل بأنه صفة للكتاب، وقائل أنه صفة للنبي، ولا شك في أنه صفة للقرآن بدلالة أول الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ولم ينزل على النبي إلا القرآن، ثم هو معطوف على قوله مصدقا، وهذا حال للكتاب المذكور أولا. ونستبين مما مر أن مهيمنا هنا يمتزج فيه معنيان: معنى الرفق والدعة والأمان، وشيء من معنى السيطرة، إذ بامتزاج السيطرة مع الرفق والدعة والأمان تصبح سيطرة مجردة من القسوة والفظاظة، فالسيطرة وحدها لا تعني الهيمنة، إذ السيطرة التسلط بالقهر والغلبة والقوة، وغالبا ما يخالط ذلك قسوة وظلم وفظاظة بحسب حالات السيطرة ودوافعها وبواعثها، كأن تقول سيطر العدو على البلاد، أو سيطر علي القلق. ومنه أخذ لفظ الساطور، والسطر هو الشيء المرصوف على خط واحد محكوم بقوة تمنعه من أي ميلان فيه، وهذا هو شأن السين والطاء في أي جذر لغوي ثلاثي وردا. فدلالة السيطرة على

0: تجد في القرآن أدنى إشارة إلى ذلك الفرض وتلك القسوة. والتنزيل العزيز يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر، أي لست بمسيطر عليهم، فالنبي مهيمن لا مسيطر، والقرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتاب لا مسيطر عليه. وليس من حجة علينا في استعمال الناس اليوم لهاتين اللفظتين الهيمنة والسيطرة بمعنيين مترادفين، فهذا الاستعمال ليس حجة على الأصل اللغوي لللفظ، وليس من حجة تعلو على الاستعمال الفصيح الصحيح له. وليس من العجب أن يشتق من الجذر سين طاء راء الأسطورة والأساطير، فهي تستولي على عقول الناس وتحبسها في صندوق مغلق لا فسحة فيه للفكر والفهم والعلم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الخرافة أمعن في سلب العقل وإلغاء الفكر. وأما ثانيتهما أي الآية: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، فقد جاء لفظ المهيمن فيها صفة من صفات الله، وتلك الصفات أبعد ما تكون عن التسلط القائم على القسوة، فهو الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة. ولم يرد في التنزيل العزيز ولا مرة واحدة أن الله وصف نفسه بأنه المسيطر، والآية تمتزج فيها معاني الرحمة والأمان، الملك القدوس السلام المؤمن، ومعاني القوة والعزة، العزيز الجبار المتكبر، ويقع المهيمن بين المعنيين جامعا لهما، ففيه الأمن والرحمة كما فيه القوة والعزة.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك كل

0: مستمعينا الكرام، أينما كنتم مساء البهجة والمحبة، هذه هي رقة تحايا لكم أعزائنا، وأجمل الترحيب بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة من برنامجكم أثير الخريف.
1: لكل موسم حكاية ولكل حكاية صوت، وصوت خريف ظفار لا يسمع في همس الضباب والرذاذ فحسب، بل في ضحكات العائلات وخطى الزوار وحركة الفعاليات، في كل تفصيل صغير يصنع هذا الموسم.
0: جميل. من هنا أحبتنا من موقع عودة الماضي، حيث يلتقي التراث بحيوية الحاضر وتجتمع الحرف والفنون والحكايات العمانية في مكان واحد. نطل عليكم عبر الأثير لننقل يعني لا صورة الموسم فحسب، بل الروح الجميلة والقصة الجميلة وما يحمله من تفاصيل تعاش أكثر مما تروى.
1: إذن في أثير الخريف لا نكتفي بمتابعة الفعاليات، بل نقترب من صناعها أيضا ونصغي إلى حكايات زوارها ونرصد المشاهد التي تجعل من كل يوم في ظفار تجربة مختلفة.
0: وفي هذه الأمسية كالعادة نضع بين أيديكم باقة من المتابعات، اللقاءات، التقارير والمحطات التي تعكس نبض خريف ظفار وتقربنا جميعا من كل ما يدور في ميادينه وفعالياته وأجوائه.
1: نتمنى أن نكون خلال الدقائق المقبلة صوت ينقل لكم ما لا تلتقطه الصور، ويروي لكم ما يجعل خريف ظفار تجربة تعاش قبل أن توصف.
0: لذلك حي من جاء ظفار عاني، خريف ظفار شيء ثاني.

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، أمسية خريفية جديدة معكم من الخامسة إلى السابعة، نصحبكم فيها في محطات مختلفة، ونبدأ يعني هذه المحطة اليوم على نغم النانا.
1: جميل، بدأنا يمكن بالجديد أيضا قبل نغم النانا أو المشعير اللي موجود الآن. بدأنا على جديد الموسم وترحيبة الموسم، ويمكن تحية أكيد لكل الجهود، الفنان الكبير راشد الماجد شعرا ولحنا، كل الفريق اللي قام على هذا العمل ومجموعة من الأعمال اللي أصبحت الآن مواكبة لهذا الموسم الاستثنائي. هي همسة مسائية، وأعتقد أهلنا متذوق من لهم إلمام بالجانب الموسيقى في حاجة اسمها الموسيقى والمكان. الموسيقى والمكان نقطة محورية، وأتوقع هي حاجة تخصصية يعلمها المختصون من لديه الاختصاص في عالم الموسيقى. موسيقى المكان تعرف من خلال هي تعريف مباشر لهوية المكان والموقع.
0: صحيح.
1: ليست هي النقلة أني أنا أنقل مثلا فن النانا إلى إيقاع غربي أو العكس تماما عشان يظهر بالصورة الحداثية اللي إحنا نريدها. لا، هي نغمة من طبيعة المكان، من تراب المكان، من خصوصية المكان، من عطر المكان، تطلع بتغليفة حديثة للناس، ولكن تعرف من خلال إيقاعها ونغمتها وصوتها الأصيل. عسى نصل لهذه المحطة إن شاء الله في القادم القريب القريب، سواء من خلال محطة التقديم، محطة ترحيبة البرنامج، أو شعار المهرجان. أكيد المعنيين بهذا الجانب نتمنى أن يضعوا هذه الأولويات الجميلة كأصوات رائعة تقدم فرصة أن يستغل صوت الفنان راشد الماجد في أجواء لحنية عمانية جميلة، تروج لظفار وتروج للظاهرة وللباطنة وللداخلية وللشرقية، ولكن بخصوصيتنا وبإيقاعنا وبنغمنا وبموروثنا العماني الأصيل. أحلى التراحيب من جديد في أثير الخريف.

0: جفا ومره وصل طعمك عسل.
1: عدنا إليكم من جديد مستمعينا في أثير الخريف، ومدام الخريف يحمل الكثير من الحكايات والقصص، فنحن أيضا لدينا الكثير من المحطات هنا في هذا البرنامج في هذه الأمسية اليومية خلال الموسم، ولكن كل هذه الحكايات أيضا يساعدنا على إبرازها وظهورها فريق عمل كامل، فكل التحايا لكم من هذا الفريق في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم محمد بن عبد الله المهري،
2: الزملاء في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن مسلم الرحبي، والمهندس محمد بن سعيد البلوشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. في التنفيذ على الهواء أحمد بن جحوم اليافعي. وترحيب المحبة في هذا المساء الخريف الاستثنائي إخراجا من أحمد بن سعيد العوائد.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: حياكم الله مستمعينا، وأهلا بكل من انضم لهذه الرحلة الأثيرية عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين أيضا. أثير الخريف يحمل لكم الكثير من المحطات والوجهات. إذا وجهتك اليوم نقول هذه المحطة اللي يقومون عليها زملائنا أحمد الريسي وفاطمة رواس.
1: نعم.
0: اختاروا لنا كذا وجهة مختلفة، كل يوم لهم إطلالة على مكان معين. طبعا بإمكانكم تشاركون اقتراحاتكم عن الوجهات القادمة، قد تكون وجهتكم القادمة هي أيضا وجهتنا، لذلك اقتراحاتكم مشاركاتكم الطيبة على رقم الواتساب 72 44 20 10 7 2 4 4 2 0 1 0. وبإمكانكم أيضا أن تعرفوا كل جديد على إذاعة سلطنة عمان عبر قناة الواتساب على هذا الرقم أيضا. فإذا الوجهة اليوم إلى محمية
1: إلى محمية خور خيرفوت الأثرية، وطبعا هذا المحمية في الجزء الغربي من محافظة ظفار. وجه كل التحية أولا للزملاء أحمد الريسي والأستاذة فاطمة الرواس. إن شاء الله كذا في شيء من محطاتنا، طالما الرحلة مستمرة أتمنى يكونوا هم في شيء من الوجهات وإحنا نحدد لهم كفريق عمل الوجهة اللي
0: نسوي العكس يعني.
1: العكس أيوة، هم حريصين إنه يكون في تنويع في الأماكن فعلا، وهذه الرسالة الجميلة إنه تكون هناك تنويع في المواقع المختلفة بين المزارات الأثرية السياحية الترفيهية. الجزئية أيضا اللي فيها تركيز ولاحظناها من خلال الأيام الماضية، ليس فقط الشريط القريبة أو الولايات القريبة من ولاية صلالة تحديدا هي الهدف، إنما الترويج لوجهات ومواقع سياحية على امتداد محافظة ظفار عامة، قد تكون في البيئة الصحراوية أو في بعض المناطق البعيدة شوية. يمكن قبل يومين كنا في شاطئ شربتات أو في الجزء الشرقي، قد ينقلونا في قادم الوقت إلى المزيونة إلى شيء من المواقع الطيبة. هي فكرة فعلا أنه زوار الخريف أكيد الناس لديه اهتمامات مختلفة،
0: صحيح.
1: هناك من يعشق البيئة الخضراء والشلالات والعيون، وهي البيئة الآن الاستثنائية على صعيد الجزيرة إذا ما قلنا الوطن العربي من حيث الجو، ولكن هناك من يعشق أيضا بعض المفردات الأخرى،
0: صحيح.
1: في شيء من الواحة والوديان الصحراوية ذات الخصوصية الجميلة، أيضا هذه المفردات موجودة، وأتوقعهم في تتبع جميل لهذا الجانب إن شاء الله من خلال وجهتك. طبعا الموقع اليوم اللي هو محمية خور خيرفوت الأثرية من أجمل المواقع التي ما زالت تحتفظ بطبيعتها البكر وتحمل كثير من الثراء الجميل، وان شاء الله كذا تتهيأ كل الظروف ويعني يسمح يعني تهيئة المواقع والمزارات والمكان والطرق بحيث الزائر يعني يصل بيسر وسهولة الى مثل هذا الموقع الاستثنائي الجميل، لانه راح يشكل رافد مختلف،
0: صحيح.
1: ليس لضلكوت ورخيوت الولايات القريبة من الموقع، انما للمحافظة والسلطنة بشكل عام، لانه في كثير من التفرد الرائع.
0: ايضا تعتبر فرصة للزائر انه يوصل لهذا المكان، بما انه يعتبر موطن للعديد من الاشجار النادرة، الطيور كذلك والحيوانات الفطرية، إلى جانب احتضانها لشواهد أثرية تعكس عراقة المكان هذا، فهي تجمع ما بين الاثنين، ما بين الجانب الأثري وأيضا الجانب الطبيعي بكل التنوع اللي فيه. إذا نعم. هي فعليا تجربة استثنائية في قلب الطبيعة.
1: نعم، إذا احنا بين وقفة وأخرى راح نرجع لوجهتنا لهذا المساء اللي هي محمية خور خيرفوت في غرب محافظة ظفار. نذكر بالرقم الواتساب أيضا عليا مرة ثانية،
0: 72 44 20 10 72 44 20 10.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، في موسم الخريف يكون البحر هائجاً وأمواجه عالية في جميع الأوقات وفي كل المناطق، لذا تجنب النزول إلى البحر وراقب أطفالك عند التواجد بالقرب من الشواطئ وامنعهم من الاقتراب من البحر. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. أهلا بكم، وأولى المحطات لهذا المساء راح تكون مع زميلنا شريف بن سعيد بيت سمين. شريف، ما أعرف الاختيار اليوم وين ما شاء الله.
1: شريف دائما يتحفنا بالأماكن يعني اللي يروح يزورها هو وبقية الزملاء، بالتأكيد إما مكان طبيعي أو مثل ما يحبوا ينوعوا في مختلف المناشط، الفعاليات، الوجهات المختلفة. حتى المستمع أيضا المواكب لأثير الخريف، إحنا ما بس عندنا صح محطة واحدة اسمها وجهتك، لكن الزملاء أيضا لهم وجهات أخرى يوجهوا فيها المستمعين، ممكن يستمتعوا فيها ويأخذوا منها الأثر والفائدة.
0: هي الجميل مثل ما ذكرتي عليا انه التغطيات الخارجيه والمساحه الحواريه الخارجيه فيها يعني الجانب اللي هو المرتبط بالطبيعه والاستثنائيه للموسم، والجانب الاخر احيانا بعض الفعاليات وبعض المناشط وبعض المحتوى الجميل اللي يعني يستوجب ايضا ان نكون قريبين منه لابرازه وايضا لمتابعته. هذه المتابعة أتمنى تكون يعني قريبة. شريف، يبدو أنه ما جاهز. عموما رحلتنا مستمرة وفيها العديد من الوقفات، فكونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. هذا الوصال المسائي الذي يمتد من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر الإذاعة العامة، وكالعادة هناك محطات تستوقفنا في كل مساء هي من يشدنا للزيارة وللقرب وللتفاصيل الجميلة التي تحملها، ومنها فعاليات قرية سمهرم العالمية، القرية الشاملة كما هو معروف معنا في محافظة ظفار، أحد الأركان الرئيسية الجميلة هنا في ولاية صلالة، والتي تحمل شمولية أسروية من خلال مناشطها وفعالياتها المختلفة. المشرف على موقع فعاليات سمهرم معنا هذا المساء الأستاذ محمد بن أحمد الحضري، أمس عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور، كل عام طيب إن شاء الله.
0: يا مرحبا بك،
2: سهلا
0: إن شاء الله،
1: يعطيك العافية.
0: سعداء بوجودك معنا، ونحاول من خلال هذا الترحال أن نكون على مقربة من زوايا مختلفة تشد الزائر الكريم. وفي قرية سمهرم يعني زوار محافظة ظفار كالعادة من خلال اللقاءات، من خلال المتابعة لكم، كل التحية على الجهد، يعني هناك استمتاع واستقطاب للزوار من مختلف الفئات. ضعنا في الجو العام، استعدادكم للموسم السياحي يكون مختلف.
1: والله الاستعداد الحمد لله بأكمل وجه بإذن الله تعالى، ونشكر أولا بلدية ظفار، كان احنا شركة في مظلة من مظلات خريف ظفار القائمين على في قرية سمهرم. عندنا في المعرض، في معرض استهلاكي يعد تقريبا ما يقارب تقريبا إلى 120-130 محل من جميع أنحاء العالم بمشتقاتها، ملابس الأطفال وإلى آخره. وعندنا الساحات الخارجية اللي هي قسم آخر، قسم ريفيل اللي هي تبع الوجبات السريعة، العربات، كوادر شباب عمانيين قائمين على أعمالهم. وعندنا القسم الآخر اللي هي الألعاب الترفيهية والمطاعم، وكذلك عندنا ثلاثة مسارح مختلفة، مسابقات أطفال وإلى آخره.
0: نوعين، مسرح خاص بالأطفال والاثنين الآخرين،
1: المسرح العام اللي هي تبع المعرض، والمسرح الآخر اللي هي كحديثة هي قرية مصغرة، قرية الطفل، تشمل كل حاجة ما يختص الطفل فيها.
2: جميل. أستاذ محمد، كثير من الناس هنا تحديدا في محافظة ظفار ذاكرتهم مرتبطة تحديدا خلال موسم الخريف بقرية سمهرم أو القرية الشاملة مثل ما نحب نسميها نظرا لشموليتها. كيف ممكن تحافظون على تجديد هذه القرية عام بعد عام، لا تزال هي شيء أساسي في كل موسم إن الزوار تقصدها وبشكل كبير؟
1: هي إذا بنعمل على كل سنة، لازم في كل سنة تعمل تغيير، تغيير الديكور، تغيير الأشكال الداخلية، تغيير المداخل، تنظيم. يعني إذا الحين هذا السنة عملنا حصلنا في أشياء تحديات علينا، السنة القادمة ما تكون موجودة، نحاول نعالجها ما تكون في أي عيوب، والحمد لله الأمور طيبة.
0: نعم، في الموقع ما شاء الله نلحظ يمكن شمولية الفعاليات، ربما اللي يعني كل التحية لجهود بلدية ظفار من خلال توزيع المناشط والبرامج والفعاليات على مجموعة من المواقع، يعني بين عودة الماضي إلى 18 سكوير إلى مجموعة من يمكن المختلف في قرية سمهرم سياحية، إنه هناك شمولية كذا، إنك تجد المعرض، تجد المتنفس الخاص بالطفل، مسرح العائلات، الجو التراثي أيضا أتوقع قائم وموجود كالعادة، كلها في مساحة واحدة.
1: طبعا حتى عندنا اللي هي أصحاب الدخل المحدود موجودين في الموقع، ترى من صاحب الشركة أعطيهم محلات فري مجانا بدون رسوم،
0: يعني دعم لهم،
1: يعني دعم لهم ما يقارب تقريبا حدود 25-30 محل.
0: كل التحية لكم. نعم،
1: والصناعات الحرفية بشكل عام متواجدة اللي هي الصناعات التقليدية في الموقع.
0: إذا في ركن خاص بالموروثات، هذه تفاصيله، يعني سواء كان في السعفيات أو الجلديات أو الأشياء اللي هي مرتبطة بالحرف، المجامر، ما مجامر أتوقع موجودة، الفرق الشعبية أيضا اللي لها جوها الخاص في المكان كالعادة.
1: لابد هذا لابد، هي بس متقطعة يعني أحيانا نستخدمها في الوقت الإجازات أو مثل ما يقولون الويكند.
0: نعم، أثناء زحمة الناس. إيه.
2: أستاذ محمد، كيف راعيتوا أن كل الأسرة تجد مبتغاها في القرية ما بين الشباب والأطفال وكذلك العوائل بشكل عام؟
1: هو الهدف الأسرة يوم تدخل للموقع كل ما يريده في موقع واحد. أولا ما تكون تكون عملية التشتيت، وبعدين القرية ما هي بالمساحة الكبيرة، الكبيرة كلها متقاربة، الألعاب والمعرض وريفل كذلك كلهم في موقع واحد.
2: إذا السائح فعلا الأسرة في الفترة المسائية إذا تواجهت القرية الشاملة ممكن تجد مبتغاها، يكون أسهل لهم من حيث المساحة ومن حيث تقارب الفعاليات إلى جانب المعرض الاستهلاكي. تظل القرية الشاملة أعتقد فكرة ذكية بالنسبة للأسرة.
0: أتوقع هذا الاختيار يحكم عليه الأستاذ محمد من خلال متابعتهم لسنويا، يعني هناك نوع من التقييم أيضا للبرامج والفعاليات على أساسه تكون هناك الإضافات. الشيء اللي حرصتم على إضافته هذا العام يكون للموقع في سمهرة،
1: قرية الطفل
0: أخذت خصوصية مختلفة
1: هذه السنة.
0: إيش الإضافة اللي فيها؟
1: هي الإضافة اللي هي هذه السنة ضفنا قرية الطفل.
0: نعم، في إيش اللي تشتمل على وإيش؟
1: تشتمل أولا يكون رب الأسرة أحيانا مع الأب أو الأم يبغى يتجه إلى المعرض والطفل على ربشة الطفل، وهذا يدخل للقرية الطفل في سكيورتي، في مسرح قائم، في غرفة للرسم الأطفال وموجودة كامل، يحط للطفل هناك ورقم الهاتف ويأخذ راحته في التسويق في المعرض.
0: جميل
2: جميل. تكلمنا شوية عن جانب الفرق الشعبية، المشاركات الحرفية وهوية الظفار، هل في أركان أخرى أيضا ممكن يقصدها الزائر إلى جانب الفرق الشعبية؟ أركان تمثل الأزياء مثلا العمانية
1: في
2: أو الحرفية؟
1: في عندش الحرفية موجودة، عندش الحرف التقليدية بشكل عام من البخور والمقامر والعطور والدخون والزي الضفاري، الحديث والقديم موجود. جميل. هو ركن خاص كامل للأصحاب الدخل محدود.
2: أكيد أنكم تتلقوا آراء مثلا أو انطباعات معينة من الزوار، أبرزها كيف ممكن يكون أو كيف ممكن تتلقوا؟
1: والله بقلب رحب. أحيانا تحصل في انتقادات وأحيانا تحصل في شيء جيد، وهذا أمور الحياة.
0: نعم، الاشتغال في هذا الموقع يعني سنويا لكم كل التحية، نلحظ فيه الإضافات الكثيرة والتجديد وحرص من إدارة الفريق اللي بيدير القرية على أنه يستقطب الزوار، وتصبح القرية مثل ما ذكرت أنت رافد آخر من روافد فعاليات مهرجان موسم خريف ظفار. يعني أبرز الأشياء اللي ممكن نقول أردتم توصيلها أنه يكون فيها الأسرة لها حضورها الجميل، فعاليات الأسرة موجودة، الفعاليات التراثية موجودة، هناك من تستهويه المشاركات العالمية، حضور بعض الفرق مع بعض الفرق، كيف طبيعة أيضا هذا الحضور معكم هذه السنة؟
1: جايبين هاي السنة فرقة مصرية اللي هو تعمل مثل زيارة الموقع كامل، فرق موسيقية مصرية.
0: نعم.
1: تر على الموقع كامل بشكل عام شبه يوميا،
2: اللي هو مثل الكرنفال.
1: ايه شبه يوميا. نعم. في الموقع.
2: جميل، هذا ايضا ممكن تعمل جذب. ايوه
1: الاطفال اكثر شيء.
2: صحيح.
0: نعم. الفترات طبعا من فترة المساء الى امتداد الفترة المفتوحة
1: من الساعة الرابعة مساء بخصوص المعرض من الرابعة مساء إلى الساعة 12 بالليل.
0: بالنسبة للمعرض، هل في بالنسبة للمشاركات في أعداد أكثر من المرات السنوات الماضية؟ هل أصبح يعني كل المرتادين كلما كانت المحطة ناجحة كلما ولدت نجاح أكبر؟
1: هاي السنة أفضل كتسويق، أفضل من السنة الماضية.
0: نعم. إيش الشيء اللي يعني
1: حتى عملنا إضافة الباركينج اللي هي مواقف المركبات.
0: نعم.
1: احنا عندنا تقريبا باركينج 2 وضفنا ثالث اللي هو على سور المنتجع السياحي من الداخل.
2: ما شاء الله.
1: إضافة باركينج للمركبات
2: نظرا لتوافد الناس الكبير على القرية.
1: ايوه، حتى بعد عاملين مدخل من اول ما تطلع من الباركينج سيدا تقابلك مدخل الخيمة، ما تكون فيها مسافة طويلة في المشي.
0: نعم. عادة هناك فعاليات أتوقع أيضا تبرز مواهب الشباب، قيادات الشباب، سواء شعر أو فن أو بعض الجوانب اللي عادة اعتدنا عليها تكون حاضرة أيضا رفقة لفعاليات قرية سمهرة التراثية والسياحية.
1: والله المسرح العام من تقريبا 5 هو شغال، مسابقات أطفال، مسابقات ثقافية للصغار والكبار. وعندنا في شركات عمانية موجودة هناك اللي هي الشاهي الممتاز والصفاء.
0: جميل، كل التحية لهم.
2: إذن هذه تكاملية جهود ما بين مختلف الشركات أيضا
0: نعم.
2: والمؤسسات حتى أنها تعمل جذب للزوار.
0: إذن كلمة من أستاذنا محمد الحضري، شكرا لحضورك الجميل معنا، كلمة توجهها لعشاق الجبال مرتادين الأجواء المسائية في ولاية صلالة أيضا ليكونوا قريبين منكم، إيش التحضير اللي إن شاء الله في قادم الوقت أيضا حاضر معكم؟
1: والله مثل ما يقولون اللي قريب يقرب علينا، ترى الأمور طيبة هناك وياحية وسهلة فيكم في أي وقت، المكان مكانكم ونحن هناك كلنا تحت خدمتكم.
0: الله يعطيك العافية.
1: كان من داخل السلطنة ولا خارج السلطنة نحن نرحب بكم، والموقع موقعكم بشكل عام.
2: الله يعطيك
1: العافية. الله يعافيكم إن شاء الله.
0: كل التحية لضيفنا العزيز الأستاذ محمد بن أحمد الحضري، مشرف موقع فعاليات قرية سماهرم. كنا في كذا إضاءة حول أبرز المناشط والزوايا المختلفة في الموقع التي تشد الزائر الكريم، خاصة الفترة المسائية في ولاية صلالة، ففعلا هناك المعارض الاستهلاكية والجوانب الحرفية، الموروثات، العادات، التقاليد، خصوصية الطفل. هذه السنة مثل ما ذكر ضيفنا العزيز أيضا حاضرة بشكل أوسع من خلال مسرح وركن خاص يفعل هذا الجانب. كل التوفيق لهم، وإن شاء الله كذا تكون المتابعات في قادم الوقت سواء مع الأستاذ محمد أو من خلال الزملاء لهم التحية اللي يتواجدوا أيضا مع الجمهور في رصد كثير من اللقاءات بشكل مباشر. كل التحية لضيفنا الكريم، ورحلتنا معكم مستمرة.

0: حياكم الله، حياكم الله مستمعينا، عدنا لكم من جديد في أثير الخريف. هذه المرة احنا نغادر الاستديو شوية إلى زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم، كالعادة هو في محطة متجددة من محطات البرنامج، ونقول أيضا وجهة مختلفة لمن يحب أن ينوع في الوجهات. ومساء الخير شريف.
1: مساء النور عليا وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف. طبعا اليوم أنا بين الكركم والعسل في معرض العسل والكركم العماني اللي افتتح اليوم قبل تقريبا ربع ساعة من الآن.
0: يا سلام.
1: الجميل في المعرض إن الكثير من النحالين الشباب من محافظة ظفار، وأيضا المزارعين الشباب من ولايتي ظلكوت ورخيوت. طبعا الإنتاج العسل في محافظة ظفار يكاد يكون شوي مختلف، لأن عندنا بيئات في النجد وعندنا بيئات أيضا جبلية تختلف النباتات فيها ويختلف أيضا العسل.
0: نعم.
1: عندنا الكركم العضوي اللي تم توطينه بنجاح في الجانب الغربي من محافظة ظفار في ظلكوت ورخيوت. أيضا شباب المنتجات معروضة هنا، وأيضا منتجات القيمة المضافة المستخلصة من نبات الكركم. راح نقترب أكثر من المعرض والمشاركة أيضا في المعرض مع ضيوفي في هذه الوقفة. بداية نمسي عليك بالخير.
2: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: يعطيك العافية. طبعا أنت مشارك في النسخة الرابعة اليوم من معرض العسل

0: تعمل على إنتاج العسل هنا في محافظة الظفار مثل المعارض هذه، وأيضا في أماكن خلنا نقول تسويقية مثل الموقع اللي نحن فيه اليوم جراند مول. تمام، هي ممكن تخدمكم أنتوا في الجانب التسويقي وأيضا في جانب عرض المنتجات.
1: نعم، بشكل أساسي كما أسلفت يعني من خلال الاتصال المباشر مع مختلف الزبائن، يكون الزبائن من مختلفة يعني الأعمار من مختلفة الجنسيات، ويخلينا على اتصال مباشر معهم ونتناقش فيهم ونصحح أيضا يعني المفاهيم الخاطئة حول منتجات النحل عموما ومنتج العسل بشكل خاص.
0: طبعا أنتوا إنتاج العسل يعتبر يمكن تحدي في بعض الأحيان، وخصوصا أن بعض الأحيان يكون فيها صعوبة أن العسل وتغذيته. طبعا اللي ما يفهم في مجال العسل أكيد يكون الموضوع بالنسبة له مبهم. حدثنا عن أنواع العسل اللي تكون موجودة عندكم والأماكن اللي تجيبوها منه.
1: نعم، هي النحال بطبيعة الحال يعني الحالين بطبيعة الحال على مستوى العموم رحل من مكان إلى آخر، من الجنوب إلى الشمال إلى الشرق إلى الغرب، تجدهم دائما على في ترحال دائم بحثا بشكل أساسي عن المراعي لتقوية النحل وتجيشها لمواسم العسل، وفي أوقات أخرى لإنتاج يعني أنواع محددة من العسل. يعني بشكل أساسي أشهر أنواع العسل السدر، يعني في المرتبة الأولى حيث الأسد شهرة، أيضا الثمر، عسل اللبان، عسل الصبغ العربي. اللبان والصبغ العربي بشكل خاص يعني مشهورين فيهم محافظة الظفار بشكل أساسي. في الشمال أيضا هناك أنواع أخرى مثل العسل وبعض والحرمل وبعض الأنواع الأخرى.
0: طبعا علياء راح ننتقل أيضا إلى جانب الكركم وإنتاج الكركم وزراعة الكركم في محافظة الظفار مثل ما أسلفت.
2: نعم.
0: في الجزء الغربي من المحافظة طبعا جهود الشباب في زراعة الكركم أثمرت وأثمرت أيضا.
2: جميل شريف، وإحنا مستعدين أن نقترب أكثر من هذه الزاوية
0: في مختلف المناطق أو الولايتي ضلكوت ورخيوت، راح نتحدث عن هذا الجانب. المسي عليك.
3: نور، يا مرحبا وسهلا، حياك الله أخوي.
0: حدثنا عن زراعة الكركم في الجزء الغربي من المحافظة.
3: والله طبعا الكركم منتشر، توطين الكركم منتشر في الظفار كلها في محافظة الظفار من ولاية مرباط لين طلقوس، اجتازوا 5 ولايات. الحمد لله الآن نحن في الموسم الخامس، في تزايد موسم عن موسم، فالحمد لله كان إقبال جيد وفي تزايد بإذن الله إلى بإذن الله كميات كبيرة خلال الموسم القادم بإذن الله تعالى.
0: هل هناك صعوبة يعني لما نتحدث عن زراعة الكركم وتوطين الكركم العضوي، هل في صعوبة في زراعة الكركم ولا يمكن الكركم من النباتات اللي هي سهلة في الزراعة؟
3: لا بلا شك أكيد إنه في تحديات كثيرة. أظن إنه يعني يزرع في 6-7 أشهر يأخذ فترة زراعته، فأيضا تحديات أيضا لإزالة الأعشاب وأيضا الري مطري بداية 3 أشهر، بعدين الشهور 4 أشهر المتبقية الري يكون يعني بالتنقيط، فأكيد إنه في تحديات يواجهها المزارعين وايضا بالازاله الاحجاج وايضا اثناء الحصاد، فهناك كثير يعني العوامل الطبيعيه، ولكن الحمد لله في المواطنين تغلبوا الحمد لله على هذه الصعوبات، وفي يعني الخبره صار عندهم خبره اكثر اكثر سنه عن سنه.
0: بالحديث عن التسويق للكركم عفوا وايضا تسويق منتجات القيمه المضافه، حدثنا عنه.
3: نحن هذه السنة استقبلنا شركة جبال ظفار، استقبلت المحاصيل من المواطنين في أغلب الولايات، وأيضا في شركة أيضا شركة أخرى استقبلنا من المواطنين المحصول، وأيضا سوقناه على المستوى الإقليمي أيضا والمستوى الدولي، وصلنا إلى الأسواق الأوروبية، فالحمد لله عملنا منه قيمة مضافة بالمنتجات التجميلية وأيضا على جيز.
0: يعطيكم العافية، طبعا جهود مقدرة من جميع الجهات لزراعة وتوطين الكركم وأيضا للمنتجات اللي تشكل قيمة مضافة من إنتاج الكركم في محافظة الظفار. نتمنى لكم التوفيق في هذه المشاريع اللي فعلا الواحد يفخر إنه يشوف الشباب العماني يشتغل على هذه المشاريع. علياء وجميع من يتابعنا

0: في هذه النافذة، نافذة تويير الخريف. هكذا كانت الوقفة من هنا من معرض العسل والكركم العماني. العديد من المنتجات حاضرة هنا، العسل بمختلف الأنواع، وأيضا منتجات من القيمة، تشكل القيمة المضافة من نبات الكركم، حاضرة في المعرض. وهي دعوة أيضا لكل من يتابعنا الآن عبر الأثير لزيارة المعرض والاستمتاع بهذه المنتجات الطبيعية العضوية المزروعة والمنتجة أيضا بأيدي شباب عمانيين من محافظة ظفار.
1: كل التحية لك شريف، والتحية أيضا لضيوفك الكرام في هذه المحطة، ونتمنى بإذن الله تعالى كذا يظل الكركم وغيره أيضا من المحاصيل، أو أن يصبح رمز لثراء البيئة الزراعية في محافظة ظفار. نلقاك بإذن الله في محطة قادمة في وجهة مختلفة وموقع آخر أيضا يستطيع الزوار أن يزوروا يعني ويستمتعوا أيضا بجولاتهم فيه. تحيتنا لكم مستمعينا، ورحلتنا معكم مستمرة.

أحبك لو خذيت النور من عيني أحبك، وأحبك لو طلبتي باقي سنيني أحبك، وندري مثل ما أحبك تحبيني، حتى لو ما قد سكنتك ساكنة فيني، يا أول أرض بانت في عيون الشمس وآخر أرض عانقها شموخ الأمس، أنا هالعاشق المجنون أحبك قد هذا الكون، أحبك يا الصحاري اللي رمالك كثر آمالي، وأحبك يا الجبال الساكنة هذا الفضل عالي.

0: حياكم الله مستمعينا، مكملين رحلتنا المسائية معاكم في برنامج أثير الخريف. خلال موسم الخريف مع توافد أعداد كبيرة من الزوار بشكل يومي، لابد أن الرحلات هذه مع اختلاف الوجهات أكيد أنها ما تكتمل إلا بالسلامة. لذلك وإحنا حريصين على أن نوصل فكرة أو رسائل السلامة من الجهات المعنية في هذه المحطة، معنا الملازم أول محمد بن سيف البادي، ضابط إسعافات أولية بمركز الدفاع المدني والإسعاف، هيئة الدفاع المدني والإسعاف. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
1: حياكم الله،
0: الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا منورنا اليوم في استديو أثير الخريف في عودة الماضي في السعادة. في البداية احنا حابين كذا ناخذ لمحة عامة عن استعدادات هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم الخريف.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة. لا شك أن موسم خريف غفار يعد أهم المواسم السياحية في السلطنة بسبب الإقبال الكبير من الزوار سواء من داخل السلطنة أو من خارجها. كذلك يتطلب جاهزية عالية من مختلف الجهات وفي مقدمتها هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك بهدف ضمان سلامة الجميع وتقديم خدمات أفضل للزوار والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
0: جميل. أكيد أنه مع الموسم، بما أنه موسم سياحي ويشهد آلاف دائما يعني من الزوار، اكتظاظ سكاني كبير يصير أو توافد كبير، فبالتأكيد هناك في مجموعة من التعزيزات اللي تقوم فيها الهيئة، ممكن أيضا ناخذ لمحة عنها ونتعرف عليها عن قرب معك.
1: نعم، بالفعل شهدت المنظومة لهذا العام تعزيز في الفرق الإسعافية في المواقع الحيوية، كذلك دعم المراكز بالكوادر المؤهلة بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وجودة الخدمة المقدمة من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
0: مع سرعة الاستجابة اللي تقومون فيها، بالتأكيد يعني هناك أيضا كل ما زاد العدد كل ما ازدادت أحيانا البلاغات، مع يعني تعويلنا أيضا على الوعي لدى الناس وأنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية في حالة حدوث أي طارئ. أبرز البلاغات اللي تلقيتوها إلى الآن في حالات الإسعاف؟
1: هو بشكل عام تتنوع البلاغات في موسم الخريف لأن أكثرها الحوادث المرورية بسبب الكثافة وكثافة الزوار وعدد المركبات، كذلك الحالات المرضية المفاجئة التي قد تصل إلينا، كذلك الإصابات الناتجة عن السقوط في المواقع، أقصد المواقع السياحية. لأنها تردنا أكثر من بلاغات بخصوص سقوط الأشخاص، بالإضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بالبلاغات التي تصدر نتلقاها من المناطق الجبلية أو المرتفعات.
0: كيف يتم التعامل يعني مع أولوية هذه الحالات؟ كيفية التعامل معها؟
1: في البداية طبعا نستقبل البلاغ عن طريق مركز العمليات. مركز العمليات يتواصل مع الشخص المبلغ، يأخذ من عنده بعض الأشياء الأساسية وضرورية لاستكمال البلاغ، من أهمها موقع البلاغ وهذا شيء أساسي، كذلك عدد المصابين إذا كان في حادث مروري، بالإضافة إلى إذا أكثر من مصاب في الموقع. ثم بعد ذلك يتم توجيه أقرب فرقة إسعافية لمعاينة الحالة. من خلال انتقال مركبة الإسعاف يتم التواصل مع المبلغ لإعطاء بعض الإرشادات الطبية حتى وصول الطاقم إلى الموقع.
0: جميل. في يعني في ظل هذه الكثافة، كيف ممكن الهيئة تضمن سرعة الوصول إلى مكان الحادثة أو مكان البلاغ؟
1: نعم، تعتمد الهيئة على الانتشار المسبق لفرق الإسعاف في المواقع ذات الكثافة عالية والمتابعة المستمرة لحركة البلاغات، وكذلك اختيار أقرب وأقصر الطرق أو المسارات للوصول إلى الموقع، وهذا طبعا بالتعاون مع الجهات المختصة مثل شرطة عمان السلطانية لتسهيل حركة مرور مركبات الإسعاف لأداء مهامها.
0: وبطبيعة الحال دائما يكون هناك في تحديات معينة أيضا.
1: نعم، بالفعل في تحديات، من أبرزها الازدحام المروري وكذلك التغيرات الجوية كالضباب والأمطار التي تتطلب على سائق مركبة الإسعاف أن يقود مركبة الإسعاف بحذر وانتباه أكثر.
0: كيف يتم التعامل أيضا مع الحالات الحرجة؟ في حالات إسعافات ممكن تكون إسعافات أولية ويتم التعامل معها بسرعة، ولكن في حالات أيضا يعني تكون حرجة وقد يكون المبلغ أحيانا ما تواصل بسرعة مع الجهة المعنية اللي هي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وقد تصلون إلى المريض أو المصاب في وقت شوية متأخر نظرا أيضا لتأخر سرعة البلاغ. كيف ممكن تتعاملون مع الحالات هذه؟
1: هو في طبيعة الحال لما يصل بلاغ المركز العمليات مثل ما تكلمنا سابقا، عند الوصول يتم تقييم الحالة على حسب الحالة الصحية الحالية، أما إذا كانت مستقرة أو تتطلب تدخل فوري، وذلك بالبعض الإشارات والعلامات الحيوية وسجل المرض المصاب وغيرها من المعايير التي تندرج تحت البروتوكول الطبي. فإذا كانت الحالة غير مستقرة يتم تصنيفها باللون الأحمر وتتطلب تدخل فوري وسرعة نقلها إلى المستشفى أو المستشفى الأقرب. كذلك في بعض الحالات تكون مستقرة ولكن على الإشارات الحيوية تكون غير واضحة، هذا يتم تصنيفها باللون الأصفر. كذلك تنقل ولكن مع مراعاة مرحلة ثانوية في النقل. كذلك يتم تصنيف بعض الحالات باللون الأخضر وهذا تكون علامات الحيوية والإشارات مستقرة، وكذلك في كل الأحوال تنقل إلى أقرب مؤسسة صحية ويراعى في ذلك عند النقل إلى المؤسسة الصحية الأقرب والأنسب.
0: ملازم إذا حبينا نشير إلى أهمية التدخل السريع، يعني الآن لكل من يستمع لبرنامج أثير الخريف، ما أهمية التدخل في مثل هذه الحالات؟ التدخل السريع،
1: التدخل السريع يعتبر ويعد عنصر أساسي في إنقاذ الأرواح في الدقائق الأولى من بعد الإصابة أو المرض المفاجئ، قد تكون حاسمة في تقليل المضاعفات وفرص الحياة، لأنه كل ثانية يعني تساهم في إنقاذ حياة المريض أو تدهور حالة الصحية.
0: في هذه الحالة في بعض الأخطاء يقع فيها الزوار، ذكرنا منها يمكن تأخر البلاغ أو يعني تأخر التدخل، أبرز هذه الأخطاء أيضا اللي يقع فيها الزوار؟
1: من أبرز الأخطاء القيادة بسرعة مع الأجواء الماطرة والوقوف في أماكن غير آمنة، وعدم كذلك عدم مراقبة الأطفال في المواقع السياحية، وإضافة إلى التأخر في طلب الإسعاف وهذا شيء أساسي، والتأخر في إرسال الموقع لمركبة الإسعاف، وهذا ما بيسبب تأخر في وصول طاقم إلى المصاب أو المريض.
0: إذا من خلالكم أيضا نرسل بعض الرسائل التوعوية لكل زائر ولكل مستمع عبر إذاعة سلطنة عمان، ما هي الرسائل التي يجب أن تصل إلى السائح في محافظة ظفار خلال موسم الخريف؟
1: ندعو الجميع الالتزام بقواعد السلامة المرورية واتباع تعليمات الجهات المختصة، كذلك إفساح طريق لمركبات الإسعاف والاتصال الفوري عند حدوث أي طارئ، وكذلك مثل ما قلنا سابقا عند إبلاغ غرفة العمليات إرسال الموقع بدقة لكي لا يكون في تأخير لمركبة الإسعاف للوصول إلى الموقع المصاب.
0: نعم جميل، إذن كل التحية لكم ولجهودكم اللي تقومون فيها خلال موسم خريف ظفار 2026 وما قبل وما بعد الموسم، بالتأكيد جهود مقدرة تستحق التقدير. تحياتنا لك الملازم أول محمد بن سيف البادي، ضابط إسعافات أولية بمركز الدفاع المدني والإسعاف، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، كل التحية لك.
1: شكرا لكم وإن شاء الله خريف طيب للجميع
0: إن شاء الله،
1: وآمن وحفظ الله عمان وقلعة السلطان.
0: اللهم آمين، الله يعطيك العافية.
2: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط، مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.
3: تعال صيف في ظفار، فظفار كل شيء جميل، سهول وجبال وبحار وعيون عذبة، سلسبيل للزائر الزيد انبهار.
4: مع هذا الجمال كله رذاب ينزل ويتطاير على وجهك وعلى ملابسك وتلامسك لطعم الهواء البريد.
5: صح صورنا فيديو ضرب ترند ما شاء الله، كنا كتبنا عليه إذا تزعلك الدنيا تراضيك الجلسة على وادي درب.

0: متميزه يا ظفار دائما بكل ما تحويه من بيئات مختلفه، من تضاريس، من جماليات، من ثقافه وموروث ايضا، ومن نغم اصيل يرافقنا خلال هذا البرنامج ويرتبط بايامنا مناسباتنا وذاكرتنا.
1: يمكن ذكرنا هالنقطة في بداية المشوار إنه الموسيقى والمكان، يعني هالموسيقى توحي لك بالمكان مباشرة. أنا أتوقع أي شخص سمع هذا المسمع الموسيقي قبل الكلام، مش شرط الكلام يكون وصفي في ظفار أو في صورة أو في نزوة في أي موقع، بس من اللحن أو الإيقاع بيعرف أن هذا الموسيقى عمانية والإيقاع عماني. لذلك مثل هذه الجوانب لابد أن نحرص عليها في الترويج، خاصة لما يعني يوجد التوزيع الجميل والمايسترو والموسيقى والملحن والشاعر الفلاني والصوت الفلاني، يجب استغلاله الاستغلال الأمثل.
0: الصوت هو بحد ذاته أو النغم أو الإيقاع يصنع هوية كاملة للمكان، مثل ما في هوية بصرية، في هوية مثلا خاصة بالأشخاص، خاصة بالدول، في أيضا هوية موسيقية هي اللي فعلا تشير إلى بعض الأماكن.
1: طبعا خاصة الموسيقى بالذات والارتباط بالجانب الحسي ما يمنع. الآن خلاص التوزيع أصبح رقمي حتى بدون وجود الصوت المطرب، ولكن عشان يعني استشعر حضور المكان لابد من استغلال إيقاعه، موسيقى خصوصياته الجميلة. يعني أنا ما ممكن أعمل ترويج لشيء من ولايات الساحل وأحط لها تغرود. تغرود يربطني بالبادية وبالفيافي، بالهضاب، بالوديان، بالنوق، بالذلايل، تفاصيل مختلفة.
0: كل صوت يوديني المكان.
1: إذن خصوصية المكان تنبع من ذاته. فبالتالي أنا أوظف التوظيف الجميل، التوزيع، الصوت الراقي، الاختيار المفرد اللي فعلا تناسب الحدث. ما ممكن الأغنية قبل مثلا، أنا الآن لما أسمع أنا وإنتي أو المستمع الكريم مادة من 40-45 سنة أعتقد بينتقد بعض الكلمات اللي فيها، لكن إذا رجعت لنفس الفترة إيش الإمكانيات اللي موجودة من حيث التسجيل، من حيث التلحين؟ قد يكون هذا الفنان ما دارس، بيغني من ذاته بموهبته الخاصة،
0: بشعور صادق،
1: فهو قدم هذه المادة الجميلة اللي تظل جزء من ذاكرتنا ومن تاريخنا ومن موروثنا. صحيح. ما ينفع انتقدها أنا بعد 40 سنة.
0: ومع ذلك بعض الأعمال الفنية والغنائية ترتبط فعليا إلى الآن ونستمتع فيها، ويعني الفرق الفنية والناس المختصة في المجال الموسيقي قد تضيف لها بعض التجديد وهي مستمرة معنا إلى الآن.
1: والله علي أنت تسأليني كأني أخصائي موسيقى.
0: لا يعني نحن نسالف. لا
1: يعطيك العافية، هي كذا فعلا، لابد من ذلك. نتوقع تسألني كأني أنا المشرف الموسيقي على الموضوع. هي الفكرة فعلا رسالة فنية جميلة تربطنا، نعم، من خلال موروثنا، من خلال عاداتنا. الآن الأفكار الشبابية اللي موجودة في بعض المواقع ما أريد أربطها بالجانب الغذائي، الكوفيهات أو لا، ولكن بشكل عام تجدي يبحث عن اسم مختصر لإيش؟ مختصر لإسم ثابت. وأعتقد هذا المواقع يمكن ما أريد أذكر أسماء، يعني تجد الاسم الجديد أو الرمز تم اختصاره لهوية معينة، لمكان معين، إلى حرفين، ولكن يربطك بالأصل.
0: صحيح.
1: بالأساس.
0: صحيح.
1: فلابد من التوظيف الجميل لهذا الأشياء. يعني طبعا نوجه تحية لكل الجهود المقدمة من قبل بلدية ظفار، وزارة التراث والسياحة، كل القطاعات الحكومية والخاصة في جهودها الجميلة، ونسعد بإثراء موسيقانا وفنوننا وعاداتنا وتقاليدنا على الدوام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، أهلا بكم. وما زلنا في هذا الترحال مع الأجواء المسائية الغائمة الرائعة دائما. الزميل محمد بن عبد الله المهري، ويبدو اليوم تتجدد السوالف مع المساء. أخلصت كل السوالف وإحنا تونا ما حكينا يا محمد.
1: مساء الخير عقيل.
0: هي
1: السوالف أحيانا تنتهي سالفة وتبدأ سالفة أخرى.
0: الله يعطيك العافية.
1: وسوالف عادة يعني مرتبطة دائما بأزمنة وأمكنة مختلفة، لأنها في الأخير هي تحكي أيضا وصف معين مرتبط بذاكرة معينة.
0: صحيح.
1: واليوم أثير الخريف حتى أجواء المساء اليوم أجواء مفعمة برذاذ هكذا يهطل هكذا في المحافظة، وبالتالي يقول لمن ربما حجز باكر يعني يأجل على الأقل 3 أيام ولا 4 أيام حجز.
0: نعم.
1: لأنه وكأنه هكذا بدأت.
0: صحيح. يعني حتى القراءات مع الأخوان في الأرصاد كلها المغريات موجودة. نعم صحيح.
1: أكيد أكيد. فاليوم في سوالف عندي مواهب، ربما المواهب هذه 3 إخوة أيضا من محافظة شمال الباطن وتحديدا أيضا من ولاية شناص. نوجه أيضا عبر الأثير كل السعاية لأن هناك في ولاية شناص نتمنى لهم كل التوفيق، ومن يسمع لنا وهو في سيارته موجود هناك في شناص في أحد القرى المختلفة أو سائر إلى مصر أو يمنع مصر، نقول له في جدول خلي صلاة أيضا في الجدول زورنا تستمتع بالأجواء. بداية سيكون معنا منصور بن محمد الكعبي. منصور بداية مساء الخير.
2: تانور أخوي حمد المغرب.
1: طبعا كيف أمورك؟
2: طيب الحمد لله.
1: الأجواء طيبة؟
2: نعم إن شاء الله.
1: طيب واصل تقريبا لكم 5 أيام وين تجول؟ وين رحت منصور؟
2: بعض المواقع مثل المصيف، دربات، بعض العيون.
1: إيش شدك في دربات؟
2: المكان موجه، مكان موجه
1: يعني رحت في القوارب؟ وصف القوارب جولت وشفت الأماكن.
2: نعم.
1: أيضا المكسيل والدربات أصبر أيضا من الوجهات السياحية المختلفة. طيب منصور اليوم أنت كشاب، أنت الآن في الصف 11؟
2: لا لا الصف 9
1: من 8 إلى 9. طيب أنت الآن في بتروح الصف 9. اليوم أنت لما ترجع أيضا إلى ولاية شناص ولما تبدأ أيضا بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله تعالى، عندك معلومات تتفتح أيضا في القرية صح ولا لا؟ أبرز الأشياء التي أتاكي في عضوها
2: المكان المتواجدين فيه حاليا هو فعاليات أول
1: الماضي. تحكي أشياء كثيرة أيضا من الماضي. تستفيد منها حتى في خطابك أيضا حتى مع زملائك. طيب منصور حسب ما أعرف مثل ما قدمنا لكم أنتم 3 إخوة مواهب مختلفة، وأنت عندك مواهب ما شاء الله في التصوير وفي الحفاظ على الهوية العمانية والمصدر العماني. حدثنا عن موهبتين، نبدا بالتصوير. بداية
2: التصوير هي هواية بدأت شيء ونهر يعني الحمد لله بديت أدخل في المجال، بديت يعني صور بسيطة وأروي لهم وشجعوني وأنا مستمر في هذا الشيء.
1: أيضا أنت ما شاء الله أيضا تعمل، يعني إحنا لو كان بيها مصري كان عممتني وأقول لهم مشهد. من متى بديت أيضا تهتم بالتمصير أو الأمام العمانية؟
2: مو بالصور يعني كان في بداية يعني الحمد لله استمرت على هذا الشيء،
1: والآن أيضا حتى في المناسبات أصبح دخلك الخاص.
2: نعم
1: ممتاز. إذا نتمنى لكل التوفيق، ونتمنى أيضا منصور أن نلتقي أيضا في فترات قادمة، وأنت أيضا أصبحت بالإضافة التصوير مش فقط هو ولكنها مصدر أيضا دخل لك وأيضا متقن أيضا لكثير من عمليات التصوير إن شاء الله. شكرا منصور.
2: أحسن.
1: إذا من منصور ننتقل إلى سالم. أنا أخذ هكذا بالترتيب. سالم بن محمد الكعبي. سالم مساء الخير. أي صف سالم؟
3: أنا صف 7 بروح 8.
1: إذا أنت 7 تروح 8.
3: نعم.
1: ومنصور من 8 يروح 3. طيب سالم نفس السؤال، وإيش عجبك في الزيارة هذه؟ إيش شفت لما جيت؟
3: شفت خضار وأجواء طيبة الحمد لله.
1: ولك لك موقف في دربات، ايش عجبك في دربات؟
3: عجبني القوارب.
1: ورحت فيها؟
3: نعم ركبنا.
1: ما خفت من القوارب؟
3: لا لا.
1: امور طيبه؟
3: امور طيبه.
1: راعي بحر انت؟
3: لا لا.
1: ها؟ راعي قوارب يعني عادي؟
3: عادي.
1: امور طيبه. طيب ننتقل للموهبه، سالم انت عندك موهبه المونتاج.
3: نعم.
1: موهبه المونتاج ما شاء الله تعالى وفي هذا السن ايضا اعتقد انه موهبه ولله واعده، يعني ممكن تستفيد منها مستقبلا. حدثنا عن المونتاج، من علمك وش تسوي بالضبط؟
3: هي بدت من السنة الماضية.
1: السنة الماضية.
3: كنا رايحين لانفرالة. وقررت إني أمنتج فيديو.
1: استوى.
3: إيه.
1: أتمنتج فيديو ممتاز.
3: نعم.
1: وتحولها الى ذاكره خلاص يعني.
3: ايوه ايوه
1: اه ممتاز. ايش اخر حاجه منطقتها؟ اخر فيديو منطقتها
3: طلع له السنه
1: هذه السنه.
3: نعم
1: يعني انت يعني منتير ومنتاج العائله، هم يصوروا فيديو يرسلوا لك انت تضبط امورهم.
3: نعم
1: وثقت للوالد شي صور فيديو؟
3: نعم نعم موثق.
1: ولازم تكون التوثيق ممتاز.
3: في المدرسه الثانيه طبعا
1: ممتاز. صورت لك
3: صورت الموز يعني
1: وكذا ممتاز ممتاز. يعني المهم انه قصه المنتاج ترى هي قصه انك تجمع كل الصور الفيديو في اطار منظم تعمل ايضا ربما ايضا بعض التشكيلات المختلفه. اذا اتمنى لك تاني كل توفيق
3: ان شاء الله.
1: اذا فعاليات الماضي فيها بعض الاشياء ممتاز.
3: نعم.
1: تحاول على الاقل تعمل جهد كذا بسيط وترسم لي بعدين
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب ننتقل ايضا الى عبد الله بن محمد الكعبي. عبد الله صف رابع ورايح خامس، هذا الرجال عقل تجاري بشكل غير عادي. فقط قال لي انا لما اكبر اريد اعمل مشروع، المشروع هذا ان شاء الله استفيد منه، بدا من الان يجهز بوستر ويجهز علامه تجاريه. وايش عبد الله كيف حالك؟
4: بخير الحمد لله.
1: طيب
4: طيب
1: كيف الامور؟
4: زين.
1: كيف الزياره؟
4: حلوه
1: حلوه. كيف مشيت فيها وتجولت؟
4: نعم
1: حلو. الواحد يتجول على الاقل في الاجازه الان. مستعد العام القادم في الخامس؟
4: مستعد.
1: ممتاز جدا. طيب عبد الله ايش فيك السياره؟ ليش تبي تكون تاجر؟
4: حلو كذا تحصل منها فلوس وكذا.
1: ها وتبني نفسك؟
4: ايوه.
1: هل بديت ببعض يعني تبدا ببعض المشاريع البسيطه الان تفكر الان مع مساعده لها طبعا انك على الاقل تعمل بعض الاشياء فيها بعض الاشياء البسيطه؟
4: نعم.
1: مثل؟
4: اليوم احنا صدالي كنت ابى اسوي مشروع طائرات الورقيه. لكن وزعتهم السنه الجايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله تجيب طائرات ورقيه معك وبعدين تشوف الاطفال مثلا جالسين في اماكن مختلفه تبيع لهم. الاسر موجوده هناك هي بتشتري من عندك تريد ولا ما تريد؟ الاسره قاعده هناك وما بدك ياكل. انت تقول لك يا عبد الله انت لازم تروح مكان بعيد عن المحلات.
4: أيوة.
1: وتقول لهم احنا بعيدين عن المحلات وعندنا عندي طائرات ورقيه تريدوا ما تريدوا بتشتروا المحلات بعيد ما تكلفكم.
4: أيوة.
1: وتخفف عليهم السعر بدهم يبيعون حتى في الاسواق ريال ونص. انت تبيع بكم؟
4: ريال
1: بنص ريال. نعم تقول انت شاريها ب 200 ولا 300 ريال صح ولا لا؟
4: أوكي.
1: انت ما تريد 600 ريال يعني الاستفاده المعقوله صح ولا لا؟
4: صح
1: صحيح. طيب ايش بعد المشاريع؟ ايش عندك؟ ايش فكرت تعمل بعد؟ تبيع؟ وهذا تبيع مانجو في المدرسه سمعت؟ ها؟
4: نعم.
1: وكتبت منها تبيع للطلاب طلابك ولا تبيع للمعلمين؟ لمن تبيع؟
4: طلاب
1: للطلاب للزراعه. ممتاز. اذا اتمنى لك كل التوفيق. طيب عبد الله انت ايضا ما شاء الله تعالى اليوم طبعا عقيل عليا مستمعينا الكرام. اليوم عبد الله بيختم معي فقره ايضا سوالف. نحن عبد الله خلصنا معك
4: طبعا خلصنا تجوال، ولكن اتمنى لكل الزوار تجوال مميز واجواء خريفيه هنا في محافظه الظفار، ويستمر التجوال مع عزيز الخريف. وكان معاكم عبد الله الكعبي.
1: اذا عبد الله الكعبي كان معكم وكان ختامي ايضا من خلال هذه التصوات والسوالف وهذه الحكايات التي كنت وانا من خلال روايح الخريف وروايح ايضا اللبان. كنا معكم اكيد في هذا التصوات الذي نتمنى دائما ان اكون قريب ايضا منكم المستمعين الكرام وانتم ايضا في تجوالكم المختلفه في رحلاتكم المختلفه تستانسوا بهذه الاجواء تصلون امنين ان شاء الله مطمئنين. نقول هكذا نركز في الطريق وتكون تجوالكم تجوال منظم ونعمل خطوه يعني خطوه مميزه من خلال ايضا خارطه طريق لكل الاماكن اللي نزورها، وان شاء الله تقضوا اوقات يعني ممتعه وترجعون الى ولاياتكم محملين بذاكره جميله وبهذه الروائح ايضا من هنا من محافظات. المستمعين الكرام اكيد عقيل وعليا لهم الروايه في هذا المساء الذي انا معكم فيه اثير الخريف.
0: كل التحيه لك زميل محمد بن عبد الله المهري على هذا التجوال الجميل، ويبدو ضيفك ما شاء الله ايضا يعني موهبه اعلاميه كذا في قادم الوقت ان شاء الله يعني يكون معنا في محطات وفي إثراء لهذا المجال اللي يمتلك الحس الجميل في الختام اللي ربط لنا إياه من الموقع. هكذا عليها ما شاء الله يعني كثير من المواهب يعني يمكن محمد من خلال هذه الدردشة والسوالف هي نبش ولكن فيها أيضا كثير من الإضافات الجميلة هناك فعلا يعني من خلال ضيوف اليوم إمكانيات رائعة للشباب إذا وجدوا من يدعمهم، فأكيد راح
3: صحيح.
0: تكون المحصلة رائعة. الرحلة مستمرة مع المساء ومع الخريف، كنت تقولي لي قبل قليل حاب الدردشة بعد.
3: خلاص لا ما نريد ندردش لأن محمد ما شاء الله أخذ مساحة
0: أخذ
3: جيدة.
0: السوالف كلها.
3: طبعا وبما أن عندنا محطة بإذن الله قادمة مع ضيفة لها مشروع كذا جميل في خياطة الكمة العمانية، راح تكون السوالف معها راح نكمل معها.
0: خلاص إذا ناخذ كذا مسمع مع مخرجنا أحمد العوايد ولنا عودة.

0: في أثير الخريف لنا كذا الترحال الجميل في مختلف المحطات مع شبابنا وشاباتنا في مختلف الأمكنة، سواء كان في ربوع الجولات الخارجية مع الشباب. اليوم ما شاء الله شريف مثلا كان مع مشاريع عمانية مشاركين في معرض العسل والكركم العماني، وإحنا أيضا نستكمل هذه المحطات الشبابية. اليوم معنا ضيفة كريمة الأستاذة شهرزاد بنت ناجم بيت رجب، صاحبة مشروع كمتي غير. أولا أهلا وسهلا شهرزاد.
1: أهلين الأخت عليا،
0: حياك الله.
1: الله يحييش.
0: شهرزاد، خلنا كذا ناخذ معك لفتة عامة أو لمحة عن مشروع كمتي غير، أو قبل حتى ما تبدي المشروع، متى بدأتي بخياطة الكمة العمانية؟
1: كانت أول مراحل بدايتي في الكمة العمانية يعني بعد ما خلصت يعني من الكلية وكذا ودرسنا، تعرفي إن في يكون في وقت فراغ جدا، يعني كنا باحثين عن عمل في نفس الوقت، كان عندي وقت فراغ واجد. فرحت زيارة يعني في مسقط عند بعض الزميلات وكذا، يعني أغير جو وكذا، وبعدين شفتها ماسكة يعني القماش يعني الكمة وكذا، يعني حتى أنا ما عرفت إيش هي ماسكة، قلت لها هذه إيش؟ قالت لي هذه كمة يخيطوها، شفت معها إبرة وخيط، قلت لها معقولة يعني هذه بعدها يعني هذا التراث بعده يعني متواجد لين الحين؟ قلت لها هذه الكمة القديمة ولا الكمة؟ قالت لها هذه الحين متطورة يعني مواكبة للعصر الحديث يعني الأسرع. قلت لها بصراحة فيني فضول إن أنا بغيت يعني أعرف عنها أكثر. قالت أوكي عادي، بنروح السوق وبناخذ الشكمة وكذا وبنتعلم مع بعض. فعاد علمتني جميل. علمتني وكذا بأمانة، يعني كل يوم أتشوق أعرف. صح يعني يمكن خطأت بداياتي بالفشل 3 مرات 4، يمكن حدود 3 شهور أنا ما هذه، وخاصة يوم رجعت من هناك يعني أحاول لين أتقنت. كانت هي متابعة معي يعني.
0: جميل. تعرفي بالعادة إحنا لما نسأل الناس كيف مثلا تعلمت حرفة يعني عمانية معينة، كيف دخلت في صناعة مثلا المجامر أو الحرفيات أو كذا، بالعادة تكون الإجابة أني أخذت المهنة عن حد من أهلي، والدي والدتي، أو دخلت ورشة مع شخص كبير في السن أو متمكن أو كذا. فكونش تقولي أني تعلمت من زميلتي، هذه بحد ذاتها لفتة طيبة أن أيضا الشباب اليوم محافظين على هذا التراث. إذن تعلمتي مع زميلتك، ثم بدأتي بالمحاولات مرة ومرتين وثلاثة إلى أن وصلتي ما شاء الله إلى مرحلة التمكن. إيش اللي يغير الكمة العمانية كغيرها من الأزياء؟ اليوم إحنا لما نشوف يعني بشكل عام اللبس العماني له هويته، سواء كان اللبس النسائي أو حتى اللبس الرجالي، الأزياء أيضا تختلف. الكمة إيش اللي يميزها؟
1: اللي يميز الكمة العمانية إن هي تحفة فنية متكاملة، خاصة إن هي تلبس على الرأس، كذلك لها خيوطها اللي هي في العصر الحديث، إن هي يعني تقينا يعني من حرارة الشمس أولا، كذلك الخيط مالها مميز جدا، يعني إن إيش ما يسبب الصلع، يعني اللي هو الخيط الحالي اللي هو الخيط القطني، اللي قبل كان خيط نايلو، يعني إذا ميزنا بين يعني اللي الماضي
0: نعم.
1: أيوة وحاليا إن الشباب الحين يواكبوا العصر الحديث، كل شيء الحين لازم نواكبه في العصر الحديث.
0: صحيح.
1: إن هذه إن الكمة الحين صارت يعني دقة متكاملة، تحفة فنية، تلبس على الرأس، تعطي مظهر للزي العماني.
0: جميل.
1: في المناسبات، في الأعراس، في كل مكان يعني.
0: يعني الحين اللي حاب إنه يتعلم خياطة الكمة لابد إنه يقصد أماكن معينة حتى يحصل على هذا الخيط الخاص بخياطة الكمة.
1: لا هو متوفر يعني في كل مكان، في اللي هو في مكاتب اللي خاصة بأدوات الخياطة.
0: نعم.
1: وهم يستوردون من برا.
0: جميل جميل. خلنا نتكلم أيضا عن مراحل خياطة الكمة. بالتأكيد إنه حرفة في النهاية تحتاج إلى كثير من الدقة وكثير من الصبر حتى تطلع الرسمة بأفضل شكل ممكن بأجمل حلة، بس إيش أكثر مرحلة تحتاج دقة؟
1: أكثر مرحلة تحتاج دقة هي مرحلة الحشوة، اللي هي في البداية اللي هو نسميها التشريق أو مثلا التطريز اليدوي. هذه أكثر مرحلة يعني تحتاج دقة عالية جدا، لأن أي خطأ يعني هذه المرحلة ومرحلة تنسيق الألوان كذلك، لكن بخبرش عن المرحلة الأولى اللي هي التطريز اليدوي. أي خطأ أو مسار غير عن الرسمة يعني
0: ممكن تعيدي كامل من جديد،
1: يعني ممكن أعيد كامل. كذلك تنسيق الألوان، إذا تنسيق الألوان يعني متشابكة مستحيل تطلع النتيجة يعني حلوة.
0: إيش الخام الأساسي اللي تشتغلي عليه؟ هل هي قطعة قماش تخيطي
1: قطعة
0: عليها؟
1: قطعة قماش أيوة، يعني نسوي لها تصميم مال الرسمات وكذا. الحين كونها أساسنا احنا في يعني في متوفر الحين تقنيات جديدة سهلت علينا تحويل الأفكار، إن نصممها عن طريق التصميم والرسم. في آليات يعني تقنيات تصمم لنا ونرسم.
0: جميل.
1: يعني ما عاد نحن نرسم وسوي كذا لا.
0: في حالة أني أنا مثلا خط كمة وفي الوسط مثلا غلط، هل أقدر أفك الخيط وأرجع مرة ثانية؟
1: أقدر أفك الخيط وأعيد مرة ثانية، أو تكملي عليها ويعني تبعي مسارك هذه. يعني بعكس إذا هي خطأ يعني طول المسار لا، بيكون فيه تشويه، بيكون فيه فرق بين البداية في الوسط، تحس إن هي نفسها بتبرز بعدين.
0: أكثر النقوش اللي يطلبوها، هل هي النقوش الواسعة الكبيرة الهندسية، أو مثلا النقوش الدقيقة اللي مثلا تكون أوراق شجر أو شيء من هذه
1: لا،
0: التفاصيل؟
1: أكثر النقوش يختلف يعني بين الشمال وبين الجنوب. الجنوب هنا يختاروا النقوش اللي هي الأشكال الهندسية أكثر شيء، ويحبوها ترس يعني تكون متكاملة، وبعكس الشمال يحبوها يعني اللي هو الرسم الديواني أو النوع الديواني اللي يكون عرضها كبير شوية، بعكس إن نحن هنا في ظفار اللي هو تتكون من جزئين يعني، وتتميز بالذات الرسم الديواني تكون رسماتها كبيرة جدا وواضحة وبارزة، في ورود وفي كده، في بعد رسم اللي هو الديني أشكال دينية كده شوية، يعني مش تقولي أنت قبة وكده لا، يعني في أشياء
0: فيها
1: بسيطة.
0: لمحة.
1: أيوة
0: جميل جميل.
1: لكن أكثر شيء يهتموا بالأشكال الهندسية.
0: إنجاز الكمة الواحدة كم يستغرق تقريبا؟
1: يعني إذا كانت مش متروسة، إذا كانت الكمة مش متروسة يعني تستغرق يعني أسبوعين، أما إذا كانت ترس كامل اللي هي يعني تغطية كامل تحتاج شهر بالكثير. لكن إذا كان الشخص خلاص يعني متمرن ومتمكن يعني يقدر في خلال شهر ينقص 3 كميم.
0: جميل. تكلمتي عن التقنيات الحديثة وأنها سهلت عليكم عملية الخياطة والتطريز، يعني
1: مش الخياطة، الرسم نفسه.
0: عفواً.
1: الرسم والتصميم.
0: ما لحقتي طبعاً على الخطوة اللي قبل، كيف كانت الكمة تصمم من البداية، لكن هل شاهدتيها مثلاً في شيء من الورشات، أو كنت قريبة من حد من يعني كبار السن، أمهاتنا أبائنا اللي خفي هذا؟
1: شاهدتها في إحدى المراكز هنا في صلالة، يعني اللي هي من البداية. وفعلا التطريز اليدوي متعب جدا، وخبرتك في البداية أنه يحتاج دقة عالية، وإذا الواحد يريد يتمرن عليها لازم فعلا يأخذ كورشة يعني عليها وكذا.
0: طيب شهرزاد، أنت اليوم يعني كشابة، ليش هذا الجهد الجميل في صناعة الكمة العمانية؟ هل تفكرين أن تقدمي ورش معينة، أو تعلمي حد مثلا ولو كانت مجموعة بسيطة في البداية؟
1: أنا بديت يعني الخياطة من 2013 وتوسعت فيها يعني شوية شوية، إني عطيت يعني دورات خياطة في الجمعيات.
0: جميل.
1: وكذلك يعني عادة نجلس كقهوة صباحية وكذلك عصرية، نجلس مع بعض، نجلس نخيط، أعلمهن بعض الأشياء وكذا.
0: جميل.
1: يعني اللي هي البدائيات، وبعدين هنا خلاص ينطلق.
0: ما شاء الله.
1: يعني علمت أكثر، وكذلك في بعض المراكز يعني اللي في الولاية نفسها يعني تدربت الدرجة، يعني طلعنا كفيديو يعني عن الكمة قبل وبعد، يعني جزاهم الله خير اللي ساعدونا في هذا الشيء.
0: جميل. هل لاحظتي تفاعل كبير؟ يعني ذكرتي ان بعض البنات كنتي معاهم في الاساسيات، اشياء بدائيه نقول او اساسيه، ثم انطلقوا. يعني في تفاعل، في انه البنات حابات ايضا انهن يكملن في هذا المجال.
1: ايه في يعني تفاعل جدا يعني ملحوظ وتطور، ان كل واحده اعتمدت على نفسها. اولا يعني كدخل بيتي، في نفس الوقت فرصة للنجاح وتتطلع وتتطور وإبراز الهوية العمانية في الزي العماني. كذلك نحن كنت حتى قبل أروح المدارس، لأن في مادة في مادة الفنون خاصة بالزي العماني، كيف يعني نشرح للطلاب اللي هي خاصة في الصف الرابع. وكنت يعني كل سنة أروح مدرستين أو مدرسة يعني يعطوني مساحة إن أنا أعبر عن الكمة العمانية وكيف طريقتها وكيف يعني بدايتها وكذا.
0: إلى جانب الجانب نقول العائد المادي اللي هو مهم جدا، إيش اللي أضافت لك هذا المهنة أو هذا المشروع على الصعيد الشخصي؟
1: الثقة بالنفس، كذلك الاعتماد والصبر وتحويل يعني هذه الفكرة إلى عمل رائع جدا. إلى عمل رائع
0: جميل. في يعني كل مهنة أو كل مجال يعلمنا مثلا مجموعة من القيم أو المبادئ أو الدروس، إيش الشيء اللي تعلمتيه من هذه المهنة؟ شيء تحتفظي فيه أو يعني رسالة أو دروس معينة تعلمتيها من هذا المشروع؟
1: تعلمت أن التراث العماني بشكل عام، التراث نفسه يعني ليس مجرد ماضي عابر، بل هو يعني فرصة أن نحن يعني نطلع بلمساتنا الخاصة ونبتكر يعني أشياء خاصة بالتراث بلمساتنا الخاصة ونبدع فيها ونحافظ على التراث العماني والهوية العمانية، لأن إيش ماضي أجدادنا وتراثنا ونحن لازم نرجع له.
0: جميل. شهرزاد، أعتقد أن الكمة هي زي القطعة الفنية، يعني كيف شعورك لما بعد كل قطعة تنجزيها؟ إيش اللي تحسين فيه؟ كون أنه هذا الشيء راح يرتديه شخص آخر ويصبح جزء أيضا من هويته.
1: بأمانة أحس بالفخر والاعتزاز، وإن الناس تلبس يعني من إيدي يعني، وإن أنا أنجزت يعني شيء دقة وشيء فنان يعني، لأني ما توقعت صراحة. عادة إن أنا من الناس اللي أتردد وأقول لا مستحيل وما أعرف إيش، فعلا لا مستحيل في الحياة. بالجهد والمثابرة والصبر نوصل للي نريد إن شاء الله.
0: جميل. إذا في رسالة ممكن توجهيها أيضا لكل من يستمع لنا عبر إذاعة سلطنة عمان في برنامج أثير الخريف، أو كل من يعني يريد أن يدخل هذا المجال وصناعة الكمة تحديدا، ماذا تقول؟
1: يعني نصيحة لل يعني مثلا للشابات للفتيات وكذا، إن اللي عنده موهبة في شيء مثلا في الخياطة وكذا لا تتردد، يعني تفتح لنفسها أفق إن هي تحاول مرة واثنين وثلاثة، وبإذن الله راح توصل يعني للشيء اللي هي تريده.
0: شكرا لك شهرزاد على هذه الإطلالة
1: الجميلة، وجزاكم الله ألف خير.
0: يعطيش العافية، نورتينا في استوديو إذاعة سلطنة عمان أثير الخريف من عودة الماضي. كل التحية لكم، كل التحية لكل الجهود اللي تقوموا فيها. نتمنى بإذن الله كذا بعد الفترة وفترة يكون في لنا إطلالات ونشوفش من أعلى إلى أعلى. إذن شهرزاد بنت ناجم بيت رجب، صاحبة مشروع كمتي غير، الحوار حول صناعة الكمة العمانية. كل التحية لك.
1: شكرا.

0: كل التحية لكم مستمعين لكل من رافقنا في هذه الرحلة المسائية التي تبتدأ يوميا في الساعة الخامسة ويعني ننتهي معكم على مشارف السابعة مساء في محطات مختلفة متنوعة معنا مع ضيوف أعزاء في استوديو إذاعة سلطنة عمان بعودة الماضي أو مع زملائنا أيضا عبر الجولات والتغطيات الخريفية الخارجية. إذن نجدد اللقاء بكم غدا في نفس الموعد مع إطلالة مختلفة.
1: إذن أحلى التحايا لكم أحبائنا، كل من تواصل معنا كان معنا حاضرا أيضا في استوديو أثير الخريف أو من رافقنا عبر الأثير، هذه أحلى التحايا من الزملاء في فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي بعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم.

من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن مسلم الرحبي، والمهندس محمد بن سعيد البلوشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. التنفيذ على الهواء أحمد بن جحوم اليافعي. تحية بجمالية مساءات الخريف، إخراجا من أحمد بن سعيد العوائي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. سلطنة عمان تحقق إنجازا أمميا بتسجيلها نسبة 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام الماضي. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تزييم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميريباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تبادلا الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبر أمانيام جاي شاناكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز، مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استخدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل مخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، مقارنة ب 72% لعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر والتي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدامها ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور. تتجه سلطنة عمان إلى استقطاب المستثمرين لرفع مستويات الإنتاج من الثروة المعدنية الملحية لتبلغ 8 ملايين طن سنويا، وباستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. وفي خور الملح بولاية قريات تمتلئ المساحات بهذا المورد الطبيعي الذي يستخدم في الكثير من الصناعات الغذائية والكيميائية.
1: يتلألأ الكنز الأبيض من بيوت هندست بتناسق، فالبحر يبدأ رحلته الأخيرة، تتبخر المياه فتبقى باللورات الملح. إنه خور الملح بولاية قريات، مورد طبيعي لم يتعدى إلا حدود أن يكون ملحا غذائيا، ولكن سلطنة عمان فتحت الأنظار إلى الأملاح لتتجاوز الإنتاج التقليدي إلى الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. محمد بن مبارك العامري من سكان ولاية قريات تحدث قائلا:
2: يعتبر الملح ليس منتج غذائي فقط، وإنما منتج تكويني كيميائي يدخل في كثير من الصناعات مثل الكلور، الصودا الكاوية، أيضا يدخل في تنقية مياه.
1: وزارة الطاقة والمعادن تنظر لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الملح إلى نحو 8 ملايين طن سنويا، باستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. ولا ريب فإن ما يحدث من إنتاج في خور الملح بقريات هو جزء من منظومة غذائية مهمة من الخام للصناعات المتقدمة في مناطق الامتياز الملحية. فمحافظة الوسطى الغنية بالأملاح تقف على أرضها مشروعات، من بينها مصنع أملاح الدقم، وفي محوت مشروع نقال الملح، وفي منطقة فيلم خصص موقع لإنتاج الأملاح عالية النقاوة.
2: من حيث أنه قيمته الغذائية عالية جدا، وبذلك فهو فرصة للاستثمار، فرصة كبيرة جدا، لأنه يدخل في جميع المواد الغذائية مثل المخبوزات، عندك الأجبان مثلا وتكوينها، عندك المخللات، عندك ممكن المواد الطبية، وكثير من الأشياء اللي ممكن يستفاد منها وتعمل منها صناعات تحويلية.
1: الجدوى الاقتصادية مرتفعة لقطاع الملح بعد بلورته، فهو مدخل رئيس للصناعات الدوائية والمنتجات الكيميائية المتخصصة والكثير من المشتقات، من بينها مواد التنظيف، والقائمة تطول لثروة تعدينية واعدة تستقطب اهتمام المستثمرين. من خور الملح بولاية قريات، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط.
0: افتتحت بولاية جعلان بني أبو علي فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة وسط أنشطة تراثية وترفيهية وثقافية ورياضية متنوعة، بما يعزز من مكانة محافظة جنوب الشرقية كوجهة سياحية على مدار العام.
3: رحلة من ذاكرة الأجداد والبحر والرمال إلى حاضر يعاد فيه تشكيل هذه الذاكرة بيد جيل، هي قصة أوبريت انطلاق النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة راعي المناسبة، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: نيابة الأشخرة بسبب الأجواء الجميلة والرائعة فيها، أيضا تكاتف المجتمع الحكومي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، نرى بأن هذه البادرة وعمل ملتقى سنوي يعطي ويضيف للقطاعات المختلفة ومنها بالتأكيد قطاع السياحة. أتصور أن القائمين على هذه الفعالية حقيقة تمكنوا من إخراجه بصورة جيدة، الظاهر ذلك أن هناك زخم مجتمعي في الحضور.
3: ويقدم الملتقى لزواره تجربة متكاملة تشمل التاريخ، الحرف، الفنون وريادة الأعمال والتفاعل المجتمعي، إذ تعد القرية التراثية من أبرز محطاته، متضمنا باقة واسعة من الفعاليات اليومية التي تشمل الأمسيات الشعرية والإنشادية والعروض الفنية والتراثية والمسابقات التفاعلية والأنشطة العائلية المتنوعة. ويستمر الملتقى حتى 15 من أغسطس المقبل. سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي ولاية جعلان بني أبو علي رئيس اللجنة الرئيسة للملتقى.
5: هذه النسخة التي تأتي بحلة جديدة وبفعاليات مختلفة وبأركان متنوعة، لعل من أهم أهداف هذا الملتقى هو تنشيط الحركة السياحية وإيجاد خيارات متعددة للسائح وللزائر لهذه المنطقة التي تشهد اعتدال الأجواء وتحسن درجات الحرارة. الملتقى يحوي الكثير من الفعاليات اليومية والفعاليات المصاحبة.
3: الملتقى استقطب في نسخته الأخيرة أكثر من 27 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و20 أسرة منتجة، وجدت في هذا الموسم سوقا حقيقية وأثرا تنمويا يمارس على أرض الواقع موسما بعد موسم. أحمد بن بارك الدرمكي، نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7 دولارات و57 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و8 سنتات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. سلطنة عمان تحقق إنجازا أمميا بتسجيلها نسبة 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقال للعام الماضي. كان معكم في التحرير أحمد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: Village.
1: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. راتنج الجبال وذاكرة الرعاة، هنا نتحدث عن واحدة من المجموعات النباتية المميزة جدا في جنوب الجزيرة العربية ومنتشرة أيضا في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما. لها فوائد طبية كثيرة جدا، ولها أيضا فوائد اقتصادية مهمة للغاية للمجتمعات المحلية. مجموعة من الأشجار والشجيرات العطرية التي ارتبطت بحياة الإنسان في ظفار منذ زمن بعيد جدا، وقد عرف الرعاة رائحتها و انتفعوا بأوراقها وأخشابها والحائها والأسماق التي تنتجها واستخدموها في حياتهم اليومية وفي الطب الشعبي. هذه المجموعة من جنس الكيموفورا، هذا الجنس ينتمي إلى عائلة البخوريات، نفس العائلة التي تنتمي لها شجرة اللبان، وتضم بعض الأنواع المنتجة للمر، المر يعني المشهور جدا، وهذه أيضا شجرة مهددة بالانقراض بدرجة كبيرة للغاية. تقوم هيئة البيئة بأعمال مميزة جدا في السنوات القليلة الماضية للمحافظة عليها ولعمل حديقة لأشجار المر. هكذا هذه الأعمال البسيطة لكنها تترك البذرة، والبذرة تنمو في النظم البيئية بطريقة طبيعية مع الزمن. ومن ضمنها أيضا شجرة البلسم أو سيكوف كما نسميها محليا، تسمى البلسم البشام، منتشرة في شبه الجزيرة العربية ولها أيضا أهمية عطرية كبيرة جدا، وتنتمي إلى العائلة النباتية ذاتها لأشجار اللبان كما ذكرنا سابقا. هذه المجموعة التي تنتمي إلى البخوريات يعني تضم أكثر من 180 نوع من الأشجار والشجيرات، تنتشر أساسا في المناطق الجافة من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وتمتد بعض أنواعها إلى الهند وباكستان وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتتميز أنواع كثيرة منها بلحاها الخارجي الرقيق المتقشر على هيئة رقائق وأغصان قد تنتهي بأشواك بسيطة وعصارة راتنجية ذات رائحة عطرية تظهر مباشرة بعد أن يتم جرح هذا الغصن. وتستخدم أشجار السيكوف مثلا كمسواك، أيضا من الأشجار البرية تستخدم كمسواك أغصانها، وتستخدم للحصول على نخاع العظم، يعني أثناء طبخ عظم المواشي مهم جدا أن يستخدم أغصان صغيرة من شجر السيكوف للحصول على اللحاء الموجود في داخل هذا العظم. وهكذا يعني يستعين الإنسان دائما بالنظم البيئية في حياته المختلفة. ومن ضمن الأشجار المختلفة في هذه العائلة لدينا شجرة السيكوف محليا، ولدينا عقر، ولدينا عقبوت، ولدينا أيضا يعني عقرت نوع آخر، أعتقد هم 4 إلى 5 أنواع. وعقر هذا أيضا من الأنواع المهمة والجميلة التي كانت تستخدم في عمل السياج الطبيعي، سياج المشاديد التقليدي. هذه أشجار العقر يتم قطع أغصانها وقرصها بالعقل في المزرعة، يعني حتى وإن كان ارتفاعها 3 متر أو 2 متر يتم غرسها في بداية فصل الخريف، وتتجذر في التربة وتتحول إلى سياج طبيعي. لا زالت بعض بقايا هذا السياج موجودة في طوي عتير وفي العديد من الأماكن في محافظة ظفار، وهذا يذكرنا بالسياج المستخدم في شمال فرنسا في المزارع. هذا السياج يعني مجموعة من الأشجار المحلية التي تعمل على تشكيل خطوط فاصلة بين المزارع، وهذا السياج اللي يصل إلى 1 متر 2 متر 3 متر من أشجار الغابة القديمة شكلت نظم بيئية مهمة جدا وحافظت على الذكرى القديمة لوجود هذه الأرض حتى وإن استخدمها الإنسان في الزراعة، وعملت ممرات طبيعية مثل الأحزمة الخضراء. هذه الممرات تسمح بمرور الحيوانات البرية، تسمح باستراحة الطيور، تسمح وتساهم بشكل فعال في المحافظة أيضا على التربة وعلى المزرعة، يعني أنظمة بيئية جميلة جدا. كلما اعتمد الإنسان على الطبيعة في تشكيل حياته كلما كان لا يؤثر كثيرا في هذه النظم البيئية. ف فهذا السياج المستخدم في شمال فرنسا السياج الطبيعي إبقاء على مجموعة من الأشجار والغابات على حالتها الأساسية وزراعة أيضا أشجار أخرى محلية تساهم بتشكيل هذا السياج بشكل أكثر فعالية. نفس هذه الفكرة حدثت هنا مع الإنسان القديم في جنوب الجزيرة العربية مع أشجار عقر من فصيلة الكيموفورا، وهذه الأشجار من الأشجار التي تستجيب بسرعة لأمطار الخريف، وأيضا من الأشجار التي تعلن عن انتهاء الخريف مبكرا، تتحول إلى اللون الأصفر الجميل جدا، الأصفر الغامق مع بداية فصل الصرب، وتشكل مناظر جميلة جدا. وألوان النباتات تساعد على التعرف على عدد الأنواع، فمثلا شجرة ثور أو السمغ العربي لها لون خاص، صغات لها لون خاص، الكيموفورا هذه العائلة كلها لها لون خاص أثناء الجفاف أو أثناء الخضرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نواصل حديثنا السابق اللي تكلمنا فيه عن الكتابة والأبجدية العربية اللي أثر عليها في مجان، وقلنا أن هذه الأبجدية التي أثر عليها في مجان وخاصة في رأس الجنز والتي اكتشفت عام 1985 من بعثة مشتركة إيطالية فرنسية في مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، ووجد ختمين فيهما كل ختم 4 حروف، وفيهم أيضا من هذه الحروف حرفان متشابهين في الختمين، وأرخت هذه الأختام ب 2200 قبل الميلاد، أي 4200 قبل الميلاد. وقلنا أن هذه الآثار من الأختام هي أقدم آثار لحروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية، أقدم من الأبجدية التي أثر عليها في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وهي خط المسند، ومن خطوطها طبعا الكثيرة اللي هي السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، وهي أقدم أيضا من الحروف العربية الأبجدية العربية الشمالية اللي هي الثمودية والصفوية واللحيانية، وأن هذه الحروف تعود إلى 4200 عام من الآن. كان يقال أن الحروف التي اكتشفت في حضارة فينيقيا في داخل حوض البحر المتوسط في لبنان بالذات تعود إلى 1500 قبل الميلاد، هي أقدم الحروف الأبجدية، ولكن ما تم اكتشافه في مجان أن الحروف اللي موجودة في مجان هي أقدم حروف أبجدية على الإطلاق، وأنها قد تكون هي أصل الأبجدية اللي موجودة الآن، والتي طبعا تكونت منها جميع اللغات اللي هي طبعا بعدها أصبحت اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات اللي يتحدث بها العالم الآن. فالانطلاقة الكبيرة من اللغات، طبعا بداية اكتشاف الكتابة هي بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، ثم بعدها أيضا في وادي النيل، قد يكون في نفس الفترة أو بعدها بقليل، ولكن هذه الكتابة كانت كتابة مسمارية صورية عبارة عن صور، ولكن الكتابة بالحروف وحروف الأبجدية أول ما ظهرت في مجان، ولها 4200 سنة من الآن. طبعا الحروف الأبجدية اللي عثر عليها في شمال عمان وفي ظفار نحتت على الجبال بواسطة النقر بأسلوب الخط المستقيم، أما نقوش كهوف وجبال ظفار في ظفار فقد رسمت بالألوان، ربما أيضا تتميز النصوص النقشية العمانية بتنوعها، حيث نجد في المنطقة الواحدة أكثر من نوع من الكتابة، كما تتسم هذه النصوص بفرادتها، فالنص النقشي الواحد يجمع في ثناياه حروفا ذات سمات عربية جنوبية وثمودية مبكرة ومتأخرة وصفوية ولحيانية وحروف جديدة لم نأحثها من قبل، كما أن أبجديات لغات الجزيرة العربية لا تتعدى 29 حرفا، أما أبجدية عمان مجان فتزيد عددها عن 33 حرفا تقريبا. أيضا الكتابات العربية القديمة المكتشفة في الجزيرة العربية ساكنة ليس لها أي علاقة بالكتابات المعاصرة لها، كالكتابة المسمارية والإعلامية والهيروغليفية، والكتابة على أختام رأس الجنز يعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، والحروف العربية على شكل رموز مونوغرافي الذي أثر عليه بقرية شافع أيضا بولاية إسكي في إحدى المقابر التي تنتمي إلى حقبة العصر البرونزي 3000، طبعا العصر البرونزي الفترة اللي هي من 3000 إلى 2700 قبل الميلاد. هذه المعطيات جميعا تجعلنا نعيد النظر في الفرضية القائلة بأن أقدم كتابة عربية يعود تاريخها إلى القرن 14 قبل الميلاد والتي عثر عليها في الشام، فنحن أمام معطيات جديدة تعود بالكتابة العربية إلى مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا من ضمن الكتب المهمة اللي تكلمت عن تاريخ عمان القديم هو كتاب اسمه في ظلال الأسلاف. هذا الكتاب ألف اثنان من الباحثين العريقين والخبراء في مجال الآثار، واسميهما كلوزيو وتوزي، وهذا الكتاب طبع في 2012. وهذا الكتاب يضم ملخص لتاريخ عمان خلال أبحاث أكثر من 30 عاما من المجهودات في مجال بحوث عن تاريخ عمان القديم في شتى مجالاته، وهو كتاب هام. هذا الكتاب يلخص جهود بحوث طويلة معمقة في الآثار في مجان وشبه الجزيرة العربية، ويقول هذا الكتاب أن هناك مكتشفان صغيران في رأس الجنز يخبراننا عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه بلاد مجان في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، حيث عثر على ختمان يعودان إلى 2200 قبل الميلاد، زمن حملة نارامسين. طبعا نارامسين هو أحد القواد الأكاديين في بلاد الرافدين اللي كان يحكم في تلك الفترة. أحدهما بيضاوي، هذه الأختام، أحدهما بيضاوي والآخر مربع منقوش في الجزء الأعلى من وعاء نصف دائري مكسور من الاستيلايت، وكل منهما يحمل في جانب واحد 3 علامات، 2 منهما تظهران في كل الختمين، يعني كل ختم فيه 3 علامات. العلامات هذه اللي موجودة في الأختام 2 منها تظهران في كل الختمين، يعني 2 تظهر متشابهات في الختمين، إحدهما نقشة بضربتين متوازيتين والأخرى تمثل الحرف H في الأبجدية اللاتينية. بالإضافة لذلك يحمل الختمين مستطيلا مفتوحا مع جانب طويل مقعر، وفي الجانب الآخر قرصا أو دائرة مفرغة. هذه العلامات تمت دراستها بالتعاون مع اختصاصيين في النقوش العربية القديمة، وتم التوصل إلى أنها نوعا من الكتابة، وهذه الأختام قد صنعت بإعادة استخدام 2 من أواني الحجر الصابوني، لا تترك شكا في أنهما قد صنعا في مجان دون استخدام مهارة خاصة أو عناية، إذ أن من قام بصنعهما لم يبذل جهدا في كشط القطعة من الزخرفة السابقة المتمثلة في دوائر متحدة المركز. لقد صنعت العلامات بشكل اعتيادي، كأن الكتابة لم تكن استثناء حتى في هذه القرية الطرفية للصيادين الموسميين، يعني هذه القرية الصغيرة اللي في رأس الجنز كانت الكتابة فيها في تلك الفترة هي كتابة احتيادية. وهذه الكتابة هي الدليل الأول على وجود نوع من الكتابة في هذا العصر، والتي عمت شرقي الجزيرة العربية، وهذه الكتابة متماثلة مع تلك الكتابات في جنوب الجزيرة العربية، رغم أن يفصلها أكثر من 1000 عام عن التاريخ المقبول لتطور تلك الكتابة، وهو الألف الأول قبل الميلاد. يعني الآثار اللي وجدت في عمان سبقت الآثار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن من الكتابة بأكثر من 1000 عام. إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان منذ نحو 2500 قبل الميلاد، وكلاهما من وادي الرافدين والسند. أما في كلبة وفي نيابة رأس الحد بصور، فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبر من قبور طراز قبور أم النار في هيلي. طبعا أم النار فترة من الفترات تقدر ب 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن تاريخ الكتابة الأبجدية في مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: pelajaran.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع للروايات العمانية التي صدرت حديثا عن النادي الثقافي، وكانت نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة أشرفت عليها الروائية هدى حمد. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أصدر النادي الثقافي 5 روايات جديدة هي نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة ونظمها النادي الثقافي، وهذه الروايات هي المستظلون بالحلم لسالم الراسبي، ومناجل لفاطمة العجمي، وكراس سلمى لشريف الرحبي، وقريبة لوفاء المصلحي، ومقهى الغرباء لأحمد راشد. الورشة التي أشرفت عليها الروائية هدى حمد جمعت كتاباً بمسوداتهم الروائية وراقبت نمو الروايات من لحظة تشكل أفكارها مروراً بالشخصيات والأحداث، وعملت على تقنيات السرد وتطوير الشخصيات وبناء الحبكة وطرائق الكتابة. عن الورشة والروايات الخمس التي نتجت عنها، يسعدنا في القادم من الوقت أن تكون معنا الروائية هدى حمد. مرحبا بك أستاذة هدى في برنامج المشهد الثقافي، وننطلق بدءا من الفكرة الأولى التي انطلقت منها ورشة حياة كاملة ومدلول الاسم الذي حملت.
1: حياك الله إدريس وبكل من يستمع إلينا الآن، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. والحقيقة بدأت القصة أتذكر في أغسطس 2024 لما كلمتني الكاتبة والمترجمة مديرة النادي الثقافي أزهار الحارثي بشأن أنه في مجموعة من الأعمال اللي تقدمت للنشر في النادي الثقافي، وتساءلت عن مدى إمكانية أن تكون هنالك فكرة لتطوير هذه الأعمال. والحقيقة في البداية كثير راقت لي الفكرة، لكن مع الكثير أيضا من المخاوف. يمكن كانت المخاوف في البدايات الأولى حول أسئلة كثيرة أنا دائما ما أطرحها على نفسي، وهي هل الكتابة تعلم؟ حقيقة إحنا نقدر نعلم الكتابة، أما أن الكتابة يعني شيء فردي، شيء جدا خاص وحميمي لا يمكن أن نشاطره مع الآخرين. فهذه الأسئلة هي أسئلتي أنا أصلا ككاتبة أيضا. يمكن من حسن الحظ أنه أنا جربت أن أكون أنا ضمن ورشة عام 2014 في محترف نجوى بركات، وأيضا قدمت العديد من الورش في الجانب التنظيري، بمعنى أنه ورش لعدة ساعات أو لعدة أيام. لكن فكرة أني أكون أمام مشروع ممتد لمدة سنة، أمام أعمال مش بس في الجانب التنظيري، وإنما الدخول في هذه الأعمال في أعماقها، في شخصياتها، في إطارها الزماني والمكاني، في نمو الحبكة، في كيف ندخل إلى النص، كيف تذهب إلى النهاية، وأيضا مع أن نتشاطر على طاولة واحدة الآراء. يعني الموضوع ترى ما سهل أبدا على أن يتلقى الآخر أيضا النقد أو الرأي. وأيضا كان عندي مخاوف أخرى حول الذوق الشخصي، يعني أنا ككاتبة لدي ذوق شخصي تجاه كيف يكتب العمل، ما هو العمل بالنسبة لي الفارق والخاص. وبالتالي كنت أمام سؤال كبير جدا، كيف أستطيع أن أقدم هذه الورشة دون أن أعكس ذائقتي الفردية أو رغباتي الشخصية أو تصوراتي الفردية تجاه فعل الكتابة؟ كيف تبقى لكل كاتب منهم بصمته ونمطه وأسلوبه في الكتابة؟ لأنه هذه مشكلة كبيرة جدا فيما لو تم إملاء يعني ذوق ما على هذه التجارب. ولذلك بدأت هذه اللعبة أو هذه المغامرة بكثير من من من من الحذر وتوخي أهمية إنه أنا ما هي حدودي أيضا كمدربة. سألتني عن الاسم حياة كاملة، كان هذا عنوان واحدة من أجمل الروايات لكاتب نمساوي، وشعرت أنه هذه التجربة هي تجربة الكتابة، هي حياة كاملة، بمعنى منذ المسودة الأولى إلى أن تخرج إلى الطباعة. فكانت هي دورة حياة الكتابة، تشكل عوالمها وشخصياتها ونموها إلى لحظة الطباعة.
0: نعم، وحتى تكون حياة كاملة بمعنى هذه التجربة، ربما أيضا في هذه التجربة حتى تركزي على مخرجاتها اقتصرتم على عدد معين. أستاذة هدى، اقتصرت على هذا العدد، لماذا اقتصرت على 5 أشخاص فقط؟
1: كما ذكرت، ربما تكون هذه التجربة من ورشة حياة كاملة هي هي التجربة الصفر، فما كانت ربما كبداية، هي البداية جاءت من أعمال تقدمت إلى النادي الثقافي.
0: نعم.
1: ولكن رأى النادي الثقافي إمكانية أنها قابلة لأن تتطور، لأن يعني تتجاوز شكلها الأولي إلى أن تغدو مشاريع أخرى، وبالتالي فكانت هذه هي المشاريع الموجودة سلفا. وأظن أنه أيضا 5 هو عدد ليس بالعدد البسيط، يعني خصوصا أنه كل عمل كان يمتح في أو يذهب إلى منطقة مغايرة تماما عن الآخر، يعني في رواية تتقاطع مع البعد التاريخي، رواية تذهب إلى عالم أو بعد سياسي، روايات تذهب إلى الميثولوجيا العمانية، تذهب إلى عالم الأوبئة، فكانت مواضيع مختلفة، شخصيات، طرق في الكتابة مختلفة. فإدارة 5 أشخاص، 5 طرق في الكتابة، لم يكن أيضا بالأمر اليسير، وذا كان العدد جدا ملائم للتجربة الأولى.
0: نعم. نقترب من المراحل التي مر بها المشاركون في هذه الورشة، لو تطلعين عليها أستاذة هدى.
1: نعم طبعا كان تخللت هي مدة سنة كاملة، مرت بعدة مراحل، بعضها كانت اجتماعات واقعية، كنا نلتقي في أروقة النادي الثقافي، كان هنالك حديث مستمر حول كل فكرة، كان يسمح للجميع المشاركين أن يبدوا آرائهم حتى في بعضهم البعض.
0: نعم.
1: لأنه كما ذكرت أيضا تلقي النقد من شخص لآخر كان متباين، بين من هو متقبل ومنفتح، بين من يجد صعوبة في تقبله، وبالتالي كانت هذه المشاركة يعني تفتح شكل من من من أشكال الانفتاح على الكتابة عموما، بأن الكتابة هي مشروع غير مكتمل، هي مشروع حتى الكتاب الكبار والمتمرسين ينظرون إلى مشاريعهم الكتابية كمشاريع غير مكتملة، إنما تغذى تنمو مع الوقت. فالجلسات الأولى ركزت في كل مرة على مرحلة معينة، مثلا يعني هذه الأعمال يعني شابها بعض المسائل اللي كانت محتاجة معالجة.
0: نعم.
1: مثلا اللغة التقريرية، بعضها كان هنالك لغة تقريرية، الذهاب المباشر إلى المقاصد، بينما الكتابة تحتمل أن تكون هنالك طبقات للحكي.
0: نعم.
1: هنالك مستويات للقص. فأعتقد أو أكاد أجزم مرة ثانية سأعود لما قلته في المقدمة، إنه هل نحن نستطيع تعليم الكتابة فعلا؟ هل نحن مؤهلين لأن نعلم الكتابة؟ طبعا الكتاب يختلفون بشكل شاسع.
0: نعم.
1: جدا اتجاه هذه المسائل، هنالك من يؤيد تعلم الكتابة، هنالك من يرى أننا ندخلها إلى كأنما الكتابة تتحول إلى عجلة التصنيع، كأنما هو شيء منتج نسلعه.
0: نعم.
1: أو نصنعه، وبالتالي هنالك آراء مختلفة. أنا كشخص أيضا أظن أنني تعلمت كثيرا من هذه التجربة ككاتبة أيضا، وهي جزء من مرحلة نموي الشخصي، وبالتالي كنت أمام هذه الأسئلة القوية. فأظن أن هنالك من كان يقول، وأعتقد أنه محترف، اسمه محترف جومبرفيتش، ينظر إلى الكتابة بأن عربة الكتابة تربط بحصانين.
0: نعم.
1: حصان مروض وحصان جامح. الحصان الجامح هو ذلك الاستعداد الفردي لدى الأفراد.
0: نعم.
1: يعني أنا بالنسبة لي أذهب إلى الرأي الوسطي الذي يرى إذا كان ما يمتلك أصلا هو الموهبة، ما يمتلك هذا الحصان الجامح والاستعداد الشخصي والفطري للكتابة، فأنت مهما بذلت من جهد لتعليمه لن يتعلم شيئا.
0: نعم.
1: وإلى جوار الحصان الآخر المروض، وهو إنك أنت تعطي هذا الكاتب، وهذا ما أردته تماما، إنك تنبش الأسئلة اللي يمكن ما تخطر على باله، أنت تعطيه الذخائر.
0: نعم.
1: تعطيه العتاد، إنه هذه هي الأشياء اللي ممكن تستعين فيها للكتابة فقط لا أكثر.
0: نعم.
1: إذا كان هو عنده الجاهزية سينمو سيكبر، أما عدا ذلك فلن تستطيع أي ورشة مع أهم كتاب العالم أن تطور من أي كاتب. لذلك مثلا نحن موضوع الشخصيات، قد تكون الشخصية ينظر لها من خارج، أو كأنما تكون الشخصية هي مجرد أداة في الرواية.
0: نعم.
1: كيف نستطيع أن نغير دور الشخصية؟ كيف نستطيع أن نبنيها في طبقاتها النفسية المتعددة؟ هذا مثلا أخذنا عليها أسبوع كامل نحن نتكلم فقط عن كيف تبنى الشخصية. نعم. وكنا أيضا نتشارك الكتب، ما هي الكتب اللي ممكن نقرأها، لماذا في شخصيات إلى اليوم مثلا في روايات نجيب محفوظ هي نتذكرها بالاسم أو ماركيز تذكر إلى الآن، تكاد تلك الشخصية تصير واقعية أكثر من شخصيات واقعية.
0: نعم، وكل هذه التفاصيل دقيقة جدا، يعني في إطار بناء وانضباط هذه التجربة لدى المشاركين. وكما ذكرت يعني أيضا أستاذ هدى أنها أضافت لك كما أنت أيضا أضفت لا شك يعني بالنسبة للمشاركين في هذه الورشة تحديدا. قبل أن نتوقف عن كل إصدار منها أستاذ هدى، ما الانطباع الذي تولد لديك أو يعني بعد قراءة هذه الأعمال كنتاج لهذه الورشة؟
1: نعم طبعا، أنا أكثر شيء كان يسعدني هو التطور، أنا أقول قياسا بالمسودات الأولى. يعني كيف استلمنا المسودة الأولى، كيف مثلا الجلسة الأولى اللي هي مدة أسبوع نتكلم عن الشخصيات وبنائها، في القراءة الثانية كيف اختلفت الشخصيات.
0: نعم.
1: يعني الشخصيات اللي كنت تراها في مستوى واحد كيف صارت تنقرأ على أكثر من بعد. في جلسات لاحقة بدينا نتكلم عن الحيز المكاني، كيف إنه المكان أيضا هو شخصية في الرواية، كيف نتعامل مع الزمن في الرواية، كيف نومئ للأشياء أكثر من أن نقولها بشكل مباشر، كيف يخفي السرد تحت طبقاته ما لا يقال، يعني نفتح مجال للتأويل ما نكون فقط مباشرين. يعني كل هذه الألاعيب أعتقد أنه إذا شيء قدمته الورشة أو ما تفعل الورش عادة هي أنك تعطيك الألاعيب السردية، عاد أنت ككاتب كيف تعمل بها، كيف تستغلها، كيف تقدر أنك تنضج عملك الروائي على أساسها.
0: نعم، كما أشرنا سنتوقف عند كل إصدار من الروايات الخمس ولكن بعد الفاصل.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نرحب بك مجددا الروائية الأستاذة هدى حمد في هذه الحلقة من برنامج المشهد الثقافي التي نخصصها للروايات التي صدرت حديثا عن الناد الثقافي والتي كانت نتاج ورشة حياة كاملة التي أشرفت عليها. وكما ذكرنا قبل الفاصل نستعرض في الوقت القادم هذه الروايات وانطباع كتابها، ونستهل مع رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي. يعني هذه الرواية تنطلق كما تقول كاتبتها من سؤال ظل يؤرقها منذ أن وقعت عيناها على صورة توثق جانبا من المأساة التي أعقبت نكبة زنجبار عام 1964، وتساءلت كيف حدث ذلك. ومن هذا التساؤل بدأت رحلة بحث امتدت في المصادر التاريخية والشهادات والوثائق لتتحول إلى عمل روائي يمزج بين الحقيقة التاريخية والخيال الأدبي. في قادم الوقت نستمع إلى الكاتبة سالمة الراسبي متحدثة عن روايتها المستظلون بالحلم.

0: سأتحدث عن رحلتي في رواية المستظلون بالحلم. رحلة بدأت بسؤال وتحولت مع الوقت إلى بحث في الذاكرة والتاريخ والإنسان. بالنسبة لي طبعا بدأت الحكاية من صورة رأيتها لنكبة زنجبار والتي حدثت في 12 من يناير 1964. كانت صورة صادمة بما حملته من ألم إنساني وما كشفت عنه من جانب مهم في التاريخ. طبعا هو تاريخ قريب منا لكن لم أكن أعرف تفاصيله، وهو ما دفعني طبعا إلى كتابة هذه الرواية. كنت أدرك طبعا منذ البداية أن الاقتراب حقيقة من نكبة زنجبار كان يحتاج إلى كاتب يحمل همين، هم السردي بما يحتاجه من جمال وفن، وهم التاريخ بما طبعا يفرضه من دقة وأمانة وبحث، وأيضا يحتاج أيضا إلى تحليل عقلاني وإلى يعني حيادية في التحليل والقراءة. في تصور الرواية التاريخ طبعا تنجح متى؟ تنجح عندما تكون هناك مساحة للفهم والتأمل، بمعنى أني لا أقدم للقارئ قالب جاهز وحكم نهائي، لا بالعكس أتيح له المجال للتأمل والتفكر. بالنسبة للورشة، ورشة حياة كاملة تقدمت فيها في هذه الورشة بمسودة لا تتجاوز 100 صفحة، وكانت الورشة رائعة جدا، استفدت منها كثيرا مع المدربة المعروفة هدى حمد جزاها الله خير، وأشكر طبعا النادي الثقافي هنا وجه له كل الشكر والتقدير، لأنه استطاعت هذه المؤسسة الاقتراب من الموهوب أكثر، ترك مساحة له لصناعة ما يود صناعته من الكتابة والسر الذي يعني يتكون في ذاكرته. كان طبعا بالنسبة لي ربطت الأحداث التاريخية بمرحلة صعبة طبعا، وبالتالي هذا ساعدني في البحث عن عدد من المراجع كثير طبعا تتكلم عن تاريخ زنجبار وشخصيات مثل كتاب زنجبار شخصيات وأحداث الباحث ناصر بن عبد الله الريامي الذي وجه له كل التحية وتقدير، وكتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار المؤرخ المعروف سعيد بن علي المغيري، طبعا إضافة إلى مقالات صحفية من جريدة عمان وأسير الدياتية لعدد من الشخصيات العمانية وسيرة السيدة سالمة بثلاث أجزائها، وكذلك بعدد من التقارير المترجمة وعدد من الدراسات والبحوث أيضا المترجمة العربية والمترجمة أيضا، كل ذلك ساعدني في عملية يعني جمع الوثائق والمعلومات التي بعد ذلك سردتها على شكل رواية. طبعا كذلك لا يعني لا أخفيكم أنني أيضا ساعدتني حقيقة المتابعة البصرية على اقتراب أكثر من زنجبار، تابعت برنامج من السواحل والذي كان يقدمه الأستاذ محمد المرقبي أوجه له كل تحية وتقدير، وكذلك للإعلامي نصر المسعيدي الذي أيضا كان في عنده برنامج أو كان يقدم برنامج بودكاست عدد من الشخصيات العمانية التي واجهت أحداث زنجبار، أوجه له كل الشكر وكل التقدير أستاذ نصر. طبعا تابعته.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: كذلك السلسلة الوثائق قدمتها قناة الجزيرة في عنز الجبال، قناة الجزيرة الوثائقية كشفت تفاصيل الحياة اليومية وثقافة المجتمع، وحقيقة استفدت كثيرا جدا يعني من هذه القناة. مع مرور الوقت طبعا تحولت 100 صفحة إلى 374 صفحة، طبعا في محاولة لحفظ جزء من ذاكرة الجبال وقراءة مرحلة تاريخية من خلال الإنسان الذي عاشها. في النهاية يعني أرى أن المصادرون بالحلم رحلة بدأت بصورة تركت أثر ثم تحولت إلى سؤال، وبعد ذلك انتهت برواية تحمل أصوات أشخاص وذاكرة مكان وحكاية شعرت بأنها تستحق أن تروى.
2: كانت هذه الكاتبة سالمة الراسبي وقد تحدثت عن روايتها المستظلون بالحلم. أستاذة هدى، اطلعت على رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها.
3: نعم، صراحة اللافت في هذه التجربة أنه الخمس أعمال كل عمل كان يروح المنطقة كما ذكرت من قبل مختلفة تماما. يعني سالمة الراسبية اختارت أن تذهب إلى التاريخ العماني، فترة وجود العمانيين في زنجبار، فترة التحولات الكبيرة التي قد تصادفها الشخصية عمانية ذهبت إلى هناك آنذاك، إلى وأن تتبع تاريخها من لحظة الوصول، الزواج، إنجاب الأبناء، الالتحام مع مجتمع مغاير، وصولا إلى النكبة. هذا العمل منذ اللقطة الأولى، يعني هو يشتغل على تقنيات الفلاش باك، يعني تبدأ من لحظة المشهد أو الصورة اللي ذكرتها، وهي الحفرة التي كانت الحفرة التي وثقت أيضا بضرب العمانيين بالنار من مسافة ما. فهي تبدأ وتفتتح العمل. هذا العمل مثلا على سبيل المثال لو نتكلم كيف جف المسودة الأولى، ما دام نتكلم فكانت سالمة تتكئ بصورة كبيرة جدا على المصادر التاريخية.
2: نعم.
3: وكانت تقرأ وتتابع الوثائقيات لتستطيع أن تكتب هذا العمل. المشقة في الكتابة خلال هذه الفترة كيف نستطيع أن يذوب التاريخ في النسيج الروائي. كان هذا مثلا كل رواية كنت أواجه تحدي ما، يعني هنالك الكثير من المقولات، هنالك الكثير مما كتب في التاريخ، لكن كيف يستطيع الروائي الحاذق أن ينتقي وأن يتحول تتحول هذه الكلمات إلى مشهد بصري مرئي؟ كيف تجعل الشخصيات حقيقية؟ كيف يذوب التاريخ في نسيج الشخصيات وحياتها؟ يعني بدل ما أن تكون هي مقولات جاهزة، هي تصبح نصدق تلك الأحداث لكن عن طريق تحريك الشخصيات وليست الأحداث المفرغة، يعني أو لأنه الرواية هنا لا تقوم بمسألة التوثيق، هي تعيد كتابة تاريخها المتفرد وإن كان يستند على التاريخ الحقيقي. فكانت هذه تجربة سالمة في هذه الرواية، وكانت هنا المشقة، وفعلا استطاعت من نسخة إلى أخرى أن يعني أن أن أن تسمح لكل هذاك الكم من القراءات أن تذوب في هذا النسيج.
2: جميل. تأخذنا الكاتبة فاطمة العجمي عبر روايتها مناجل في رحلة إنسانية عميقة حول مصابة بمرض دم وراثي تتأثر بمتاعبه منذ طفولتها. ولم تكن تعرف من مسمى مرضها سوى أنه نقص دم. كبرت مع هذا المسمى وسط مجتمع يختصر هويتها بنعت مريضة، وكانت أختها الوحيدة أكثر قربا منها، تدفع بها نحو القوة ونحو النور في أكثر اللحظات عتمة لتأخذ حقها في الحياة. في القادم من الوقت نستمع إلى الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل.

0: طبعا انطباعي ما بعد إقامة الورشة ليس كما كان قبله، حيث كنت أشعر بربكة البداية، وإن شاء الله هذا الفارق قد ألمسه جليا في مسيرتي القادمة ككاتبة بإذن الله. الكتابة من خلال هذا المحترف خرجت من حيز جهدي الفردي إلى فضاء جماعي بإدارة المدربة القديرة والكاتبة المبدعة أستاذة هدى حمد، ومع أربعة من الزملاء المشاركين الذين كنت أشاركهم حضور هذا المحترف والاستفادة من نقاشاتهم وأفكارهم، وأخيرا مع المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز الحقيقة، الذي أضفى على روايتي بل على جميع الروايات أضفى بعدا جماليا بعد التخلص من حشوها اللغوي الزائد. بالنسبة لرواية مناجل، هي ربما انبثقت أحداثها من منتصف التسعينات، وهي تدور حول فتاة تواجه مرضا كان إلى ذلك الوقت مرض مجهول التسمية، ولم يكن يؤخذ بعين الرعاية أو التعريف به أو التوعية به، لذلك هي لم تكن تعرف من مسمى هذا المرض سوى أنه نقص دم. ثم فوجئت من خلال تقرير الفحص الطبي للتوظيف بأن تلك المعاناة التي أولدتها الأقدار به منذ طفولتها وحملها قصتها الاستثنائية في محيط اختصر هويتها، مع كل أسف بنعت مريضة. وطبعا هذا المرض عرفت أنه مرض وراثي، وأنه ما هو إلا خلايا متمردة في دمها يأخذ شكل انبعاجها شكل المنجل، لذلك أطلقت عليه مسمى مناجل. ومضت حياتها تخوض هذا الثقل الدرامي مع كل ألم يتشكل لها في بيئة لم تكن تؤمن باختلافها. وكيف مضت هذه المناجل تحصد كل فرح في حياتها وتحصد علاقتها بالمحيطين بها، سواء كان في البيت أو في بيئة العمل أو حتى لاحقا علاقتها بزوجها الذي حارب رفض أمه المبدئي لها عندما يعني أراد الزواج منها أو أراد الزواج بها. كل ذلك يعني أحملها في تجربة إنسانية، صح أن نقول ذلك يعني، فهي أوضحت أيضا ما الصعوبات التي تواجه مصاب هذا المرض ومنغصاته على حياتها. وطبعا مناجل هو ربما رمز يمثل كثرة التحديات التي تواجه المصابين أو هذه البطلة أيضا من خلال الرواية. إن شاء الله أتمنى أن يكون لهذه الرواية صدى في نفوس قارئها أو قرائها، ككونها يعني تجربة إنسانية. وأوجه شكري إليكم مرة أخرى، والسلام عليكم.
1: كانت هذه الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل. أستاذة هدى، نسألك عن قراءتك لهذه الرواية، رواية مناجل للكاتبة فاطمة العجمي.
2: نعم، وأيضا الحين ننتقل من الكتابة التاريخية إلى كتابة خاصة بكتابة هذا النوع من الأوبئة أو هذا المرض. حقيقة يعني تفاجأت أنه شخص أو كاتب يعني، وهذا قليل جدا على فكرة عندنا حتى في الوطن العربي، فما بالك في المستوى المحلي، إنه شخص يهتم بمرض ويحاول إنه يتتبع أو يكتب رواية كاملة عن هذا النوع من المعاناة اللي نحن ما كثير متماسين فيه إذا ما كان تجربة تعيشها في عائلتك. يعني نعم. كيف أستطيع أن أعرف عن معاناة هذا النوع من الأمراض الدم؟ كيف تقدر تشوف معاناته في البداية؟ مثلا ككل رواية بقول لك كيف جات وكيف يعني حاولنا أن نذهب بها إلى منطقة ما، يعني فمناجل حتى عجبتني من تصوير إنه شكل كريات الدم هي مثل شكل المنجل، فهي اختارت أن تسمي الرواية بهذا المسمى. تكاد أصلا يكاد المرض يكون هو شخصية رئيسية في هذه الرواية. فهنا كانت المشقة، كيف نستطيع أن نحول المعرفة الطبية والتقارير الطبية إلى شيء أنا أحسه، شيء أنا أقرأه، شيء أنا أستشعر في ألمه. فكانت جدا فاطمة أيضا لديها حساسية عالية في تحويل كل تلك التقارير الطبية وتلك المعلومات، لأنه كان في سيل من المعلومات، إلى أنه أنا ما أريد أشوف المعاناة كتقرير طبي، أريد أشوفها هي كيف تتصلب أطرافها هذه المريضة، كيف تعاني، كيف أثر هذا على البعد الاجتماعي في حياتها، في زواجها، في أمانيها، في أحلامها. فبدأنا نخلص قليلا قليلا المسودة الأولى من مثل ما خبرتك هذه التقارير والمادة ربما الجافة نوعا ما، إلى أن تدخل حيز إن إحنا نعيش مع المريض، إن إحنا نشعره، إحنا نتألم معاه. فمثلا على سبيل المثال هذا ما كان يحصل.
1: جميل.

تقدم رواية كراس سلمى للكاتب شريف الرحبي شخصية سلمى في عمل يغلب عليه الطابع الوجداني، وتخلص الرواية أن الحياة مهما أثقلتنا بالأوجاع والآلام لا بد أن يشرق يوم جديد مليء بالحب. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتبة شريف الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى.

حياة كاملة ليست ورشة عادية بالنسبة لي، فقد كانت نقطة تحول في عالمي الروائي. ورشة حياة كاملة هي البوابة الرئيسة لباكورة الروائية، وممكن أن أقول أن الورشة قد أتاحت لي الفرصة أن أضع النقاط على حروفها وأرتب أفكاري المبعثرة في الكثير من المسودات التي كتبتها ووضعتها في أدراج إلكترونية. حقيقة خرجت من الورشة وقد تسلحت بأدوات الكتابة الروائية وماهيتها. تذكرت حديث الكاتبة هدى حمد أثناء الورشة أن كل شخص يملك قصة، ولكنه قد لا يملك الأدوات الكافية لكتابتها بالطريقة المناسبة. الورشة فتحت بصيرتي لأمور يجب ألا أتجاهلها في الكتابة الروائية، مثل التفاصيل الدقيقة للشخوص وتفاصيل مكان وتضاريسه، طريقة سير الحبكة الروائية، لغة الكتابة الروائية، البدايات القوية للرواية وغلق الفصول بطريقة شائقة، ونهايات للرواية. حياة كاملة جعلتني أبحث عن حقائق، سواء من قبل الأمهات أو ممن عاشوا تلك الحقبة الزمنية. الورشة أيضا جعلتني أكتب وأن أعيش أحداث رواية كراس سلمى بكل تفاصيلها، وأستشعر مشاعرها وأحاسيسها حتى أنقلها للقارئ بما أشعر به تماما. أما بالنسبة لرواية كراس سلمى، فأنا أعتبرها أن هدية لقارئ السبعين والثمانين، يتذكر بعضا مما بقي عالقا في ذاكرته. وكذلك هذه الرواية تمثل هدية لقارئ التسعين أو الألفية الجديدة ليتعرف على أحداث أخرى. سلمى ترمز لتلك الفتاة التي حرمت من التعليم نتيجة لضعف اجتماعي، رغم تعلقها وحبها للعلم وإصرارها على التعلم. رواية كراس سلمى ستنعش في ذاكرة كل قارئ بعضا من هويتنا العمانية. سيعيش القارئ في الكراس بكل أحداثه، سينغمس مع تفاصيل جديدة، سيشعر القارئ بسلمى وهي تبحث عن روحها الصغيرة المفقودة التي اختفت. سلمى ترمز للفتاة التي انتزعت منها طفولتها وبراءتها وعاشت أحداثا أكبر من عمرها، ولكن مع هذا فالنهاية ستكون باسمة. ورغم الأزمات ورغم الضغوطات ورغم الآلام التي يمر بها الإنسان، إلا أن حياته سوف تبتسم له يوما معاً.

0: كانت هذه الكاتبة شريفة الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى. أستاذة هدى، ما الذي يمكن قوله عن رواية كراس سلمى للكاتبة شريفة الرحبي؟
1: نعم، هذه أيضا هذه الرواية تذهب أيضا إلى الجانب الاجتماعي الذي يتقاطع قليلا مع الميثولوجيا العمانية وبعض المرويات الشعبية إن كنا نستطيع أن نقول ذلك، ولكن إلى جوار ذلك كان هنالك فعل المقاومة بداية فترة السبعينيات، بداية دخول المرأة والفتاة إلى المدرسة، الفتاة العمانية إلى المدارس المنتظمة، يعني وليس فقط الكتاتيب وتعليم القرآن، فكانت هنالك مقاومة من العائلة. فهي كراس سلمى هو ما تريد هذه الفتاة أن تكتبه في كراسها الشخصي عن فعل المقاومة، إلى جوار تشتغل شريفة أيضا على نوع من الغموض، حياة الطفلة هذه الغامضة وما تحتوي عليه من أسرار تتكشف تباعا كلما قرأنا أكثر.
0: حملت رواية قريبة لوفاء المصلحي أجواء عالم سردي مشحون بتوتر نفسي متصاعد، حيث تمتزج الواقعية المحلية بالأحداث الغرائبية في نسيج مشوق يلامس حدود الأساطير القديمة، مستلهما الموروث الشعبي برؤية أدبية مغايرة. عن هذه الرواية تتحدث في قادم الوقت كاتبتها وفاء المصلحي.

0: ورشة حياة كاملة هي أحد أهم التجارب الأدبية المتكاملة التي لطالما تمنيت الالتحاق بها، حيث جاءت هذه الفرصة الذهبية تحت مظلة النادي الثقافي ولأول مرة في السلطنة أن يكون لنا ورشة متكاملة ومكثفة في تحرير الرواية تحت إشراف الكاتبة الجميلة هدى حمد، التي ساهمت مشكورة في توجيه المشاركين حول كيفية تحرير الروايات وإعادة بنائها بطريقة أكثر احترافية وأكثر عمقا من خلال تطوير الشخصيات وتحسين لغة السرد وتطوير الحبكة، حيث ساهمت وساعدت هذه الورشة في تحديد المواضع التي تحتاج للتكثيف واستكشاف المسارات التي يمكن النهوض بها والنهوض بالفصول إلى مستويات أعلى، ونتج عنه نقلة نوعية في أسلوب الكتابة لدى الكتاب المشاركين في ورشة حياة كاملة. أما عن أهم التحديات التي واجهتني، هو أنني وعلى مدى سنوات طويلة أكتب في القصة القصيرة، حيث يتم اختزال الأفكار واحتوائها في قالب أقل اتساع، بينما الرواية أكثر شمولية لعدد أكبر من الشخصيات وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في تكثيف الزمان والمكان والحبكة. سعيدة وفخورة بهذا العمل الجماعي الذي جمعني بمجموعة من الكتاب الرائعين، والاطلاع عن قرب على تجاربهم الكتابية والتحديات التي مروا بها والتحديات التي مرت بها كل رواية خلال رحلتنا في ورشة حياة كاملة. ممتنة كثيرا لإدارة النادي الثقافي والأستاذة هدى حمد لإيمانهم بي وإتاحة المجال لي لخوض هذه التجربة. أشكر لهم دعمهم الذي قدموه لنا منذ بداية الورشة إلى تحرير وطباعة الإصدارات. كما أود أن أسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز في تدقيق وتحرير الروايات، والشكر أيضا للمصور والمصمم الرائع حسين المحروس على أغلفة الروايات التي أبدع في تصميمها. رواية قريبة هي قصة مستلهمة من الأساطير الشعبية المحلية، تدور أحداثها في قرية قريبة في وادي بني خالد التي تخفي الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة، حيث تختلط الأحداث الواقعية بالمواقف الخيالية التي تخفي في طياتها الكثير من اللمحات من الصراعات الغرائبية التي يواجهها بطل الرواية غابش. يحاول غابش بشتى الطرق الهرب والفرار من المصير الذي عاني منه أجداده من قبله، والسعي لعدم الرضوخ لهذا الأرث الذي يفرض عليه، والبحث عن حلول لفك هذا الارتباط السوداوي. تندرج هذه الرواية تحت نمط الواقعية السحرية، حيث يمتزج الواقع بالخيال، وتدور الأحداث في مناطق موجودة حاليا في وادي بني خالد، وتمت إعادة تشكيلها بشكل خيالي بما يتناسب مع غرائبية الأحداث في رواية قريبة.
1: كانت هذه الكاتبة وفاء المصلحي متحدثة عن روايتها قريبة. أستاذة هدى، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية، رواية قريبة للكاتبة وفاء المصلحي.
2: نعم، كانت هذه الرواية أيضا من الروايات اللي فيها تحدي كبير جدا، لأنه الاقتراب من الميثولوجيا أو الخرافة أو يعني ينبغي أن يكون اقتراب حذر، أن تعرف ماذا تريد أن تقول، ما إلى وين العمل سيذهب لاحقا. فكان في تحدي كبير جدا، لأنه عندما نستعيد هذا الفلكلور الشعبي لا أظن أنه مهمته هو أنه نأتي لتأكيد الخرافة. نحن الأدب لا يقوم بتأكيد الخرافة أو لا يأتي ليقدم الأشياء كما يقدمها المخيال الشعبي.
1: نعم،
2: ينبغي أن تقوم الرواية بدور مغاير، ينبغي أن تبطن أيضا أكثر مما تبدي. فكان بين وبين وفاء حوار طويل جدا حول ما تريد أن تقوله هذه الرواية، لأنها قائمة تماما على الواقعية السحرية، يعني قائمة على قصة شديدة الغرابة، وعندها يعني وفاء مخيلة خصبة، يعني طبعا أكيد اتكأت على الموروث، ولكن كيف يستطيع هذا السيل من المخيلة أن يذهب إلى مكان أبعد، أن يقول ما هو أكثر من ذلك، وليس فقط مجرد تأكيد على الخرافة. فكان حديثنا طويل جدا والكثير من الاتصالات والمكالمات، كيف نستطيع، ماذا نفعل؟ فليس فقط بالألاعيب السردية، ولكن كنت أنصحها بالكثير من الأعمال التي كتبت في أدب أمريكا اللاتينية وآداب أخرى كانت تعمل على الواقعية السحرية، التي يعني تخرج المضامين البسيطة المحلية الشعبوية إلى إلى إلى منطقة مغايرة تماما. وأظن أنه استطعنا أن نأخذ العمل من مسودته تلك إلى شوية مناطق أبعد، أو هذا ما أأمله على الأقل.
1: جميل.

الرواية الخامسة في الإصدارات الروائية التي نتجت عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد هي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد، وتسرد حكاية ستة غرباء دفعتهم ظروف مختلفة وغريبة إلى الهجرة والبحث عن بداية جديدة في مدينة ترحب بالغرباء، حيث تدور أحداث الرواية حول هذه الشخصيات الست الرئيسية والتي دفعتهم الظروف ليكونوا جزءاً من مقهى أطلق عليه مقهى الغرباء، والذي بدوره يشكل شخصية رئيسية سابعة تتعايش معهم، حيث تروي كل شخصية قصتها التي دفعتها للهروب والمجيء إلى هذه المدينة. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتب أحمد راشد متحدثاً عن روايته مقهى الغرباء.

ورشه حياه كامله حقيقه، لم تكن يعني مجرد ورشه في الكتابه، بل كانت مساحه ثريه للتامل والتجربه في عالم او في تقنيات كتابه الروايه. فقد تعلمنا في ورشه حياه كامله كيفيه كتابه الروايه من البداية، أو ما يطلق عليه دخلة إلى الرواية، وصولا إلى الخاتمة وإلى كيفية قفل الرواية بطريقة تليق بالأحداث التي جرت في في في في في نصوص وفصول الرواية. وتعلمنا حقيقة بأن الجميع لديه حكاية، والجميع يستطيع أن يكتب حكايته، ولكن ليس بمقدور الجميع أن يحول هذه الحكاية إلى عمل روائي يصلح للنشر. فعشنا مدة من الزمن في ورشة حياة كاملة بما تعنيه هذه الورشة من معنى حياة، وبالفعل هي كانت حياة لأنها شهدت ميلاد الرواية منذ البداية إلى النهاية. فظهرت رواية مقهى الغرباء، والتي حقيقة هي رواية نستطيع أن نقول فريدة من نوعها. فالمقهى هذا يعتبر جزء من الرواية، بالإضافة إلى الست الشخصيات التي تتمحور حولهن أحداث الرواية. فرواية مقهى الغرباء ربما أيضا مميزة بكونها

0: رواية، رواية مقهى الغرباء، أردت القول بأن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى، تروى بكل ما فيها من أحزان وأفراح وصعود وانكسار. وحرصت أيضا في رواية مقهى الغرباء بأن تكون اللغة قريبة جدا من القارئ، لأني أؤمن بأن نجاح أي رواية لا تقاس بعدد صفحاتها، بل بما بقدرتها على أن تترك سؤال في ذهن القارئ، أو موقفا أو فكرة أو شعورا يبقى مع من يطلع أو يعيش حياة رواية مقهى الغرباء.
1: كان هذا الكاتب أحمد راشد متحدثا عن روايته مقهى الغرباء. أستاذ هدى، وصلنا إلى الرواية الخامسة وهي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد، ما قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها؟
2: نعم والله، هذه كانت أيضا من أصعب التجارب، لأنه هذا أيضا أحمد ذهب إلى سياق سياسي، يعني رواية ذات طابع سياسي، وست شخصيات من مختلف الدول العربية، وكل شخصية لديها قضية مختلفة عن القضية الأخرى. كل يعني هؤلاء كانوا يعني أشبه بأنهم لاجئين إلى هذا المقهى الذي لا يقل غرائبية عن قصصهم وحكاياتهم. أعتقد أنه أحمد يمكن أكثر شخص أعاد كتابة العمل لأكثر من مرة، وحقيقة إذا في شيء أشكر فيه هذا الإنسان هو هذا الصبر وهذا الجلد، لأنه حتى يعني أتذكر الفترة الأخيرة أنه اضطر يسافر ليعيد بناء العمل من بدايته. عدد الشخصيات كان أكبر من كذا بكثير، بدأنا في تقنين الشخصيات، بدأنا بسحب كل ما هو متشابه بين تعرف السياق العربي وتشابه القضايا أحيانا، فألغينا كل المشتركات والمتشابهات لتصبح كل قضية متفردة. فكرنا ماذا لو كان هذا المقهى مقهى غير عادي، ماذا لو أضفينا عليه بعض الغرائبية. الورشة كلها قائمة على فكرة ماذا لو، هي الورشة تطرح أسئلة لفتح الخيال عند الكاتب، ماذا لو أنه المقهى كان كذا، ماذا لو أنه الشخصيات بهذه الطريقة. فأعتقد كانت الشخصيات تلتقي وتتشابك، وكل شخصية في هذا المقهى تحكي قصتها بطريقة مغايرة، فكان واجد عليها شغل يعني، فكان يتحلى بالكثير من الإيمان للحظة إتمامها.
1: يعني أيضا بالعودة إلى ورشة حياة كاملة، هل تجدين أستاذة هدى أنها حققت أهدافها بعد صدور هذه الروايات كنتاج نهائي؟
2: أعتقد أنه الفيصل والحكم هو القارئ، القارئ الذي سيتلقى هذه الأعمال. وحقيقة يعني أنا واحدة من مخاوفي أيضا التوقعات العالية، سواء من قبل المشاركين في الورشة أو من قبل القراء والنقاد لاحقا، هناك توقعات عالية أنه هؤلاء خضعوا مثلا لورشة مدة سنة، ولكن كما ذكرت في البداية كل عمل هو في لغة كاتبه، يعني حاولت بشكل كبير جدا أن أعزل نفسي، أن أعزل لغتي، أن أعزل يعني نظرتي أحيانا للأشياء، لكن كل ما كنت أريد أن أفعله هو أنه أيضا كما ذكرت في ذخائر معطلة، هي الاستعارات والمجاز والاشتغال على الشخصيات وكيف ننظر للحبكة وكيف ننهي العمل وكيف نطرح الأسئلة على كل فصل من فصول هذه الأعمال. أعتقد ما كنت بالنسبة لي أظن أن الرهان ليس على هذا العمل، لكل كاتب من هؤلاء الخمسة الرهان مش على هذا العمل اللي طلع الآن، الرهان على العمل التالي.
1: نعم.
2: لأنه سيكون منفصل عن هذا التوجيه، منفصل تماما عن هذه، إذا كنت الأدلجة أو نعم. هذه المحاولة بقول أشياء ربما تؤثر بطريقة أو بأخرى. العمل الثاني هو الذي سيكون الفيصل في
1: المسألة. هل تتصور أن ثمة هدى حمد في كل واحد منهم يعني بطريقة أو بأخرى؟
2: يعني لا تستطيع إنكار هذا الشيء، يعني لا نستطيع إنكار هذا الشيء، ولكن أظن أن الكاتب الحقيقي منهم سيجد صوته الفردي.
1: نعم.
2: سيجد صوته الفردي، وهذا هو الرهان.
1: هل يمكن اعتبار الورشة مشروع مستمر لتأهيل؟
2: أنا هذا ما أتمنى.

0: حقيقة، وأوجه رسالتي إلى النادي الثقافي، لأنه إحنا لا توجد لدينا مشاريع من هذا النوع، وبالمناسبة في تعطش كبير جدا. العديد يعني وصلتني الكثير من المراسلات والشباب الراغبين يعني للانضواء يعني لمشاريع من هذا النوع، إنهم على الأقل هو يختبر إمكانياته، يختبر قدرته. البعض حتى بالمناسبة، حتى أنا لما خضعت يوما ما لورشة كنت مع أشخاص من مختلف دول الوطن العربي، البعض لم يستطع حتى أن يصمد أمام النقد. يعني كانت عندنا مدربة وكانت تقول رأيها في الأشياء، البعض لا يستطيع أن يصمد، البعض عنده توجس الشخصي، البعض لا يريد هذا التدخل. بالتالي هي إمكانيات، أن تستطيع أنك تنفتح على رأي الآخر، ولكن دون أن تفقد أيضا أن تفقد يعني رأيك الفردي. أنا بالنسبة لي أرى أن القراءة هي المعلم الأول والوحيد، لأننا عندما نتعلم نحن نعيد اكتشاف ذواتنا، نعيد اكتشاف كيف ننظر نحن للأشياء عموما،
1: وتتسع الآفاق حولها. أخيرا أستاذ هدى، ما الذي يمكن يعني تتصور يعني تعديله أو إضافته في حال تنظيم نسخة جديدة من هذه الورشة؟
0: طبعا أن تكون هنالك معايير دقيقة جدا في مسألة الاختيار، أن تكون أن لا ترسل يعني مثلا مسودات مكتملة، أن تكون هنالك فكرة، أن يكون هنالك مثلا كتابة فصل مثلا من هذا العمل، يستطيع المدرب أن يتعرف على لغته، على عوالمه، أن أيضا الاستعانة بخبرات عالمية وحتى من الوطن العربي، أعني الآلية المتبعة عموما، لأنه نحن في عمان، وأيضا الإيمان بالقاص والكاتب العماني. نحن ما شاء الله عندنا كفاءات عالية جدا من العمانيين، كتاب قصة وكتاب رواية، وأظن أنهم يعني عندهم القدرة الكافية أنهم يخوضوا تجارب من هذا النوع فيما لو تسنت لهم الفرصة.
1: نعم، ختاما نشكرك الروائية الأستاذة هدى حمد، وقد سعدنا بالحديث معك عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها، وكان نتاج هذه الورشة 5 روايات، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة. كل الشكر لك.
0: شكرا لك إدريس، ولكل من استمع إلينا.
1: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها للإصدارات الروائية التي كانت نتاج ورشة نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامر.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة.
كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا ألاند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز، مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استقدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل متخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد، اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بعوين وزير العمل. أهلا بكم من جديد مع نشرة أخبار الساعة 9 من إذاعة سلطنة عمان. واصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي مستهدفا عدة بلدات. يأتي هذا فيما قالت طهران إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية ستعمل بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لقرى الجنوب، وأضاف أن العمل سيبدأ من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين وتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. استشهد وأصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. يأتي ذلك مع اقتحام نحو 2300 مستوطن المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة حول أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة وصفها بالجيدة والصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان في مانيلا على استعداد واشنطن للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جانبه جدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والتزامها بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف. هذا وسيطرت القوات الروسية على بلدات جديدة مع استمرار قصفها للموانئ وسفن الإمداد الأوكرانية، في الوقت الذي طالبت فيه كييف بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات موسكو في البحر الأسود وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. تجاوزت حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهند وباكستان وأفغانستان خلال الأسبوع الجاري 90 شخصا، كما تسببت بأضرار واسعة النطاق في الأراضي الزراعية والبنية الأساسية والمرافق العامة.
وتضرر أكثر من 650 ألف شخص في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، كما أصيب أكثر من 100 شخص في أفغانستان وباكستان جراء الفيضانات. تواصل حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، واضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص. وأكد فريق دولي من العلماء أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية ولا سيما استخدام الوقود الأحفوري أدى إلى تفاقم موجة الجفاف الشديدة التي تشهدها أوروبا، وساهم في تسجيل درجات حرارة قياسية. وفي اليابان سجلت طوكيو أكثر من 450 حالة دخلت المستشفيات متأثرة بارتفاع درجات الحرارة مع وفاة شخص، وشهدت عدة مدن في وسط اليابان هذا الأسبوع درجات حرارة تجاوزت 40 درجة. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، مقارنة بـ 72% لعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات. وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر، والتي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدامها ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة الرابعة من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار، بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7.57 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97.08 دولار للبرميل. عالميا ارتفع سعر خام برنت بنحو 6% ليلامس 100 دولار للبرميل، فيما قارب سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 دولارا للبرميل مرتفعا بنحو 5%. كما ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أعوام في الوقت الذي تسببت فيه موجات الحرارة المرتفعة وتصاعد الهجمات في البحر الأسود في التهديد بتعطيل تجارة الحبوب حول العالم، بما يجدد من مخاطر تضخم أسعار الغذاء التي تفاقمت أيضا بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق وكالة بلومبورغ للأنباء. انتهت نشرة أخبار الساعة 9، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. أعد لكم هذه النشرة الزميل حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغات مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلاً خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلاً الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها، وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها؟
4: في البداية وانا لأني بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود.
3: نعم.
4: بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش.
3: نعم.
4: كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وأصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا.
3: نعم.
4: طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد ما بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات.
3: نعم.
4: فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن خليني أقول العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
4: نعم. بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
3: نعم.
4: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.
3: نعم.
4: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر، لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا، كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بدأت من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
4: نتمنى أن يكون وقت مناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني أنا بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهة نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع أو لدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع، خصوصا أنه يعني عرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس ومحاولة لكسب الرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع على الإنسان المسلم. لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس، سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
3: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
4: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم يعني نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله، يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة نحن كعمانيين بالمسجد الأقصى. أيوة، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
3: فممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة، هل كنت يعني أعدتي تحرير النص من البداية، هل أخذتي رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
4: نعم أرسلتها، لأنه خصوصاً هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص. ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وأنا استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس. هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
3: سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
4: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية، يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى، وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما المسقط الأفقي لكليهما شبه مستطيل، غير متساوي، عفوا مستطيل غير متساوي الأضلاع، متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصاً اليافع في هذا السن، فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضاً معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحياناً لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس، أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة، أقول هذه المسجد الأقصى، أريهم صورة الجامع القبلي، يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض أو لدى مع الأسف لدى الغالبية أنه هذا هو المسجد الأقصى، إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية، مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
3: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
4: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل المعلومة لأنها عن طريق لغز، فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأن هذه التجربة مرت فيها بنفسي أثناء القراءة. يعني أتذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات، من يبحث يجد مثلا، هذه عبارة بسيطة جدا. أنا قرأت الرواية من متى؟ 3-4 سنوات. لحد الآن العبارة عالقة في ذهني، فلاحظت أنه الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
3: طيب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى، يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
4: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات، فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي لها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول.
5: نعم.
4: ايضا كتب التشويق والمغامره.
5: نعم.
4: بالنسبه لكتابات مثل داون براون وايضا روايات الاطفال كانت اللي هي الاخوه المغامرون او عفوا المغامرون الخمسه.
5: نعم.
4: كانت مشهوره جدا في فتره من الفترات وكانت روايات جيب مصريه فكنت ايضا اطلع عليها.
5: وهذا متى بدا؟ كم كان عمرك؟
4: في الطفوله.
5: نعم.
4: الطفوله كنا نقرا لمحمود سالم.
5: نعم.
4: يعني اذكر لحد الان الابطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
5: نعم.
4: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة، لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
5: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة، أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كيرنفاني. غسان كيرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية، وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل، يعني غسان كيرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك، أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
4: ممكن، لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
5: نعم.
4: يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار، فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتبة أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
5: نعم، جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة، يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة، نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
4: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة.
5: نعم.
4: فلما كتبت أول رواية سر القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة، تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسات بيت المقدس في رواية، خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها، وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها، ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع، موضوع بيت المقدس، لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014.
5: نعم.
4: على طبعا. غزة، فبعد الحرب شعرت بالعجز.
5: نعم.
4: أنه ماذا يعني ماذا نفعل، فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
5: نعم.
4: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد، أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
5: نعم.
4: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى، فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل، حركة البطل، تنقلاته. فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
5: نعم.
4: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى، فكان هذا مهمة جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات.
5: نعم.
4: من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات، كان عندنا إحنا مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين، وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس. بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
5: نعم، جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية لأنها قد تتضارب، ويقال بأن أنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثتي عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
4: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة، أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
5: وعد الفور وما إلى ذلك.
4: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
5: لهرتزل أظن،
4: هرتزل أيوة نعم هي. فانظرين بدأ الموضوع برواية، الآن خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
5: نعم.
4: تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
5: نعم.
4: منذ ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو والمسلمين تزيد، لذلك أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
5: نعم. يعني
4: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
5: نعم.
4: والدليل أن لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
5: نعم.
4: وفي منطقة المسجد الأقصى.
5: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
4: دليل لا يوجد دليل.
5: نعم.
4: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
5: نعم.
4: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
5: نعم.
4: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
5: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال، يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
4: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
5: نعم.
4: أنه من يسأل عنه أين يجده.
5: نعم.
4: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت فينك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري.
5: نعم.
4: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
5: نعم جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة، أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا على الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسأله يقول هذا يفرض نفسه علينا، لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من هذه من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
4: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي بالوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا لا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذه الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته.
5: نعم.
4: عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة.
5: نعم.
4: في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك يعني. ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة.
5: نعم.
4: والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس.
5: نعم.
4: يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير. فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة.
5: نعم.
4: وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
5: نعم رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيت أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
4: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن إحدى الأخوات والزميلات.
5: نعم.
4: كنت أنا كتبت سر القلادة.
5: نعم.
4: وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة، وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل إحنا نقول تعنى.
5: نعم.
4: يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة.
5: نعم.
4: يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني.
5: نعم.
4: فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة.
5: نعم.
4: فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين من عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب مناح المفقود كتبت له هداء.
5: نعم جميل.
4: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة.
5: نعم.
4: يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
5: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة، فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018، ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
4: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
5: إذن أحبتنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
6: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
6: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
6: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
6: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أراكما ساهرتين.
1: بيتر لم يعد حتى الآن. أنا خائفة عليه.
0: أطمئنكم بأنه عندي في الغرفة.
1: أهو معك حقا؟
0: نعم يا سيدة كارولاين، إنه نائم الآن. يمكنكما أن تذهبا للنوم.
1: وهل تناول أي طعام؟ لابد أنه جائع.
0: لقد تناول العشاء معي ثم نام.
1: شكرا يا أبراهام.
0: أريد منك يا آنسة أماندا أن تحضري له بعض الملابس النظيفة، ولا بأس أن تضعي فطوره مع فطوري في الصباح الباكر.
1: حسنا يا أبراهام.
0: أرجو أن يبقى الأمر سرا، وكأني لم أخبركما بشيء.
1: انتظر قليلا هنا يا أبراهام.

0: وضع إبراهيم الأشياء التي أحضرتها أماندا قرب سرير بيتر، ثم ألقى بجسده المتعب على السرير، وسرعان ما غرق في النوم. استيقظ عند الفجر كعادته، قام بالوضوء ثم الصلاة التي لم يتركها أبدا. انطلق إلى العمل عند شروق الشمس مع عمال الأجر اليومي.
1: ما هي خطة العمل اليوم يا سيد إبراهام؟
2: سوف نقوم بزراعة بعض الخضار يا ريتشارد.
1: جميل، وأين ستكون الزراعة؟
2: إلى الجنوب من خزان المياه الكبير،

0: مرحبا يا إبراهام.
1: أهلا سيد ويليام. أهلا آنسة أماندا.
0: ماذا تفعلون؟
1: نزرع هذا الحقل الكبير بالطماطم، وسوف نبذر هذا الحقل ببذور الخس، وأما هذا الحقل ببذور الخيار. وأقترح أن نزرع هذا الحقل الذي يقع قرب حظيرة الأغنام بأشجار الخوخ. ما رأيك يا سيد ويليام؟
0: افعل ما تشاء يا إبراهام. ألا ما أقول لك يا أماندا بأن المزرعة سوف تحيا من جديد؟

0: لقد أحضرت الطعام يا أبراهام، أنا لم آكل بعد.
1: يمكنكما أن تتناولا هناك تحت تلك الشجرة.
0: أين أخي؟
2: ما زال في الغرفة،
0: سوف أخذ له بعض الطعام.
1: لماذا تأخذ أماندا الطعام إلى مسكنك؟
2: لدي ضيف وسيبقى بضعة أيام، أنا آسف لأنني لم أخبرك عنه.
1: لا بأس لا بأس، هل هو صديق؟
2: أجل هو صديق.
1: كان عليك أن تخبرنا لنعد له الطعام اللائق.
2: لا تقلق، يعجبه أي طعام. لدي اقتراح لكم يا سيدي.
1: قل إني أسمعك.
2: هناك مساحة فارغة وكبيرة قرب السياج الغربي.
1: صحيح.
2: وأيضا ساقية الماء الفرعية قريبة منها، ما رأيك أن نزرعها بالأعشاب فقط من أجل علف الحيوانات؟
1: المزرعة مزرعتك، افعل بها ما تراه صائبا.
2: لا يا سيدي، أنتم أصحاب المزرعة وأنا لست سوى عامل فيها.

0: وصلت أماندا إلى سكن إبراهيم، فوجدت أخاها جالساً على السرير وقد قام بتبديل ثيابه.
1: صباح الخير يا بيتر.
2: أماندا، ماذا تفعلين هنا؟
1: جئت للإطمئنان عليك، وقد أتيت لك ببعض الطعام.
2: ها؟ وكيف عرفتي أنني هنا؟
1: لقد أخبرني أبراهام.
2: أبراهام؟ ومن يكون هذا؟
1: أبراهام العامل الجديد الذي أحضره والدي، إنه شاب طيب، هو الذي أحضرك إلى هنا.
2: ماذا؟ هو الذي أحضرني إلى هنا؟
1: نعم، لقد كنت البارحة في حالة سيئة.
2: وبأي حق يحضرني إلى هنا؟ أين هو الآن؟
1: إنه يعمل في المزرعة.
2: سوف أتفاهم مع هذا الشخص، يجب أن أضعه عند حده.
1: ماذا حصل لك يا بيتر؟ لقد قلقنا عليك كثيرا، لولا أبراهام لبقيت أنا وأمك دون نوم طوال الليل، ونحن لا ندري أين أنت.
2: أوه، أخبريها لا تقلق علي، لست طفلا صغيرا.
1: إلى متى ستبقى هكذا يا بيتر؟
2: لا تكوني كوالدي، لا حديث له سوى النصائح المجانية كل يوم. لقد مللت من هذه الأحاديث التي لا تنفع.
1: أبي يعمل من أجلك، أنت تعلم كم يحبك.
2: كفى أرجوك، رأسي يؤلمني.
1: خذ، لقد أحضرت لك بعض الطعام، أنت جائع بالتأكيد.
2: اتركيه على الطاولة وغادري أرجوك.
0: خرجت أماندا غاضبة ولحقت بوالدها الذي كان برفقة إبراهيم مع العمال، ثم ذهبت باتجاه البيت لتطمئن أمها. وبعد نهار شاق وطويل عاد إبراهيم إلى سكنه ليجد بيتر في انتظاره وهو غاضب.
3: مساء الخير.
2: هل أنت إبراهام؟
3: نعم.
2: اسمع يا هذا، بأي حق تحضرني إلى هنا كالطفل الصغير؟ من أمرك بذلك؟ من تظن نفسك؟ من أنت؟
3: أولا أنا لست سوى عامل بسيط في هذه المزرعة، ثانيا أنا متعب ولست مستعدا للجدال والمناقشة الآن.
2: أتدير لي ظهرك؟ انظر إلي حين أتكلم معك.
3: لماذا أنت ثائر؟ لا أعرف سببا لذلك.
2: لماذا جلبتني البارحة إلى بيتك؟
3: لأنك كنت سكرانا لا تقوى على الوقوف، وتفوح منك رائحة الكحول والقيء والبراز. أتعرف أين سقطت أيها المتكبر المغرور؟ ها؟ لقد سقطت بين معالف الماشية وفوق روث الحيوانات. أنا من أخبر أمك وأختك اللتين كانتا ساهرتين بانتظارك أنك هنا بأمان. إذا أردت البقاء هنا فأهلا وسهلا، وسوف تشاركني طعام العشاء، وإن أردت الرحيل فأنت حر. والآن اسمح لي بالذهاب للاستحمام وتغيير ملابسي. إلى أين أنت ذاهب؟
2: ابتعد عن طريقي.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير يا أماندا. ماذا تفعلين هنا في هذا الوقت المتأخر؟
0: جئت للإطمئنان على بيتر. أما زال يقيم عندك؟
1: لقد خرج للأسف، لكني أعتقد أنه سوف يعود.
0: أرجو ذلك، والدتي تسأل عنه كل ساعة.
1: أخبريها أنه معي.
0: ما رأيك في السير قليلاً بين هذه الأشجار في ضوء هذا القمر؟
1: لا بأس، النوم قد طار من عيوني أيضاً.
0: أتعلم؟ بيتر شاب عنيد يا أبراهام، ودائماً ما يصرخ في وجوهنا، وخاصة إذا خالفناه الرأي.
1: وهل هذه عادته؟
0: لا، لم يكن هكذا سابقاً. كان شاباً وديعاً ولطيفاً.
1: إذن ما الذي جرى له؟
0: قصة طويلة.
1: لا بأس، لدينا الليل كله.
0: لكنك سوف تذهب للعمل منذ الصباح.
1: لقد اعتدت على ذلك يا أماندا. أخبريني.
0: حسناً، كان بيتر يدرس الطب في إحدى جامعات كاليفورنيا، وهناك تعرف على فتاة اسمها جاكلين وأحبها. المشكلة أن عائلة هذه الفتاة تعمل في مجال تهريب المخدرات.
1: والفتاة؟
0: إنها متورطة بشكل ما، لأنها تتستر على عائلتها. أنت تعرف قوانين مثل هذه الأسر.
1: هل عرف بيتر بذلك؟
0: نعم، ولكن بعد فوات الأوان. كانت صدمته كبيرة حين داهمت الشرطة البيت وهو مع الفتاة، وتم اعتقاله وفصل من الجامعة، وقد سجن معظم أفراد العائلة. أخرجه أبي بكفالة كبيرة ثم برأته المحكمة، ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد.
1: يا إلهي، ما الذي حدث أيضا؟
0: لقد اتهمه بعض أفراد العائلة بأنه قد وشى بهم، وقد تعرض مرارا للضرب والإهانة والتهديد. وكما تراه فقد أصبح مشلول التفكير ويهرب من واقعه بشرب الكحول، ودائما ما تجده سريع الغضب.
1: اصمتي يا أماندا.
0: ماذا بك؟
1: أرى شخصا يترنح عند السياج هناك. إنه يسقط.
2: النجدة، النجدة، النجدة.
0: إنه بيتر. يا إلهي، وجهه مغطى بالدماء. أنا هنا يا أخي، لا تخف.
1: هيا ساعديني في حمله إلى الداخل يا أماندا.

0: أعطيني شاشاً وقطناً، إنهما في الصيدلية الصغيرة هناك قرب المطبخ. لا بأس يا أخي، أنا معك.
1: أنا متعب، أريد أن أنام.
2: هيا استند إلى كتفي. تابع السير يا بيتر. هو السرير، تفضل استريح الآن.
1: أنا بردان بردان.
2: لا بأس لا بأس، أعطني هذا الغطاء يا أماندا. كيف أصبحت الآن؟
1: لا بأس لا بأس، دعاني لوحدي دعاني.
3: شكرا لك يا أبراهام، لن أنسى ما تفعله أبدا. أنا معجبة بك يا أبراهام، تصبح على خير.
4: بقي إبراهيم جامدا بعد كلمات أماندا. انفجر خزان الذكريات لديه، كأن ماردا قد خرج من قمقمه. شعر أن شيئا يناديه من بعيد من بعيد.
5: إبراهيم إبراهيم إبراهيم.
2: يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد ضاعت مني كل الجهات والأهداف.
4: في الصباح الباكر خرج إبراهيم من بيته، فرأى بيتر يجلس على الشرفة. ابتسم كل منهما للآخر دون أن ينطق بأية كلمة. انطلق إبراهيم للعمل مع بعض العمال الذين يعملون بالأجر اليومي، ثم انضم إليهم ويليام. وعند اقتراب الظهيرة شعر ويليام بآلام شديدة في ظهره.
2: سيد ويليام، ما بك؟
6: أشعر بألم شديد في ظهري. لقد عادت الآلام من جديد.
2: لا بأس، سأساعدك، سوف أحملك إلى البيت. بيتر، يا بيتر، بيتر، ألا تسمع؟
7: ما بك؟
2: ما بي؟ تعال وساعدني لنقل والدك إلى البيت.
7: أوه، العمال من حولك، أطلب منهم ذلك.
2: بل أريدك أنت أن تساعدني. هيا احمل والدك معي.

0: يا إلهي، ماذا حدث؟
1: لا تخافي يا سيدتي، أعتقد أنه إرهاق وتعب فقط، إنه يحتاج للراحة.
2: احملوه إلى غرفة النوم أرجوكم.
0: شكرا لك يا أبراهام.
1: هذا واجبي يا سيدتي. كيف أصبحت الآن يا سيدي؟
3: أشكر الله، أنا بخير.
2: خذ هذا الدواء يا أبي.
1: هل تسمح لي بالعودة إلى العمل الآن يا سيدي؟
3: شكرا يا إبراهام.
1: أتمنى لكم الشفاء العاجل، سوف تساعدني في جني المحاصيل، أليس كذلك يا سيدي؟
3: أتمنى ذلك يا بني، أتمنى ذلك.
2: أبراهام، أبراهام.
1: نعم يا أماندا.
2: والدتي تدعوك إلى العشاء هذه الليلة.
1: لا داعي لذلك، لقد غمرت بكرمكم، أنتم عائلة واحدة، ووجودي ربما يكون محرجا لكم.
2: لم تعد غريبا يا أبراهام.
1: لدي بعض الأعمال الضرورية هذه الليلة.
2: هل أخبر والدتي بأنك ترفض الدعوة؟ عليك أن تتحمل ردة فعلها، فهي قاسية عند الغضب.
1: سوف أحضر أيتها العنيدة.
2: سوف أكون سعيدة بوجودك، أنا بانتظارك، لا تتأخر.

0: شكراً على هذا العشاء اللطيف، سلمت أياديكم.
1: انتظر، بقيت الحلويات، لقد صنعتها أماندا بنفسها من أجلك. ها، ما رأيك؟
0: رائعة، شكراً جزيلاً يا أماندا.
1: لقد جهزت لك بعض الطعام والحلوى لتأخذه معك.
2: إبراهام، بعد أيام سيبدأ جني محصول الذرة والبطاطا. نحن بحاجة إلى عمال يعملون بحساب اليوم الواحد.
0: سوف أتدبر الأمر إن شاء الله، لا تقلق.
2: كيف؟
0: سوف أسأل العمال الذين يعملون في المزرعة إن كان لديهم معارف أو أصدقاء يحسنون العمل في المزارع بهذه الطريقة.

0: لم يكن العدد الذي استطاع إبراهيم جمعه كافياً، فمزارع الذرة واسعة وكذلك البطاطا، وتحتاج إلى أضعاف هؤلاء العمال. فذهب بعد غروب الشمس إلى أحد المطاعم المشهورة في المدينة القريبة ليقابل صاحب المطعم.
1: أريد منك خدمة وسوف تأخذ أجراً عليها.
2: وماذا تريد؟
1: أريد 30 عاملاً لمزرعة المستر ويليام يعملون بحساب اليوم الواحد.
2: 30 عاملاً، ومتى تريدهم؟
1: بعد يوم أو يومين على الأكثر.
2: هذا صعب، صعب جداً. جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: حسناً، كم يدفعون أجرة العامل في اليوم؟
2: 20 دولاراً، وبعضهم يدفع 25 دولاراً.
1: لا بأس، إذن سأدفع 30 دولاراً للعامل الواحد.
2: بل 35، 30 لكل عامل وخمسة لي.
1: لا بأس، اتفقنا إذن، أريدهم في أسرع وقت.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
3: عين على السينما.
4: عين على السينما.
3: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
4: ومازن بن حبيب المعيني.
3: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
4: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم عين على السينما.
1: في حلقتنا لهذا اليوم سنتعرف على الفيلم الشهير ذهب مع الريح،
0: حيث يطلعنا الكاتب الأمريكي جيم كولن في كتابه فن الديمقراطية، تاريخ مختصر للثقافة الشعبية في الولايات المتحدة، على العملين الروائي والسينمائي الشهيرين ذهب مع الريح، ويستقصي أثرهما المتجذر في الثقافة الشعبية الأمريكية والعالمية.
1: سنستعرض في هذه الحلقة شيئا من ذلك الأثر المتواصل على مر السنين.

0: يشير جيم كولن إلى أنه لا يوجد ما هو أكثر شهرة من موضوع الحرب الأهلية في تاريخ الصناعة الترفيهية الأمريكية، سواء تمثل ذلك في ظهورها في مختلف الكتابات الروائية أو البرامج التلفزيونية أو الأفلام السينمائية.
1: إن بعضا من أكثر الأعمال الأثيرة والعالقة في تلك الثقافة الشعبية وظفت موضوع الحرب الأهلية كنقطة إحالة لها أو نقطة انطلاق لما هو بعدها أو كنقطة ترتكز على تلك الأحداث.
0: إلا أنه لا يوجد عمل فني يحكي عن الحرب الأهلية الأمريكية يقارع مكانة ذهب مع الريح الذي امتدح في البداية كعمل روائي من كتابة الروائية الأمريكية مارغريت ميتشل.

0: نشأت مارغريت ميتشل المولودة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بين أولئك الأقارب الذين كانت لهم ذكرياتهم المباشرة عن الحرب وعن اقتحام عام 1864 الذي أحرق مدينتهم تلك برمتها.
1: وبعد زواج كارثي قصير، قامت ميتشيل بانتشال نفسها عن طريق الكتابة لجريدة في مدينة جورجيا، وتقاعدت عن العمل الصحفي في منتصف العشرينيات.
0: ثم شرعت في كتابة روايتها إثر إصابتها بالعديد من الأمراض التي ظلت تعمق من عذاباتها إلى أن أوصلتها إلى حتفها عام 1950.
1: لقد رفضت ميتشيل كاتبة الرواية في عدة مرات أن تطلع محررا فضوليا كان قد زار مدينة أتلانتا عام 1935 على مسودة الرواية،
0: لكن عندما أظهر أحد معارفها الشخصيين دهشته مشككا في قدرة ميتشيل على كتابة عمل روائي خيالي، قدمت المسودة بغضب كردة فعل إلى وكيلها.
1: وكان ذلك في الوقت الذي كان المحرر يشرع في مغادرة المدينة، وتمكن من قراءتها في القطار في رحلة عودته، وعرض مباشرة على ميتشيل عقدا لطباعة الرواية مدركا استثنائية العمل.

0: تحكي رواية مارغريت ميتشيل ذهب مع الريح قصة سكارليت أوهيرا، الفتاة الجنوبية ذات 16 عاما والتي تقع في حب جارها أشلي ويلكس والذي يتزوج من إحدى قريباته وتدعى ميليني هاملتون.
1: وبينما تخطط سكارليت للاستيلاء على قلب أشلي، تندلع الحرب الأهلية التي يدفع هذا الأخير إلى خوضها، وتدفعها هي المفجوعة من الحرب والحب إلى الهرب إلى مدينة أتلانتا.
0: ثم تصبح حياتها مرتبطة بميليني زوجة أشلي الذي تحب، وتقوم بالاعتناء بها في غيابه.
1: في هذه الأثناء ترتبط سكارليت برجل مميز ذي طرفة وحيلة يدعى رايت بيتلر، الذي يعرف ويكبر في سكارليت كونها امرأة طموحة،
0: لكنه يعلم تماما أنها لم تنل نصيبها الذي تبتغيه من حبها الأول.
1: وبينما تواصل سكارليت سعيها الحثيث للحصول على قلب أشلي خلال فترات الحرب والسلم والزيجات والولادات والوفيات المستمرة التي حاقت بمحيطها الحياتي، يواصل رايت في المقابل سعيه للظفر بسكارليت.
0: نتج عن هذه العلاقة الإشكالية بين رايت وسكارليت إحدى أكثر أشهر المقولات في الثقافة الشعبية الأمريكية التي تقول:
1: إني لا أكترث البتة يا عزيزي،
0: والتي أعيدت صياغتها في النسخة السينمائية إلى:
1: بصراحة إني لا أكترث البتة يا عزيزي.

0: أصبحت رواية ذهب مع ريح التي طبعت في يونيو عام 1936 ظاهرة سريعة الانتشار، بيع منها 50,000 نسخة في يوم واحد ومليون نسخة خلال الأشهر الستة اللاحقة بمعدل 3,700 نسخة في اليوم لما تبقى من ذلك العام.
1: وفي عام 1937 نالت الرواية جائزة البولتزر للرواية الخيالية، وبحلول عام 1997 بيع منها ما يقارب 30 مليون نسخة، وظلت تعود بين فترة وأخرى إلى قائمة أفضل الكتب المباعة خلال السنوات الماضية.
0: كان ثمة صراع محتدم حول حقوق الملكية الفكرية للعمل قبل أن تنشر الرواية، إذ عرض رجل الأعمال الهوليودي ديفيد أو سيلزنيك دفع مبلغ قدره 50,000 دولار لميتشل.
1: كان هذا المبلغ مبلغا كبيرا وقتها، لكن ميتشل رفضت أن تكتب سيناريو الفيلم أو أن تكون لها علاقة بإنتاج الفيلم على خلاف رغبة سيلزنيك.

0: استغرق إنتاج الفيلم أكثر من 3 سنوات، وهذه المدة تعد مدة ملحمية في حد ذاتها، وظهرت بعض الصعوبات التقنية، حيث أبطأ الكم الهائل من المادة المصورة من عملية الإنتاج.
1: كما أبطأت حرفية سيلزنيك من سير العمل، حيث استعان بثلاثة مخرجين مختلفين، كان 2 منهما يعملان معا في ذات الوقت، و17 كاتب سيناريو، بمن فيهم الكاتب الأمريكي إف سكوت فيتز جيرالد. وقد اضطر طاقم العمل للبدء في تصوير المشاهد قبل أن تكتمل كتابة السيناريو. عرض الفيلم في دور السينما في مدينة أتلانتا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 1939، وفاق بنجاحه النجاح الذي جنته الرواية،
0: وفاز الفيلم ب9 جوائز أوسكار، منها جائزة أفضل فيلم. وبحلول السبعينيات كان 90% من الشعب الأمريكي قد نال فرصة مشاهدة الفيلم.
1: أصبحت نسختا الفيلم والرواية من ذهب مع الريح وثائق هام عن تاريخ الثقافة الأمريكية للعالم، فقد حضرت ألمانيا النازية الرواية أثناء الحرب العالمية الثانية،
0: بينما كان أعضاء المقاومة الفرنسية يعدونها رمزا لمقاومة المحتل. كما طلبت الحكومة الفيتنامية من الحكومة الأمريكية فيلم ذهب مع الريح عقب حربها معها كجزء من عملية تبادل ثقافي بين البلدين.

0: لعب ذهب مع الريح دورا هاما في إعادة تفسير الحرب الأهلية في أمريكا. وإذا كان فيلم كابينة العم توم قد هاجم أسلوب الحياة الجنوبية الذي كان يعتنق فكرة استعباد البشر، فإن فيلم ذهب مع الريح قلب تلك المعادلة، مظهرا علاقة عميقة بين علية القوم وصغارهم،
1: كما صور اليانكيين من سكان الولايات الأمريكية الشمالية كمحتلين غير مبالين، على الرغم من الجدل الذي استمر عقودا بين علماء التاريخ المختصين الذين يشيرون إلى عكس ذلك.
0: إلا أنه من المتوقع أن تلاقي الصورة الذهنية التي طبعها الفيلم عن هؤلاء اليانكيين تقبلا واسعا في المستقبل الراهن.

0: رفضت مارغريت ميتشيل التفكير في المصير اللاحق للشخصيات التي ابتكرتها، كما رفضت كتابة جزء ثان للرواية.
1: لكن ورثتها قاموا في عام 1980 بتكليف كاتبة الرومانس إلكساندريا ريبيلي بكتابة سكارلت تكملة ذهب مع الريح التي طبعت لاحقا في عام 1991.
0: لاقى الكتاب هجوما عنيفا، إلا أنه صعد في قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب المباعة، كما تم إنتاج مسلسل تلفزيوني مبني على تلك الرواية، غير أنه قوبل ببرود نقدي وجماهيري.
1: قد تفشل محاولات استثمار النجاح الأول في نجاح ثاني، بيد أن المؤكد أن كل من الرواية الأولى ونسخة الفيلم المقتبسة منها يحتلان مكانا بارزا في أرشيف الثقافة الأمريكية.
0: ليس كعملين مهمين وصفا تاريخا ما في الغابر من الزمان فحسب، بل كعملين صنعا تاريخا لهما دخلاه من أوسع الأبواب.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا جديدة على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. راتنج الجبال وذاكرة الرعاة، هنا نتحدث عن واحدة من المجموعات النباتية المميزة جدا في جنوب الجزيرة العربية ومنتشرة أيضا في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما. لها فوائد طبية كثيرة جدا، ولها أيضا فوائد اقتصادية مهمة للغاية للمجتمعات المحلية. مجموعة من الأشجار والشجيرات العطرية التي ارتبطت بحياة الإنسان في ظفار منذ زمن بعيد جدا، وقد عرف الرعاة رائحتها وانتفعوا بأوراقها وأخشابها ولحائها والأسماق التي تنتجها واستخدموها في حياتهم اليومية وفي الطب الشعبي. هذه المجموعة من جنس الكيموفورا. هذا الجنس ينتمي إلى عائلة البخوريات، نفس العائلة التي تنتمي لها شجرة اللبان، وتضم بعض الأنواع المنتجة للمر، المر يعني المشهور جدا، وهذه أيضا شجرة مهددة بالانقراض بدرجة كبيرة للغاية. تقوم هيئة البيئة بأعمال مميزة جدا في السنوات القليلة الماضية للمحافظة عليها ولعمل حديقة لأشجار المر. هكذا هذه الأعمال البسيطة لكنها تترك البذرة، والبذرة تنمو في النظم البيئية بطريقة طبيعية مع الزمن. ومن ضمنها

0: باكستان وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتتميز أنواع كثيرة منها بلحاها الخارجي الرقيق المتقشر على هيئة رقائق وأغصان قد تنتهي بأشواك بسيطة وعصارة رتنجية ذات رائحة عطرية تظهر مباشرة بعد أن يتم جرح هذا الغصن. وتستخدم أشجار الشكوف مثلا كمسواك، أيضا من الأشجار البرية تستخدم كمسواك أغصانها، وتستخدم للحصول على نخاع العظم يعني أثناء طبخ عظم المواشي. مهم جدا أن يستخدم أغصان صغيرة من شجر السيكوف للحصول على اللحاء الموجود في داخل هذا العظم. وهكذا يعني يستعين الإنسان دائما بالنظم البيئية في حياته المختلفة. ومن ضمن الأشجار المختلفة في هذه العائلة لدينا شجر السيكوف محليا، ولدينا عقر، ولدينا عقبات، ولدينا أيضا يعني عقرت نوع آخر، أعتقد هم 4 إلى 5 أنواع. وعقر هذا أيضا من الأنواع المهمة والجميلة التي كانت تستخدم في عمل السياج الطبيعي، سياج المشاديد التقليدي. هذه أشجار العقر يتم قطع أغصانها وقرصها بالعقل في المزرعة، يعني حتى وإن كان ارتفاعها 3 متر أو 2 متر يتم غرسها في بداية فصل الخريف وتتجذر في التربة وتتحول إلى سياج طبيعي. لا زالت بعض بقايا هذا السياج موجودة في طوي عتير وفي العديد من الأماكن في محافظة ظفار، وهذا يذكرنا بالسياج المستخدم في شمال فرنسا في المزارع. هذا السياج يعني مجموعة من الأشجار المحلية التي تعمل على تشكيل خطوط فاصلة بين المزارع، وهذا السياج اللي يصل إلى 1 متر 2 متر 3 متر من أشجار الغابة القديمة شكلت نظم بيئية مهمة جدا وحافظت على الذكرى القديمة لوجود هذه الأرض حتى وأن استخدمها الإنسان في الزراعة، وعملت ممرات طبيعية مثل الأحزمة الخضراء. هذه الممرات تسمح بمرور الحيوانات البرية، تسمح باستراحة الطيور، تسمح وتساهم بشكل فعال في المحافظة أيضا على التربة وعلى المزرعة. يعني أنظمة بيئية جميلة جدا. كلما اعتمد الإنسان على الطبيعة في تشكيل حياته كلما كان لا يؤثر كثيرا في هذه النظمة البيئية. فهذا السياج المستخدم في شمال فرنسا، السياج الطبيعي، إبقاء على مجموعة من الأشجار والغابات على حالتها الأساسية وزراعة أيضا أشجار أخرى محلية تساهم بتشكيل هذا السياج بشكل أكثر فعالية. نفس هذه الفكرة حدثت هنا مع الإنسان القديم في جنوب الجزيرة العربية مع أشجار عقر من فصيلة الكيموفورا. وهذه الأشجار من الأشجار التي تستجيب بسرعة لأمطار الخريف، وأيضا من الأشجار التي تعلن عن انتهاء الخريف مبكرا، تتحول إلى اللون الأصفر الجميل جدا، الأصفر الغامق مع بداية فصل الصرب، وتشكل مناظر جميلة جدا. وألوان النباتات تساعد على التعرف على عدد الأنواع، فمثلا شجرة ثمرة والسمغ العربي لها لون خاص، صغات لها لون خاص، الكيموفورا هذه العائلة كلها لها لون خاص أثناء الجفاف أو أثناء الخضرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها.
1: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
0: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو.
1: وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع.
0: إلى التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي.
1: تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حالياً بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها.
1: واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، استعرض العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي.
1: وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا ناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جاشنكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز، مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف.
1: افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استقدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل متخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. وقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محمد بن سعيد باعوين وزير العمل.
0: سبع دقائق بعد 11 في إذاعة سلطنة عمان. واصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي مستهدفا عدة بلدات. يأتي هذا فيما قال طهران إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
2: بندر عباس وتشهبار وقشم ورامشير وبوشهر، وصولا إلى أطراف العاصمة الإيرانية طهران، مناطق كانت ضمن نطاق الهجمات الأمريكية على إيران في يومها 12. القيادة المركزية الأمريكية قالت في أحدث بيان لها إنها أكملت جولة من الضربات، وإنها استهدفت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولا للدفاع الجوي. كما ذكرت القيادة الأمريكية مجددا أن الهجمات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حركة البحارة المدنيين والسفن التجارية وحركة الملاحة في المنطقة. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة تسببت في مقتل شخصين في بلدة شلامجة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مدن الأهواز ورامشير وأندمشك في غرب إيران. الهجمات هذه جاءت في الوقت الذي تستمر فيه التهديدات بين الجانبين، حيث توعد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بمزيد من الهجمات في حال واصلت طهران نهجها الحالي، فيما حملت التصريحات الإيرانية تهديدا مماثلا بالرد على الهجمات الأمريكية. ومع تواصل التصعيد وتبادل الجانبين التهديدات، تمضي الحرب الأمريكية الإيرانية في طريق المواجهة الحالي، بينما تسعى الجهود الدولية إلى تخفيف هذا النهج عبر الحوار والعودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
1: أكد الرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية ستعمل بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لقرى الجنوب، وأضاف أن العمل سيبدأ من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين وتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم.
0: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في كلمة له على ضرورة عدم توقف المساعي الحثيثة لتحقيق سلام عادل بما يضمن الاستقرار والازدهار لشعوب العالم. كما جدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية، مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعب.
1: تصعيد ميداني خطير يقوده الاحتلال الإسرائيلي بعد تسهيل اقتحامات موسعة للمسجد الأقصى من جانب المستوطنين وسط تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.
3: استباح آلاف المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس بدعوة من منظمات الهيكل لإحياء الذكرى المزعومة لخراب الهيكل. سلطات الاحتلال دعمت الاقتحامات عبر نشر المئة من عناصرها وإقامة حواجز عسكرية على الطرق المؤدية إلى الأقصى والبلدة القديمة، وشدد جنود الاحتلال الإجراءات على بوابات الحرم القدسي ومنع المصلين الفلسطينيين من الوصول، إضافة إلى إقامة مظلة للمستوطنين داخل الحرم ونشر مزيد من العناصر قرب حائط البراق استعدادا لاستقبال آلاف المستوطنين. الأقصى شهد مشاركة وزير الأمن إتمار بن غفير وعضوي الكنيست عميت هليفي ونسيم فاتوري في الاقتحامات، ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ونفذوا طقوسا أبرزها السجود الملحمي أمام قبة الصخرة. وزارة الأوقاف الإسلامية أكدت أن ما يحصل انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم، والهدف فرض تقسيم زمني ومكاني على الأقصى لصالح المستوطنين مع السعي لبسط السيطرة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية. مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت مقبرة إسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل وعمدت إلى تخريب بعض القبور، فيما نفذ آخرون اقتحامات لبلدات جنوب الضفة الغربية وأحرقوا أراض زراعية قرب نابلس، في وقت شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق واعتقل العشرات، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين حاولوا اقتحام شرق نابلس. مصادر إسرائيلية تحدثت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وإصابة فلسطينيين في عملية طعن قرب مستوطنة ألوم موري شرق نابلس. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق على جباليا، وأصيب آخرون في إطلاق نيران غرب خان يونس التي شهدت أجزاؤها الشرقية مع شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا وسط تدهور خطير للوضع الإنساني للسكان. وزارة الصحة أعلنت نفاذ أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان ما يضع حياة 4000 مريض على الأقل على المحك، فإسرائيل تواصل حصارها وقيودها على المساعدات حتى الطبية منها، ما يعمق واقع الأزمات المركبة التي يعيشها سكان غزة والذين تتضاءل آمالهم بشأن حل سياسي ويرون أن وقف إطلاق النار أجوف، فلا القتل توقف ولا الحياة استقامت بفعل التسويف والتعنت الإسرائيلي الذي يصب في سياسة التصعيد المتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة وصفها بالجيدة والصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية الآسيان في مانيلا على استعداد واشنطن للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جانبه جدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والتزامها بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف.
1: هذا وسيطرة القوات الروسية على بلدات جديدة مع استمرار قصفها للموانئ وسفن الإمداد الأوكرانية في الوقت الذي طالبت فيه كييف بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات موسكو في البحر الأسود وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
4: أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استكملت السيطرة على بلدة بلغداتنايا في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك على بلدة أرتيلنايا وفالخوفسكايا في مقاطعة خاركوف، وتحرير بلدة بليتسكويا في دانياتسك، منوهة بأنها تمكنت في يوم واحد من إسقاط أكثر من 800 مسيرة أوكرانية وتدمير منصتين صاروخيتين ساحليتين وتكبيد الجانب الأوكراني 1270 عسكرياً. ويلفت النظر في هذه التحركات أنها تجري بعيدا عن دانياتسك التي تحاول روسيا طوال سنوات الحرب استكمال السيطرة عليها، وربما كانت السيطرة على بلدات إضافية في خاركوف مثلا لكي يتم التفاوض عليها لاحقا لاستبدالها بالمناطق التي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها حسب بعض التعليقات. من جهة ثانية، وسعت القوات الأوكرانية من هجماتها على المدن الروسية وخاصة الحدودية، حيث أسفر قصفها لبلغراد عن مقتل 9 أشخاص وجرح 77 حسب تصريحات شوفايف القائم بأعمال حاكم بلغراد. كما أعلنت الدفاع الأوكراني أن أنظمتها غير المأهولة المسيرات تمكنت من استهداف 1,000,000 عسكري منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وأن نسبة 90% منها إصابات محققة، مشيرة إلى مقتل قرابة 200,000 عسكري وجرح 200,000 آخرين بواسطة المسيرات خلال 6 أشهر المنصرمة، مما يعني أن القوات الروسية حسب الأرقام الأوكرانية تفقد قرابة 80,000 عسكري شهريا، أي قرابة 3,000 عسكري يوميا بالمسيرات وحدها، ما اعتبرته المصادر الروسية مبالغة غير منطقية. من جهة ثانية، أعلن المستشار الألماني ميرتس أن أزمة الطاقة مستمرة في ألمانيا بسبب نقص الغاز الروسي، ولا يستثنى أن تكون هناك محاولات غير رسمية للتفاهم ولو نسبيا بين موسكو وبرلين رغم تقييد الاتصالات السياسية الأوروبية مع روسيا. ولهذا لفتت تصريحات الرئيس الأذربيجاني عليف النظر إبان مؤتمر صحفي مع ميرتس نفسه بإعلانه أن اجتماعا سريا بين بعض كبار المسؤولين الألمان والروس السابقين جرى قبل أيام في العاصمة الأذرية باكو. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان لا زال مستمرا، وهذا تذكير بأهم أنبائه.
1: جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها.
0: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
1: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو.
0: وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع.
1: تجاوزت حصيلة وفاية الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهند وباكستان وأفغانستان خلال الأسبوع الجاري 90 شخصا، كما تسببت بأضرار واسعة النطاق في الأراضي الزراعية والبنية الأساسية والمرافق العامة، وتضرر أكثر من 650,000 شخص في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، كما أصيب أكثر من 100 شخص في أفغانستان وباكستان جراء الفيضانات.
0: ومن هذه الفيضانات إلى الجفاف الشديد، حيث أوضح فريق دولي من العلماء بأن موجة الجفاف الشديد التي تضرب أوروبا تفاقمت بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، وأتى حريق غابات هائل في أسبانيا على نحو 80,000 فدان، ما استدعى إجلاء السكان من 34 قرية.
5: موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا. ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تسريع فقدان الرطوبة من التربة والأنهار والبحيرات، مما زاد من حدة الجفاف ورفع مخاطر حرائق الغابات. باحثون يؤكدون على أن احتمالية حدوث جفاف شديد في التربة أصبح أعلى ب5 مرات في أوروبا الغربية و11 مرة في أوروبا الشرقية، وأن الغلاف الجوي الأكثر دفئاً بات يمتص كميات أكبر من الرطوبة، مما يجعل موجات الجفاف أكثر شدة. فرنسا سجلت نحو 6000 حالة وفاة خلال موجة الحر الشديدة التي شهدتها بين يونيو ويوليو، في زيادة هي الأعلى في معدل الوفيات منذ موجة الحر التاريخية عام 2003. وفي إسبانيا آتى واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخها على نحو 80,000 فدان بإقليم جوادا لا خارا بعد أقل من أسبوعين على حريق دمر تجمعا صغيرا للمغتربين في جنوب إسبانيا. وأخلت السلطات نحو 34 قرية في المنطقة، فيما كافح أكثر من 200 رجل إطفاء تلك الحرائق، وتحسبا من الرياح الجافة والساخنة التي يتوقع أن تشتد مع نهاية الأسبوع الجاري، دعت السلطات الأوروبية إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية وجفاف الغطاء النباتي.
1: ارتفعت حالة الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 حالة، منها 1033 حالة وفاة. وقال معهد الصحة العامة إنه تم اكتشاف 50 حالة جديدة الاثنين الماضي في إقليمين شرق الكونغو. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها.
0: أهلا بكم من جديد، حيث حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، مقارنة ب 72% لعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات. وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر، والتي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدامها ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور.
1: تتجه سلطنة عمان إلى استقطاب المستثمرين لرفع مستويات الإنتاج من الثروة المعدنية الملحية لتبلغ 8 ملايين طن سنويا، وباستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. وفي خور الملح بولاية قريات تمتلئ المساحات بهذا المورد الطبيعي الذي يستخدم في الكثير من الصناعات الغذائية والكيميائية.
6: يتلألأ الكنز الأبيض من بيوت هندست بتناسق، فالبحر يبدأ رحلته الأخيرة، تتبخر المياه فتبقى باللورات الملح. إنه خور الملح بولاية قريات، مورد طبيعي لم يتعدى إلا حدود أن يكون ملحا غذائيا، ولكن سلطنة عمان فتحت الأنظار إلى الأملاح لتتجاوز الإنتاج التقليدي إلى الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. محمد بن مبارك العامري من سكان ولاية قريات تحدث قائلا:
7: يعتبر الملح ليس منتج غذائي فقط، وإنما منتج تكويني كيميائي يدخل في كثير من الصناعات، مثل الكلور، الصودا الكاوية، أيضا يدخل في تنقية مياه.
6: وزارة الطاقة والمعادن تنظر لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الملح إلى نحو 8 ملايين طن سنويا، باستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. ولا ريب فإن ما يحدث من إنتاج في خور الملح بقريات هو جزء من منظومة غذائية مهمة، من الخام للصناعات المتقدمة في مناطق الامتياز الملحية. فمحافظة الوسطى الغنية بالأملاح تقف على أرضها مشروعات، من بينها مصنع أملاح الدقم، وفي محوت مشروع نقال الملح، وفي منطقة فيلم خصص موقع لإنتاج الأملاح عالية النقاوة.
7: من حيث أنه قيمته الغذائية عالية جدا، وبذلك فهو فرصة للاستثمار، فرصة كبيرة جدا، لأنه يدخل في جميع المواد الغذائية مثل المخبوزات، عندك الأجبان مثلا وتكوينها، عندك المخللات، عندك ممكن المواد الطبية، وكثير من الأشياء اللي ممكن يستفاد منها وتعمل منها صناعات تحويلية.
6: الجدوى الاقتصادية مرتفعة لقطاع الملح بعد بلورته، فهو مدخل رئيس للصناعات الدوائية والمنتجات الكيميائية المتخصصة والكثير من المشتقات، من بينها مواد التنظيف، والقائمة تطول لثروة تعدينية واعدة تستقطب اهتمام المستثمرين. من خور الملح بولاية قريات، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط.
0: ومن الملح إلى العسل والكركم، حيث افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة الرابعة من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار، بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.
1: وإلى النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 7 دولارات و57 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 97 دولارا و8 سنتات للبرميل. عالميا، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 6% ليلامس 100 دولار للبرميل، فيما قارب سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 دولارا للبرميل، مرتفعا بنحو 5%.
0: ومع ارتفاع النفط أيضا، ترتفع أسعار المحاصيل الزراعية إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أعوام، في الوقت الذي تتسبب فيه موجات الحرارة المرتفعة وتصاعد الهجمات في البحر الأسود في التهديد بتعطيل تجارة الحبوب حول العالم، بما يجدد من مخاطر تضخم أسعار الغذاء التي تفاقمت أيضا بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق وكالة بلومبرج للأنباء.
1: لن نبتعد عن التبادل التجاري، وهذه المرة بين تركيا وسوريا، حيث يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري بينهما، فيما يتواصل العمل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر جديد أمام حركة التجارة والمسافرين قبل نهاية هذا العام.
8: لم يعد الحراك بين أنقرة ودمشق مجرد تصريحات دبلوماسية، بل تحول إلى خطة عمل اقتصادية تسعى لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، مع تسريع الخطى لافتتاح معبر نصيبين القامشلي الاستراتيجي قبل نهاية العام، وفق تصريحات رسمية خلال منتدى المناطق الحرة وبيئة الاستثمار في سوريا المنعقد في أنقرة. هذا الرقم المستهدف يحمل في طياته دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز لغة الأرقام، فسوريا تمثل الشريان البري التقليدي للصادرات التركية نحو أسواق الخليج والأردن، وإعادة إحياء هذا المسار تعني خفض تكاليف الشحن وتأمين ممرات بديلة وآمنة للطاقة والترانزيت في منطقة تعج بالتوترات البحرية. في المقابل، تفتح هذه الخطوة الباب أمام الشركات التركية للمشاركة الواسعة في مشاريع إعادة الإعمار والموانئ الجافة السورية. أما الحدث الأبرز فيكمن في التوجه نحو فتح معبر نصيبين القامشلي. هذا الممر لا يمثل مجرد نقطة عبور للبضائع، بل هو خطوة جيوسياسية بامتياز، كونه يقع في عمق منطقة التواجد الكردي والإدارة الذاتية شمال شرق سوريا. يبدو أن افتتاح المعبر بإشراف وتنسيق مباشر بين الحكومتين التركية والسورية يعكس رغبة مشتركة من أنقرة ودمشق في محاصرة أي مشاريع انفصالية وإعادة بسط سيادة الدولة السورية الرسمية على الحدود، مما يسحب البساط التدريجي من القوى المحلية المدعومة دوليا عبر سلاح الاقتصاد والمنافذ، ويعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في منطقة شرق الفرات. اقتصاديا، سيعيد المعبر دمج منطقة شرق الفرات الغنية بالنفط والقمح بالاقتصاد السوري العام والأسواق التركية، مما ينعش المجتمعات المحلية ويخفض أسعار السلع، لتتحول لغة المصالح الاقتصادية إلى الأداة الأقوى لرسم ملامح المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تواصل إذاعة الشباب مسيرتها الإعلامية بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب، فعلى مدى 23 عاما قدمت محتوى متنوعا أبرز طاقات الشباب العماني وإنجازاتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات المحلية.
9: منذ انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003، أولت إذاعة الشباب بوزارة الإعلام اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب العماني ودورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، لتظل صوتاً راسخاً في أذهان المستمعين. يوسف بن حميد اليوسفي، مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان.
10: الاحتفاء بمرور 23 عام على انطلاق أثير إذاعة شباب في الحقيقة هو يمثل محطة مهمة لاستحضار مسيرة إعلامية إذاعية رائدة استطاعت خلالها إذاعة شباب أن ترسخ مكانتها باعتبارها المنصة الإذاعية الأولى والأقرب إلى الشباب العماني، وأن تؤدي دورها في مواكبة قضايا واهتمامات الشباب، كذلك مواكبة مختلف الأحداث الوطنية بما يعكس في الوقت نفسه أولويات التنمية الوطنية في عمان، وكذلك مستهدفات رؤية عمان 2040، حتى تبقى هذه الإذاعة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وكذلك في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة.
9: وتواصل الإذاعة مسيرتها الإعلامية لتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعاً حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2022، بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من الشباب بأسلوب حديث ومحتوى متجدد. كما سعت إذاعة الشباب على مدى 23 عاماً إلى أن تكون منصة إعلامية تعبر عن تطلعات الشباب وترصد اهتماماتهم وتناقش قضاياهم، وفتحت المجال أمامهم للتفاعل والمشاركة عبر الأثير ومنصات التواصل من خلال محتوى متنوع يضم البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والاقتصادية، إلى جانب مواكبة الأحداث الوطنية المهمة وإبقاء المستمع في قلب المشهد الوطني.
10: اليوم إذاعة تواصل تطوير رسالتها الإعلامية بما ينسجم طبعاً التحولات المتسارعة التي نشهدها في المشهد الإعلامي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، تعزيز حضور إذاعة شباب عبر المنصات الرقمية، وإنتاج محتوى أكثر قرب من الشباب. المسؤولون في وزارة الإعلام حريصون كل الحرص على دعم وتطوير إذاعة شباب لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية بكل ما تحتاجه من أدوات.
9: وتعزز إذاعة الشباب حضورها في شتى المناسبات الوطنية والفعاليات من خلال التغطيات المباشرة والتقارير الميدانية والبرامج الخاصة، فقد تجاوز عدد اللقاءات الإعلامية التي نفذتها الإذاعة 850 لقاءً خلال العام الماضي، كما أنتجت 40 برنامجاً مباشراً وتسجيلياً، فيما تجاوز عدد ساعات البث في البرامج المباشرة 3000 ساعة وأكثر من 1360 حلقة، إلى جانب نحو 570 حلقة للبرامج التسجيلية، وهو ما يعكس حجم العمل البرامجي والإنتاجي الذي تقدمه إذاعة الشباب على مدار العام. ولم تقتصر رحلة التطوير على المحتوى البرامجي في إذاعة الشباب، بل امتدت إلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزز تفاعلها مع جمهورها وإنتاج محتوى يتناسب مع أنماط الاستماع الحديثة ويواكب التحول الرقمي. 23 عاماً من البث المتواصل وفق رؤية إعلامية تضع الشباب في قلب اهتماماتها، وتؤمن بأن الإذاعة ليست مجرد موجة على الأثير، بل منصة تصنع الحوار وتحتضن الإبداع وتواكب جيلا يصنع مستقبل سلطنة عمان.
1: وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حصاد الليلة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها.
1: سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.
0: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو.
1: وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع.
0: هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. تقبلوا تحيات حميد بن علي اللمكي، كان معكم في الإعداد، وحمود بن سالم بني عرابة في التنفيذ.
1: أما في القراءة فكان معكم زميلي هلال بن سالم الهلالي وسعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا سعيد، إلى اللقاء.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حرك

أبو الأحباب ياخدوا دك ورد وعناب، طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، رقص الدبكة حد العيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم عين على السينما.
1: في حلقتنا لهذا اليوم سنتعرف على الفيلم الشهير ذهب مع الريح،
0: حيث يطلعنا الكاتب الأمريكي جيم كولن في كتابه فن الديمقراطية، تاريخ مختصر للثقافة الشعبية في الولايات المتحدة، على العملين الروائي والسينمائي الشهيرين ذهب مع الريح، ويستقصي أثرهما المتجذر في الثقافة الشعبية الأمريكية والعالمية.
1: سنستعرض في هذه الحلقة شيئا من ذلك الأثر المتواصل على مر السنين.

0: يشير جيم كولن إلى أنه لا يوجد ما هو أكثر شهرة من موضوع الحرب الأهلية في تاريخ الصناعة الترفيهية الأمريكية، سواء تمثل ذلك في ظهورها في مختلف الكتابات الروائية أو البرامج التلفزيونية أو الأفلام السينمائية.
1: إن بعضاً من أكثر الأعمال الأثيرة والعالقة في تلك الثقافة الشعبية وظفت موضوع الحرب الأهلية كنقطة إحالة لها أو نقطة انطلاق لما هو بعدها أو كنقطة ترتكز على تلك الأحداث.
0: إلا أنه لا يوجد عمل فني يحكي عن الحرب الأهلية الأمريكية يقارع مكانة ذهب مع الريح الذي امتدح في البداية كعمل روائي من كتابة الروائية الأمريكية مارغريت ميتشل.

0: نشأت مارغريت ميتشل المولودة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بين أولئك الأقارب الذين كانت لهم ذكرياتهم المباشرة عن الحرب وعن اقتحام عام 1864 الذي أحرق مدينتهم تلك برمتها.
1: وبعد زواج كارثي قصير، قامت ميتشيل بانتشال نفسها عن طريق الكتابة لجريدة في مدينة جورجيا، وتقاعدت عن العمل الصحفي في منتصف العشرينيات.
0: ثم شرعت في كتابة روايتها إثر إصابتها بالعديد من الأمراض التي ظلت تعمق من عذاباتها إلى أن أوصلتها إلى حتفها عام 1950.
1: لقد رفضت ميتشيل كاتبة الرواية في عدة مرات أن تطلع محررا فضوليا كان قد زار مدينة أتلانتا عام 1935 على مسودة الرواية،
0: لكن عندما أظهر أحد معارفها الشخصيين دهشته مشككا في قدرة ميتشيل على كتابة عمل روائي خيالي، قدمت المسودة بغضب كردة فعل إلى وكيلها.
1: وكان ذلك في الوقت الذي كان المحرر يشرع في مغادرة المدينة، وتمكن من قراءتها في القطار في رحلة عودته، وعرض مباشرة على ميتشيل عقدا لطباعة الرواية مدركا استثنائية العمل.

0: تحكي رواية مارغريت ميتشيل ذهب مع الريح قصة سكارليت أوهيرا، الفتاة الجنوبية ذات 16 عاما والتي تقع في حب جارها أشلي ويليكس والذي يتزوج من إحدى قريباته وتدعى ميليني هاملتون.
1: وبينما تخطط سكارليت للاستيلاء على قلب أشلي، تندلع الحرب الأهلية التي يدفع هذا الأخير إلى خوضها، وتدفعها هي المفجوعة من الحرب والحب إلى الهرب إلى مدينة أتلانتا.
0: ثم تصبح حياتها مرتبطة بميليني زوجة أشلي الذي تحب، وتقوم بالاعتناء بها في غيابه.
1: في هذه الأثناء ترتبط سكارليت برجل مميز ذي طرفة وحيلة يدعى رايت بيتلر، الذي يعرف ويكبر في سكارليت كونها امرأة طموحة،
0: لكنه يعلم تماما أنها لم تنل نصيبها الذي تبتغيه من حبها الأول.
1: وبينما تواصل سكارليت سعيها الحثيثة للحصول على قلب أشلي خلال فترات الحرب والسلم والزيجات والولادات والوفيات المستمرة التي حاقت بمحيطها الحياتي، يواصل رايت في المقابل سعيه للظفر بسكارليت.
0: نتج عن هذه العلاقة الإشكالية بين رايت وسكارليت إحدى أكثر أشهر المقولات في الثقافة الشعبية الأمريكية التي تقول:
1: إني لا أكترث البتة يا عزيزي،
0: والتي أعيدت صياغتها في النسخة السينمائية إلى:
1: بصراحة إني لا أكترث البتة يا عزيزي.

0: أصبحت رواية ذهب مع ريح التي طبعت في يونيو عام 1936 ظاهرة سريعة الانتشار، بيع منها 50,000 نسخة في يوم واحد ومليون نسخة خلال الأشهر الستة اللاحقة بمعدل 3,700 نسخة في اليوم لما تبقى من ذلك العام.
1: وفي عام 1937 نالت الرواية جائزة البولتزر للرواية الخيالية، وبحلول عام 1997 بيع منها ما يقارب 30 مليون نسخة، وظلت تعود بين فترة وأخرى إلى قائمة أفضل الكتب المباعة خلال السنوات الماضية.
0: كان ثمة صراع محتدم حول حقوق الملكية الفكرية للعمل قبل أن تنشر الرواية، إذ عرض رجل الأعمال الهوليودي ديفيد أو سيلزنيك دفع مبلغ قدره 50,000 دولار لميتشل.
1: كان هذا المبلغ مبلغا كبيرا وقتها، لكن ميتشل رفضت أن تكتب سيناريو الفيلم أو أن تكون لها علاقة بإنتاج الفيلم على خلاف رغبة سيلزنيك.

0: استغرق إنتاج الفيلم أكثر من 3 سنوات، وهذه المدة تعد مدة ملحمية في حد ذاتها. وظهرت بعض الصعوبات التقنية، حيث أبطأ الكم الهائل من المادة المصورة من عملية الإنتاج.
1: كما أبطأت حرفية سيلزنيك من سير العمل، حيث استعان ب3 مخرجين مختلفين، كان 2 منهما يعملان معا في ذات الوقت، و17 كاتب سيناريو، بمن فيهم الكاتب الأمريكي إف سكوت فيتز جيرالد. وقد اضطر طاقم العمل للبدء في تصوير المشاهد قبل أن تكتمل كتابة السيناريو. عرض الفيلم في دور السينما في مدينة أتلانتا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 1939، وفاق بنجاحه النجاح الذي جنته الرواية.
0: وفاز الفيلم ب9 جوائز أوسكار، منها جائزة أفضل فيلم. وبحلول السبعينيات كان 90% من الشعب الأمريكي قد نال فرصة مشاهدة الفيلم.
1: أصبحت نسختا الفيلم والرواية من ذهب مع الريح وثائق هام عن تاريخ الثقافة الأمريكية للعالم، فقد حضرت ألمانيا النازية الرواية أثناء الحرب العالمية الثانية،
0: بينما كان أعضاء المقاومة الفرنسية يعدونها رمزا لمقاومة المحتل. كما طلبت الحكومة الفيتنامية من الحكومة الأمريكية فيلم ذهب مع الريح عقب حربها معها كجزء من عملية تبادل ثقافي بين البلدين.

0: لعب ذهب مع الريح دورا هاما في إعادة تفسير الحرب الأهلية في أمريكا. وإذا كان فيلم كابينة العم توم قد هاجم أسلوب الحياة الجنوبية الذي كان يعتنق فكرة استعباد البشر، فإن فيلم ذهب مع الريح قلب تلك المعادلة، مظهرا علاقة عميقة بين علية القوم وصغارهم،
1: كما صور اليانكيين من سكان الولايات الأمريكية الشمالية كمحتلين غير مبالين، على الرغم من الجدل الذي استمر عقودا بين علماء التاريخ المختصين الذين يشيرون إلى عكس ذلك.
0: إلا أنه من المتوقع أن تلاقي الصورة الذهنية التي طبعها الفيلم عن هؤلاء اليانكيين تقبلا واسعا في المستقبل الراهن.

0: رفضت مارغريت ميتشيل التفكير في المصير اللاحق للشخصيات التي ابتكرتها، كما رفضت كتابة جزء ثان للرواية.
1: لكن ورثتها قاموا في عام 1980 بتكليف كاتبة الرومانس إلكساندريا ريبيلي بكتابة سكارلت تكملة ذهب مع الريح التي طبعت لاحقا في عام 1991.
0: لاقى الكتاب هجوما عنيفا، إلا أنه صعد في قائمة نيويورك تايمز لأفضل الكتب المباعة، كما تم إنتاج مسلسل تلفزيوني مبني على تلك الرواية، غير أنه قوبل ببرود نقدي وجماهيري.
1: قد تفشل محاولات استثمار النجاح الأول في نجاح ثاني، بيد أن المؤكد أن كل من الرواية الأولى ونسخة الفيلم المقتبسة منها يحتلان مكانا بارزا في أرشيف الثقافة الأمريكية.
0: ليس كعملين مهمين وصفا تاريخا ما في الغابر من الزمان فحسب، بل كعملين صنعا تاريخا لهما دخلاه من أوسع الأبواب.

0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب لمعيني،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا جديدة على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Torna già.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نواصل حديثنا السابق اللي تكلمنا فيه عن الكتابة والأبجدية العربية اللي أثر عليها في مجان، وقلنا أن هذه الأبجدية التي أثر عليها في مجان وخاصة في رأس الجنز والتي اكتشفت عام 1985 من بعثة مشتركة إيطالية فرنسية في مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، ووجد ختمين فيهما كل ختم 4 حروف وفيهم أيضا من هذه الحروف حرفان متشابهين في الختمين، وأرخت هذه الأختام ب2200 قبل الميلاد أي 4200 قبل الميلاد. وقلنا أن هذه الآثار من الأختام هي أقدم آثار لحروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية، أقدم من الأبجدية التي أثر عليها في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وهي خط المسند ومن خطوطها طبعا الكثيرة اللي هي السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، وهي أقدم أيضا من الحروف العربية الأبجدية العربية الشمالية اللي هي الثمودية والصفوية واللحيانية، وأن هذه الحروف تعود إلى 4200 عام من الآن. كان يقال أن الحروف التي اكتشفت في حضارة فينيقيا في داخل حوض البحر المتوسط في لبنان بالذات تعود إلى 1500 قبل الميلاد، هي أقدم الحروف الأبجدية، ولكن ما تم اكتشافه في مجان أن الحروف اللي موجودة في مجان هي أقدم حروف أبجدية على الإطلاق، وأنها قد تكون هي أصل الأبجدية اللي موجودة الآن، والتي طبعا تكونت منها جميع اللغات اللي هي طبعا بعدها أصبحت اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية.

مجان ولها 4200 سنة من الآن. طبعا الحروف الأبجدية اللي عثر عليها في يعني في شمال عمان وفي ظفار نحتت على الجبال بواسطة النقر بأسلوب الخط المستقيم، أما نقوش كهوف وجبال ظفار في ظفار فقد رسمت بالألوان. ربما أيضا تتميز النصوص النقشية العمانية بتنوعها، حيث نجد في المنطقة الواحدة أكثر من نوع من الكتابة، كما تتسم هذه النصوص بفرادتها، فالنص النقشي الواحد يجمع في ثناياه حروفا ذات سمات عربية جنوبية وثمودية مبكرة ومتأخرة وصفوية ولحيانية، وحروف جديدة لم نعهدها من قبل، كما أن أبجديات لغات الجزيرة العربية لا تتعدى 29 حرفا، أما أبجدية عمان مجان فتزيد عددها عن 33 حرفا تقريبا. أيضا الكتابات العربية القديمة المكتشفة في الجزيرة العربية ساكنة ليس لها أي علاقة بالكتابات المعاصرة لها، كالكتابة المسمارية والأيلامية والهيروغليفية، والكتابة على أختام رأس الجنس يعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، والحروف العربية على شكل رموز مونوغرافي الذي عثر عليه في قرية شافع أيضا بولاية إسكي في إحدى المقابر التي تنتمي إلى حقبة العصر البرونزي 3000، طبعا العصر البرونزي الفترة اللي هي من 3000 إلى 2700 قبل الميلاد. هذه المعطيات جميعا تجعلنا نعيد النظر في الفرضية القائلة بأن أقدم كتابة عربية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي عثر عليها في الشام، فنحن أمام معطيات جديدة تعود بالكتابة العربية إلى مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا من ضمن الكتب المهمة اللي تكلمت عن تاريخ عمان القديم هو كتاب اسمه في ظلال الأسلاف. هذا الكتاب ألف اثنان من الباحثين العريقين والخبراء في مجال الآثار واسميهما كلوزيو وتوزي، وهذا الكتاب طبع في 2012، وهذا الكتاب يضم ملخص لتاريخ عمان خلال أبحاث أكثر من 30 عاما من المجهودات في مجال بحوث عن تاريخ عمان القديم في شتى مجالاته، وهو كتاب هام. هذا الكتاب يلخص جهود بحوث طويلة معمقة في الآثار في مجان وشبه الجزيرة العربية، ويقول هذا الكتاب أن هناك مكتشفان صغيران في رأس الجنز يخبراننا عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه بلاد مجان في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، حيث عثر على ختمان يعودان إلى 2200 قبل الميلاد، زمن حملة نارامسين. طبعا نارامسين هو أحد القواد الأكاديين في بلاد الرافدين اللي كان يحكم في تلك الفترة، أحدهما بيضاوي، هذه الأختام أحدهما بيضاوي والآخر مربع منقوش في الجزء الأعلى من وعاء نصف دائري مكسور من الاستيلايت، وكل منهما يحمل في جانب واحد ثلاث علامات، اثنتان منهما تظهران في كل الختمين، يعني كل ختم فيه ثلاث علامات. العلامات هذه اللي موجودة في الأختام اثنتان منها تظهران في كل الختمين، يعني اثنتين تظهر متشابهات في الختمين، احدهما نقشة بضربتين متوازيتين والأخرى تمثل الحرف H في الأبجدية اللاتينية. بالإضافة لذلك يحمل الختمين مستطيلا مفتوحا مع جانب طويل مقعر وفي الجانب الآخر قرصا أو دائرة مفرغة. هذه العلامات تمت دراستها بالتعاون مع اختصاصيين في النقوش العربية القديمة، وتم التوصل إلى أنها نوعا من الكتابة، وهذه الأختام قد صنعت بإعادة استخدام قطعتين من أواني الحجر الصابوني لا تترك شكا في أنهما قد صنعا في مجان دون استخدام مهارة خاصة أو عناية، إذ أن من قام بصنعهما لم يبذل جهدا في كشط القطعة من الزخرفة السابقة المتمثلة في دوائر متحدة المركز. لقد صنعت العلامات بشكل اعتيادي كأن الكتابة لم تكن استثناء حتى في هذه القرية الطرفية للصيادين الموسميين، يعني هذه القرية

0: الصغيرة اللي في رأس الجنز كانت الكتابة فيها في تلك الفترة هي كتابة احتيادية، وهذه الكتابة هي الدليل الأول على وجود نوع من الكتابة في هذا العصر والتي عمت شرقي الجزيرة العربية، وهذه الكتابة متماثلة مع تلك الكتابات في جنوب الجزيرة العربية، رغم أن يفصلها أكثر من 1000 عام عن التاريخ المقبول لتطور تلك الكتابة، وهو 1000 الأول قبل الميلاد. يعني الآثار اللي وجدت في عمان سبقت الآثار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن من الكتابة بأكثر من 1000 عام. إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان منذ نحو 2500 قبل الميلاد، وكلاهما من وادي الرافدين والسند. أما في كلبة وفي نيابة رأس الحد بصور فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبر من قبور طراز قبور أم النار في هيلي. طبعا أم النار فترة من الفترات تقدر ب 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن تاريخ الكتابة الأبجدية في مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: عمي؟
2: منو؟
1: عمي أنا عواشة.
2: دشي يا بنيتي، الباب مردود.
1: سلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا الله عواشة.
1: تفضل عمي.
2: شنو؟
1: هذا الرهش اللي طلبته ذاك اليوم.
2: يا زينش يا بنيتي، ما نسيتي. أشوف أخشة قبل عيون العيال يفضحوني، ما يرضون أكل حلو. مشكورة يا عواشة.
1: العفو عمي، ترى أنا جاية أعتذر منك عن ذاك اليوم اللي عصبت عليك. سامحني يا عمي، أنا آسفة، وأنت بصراحة ما تستاهل الواحد يصرخ عليك ولا يغلط، سامحني.
2: مسموحة يا بنيتي، مسموحة. أنت حسبة بنيتي، ما أزعل منك أبدا، وإن شاء الله كم يوم ورجع لك فلوس الكهرباء اللي تسلفتهم منك. بعد إيش تبي؟
1: لا عمي تكفى، ترى كذي أزعل، أنا خلاص ما بيهم.
2: لا لا لا لا لا لا لا، الحق حق، ما ينزعل منا ولا ترى أزعل عليك.
1: معاش اللي زعلك يا عمي، سوي اللي يرضيك.
3: خير استاذ عبد المطلب، داس علي.
4: مو صار عندي ولد الحين؟ للحين تقول لي عبد المطلب؟
3: انا اسف، حقك علي يا ابو همام، يا استاذ ابو همام.
4: ايه الحين اقول لك ليش داس عليك يا استاذ ايوب.
3: العادة ما تدز الا بالشدايد علي.
4: انت ماخذ عني فكرة غلط، انت اكثر الاحيان تيني بالوقت اللي اكون انا فيه معصب. انت تدري مشاغل الحياة وضغوطات الشغل علي وايد.
3: الله يكون بعونك يا ابو همام.
4: الحقيقة احنا بيننا صداقة وعشرة طويلة في مجال التدريس، وانت واحد من اهم المدرسين اللي اعتمد عليهم وقت الشدايد. اشوفك سرحت يا استاذ ايوب، وين وصلت؟
3: لا معاك انا. على العموم مدام فتحنا موضوع الشدايد، على قولتك فرصة اني ابلغك شيء يخص الطلبة إذا سمحت لي.
4: قول.
3: سلمك الله، بعض الطلاب مستواهم وايد ضعيف باللغة العربية والرياضيات. اقترحنا أنا والأستاذ نايف نسوي لهم دروس تقوية إضافية مجانية بعد الدوام، ونبي رأيك.
4: اقتراح جيد، بس لازم ناخذ موافقتهم وموافقة أولياء أمورهم.
3: هم أكثرهم سلمك الله ما عندهم أولياء أمور، هم أولياء أمور أحفادهم.
4: مع هذا لازم نكلم وزارة التربية، لازم الوزير يوافق على هذا الاقتراح.
3: طيب شتنطر، ارفع تقريرك حق الوزارة، أكيد بيرحبون في الفكرة هذه دامنا في مصلحة الطلبة، ما افتكر أحد يعارض.
4: أحاول قدر المستطاع، أحاول أني أقنع الوزارة بذلك.
3: في النهاية الشيء هذا يسجل لك، لأنك أنت أستاذ أكاديمي مميز يرفع من شأنك في سلك التدريس يا
4: بو همام. لو سمحت قل لي هي بو همام.
3: بو همام.
5: يمه.
6: نعم يمه.
5: يتراوالي عواشة تقص عليك بموضوع الدكان وما بيدها شيء، أخوها خالد وهو اللي مسيطر على الحلال كله، وهي قاعدة تماطلك علشان تملين وتنسين سالفة المحل.
6: والله ما أدري شو أقول لك، بس تعال بحاجيك. أنت ليش ملزم على هالمحل؟ يعني ماكو غيره؟
5: أكو غيره يا يما، أكو، بس هذا أحسن من غيره كموقع. وبعدين أنت دقيتي لي الصدر وقلتي لي أنك بتيبين لي، وهذا اللي خلاني أنطر. هات حرام عقب هالنطرة يروح المحل من إيدينا.
6: الظاهر أخوها خالد لا خاطر بالمحل.
5: كان قالوا ولا يعلقونا كذي، الطيور يا يما طارت برزاقها واحنا قاعدين ننطر.
6: ولا يهمك، انا عرف شلون اخذ من هالمحل.
7: شيخة انت هني؟
8: قوي يما، بغيت اجيب كلمة.
7: وانا ما ابي اكلمك
8: يما. تكفين سامحيني على اللي صار يما. يما انا احبك، انا ما عندي في الدنيا غيرك، انت اغلى وحدة عندي بالدنيا. ما اتحمل زعلك، احس الدنيا سودة بعيني. يا يما
7: تعتقد انا مرتاحة من اللي انا فيه؟ انا ام، ماكو ام تكره ظناها. انا من عندي غيركم؟ زعلت عليك علشان تحس بغلاك وتصير ريال ترفع راسي.
8: الله يخليك لنا يا يما، والله من اليوم ورايح ما راح تسمعين عني الا كل اللي يسرك ويسعدك. والله يا والله.
9: بس عاد بسكم بكي. ترى الحين ابكي وياكم. اي ترى الحين اقعد والطم وابكي واقول بس.
7: ابرار وينها؟
9: للحين ما رجعت من الجامعة. يا فرحتها إذا عرفت أنك رضيتي على فهد.
2: هلا والله بالأستاذ نايف، طولت علينا. عسى ما شر.
10: لا ما شر، بس أم العيال زلقت بالحمام تكرم وانكسر الحوض عندها.
2: الحمد لله على سلامتها. يبا حوض بدال حوض، المهم ايه.
3: لا يبا مو حوض الحمام، حوضها هي، حوض جسمها.
2: انا على بالي بانيو. لا ما تشوف شر ان شاء الله. ومبروك على ولادة بنيتك. يقولون انها جابت لكم ولد. سميتوا؟
10: سميته نواف.
2: البيت اللي ما فيه يهال يضيق الخلق.
10: هي ونساج عاد احنا الحين انتظر ايوب يتزوج ويجيب لنا كم ياهل.
2: عايزنا واحنا نقول عمك اصمخ. احنا لو عندنا كم ياهل في البيت كان تركت الحمام وجابلت هاليهال. من رخصتك يا وليدي ابى اروح انام. يلا
10: تفضل. معك
8: عمي وانا بعد ترخص وراي مراجعه. اي
10: الله معك.
3: لا صدق بهذه، عنده مراجعه شايده. شايدة مراجعته بالنقال، ساعة ساعتين يراجع دروسه مع زميلته اللي في الكلية، مو كذي؟
8: يبا لا تفشل قدام عمي نايف.
10: شنك بديت تغار من ولدك؟ بتسكت ولا هقول حق ولدك عن أيام الجامعة؟
2: شوف ترى كل أسبوع أحب له واحدة.
3: تصبح على خير يبا، روح نام بدال ما تسمع شذوب عمك نايف وتغير رأيك فيني. روح يبا روح.
11: حمد هاي ما تشوفني؟
12: وفاء شايبك القراج بعد؟
11: في مجال أسلم عليك ولا ما عندك وقت؟
12: شفيت وفاء خير؟ صاير شيء؟
11: يعني اللي يصير شيء عشان أي أسلم عليك؟
12: بس ما قلتي لي إنك جاية القراج.
11: مو ضروري أقولك أي وقت ما أبي.
12: عاد أنا مو أمك ولا أبوك أقعد أدللك.
11: بتدللني غصبا عليك.
12: غصبا علي ها؟ والله بلشة
11: وبلوة بعد وطاحت على راسك. إش قلت بذمتك مو بلوة حلوة؟ قول الصدق تحبني.
12: قصري حسك يا وفاء. أحبك بس روحي، ما أبي أحد يشوفني هي معك. يلا روحي أنا ما أرضى عليك.
11: يعني تغار علي؟
12: لا بس يعني ما تعودت أقابل الحريم بالقراج.
11: يكرهك ليه صرت تلف وتدور وتتهرب من الجواب. هاك أخذ هالشيس.
12: ها؟ شنو هذا؟
11: قنبلة. يعني شنو؟ أكل جايبت لك بيتزا وأنا راجعة من الجامعة.
12: مشكورة حبيبتي.
11: ويه ما بقيت تنطق.
12: ليش؟ إيش قلت أنا؟
11: قلت حبيبتي.
12: اي عادي هذه كلمة تنقال، يعني انا ما اقصد فيها شيء.
11: واي يمه منك تبطل تشبت. مع السلامه.

0: الحقيقة يا أستاذ نايف،
1: تفضل.
0: أنت وصاحب أيوب لكم فضل كبير علي، وأنا من زمان ناوي لكم أطلع لكم شيء من خاطري. تفضل. هم. هذا ظرف لك والثاني حق أستاذ أيوب.
1: هذا شنو عم براسي؟
0: هذه أتعابك، أتعابك عن قضية الشيك اللي ما انصرف ورجع لي، وفوقها أتعاب الأستاذ أيوب. بيني وبينك يا أستاذ نايف، ما يخدم بخيل.
1: إيه بس هذا مبلغ كبير ما أستحقه.
0: لا لا لا لا، أرجوك لا تردني، لو لاكم كان ما رد لي الشيك. والأستاذ أيوب ما قصر، هذا حقكم وأقل من حقكم، وسلم لي على الأستاذ أيوب وايد.
1: يبلغ إن شاء الله يبلغ.
2: هذا الخام للراعة اللي بغتها أم أحدي، وهذه العبات اللي وصتني عليها أم ناصر. خوش اليوم أمرهم وأعطيهم أغراضهم، وبعدين أنزل السوق وأشوف الشنازل الجديد. هلا هلا والله، هلا بعيون الفنتين، هلا ولادي، هلا والله.
3: يا حلوه عمه، كل ما أدش عليك ولا قاعدة تصفين أغراض أو تعدين فلوس، الظاهر ويه خير عليك عمه مو كذي؟
2: ويه، قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق، عيونكم علي. هذا وأنا عمتك تحسدني؟ هذا يزاي، إش قصرت وياك يا ولادي؟ دفعت لك فلوس الكفالة من يبي، ويه وتحسدني بعد؟
3: لا أفع عليك عمه حبيبتي، أنتي ما قصرتي معاي، ودفعتي حتى باقي فلوس سلوة اللي أمي تسلفت منها حق الكفالة.
2: كل هذا من وين؟ مو من الدراريع والخلاقين اللي بيعها. أنا ايش عندي غيركم؟
3: هات عمه تفضلي، هذه فلوس سلوة اللي دفعتيهم لها.
2: يمه، من وين لك هالفلوس؟ ترى يا ولادي، ترى أنا ما بيهم الحين، لا تكلف على نفسك، على راحتك.
3: عمه حبيبتي، أنا شغال بالحلال، لا تحاتين، شغلي مثلك أنت بالضبط، أنت دراريع وأنا ساعات تقليد وجناط.
2: الله يوفقك، الله يوفقك يا ولادي. أقول ترى الجناط فيها خير. إنزين، إيش رأيك أشاركك بالجناط؟ ترى عندي زباين واجد.
3: أفا عليك أما لا تشاركيني، أنا كل لك، أنت عطيني فلوس أنا أورد لك الجناط وأنت وزعيهم لك.
2: ويا العيني، ما تبكي كيف إيدان يا ولد مستورة. إيه الحين صرت ريال، مو قبل طايح لي مع وليده ولد وليد اللي بغى يودرك. سبع طالع على ابوك المرحوم اخوي الله يرحمه، ما طلعت على امك.
3: اما حبيبتي قصري حسك، اخاف امي تدش علينا الحين وتسوي لنا سالفه. انا بعد يلا يلا رضت علي.
2: اي والله وانت صاج، الباب اللي من الريح سده والسريع.
1: أقول، شو أخبار ست الحسن والجمال؟
4: ها؟ ست الحسن مني بعد؟
1: ست الحسن ما تعرفها، هذه اللي لازقة فيك. نسيت اسمها، اسمها.
4: إيه عرفتها، قصدك عواشة.
1: إيه
4: والله صار لها مدة ما مرتنا، ما أدري عنها، العادة ما تقاطع.
1: يمكن شافت لها شوفة وخلتك.
4: كان زين يا معود، كان زين تروح حال سبيلها وتتزوج علشان أنا أفتك منها.
1: والله حرام عليك، السنين وهي تخدمكم على أمل أنك تتزوجها وهذه تاليتها. سجلها قالوا الزواج قسمة ونصيب.
4: ما أفتكر تتزوج غيري، تعودت علي حق رادتها، وأنا شديد معاها، عمري ما ضحكت بويها.
1: أعرفك زين وخي، وأعرفك جاسي، إذا ما حبيت الواحد ودك الذبحة.
4: ما أدري ليش أنا ما أشفين، ما أدري من طالع عليه فيني هالطبع الردي، ظاهر طالع على خوالي. لو ساعات الله يسخرني حق واحد ما يسوى بيزة.
1: زين زين، هذه خلصنا منها. شخبار مستورة وين وصلتوا؟

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. راتنج الجبال وذاكرة الرعاة، هنا نتحدث عن واحدة من المجموعات النباتية المميزة جدا في جنوب الجزيرة العربية ومنتشرة أيضا في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما. لها فوائد طبية كثيرة جدا، ولها أيضا فوائد اقتصادية مهمة للغاية للمجتمعات المحلية. مجموعة من الأشجار والشجيرات العطرية التي ارتبطت بحياة الإنسان في ظفار منذ زمن بعيد جدا، وقد عرف الرعاة رائحتها وانتفعوا بأوراقها وأخشابها ولحائها والأسماق التي تنتجها واستخدموها في حياتهم اليومية وفي الطب الشعبي. هذه المجموعة من جنس الكيموفورا. هذا الجنس ينتمي إلى عائلة البخوريات، نفس العائلة التي تنتمي لها شجرة اللبان، وتضم بعض الأنواع المنتجة للمر، المر يعني المشهور جدا، وهذه أيضا شجرة مهددة بالانقراض بدرجة كبيرة للغاية. تقوم هيئة البيئة بأعمال مميزة جدا في السنوات القليلة الماضية للمحافظة عليها ولعمل حديقة لأشجار المر. هكذا هذه الأعمال البسيطة لكنها تترك البذرة، والبذرة تنمو في النظم البيئية بطريقة طبيعية مع الزمن. ومن ضمنها أيضا شجرة البلسم أو سيكوف كما نسميها محليا، تسمى البلسم البشام، منتشرة في شبه الجزيرة العربية ولها أيضا أهمية عطرية كبيرة جدا، وتنتمي إلى العائلة النباتية ذاتها لأشجار اللبان كما ذكرنا سابقا. هذه المجموعة التي تنتمي إلى البخوريات يعني تضم أكثر من 180 نوع من الأشجار والشجيرات، تنتشر أساسا في المناطق الجافة من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وتمتد بعض أنواعها إلى الهند وباكستان وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وتتميز أنواع كثيرة منها بلحائها الخارجي الرقيق المتقشر على هيئة رقائق وأغصان قد تنتهي بأشواك بسيطة وعصارة راتنجية ذات رائحة عطرية تظهر مباشرة بعد أن يتم جرح هذا الغصن. وتستخدم أشجار السيكوف مثلا كمسواك، أيضا من الأشجار البرية تستخدم كمسواك أغصانها، وتستخدم للحصول على نخاع العظم، يعني أثناء طبخ عظم المواشي مهم جدا أن يستخدم أغصان صغيرة من شجر السيكوف للحصول على اللحاء الموجود في داخل هذا العظم. وهكذا يعني يستعين الإنسان دائما بالنظم البيئية في حياته المختلفة. ومن ضمن الأشجار المختلفة في هذه العائلة لدينا شجرة السيكوف محليا، ولدينا عقر، ولدينا عقبات، ولدينا أيضا يعني عقرت نوع آخر، أعتقد هم 4 إلى 5 أنواع. وعقر هذا أيضا من الأنواع المهمة والجميلة التي كانت تستخدم في عمل السياج الطبيعي، سياج المشاديد التقليدي. هذه أشجار العقر يتم قطع أغصانها وقرصها بالعقل في المزرعة، يعني حتى وإن كان ارتفاعها 3 متر أو 2 متر يتم غرسها في بداية فصل الخريف وتتجذر في التربة وتتحول إلى سياج طبيعي. لا زالت بعض بقايا هذا السياج موجودة في طوي عتير وفي العديد من الأماكن في محافظة ظفار، وهذا يذكرنا بالسياج المستخدم في شمال فرنسا في المزارع. هذا السياج يعني مجموعة من الأشجار المحلية التي تعمل على تشكيل خطوط فاصلة بين المزارع، وهذا السياج اللي يصل إلى 1 متر 2 متر 3 متر من أشجار الغابة القديمة شكلت نظم بيئية مهمة جدا وحافظت على الذكرى القديمة لوجود هذه الأرض حتى وأن استخدمها الإنسان في الزراعة، وعملت ممرات طبيعية مثل الأحزمة الخضراء. هذه الممرات تسمح بمرور الحيوانات البرية، تسمح باستراحة الطيور، تسمح وتساهم بشكل فعال في المحافظة أيضا على التربة وعلى المزرعة، يعني أنظمة بيئية جميلة جدا. كلما اعتمد الإنسان على الطبيعة في تشكيل حياته كلما كان لا يؤثر كثيرا في هذه النظمة البيئية. فهذا السياج المستخدم في شمال فرنسا السياج الطبيعي إبقاء على مجموعة من الأشجار والغابات على حالتها الأساسية وزراعة أيضا أشجار أخرى محلية تساهم بتشكيل هذا السياج بشكل أكثر فعالية. نفس هذه الفكرة حدثت هنا مع الإنسان القديم في جنوب الجزيرة العربية مع أشجار عقر من فصيلة الكيموفورا، وهذه الأشجار من الأشجار التي تستجيب بسرعة لأمطار الخريف وأيضا من الأشجار التي تعلن عن انتهاء الخريف مبكرا، تتحول إلى اللون الأصفر الجميل جدا الأصفر الغامق مع بداية فصل الصرب وتشكل مناظر جميلة جدا. وألوان النباتات تساعد على التعرف على عدد الأنواع، فمثلا شجرة ثمرة والسمغ العربي لها لون خاص، صغوت لها لون خاص، الكيموفورا هذه العائلة كلها لها لون خاص أثناء الجفاف أو أثناء الخضرة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أراكما ساهرتين.
1: بيتر لم يعد حتى الآن. أنا خائفة عليه.
0: أطمئنكم بأنه عندي في الغرفة.
1: أهو معك حقا؟
0: نعم يا سيدة كارولاين، إنه نائم الآن. يمكنكما أن تذهبا للنوم.
1: وهل تناول أي طعام؟ لابد أنه جائع.
0: لقد تناول العشاء معي ثم نام.
1: شكرا يا أبراهام.
0: أريد منك يا آنسة أماندا أن تحضري له بعض الملابس النظيفة، ولا بأس أن تضعي فطوره مع فطوري في الصباح الباكر.
1: حسنا يا أبراهام.
0: أرجو أن يبقى الأمر سرا، وكأني لم أخبركما بشيء.
1: انتظر قليلا هنا يا أبراهام.

0: وضع إبراهيم الأشياء التي أحضرتها أماندا قرب سرير بيتر، ثم ألقى بجسده المتعب على السرير، وسرعان ما غرق في النوم. استيقظ عند الفجر كعادته، قام بالوضوء ثم الصلاة التي لم يتركها أبدا. انطلق إلى العمل عند شروق الشمس مع عمال الأجر اليومي.
1: ما هي خطة العمل اليوم يا سيد إبراهام؟
2: سوف نقوم بزراعة بعض الخضار يا ريتشارد.
1: جميل، وأين ستكون الزراعة؟
2: إلى الجنوب من خزان المياه الكبير،

0: مرحبا يا إبراهام.
1: أهلا سيد ويليام. أهلا آنسة أماندا.
0: ماذا تفعلون؟
1: نزرع هذا الحقل الكبير بالطماطم، وسوف نبذر هذا الحقل ببذور الخس، وأما هذا الحقل ببذور الخيار. وأقترح أن نزرع هذا الحقل الذي يقع قرب حظيرة الأغنام بأشجار الخوخ. ما رأيك يا سيد ويليام؟
0: افعل ما تشاء يا إبراهام. ألا ما أقول لك يا أماندا بأن المزرعة سوف تحيا من جديد؟

0: لقد أحضرت الطعام يا أبراهام، أنا لم آكل بعد.
1: يمكنكما أن تتناولا هناك تحت تلك الشجرة.
0: أين أخي؟
2: ما زال في الغرفة،
0: سوف أخذ له بعض الطعام.
1: لماذا تأخذ أماندا الطعام إلى مسكنك؟
2: لدي ضيف وسيبقى بضعة أيام، أنا آسف لأنني لم أخبرك عنه.
1: لا بأس لا بأس، هل هو صديق؟
2: أجل هو صديق.
1: كان عليك أن تخبرنا لنعد له الطعام اللائق.
2: لا تقلق، يعجبه أي طعام. لدي اقتراح لكم يا سيدي.
1: قل إني أسمعك.
2: هناك مساحة فارغة وكبيرة قرب السياج الغربي.
1: صحيح.
2: وأيضا ساقية الماء الفرعية قريبة منها، ما رأيك أن نزرعها بالأعشاب فقط من أجل علف الحيوانات؟
1: المزرعة مزرعتك، افعل بها ما تراه صائبا.
2: لا يا سيدي، أنتم أصحاب المزرعة وأنا لست سوى عامل فيها.

0: وصلت أماندا إلى سكن إبراهيم، فوجدت أخاها جالساً على السرير وقد قام بتبديل ثيابه.
1: صباح الخير يا بيتر.
2: أماندا، ماذا تفعلين هنا؟
1: جئت للإطمئنان عليك، وقد أتيت لك ببعض الطعام.
2: ها؟ وكيف عرفت أنني هنا؟
1: لقد أخبرني أبراهام.
2: أبراهام؟ ومن يكون هذا؟
1: أبراهام العامل الجديد الذي أحضره والدي، إنه شاب طيب، هو الذي أحضرك إلى هنا.
2: ماذا؟ هو الذي أحضرني إلى هنا؟
1: نعم، لقد كنت البارحة في حالة سيئة.
2: وبأي حق يحضرني إلى هنا؟ أين هو الآن؟
1: إنه يعمل في المزرعة.
2: سوف أتفاهم مع هذا الشخص، يجب أن أضعه عند حده.
1: ماذا حصل لك يا بيتر؟ لقد قلقنا عليك كثيرا، لولا أبراهام لبقيت أنا وأمك دون نوم طوال الليل، ونحن لا ندري أين أنت.
2: أخبريها لا تقلق علي، لست طفلا صغيرا.
1: إلى متى ستبقى هكذا يا بيتر؟
2: لا تكوني كوالدي، لا حديث له سوى النصائح المجانية كل يوم. لقد مللت من هذه الأحاديث التي لا تنفع.
1: أبي يعمل من أجلك، أنت تعلم كم يحبك.
2: كيف أرجوك؟ رأسي يؤلمني.
1: خذ، لقد أحضرت لك بعض الطعام، أنت جائع بالتأكيد.
2: اتركيه على الطاولة وغادري أرجوك.
0: خرجت أماندا غاضبة ولحقت بوالدها الذي كان برفقة إبراهيم مع العمال، ثم ذهبت باتجاه البيت لتطمئن أمها. وبعد نهار شاق وطويل عاد إبراهيم إلى سكنه ليجد بيتر في انتظاره وهو غاضب.
3: مساء الخير.
2: هل أنت إبراهام؟
3: نعم.
2: اسمع يا هذا، بأي حق تحضرني إلى هنا كالطفل الصغير؟ من أمرك بذلك؟ من تظن نفسك؟ من أنت؟
3: أولا أنا لست سوى عامل بسيط في هذه المزرعة، ثانيا أنا متعب ولست مستعدا للجدال والمناقشة الآن.
2: أتدير لي ظهرك؟ انظر إلي حين أتكلم معك.
3: لماذا أنت ثائر؟ لا أعرف سببا لذلك.
2: لماذا جلبتني البارحة إلى بيتك؟
3: لأنك كنت سكرانا لا تقوى على الوقوف، وتفوح منك رائحة الكحول والقيء والبراز. أتعرف أين سقطت أيها المتكبر المغرور؟ ها؟ لقد سقطت بين معالف الماشية وفوق روث الحيوانات. أنا من أخبر أمك وأختك اللتين كانتا ساهرتين بانتظارك أنك هنا بأمان. إذا أردت البقاء هنا فأهلا وسهلا، وسوف تشاركني طعام العشاء، وإن أردت الرحيل فأنت حر. والآن اسمح لي بالذهاب للاستحمام وتغيير ملابسي. إلى أين أنت ذاهب؟
4: ابتعد عن طريقي.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير يا أماندا. ماذا تفعلين هنا في هذا الوقت المتأخر؟
0: جئت للإطمئنان على بيتر. أما زال يقيم عندك؟
1: لقد خرج للأسف، لكني أعتقد أنه سوف يعود.
0: أرجو ذلك، والدتي تسأل عنه كل ساعة.
1: أخبريها أنه معي.
0: ما رأيك في السير قليلا بين هذه الأشجار في ضوء هذا القمر؟
1: لا بأس، النوم قد طار من عيوني أيضا.
0: أتعلم؟ بيتر شاب عنيد يا أبراهام، ودائما ما يصرخ في وجوهنا، وخاصة إذا خالفناه الرأي.
1: وهل هذه عادته؟
0: لا، لم يكن هكذا سابقا، كان شابا وديعا ولطيفا.
1: إذن ما الذي جرى له؟
0: قصة طويلة.
1: لا بأس، لدينا الليل كله.
0: لكنك سوف تذهب للعمل منذ الصباح.
1: لقد اعتدت على ذلك يا أماندا. أخبريني.
0: حسنا، كان بيتر يدرس الطب في إحدى جامعات كاليفورنيا، وهناك تعرف على فتاة اسمها جاكلين وأحبها. المشكلة أن عائلة هذه الفتاة تعمل في مجال تهريب المخدرات.
1: والفتاة؟
0: إنها متورطة بشكل ما، لأنها تتستر على عائلتها. أنت تعرف قوانين مثل هذه الأسر.
1: هل عرف بيتر بذلك؟
0: نعم، ولكن بعد فوات الأوان. كانت صدمته كبيرة حين داهمت الشرطة البيت وهو مع الفتاة، وتم اعتقاله وفصل من الجامعة، وقد سجن معظم أفراد العائلة. أخرجه أبي بكفالة كبيرة ثم برأته المحكمة، ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد.
1: يا إلهي، ما الذي حدث أيضا؟
0: لقد اتهمه بعض أفراد العائلة بأنه قد وشى بهم، وقد تعرض مرارا للضرب والإهانة والتهديد. وكما تراه فقد أصبح مشلول التفكير ويهرب من واقعه بشرب الكحول، ودائما ما تجده سريع الغضب.
1: اصمتي يا أماندا.
0: ماذا بك؟
1: أرى شخصا يترنح عند السياج هناك، إنه يسقط.
2: النجدة، النجدة، النجدة.
0: إنه بيتر. يا إلهي، وجهه مغطى بالدماء. أنا هنا يا أخي، لا تخف.
1: هيا ساعديني في حمله إلى الداخل يا أماندا.

0: شاشا وقطنا، إنهما في الصيدلية الصغيرة هناك قرب المطبخ. لا بأس يا أخي، أنا معك.
1: أنا متعب، أريد أن أنام.
2: هيا استند إلى كتفي، تابع السير يا بيتر. هو السرير، تفضل استرح الآن.
1: أنا بردان بردان.
2: لا بأس لا بأس، أعطني هذا الغطاء يا أماندا. كيف أصبحت الآن؟
1: لا بأس لا بأس، دعاني لوحدي دعاني.
0: شكرا لك يا أبراهام، لن أنسى ما تفعله أبدا. أنا معجبة بك يا أبراهام، تصبح على خير.
3: بقي إبراهيم جامدا بعد كلمات أماندا. انفجر خزان الذكريات لديه، كأن ماردا قد خرج من قمقمه. شعر أن شيئا يناديه من بعيد من بعيد.
4: إبراهيم إبراهيم إبراهيم.
2: يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد ضاعت مني كل الجهات والأهداف.

0: أشعر بألم شديد في ظهري. لقد عادت الآلام من جديد.
1: لا بأس، سأساعدك، سوف أحملك إلى البيت. بيتر، يا بيتر، بيتر، ألا تسمع؟
2: ما بك؟
1: ما بي؟ تعال وساعدني لنقل والدك إلى البيت.
2: أوه، العمال من حولك، أطلب منهم ذلك.
1: بل أريدك أنت أن تساعدني. هيا احمل والدك معي.

0: يا إلهي، ماذا حدث؟
1: لا تخافي يا سيدتي، أعتقد أنه إرهاق وتعب فقط، إنه يحتاج للراحة.
2: احملوه إلى غرفة النوم أرجوكم.
0: شكرا لك يا أبراهام.
1: هذا واجبي يا سيدتي. كيف أصبحت الآن يا سيدي؟
3: أشكر الله، أنا بخير.
2: خذ هذا الدواء يا أبي.
1: هل تسمح لي بالعودة إلى العمل الآن يا سيدي؟
3: شكرا يا إبراهام.
1: أتمنى لكم الشفاء العاجل، سوف تساعدني في جني المحاصيل، أليس كذلك يا سيدي؟
3: أتمنى ذلك يا بني، أتمنى ذلك.
2: أبراهام، أبراهام.
1: نعم يا أماندا.
2: والدتي تدعوك إلى العشاء هذه الليلة.
1: لا داعي لذلك، لقد غمرت بكرمكم، أنتم عائلة واحدة، ووجودي ربما يكون محرجا لكم.
2: لم تعد غريبا يا أبراهام.
1: لدي بعض الأعمال الضرورية هذه الليلة.
2: هل أخبر والدتي بأنك ترفض الدعوة؟ عليك أن تتحمل ردة فعلها، فهي قاسية عند الغضب.
1: سوف أحضر أيتها العنيدة.
2: سوف أكون سعيدة بوجودك، أنا بانتظارك، لا تتأخر.

0: شكرا على هذا العشاء اللطيف، سلمت أياديكم.
1: انتظر، بقيت الحلويات، لقد صنعتها أماندا بنفسها من أجلك. ها، ما رأيك؟
0: رائعة، شكرا جزيلا يا أماندا.
1: لقد جهزت لك بعض الطعام والحلوى لتأخذه معك.
2: إبراهام، بعد أيام سيبدأ جني محصول الذرة والبطاطا. نحن بحاجة إلى عمال يعملون بحساب اليوم الواحد.
0: سوف أتدبر الأمر إن شاء الله، لا تقلق.
2: كيف؟
0: سوف أسأل العمال الذين يعملون في المزرعة إن كان لديهم معارف أو أصدقاء يحسنون العمل في المزارع بهذه الطريقة.

0: لم يكن العدد الذي استطاع إبراهيم جمعه كافياً، فمزارع الذرة واسعة وكذلك البطاطا، وتحتاج إلى أضعاف هؤلاء العمال. فذهب بعد غروب الشمس إلى أحد المطاعم المشهورة في المدينة القريبة ليقابل صاحب المطعم.
1: أريد منك خدمة وسوف تأخذ أجراً عليها.
2: وماذا تريد؟
1: أريد 30 عاملاً لمزرعة المستر ويليام يعملون بحساب اليوم الواحد.
2: 30 عاملاً، ومتى تريدهم؟
1: بعد يوم أو يومين على الأكثر.
2: هذا صعب، صعب جداً. جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: حسناً، كم يدفعون أجرة العامل في اليوم؟
2: $20، وبعضهم يدفع $25.
1: لا بأس،

0: إذن سأدفع $30 للعامل الواحد.
1: بل 35. 30 لكل عامل وخمسة لي.
0: لا بأس، اتفقنا. إذن أريدهم في أسرع وقت.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مشاريع الفندقة. هذه المشاريع أحيانا لما ندخل فيها نشوف غرفة النوم رغم أنها صغيرة في الفندق لكن مريحة، الإضاءة بتشرح النفس، التصميم على صغر المساحة مدروس بدقة، وأيضا في نفس هذا المبنى في عمليات صيانة وتنظيف وطبخ على طول اليوم مستمرة لكن ما نشوفها، وكأنما المبنى في قسمين، في قسم للضيوف وفي قسم للعاملين وما يتقاطعوا، فهذا يتطلب مهارات خاصة في التصميم المعماري. راح نتكلم اليوم عن بعض هذه الأسرار في تصميم مشاريع الفندقة والضيافة، وأيضا راح نتكلم عن مستقبل هذه المشاريع وعلاقتها اليوم بالتنمية، وراح نتكلم مع واحدة من المهندسات السعوديات التي حصلن على عدة جوائز في عدد من المشاريع ومن ضمنها مشاريع الضيافة والفندقة. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من المملكة العربية السعودية، المهندسة إيمان بنت عبد الإله أبو الجدايل. طبعا المهندسة إيمان هي مهندسة داخلية أو مصممة عمارة داخلية، تخرجت من كلية التصميم بجامعة دار الحكمة بجدة، وفيما بعد ما اكتسبت الخبرة من سوق العمل كممارسة أسست مكتبها الخاص أو استوديو خاص للتصميم وسمته إن ديتيل ديزاين سنتر، مركز تصميم التفاصيل. ومن خلال هذا المركز طبعا اشتغلت على مشاريع كثيرة مهمة في المملكة العربية السعودية، تميزت بتصميمها الداخلي الفخم والراقي، وأيضا دربت عدد كبير من المهندسين الخريجين من خلال مكتبها، رغم أنه يعني مكتب قد يكون مكتب شاب ومؤسسة يعني جديدة، ولكن خرجت عدد من المهندسين الذين اليوم لهم بصمتهم في السوق السعودي، كما أنها المهندسة إيمان الجدايل أيضا واحدة من أوائل المهندسات السعوديات التي تم اختيارهن لعضوية مجلس إدارة شعبة التصميم الداخلي في الهيئة السعودية للمهندسين. فأهلا وسهلا فيك مهندسة إيمان، نورتينا وشرفتينا.
2: أهلين، والله أنا شرف لي وشكرا لاستضافتكم في هذا البرنامج، يعني جدا ثري صراحة، وأهنيكم عليه وشكرا صراحة على وجود هذا البرنامج.
1: الشكر لك مهندسة إيمان على قبولك الدعوة، ومتأسف أننا نحن نجري هذه الحلقة عبر الاتصال، كنت أتمنى أنك تكوني يعني معنا في مسقط في الاستوديو، ولكن إن شاء الله هذه دعوة من الآن نوجهها
2: إن شاء الله
1: وتزورينا
2: عمان
1: قريب.
2: طبعا يعني دولة عمان من أكثر دول الخليج اللي ثرية جدا بمناظرها الخلابة يعني الثقافة جدا مميزة، ومن الأماكن اللي دائما الواحد يتمنى دائما يزورها باستمرار الحقيقة، فشكرا على الدعوة أكيد إن شاء الله.
1: أنا في سؤال عادة أحب أبدأ مع كل ضيوفي تقريبا في كل الحلقات، هذا السؤال وجه يوما ما إلى المهندس المعماري الكبير الدكتور محمد مكية، قالوا له أنت ليش دخلت عمارة وكيف صرت معماري؟ فقال ما كل واحد يدخل عمارة يصبح معماري، وحسبي أنك من الناجحات من الجوائز التي أخذتيها وتأسيسك لاستوديو خاص، وفرضتي نفسك في الساحة يعني المعمارية. وأريد أعرف القصة، نفس هذا السؤال اللي سألوه لمحمد مكية أوجه لك، ليش دخلتي عمارة وإيش قصتك مع العمارة؟
2: والله شكرا صراحة، هذه شهادة أعتز فيها. أول شيء قصتي مع العمارة يعني قصة بدأت معايا من يمكن من لما كان عمري 8 سنين، نقلنا على بيتنا الجديد وقتها، وكان بالنسبة لي مرة يعني جدا ساحر البروسيس حقت العمارة وكيف تقسيم اللي اوت في هذاك السن. يعني كان بالنسبة لي جدا انترست، يعني شدني جدا البروسيس حقت التصميم وبناء المنزل. كان دائما ادخل نفسي مع العمال، كان عندي فضول كبير جدا
1: كيف يبنوا البيت
2: الوالدة إيه كيف يبنوا البيت، كيف يعملوا التشطيب، ايش انواع الخامات. كان بالنسبة لي اجمل رحلة لاني ازور، يعني اروح مع الوالد والوالدة الله يحفظهم للمحلات السبلايرز عشان يختاروا المواد والمواد الصحية حتى اتذكر يعني. والحمد لله يعني انا كنت جدا محظوظة انه الوالد والوالدة من النوع الديمقراطي جدا ويحبوا ياخذوا اراءنا. كان مثلا اتذكر كان احنا كانت مهندسة الله يذكرها بالخير، هي اللي كانت بتعمل البيت في هذاك الوقت، وكنت مرة أحب إنه لو إنه الوالدة تخليني أحضر معهم الاجتماعات. كان بالنسبة لي الموضوع جدا ساحر، وكان يعني من جميع الجهات يعني البيئة تلعب دور كبير.
1: هذا يعني تعلم بالتجربة، يعني في ناس كثار اليوم
2: كان
1: ما
2: فضول
1: درسوا.
2: فضول ما كنت يعني ما تعلمت أوبسلي لما كان عمري 8 سنين، بس فضول كثير.
1: في ناس كثر يعني مهندسة ما درسوا يعني العمارة، لكن لأنهم خاضوا تجربة بناء البيوت فهذه التجربة علمتهم عن الإضاءة وعن السيراميك وعن الأصباغ.
2: صحيح، أتفق معك جدا صراحة. أنا كثير ناس أعرفهم يعني في examples كثير أثروا فيها، ما هم مهندسين ولكن عندهم تجربة، وعندهم دائما أقولهم في المكتب the eye for design، يعني سبحان الله هذه فطرة عندهم. وأتعلم منهم كثير بالرغم من أنهم غير مهندسين، ولكن مع الخبرة ومجال العمل ويعني
1: استعملتي كلمة جميلة، eye of designer، عين المصمم. فأنت نعم. هذه العين يعني تفتحت عندك في عمر مبكر جدا على مشروع. صحيح. عملي
2: صح. لا صح، ما عمري فكرت فيها بهذه الطريقة، بس لما أنت يعني سألت فعلا هذه هي الحقيقة. صحيح، هذا أهم حاجة في المهندس، أهم شيء يعني الواحد يكون جدا متصل مع البيئة حوله، يكون جدا مطلع، يكون well traveled، يقدر يحلل التفاصيل المعمارية سواء داخلية أو الخارجية، الليفبل سبيسز يعني الأماكن اللي إحنا نعيشها كل يوم. يعني دائما أنا حتى يعني حتى لما نتكلم، بما أني أنا يعني مصممة داخلية، فكثير إحنا نهتم في التفاصيل الخامات، يعني أقول لهم يعني عند المصممات لما نتناقش في المكتب دائما حسوا الماتيريال اللي حوالينكم حتى في بيتكم، امسكوا الخشب، الطاولة، الباب، الفابريك، وشوفوا إيش الإحساس اللي يعطيكم هو، عشان لما تيجوا تصمموا تعرفوا إيش الإحساس اللي أنتوا تبغوا تعطوه للعميل أو لليوزر للمستخدم المكان. حتى لو يعني أحياناً مثلاً زي في مجال الضيافة أنت بتصمم لناس من جميع يعني خلفيات المجتمع، أنت إيش الإحساس اللي أنت تبغى توصله. الخامات هذه من الأشياء الكثير مهمة في اختيارها، فأنت لما تعرف إيش الإحساس اللي يعطيك هو، أنت تعرف إيش إحساسك اللي أنت تبغى توصله،
1: لأنك أنت تخلق المكان. تخلق التجربة. أنا دائما أشوف ناس يعني بين فترة وفترة ألتقي بهم، يكونوا سائحين من دول أخرى، أشوفهم رايحين على يعني نزل أهلية، يعني ما هي فنادق 5 نجوم أو 7 نجوم. صحيح. أقول لهم طيب أنتوا تركتوا مشاريع الفندقة والضيافة، يعني العلامات التجارية الفاخرة
2: 5 نجوم
1: مثل شنغريلا وأنانتارا، ويعني هذه قليلة من الأسماء يعني اللي معروفة عالميا، ورايحين على نزل. فقال لا، نحن جايين نريد يعني نعيش التجربة، ونريد ناخذ يعني التجربة المحلية. فهنا أعتقد
2: ويأخذوا ذكريات، يصنعوا ذكريات. أنا أشوف المصمم هذه من أهم الأشياء في عند تصميمه، يعني في نطاق الضيافة أو يعني بشكل عام. أول حاجة كيف أنت تعطي تجربة للعميل إنه يخلق ذكريات يأخذها معه محل ما راح بعد كده. هذه من الأشياء عشان كده صحيح زي ما تفضلت إنه في النزل والأماكن هذه اللي ما هي يعني ماركات عالمية، ولكن التجربة والذكريات وكمان الثقافة اللي تعلمها من الأماكن هذه أتوقع اللي أكثر عنصر يجذب المسافر وقطاع السياحة، إنه إيش اللي أنا حأشوفه في هذاك المكان، إيش اللي أنا حتعلمه من هذا المكان ما حشوفه في مكان ثاني.
1: فهنا المصمم المعماري، أو يمكن حتى بالدرجة الأولى هنا المصمم الداخلي، هو اللي من الإمكان أن يخلق أيقونة معمارية تنشط السياحة في البلد، أو أنه يخلق مجرد مبنى للنوم والإفطار للإقامة المؤقتة، ويعني ما يكون ذاك الانعكاس الكبير على السياحة.
2: جدا أتفق معك، لأنه العنصر المعماري هو الأساس لكل مبنى سواء كان ضيافة أو غير يعني أو أي استخدام، لأنه العمارة هي أساس الهوية للمكان. هذا أول، هنا تبدأ هوية المكان من العمارة، سواء تقسيم يعني اللي أوت المكان، الفلو، كيف التجربة، كيف الانسيابية في استخدام المكان ويعني تجربة المكان. بعدين نجي اللي هي الأستاتيكس، اللي هي الجماليات، العناصر الجمالية في المكان. فالعمارة هي فعلا اللي تخلق الذكرى والذكريات اللي المستخدمين بياخدوها معاهم. يعني مثلا انك انت تصمم مثلا مدخل جراند، ما ينسوا احساسهم لما دخلوا فيه، او انك تستثمر في العناصر الطبيعيه في المكان وتعمل المبنى في تواصل قوي بينه وبين الطبيعه والمناظر يعني الفيوز حقت المكان.
1: انا هذا اللي شفته في مصممين سلسله فنادق شنغريلا، دائما يختاروا مناطق يعني تكون بعيدة عن قلب المدينة، ولكن تكون مناطق حتى الوصولية إلها إما شاق جبل أو عابر بجسر على وادي، ولازم يوصل على منطقة تكون طبيعية مطلة على شاطئ على جبل، وتكون يعني لابد أنه يكون منظر خلاب. فمعظم التصاميم تكون متكاملة مع المنظر الطبيعي.
2: صحيح، زي عندكم في عمان في أنانترا الجبل الأخضر، من أكثر الفنادق اللي هي جدا نجحوا في يعني إنهم يدمجوا العناصر الطبيعية في تصميم العمارة الداخلي والعمارة بشكل عام. هذه من أكثر يعني الأمثلة الناجحة عندكم.
1: أنا شفتها في الجبل الأخضر، حتى التشطيبات الخارجية، الحجر باللون الأسود جاي من المقالع من نفس الجبل.
2: صحيح صحيح صحيح بالضبط. هذه كمان إذا نبغى نتكلم على العمارة الخضراء وكيف المعماري يشتغل مع الخامات اللوكل المحلية، هذه من أكثر يعني العناصر في التصميم اللي تخلق تجربة جدا مميزة للمستخدمين المكان، بالذات إذا كانوا يعني سياح من الخارج ويبغوا يخوضوا تجربة جديدة أو يشوفوا شيء ما هو عينهم ما هي متعودة عليه في أماكن أخرى، أو يعني الأماكن اللي very cosmopolitan اللي هي تكون مبنية، ممكن هذه العمارة تشيلها تحطها في أي مكان في دول العالم حتكون نفس الإكسبيرينس، لأنها it's very يعني global وما لي ما فيها connection مع الأرض في في الموقع يعني حق تصميم الفندق.
1: وهذا صار في فترة من الفترات، يعني بعض السلاسل مثل ريتز كارلتون وراديسون بلو كراون بلازا، يعني من العلامات التجارية الرائدة عالميا، ولكن نفس الفندق اللي بالسعودية هو موجود في الإمارات، موجود في عمان، موجود في أوروبا، ولا يعني ما تعيش فيها تجربة المكان. فأنا الآن يعني أستخلص من حديثك مهندسة إيمان أنه موضوع هوية المكان وتوظيف المكان هو من أهم العوامل اللي لابد للمصمم أنه يراعيها في تصميم مشاريع الضيافة والفندقة.
2: صحيح، يعني وهذا الشيء يعني أنا أشوف يعني التوعية به أصبح حديث، بالذات بعد يعني الجائحة الناس فكرتها لكيف يعيشوا يومهم أو السفر صار مختلف جداً عن ما قبل الجائحة. هذا شيء أثر كثير، صار الناس صارت الترندز في يعني في تصميم الضيافة كثير، صارت يعني هي أماكن ممكن تكون جاليري، ممكن تكون تعتبر متحف، ممكن تكون ريزورت، يكون ويلنس. الناس صارت ممكن تسافر فقط يعني ويكند جيتاوي فقط لأنها يعني
1: تقضي وقت
2: توصل لراحة
1: يعني
2: البال.
1: أيوة.
2: وال يعني الويلنس بالنسبة يعني لل
1: يعني تسافر متقصدة للمبنى بنفسه، مش لأن
2: أيوة
1: أنا أريد المدينة وفي هذه المدينة لازم أبحث لي عن فندق. لا، الناس تجي صحيح يعني متعنية بسفر طويل إلى بس توصل إلى هذا الفندق وترتاح فيه، ما تريد تطلع إلى مكان آخر يعني تتجول في المدينة نفسها.
2: لا، تبغى تروح ترتاح، تبغى تنفصل عن العالم وتعيش تجربة جديدة، يكون عندها صفاء ذهني، راحة نفسية، راحة للجسد. السبا صارت إنه يكون في سبا في الهوتيل، صار هذه من أكثر العناصر في الفندق اللي فيها يعني منافسة شديدة في التصميم والابتكار، لأنها صارت من الخدمات اللي ما صارت يعني كيف نقول إنها يعني شيء زائد في المكان، لا، صارت من الأساسيات اللي صارت الفنادق يعني تنافس فيها، وصارت مهم إنه يصير فيها ابتكار من حيث الخدمات ومن حيث التصميم، وكيف التصميم والخدمات يندمجوا بحيث أنها في النهاية تكون يعني معادلة مثالية للتصميم والاستخدام المكان.
1: أنا هذه النقطة راح أرجع لها، اللي هي الموازنة ما بين الجمال وما بين الفخامة وأيضا ما بين الوظيفية، لكن أنت لفتتي نظري إلى نقطة مهمة مهندسة إيمان. زمان كانت دائما في بالي أتساءل ليش لما أروح إلى منتجعات 5 نجوم وأعلى أحصل سوق يعني، أو أحيانا أحصل متحف في داخل الفندق. أقول طيب يعني الواحد إذا يريد سوق يعني يقدر يطلع يروح إلى أقرب مول إلى. فالآن يعني من حديثك إنه هذه الأماكن مصممة حتى تعطي تجربة متكاملة، ليست فقط تجربة إقامة، يعني فيها تسوق، فيها استكشاف، فيها طبيعة، وأكثر من جانب واحد،
2: وفيها إكسبوجر. يعني دحين مثلاً الفندق أصبح مكان جداً مهم يعني تسليط الضوء على مثلاً الفنانين المحليين، كيف مثلا السائح يقدر يكتشف ويتعرف على الفن في هذه المدينة اللي هو زارها. وهذا شيء يعني هذا شيء جدا مهم بالنسبة للسياحة في الدولة, وكيف ومهم بالنسبة للسكان المحليين انهم كيف يقدروا يحصلوا على الاكسبوجر ل يعني مستخدمين يكونوا يعني من بلدان اخرى. ففيها يعني فيها فائدة من ناحيتين, من ناحية السكان المحليين ومن ناحية السائح أو الضيف, إنه يتعرف على ثقافة جدا جديدة ما حيقدر يشوفها في مكان ثاني,
1: كقيمة مضافة للتصميم.
2: قيمة مضافة
1: هذا إذا ما كان بنفسه المبنى يعني تحفة فنية الناس تستمتع فيه, بدون لا يعني غير عن تركيب الأعمال الفنية في داخل المرافق وغرف المنشأة.
2: أيوة, زي إحنا عندنا هنا في السعودية مثلا في كل المناطق صراحة هذا توجه جدا قوي في عملية يعني إعادة تأهيل للمباني التراثية وتحويلها إلى فنادق ولأماكن سياحية. في عندنا هنا في البلد جدة التاريخية, في جدة يعني منطقة جدة التاريخية يعني أمثلة جدا ناجحة في كيف قدروا يحولوا المباني لفنادق بوتيك هوتيلز. ما أتوقع إنه الضيف اللي حينزل فيها ممكن يخوض نفس التجربة في أي مكان ثاني في العالم.
1: إيش هو
2: نفس الشيء في الدرعية؟ في عندنا اسمه بيت جخدار, حولوا لي هوتيل, ماني متأكد إيش التشين حقته, ولكن صار بوتيك هوتيل, يمكن يعني حافظ على نفس الاسم, وصار very exclusive يعني جدا حصري لأنه غرف قليلة جدا. فاللي يكون يبغى ينزل فيه يحتاج وقت إنه يحجز ويلاقي مكان availability عشان يعيش التجربة في المكان, في الغرف. يعني إحنا عندنا العمارة التقليدية وجدة القديمة, طريقة العمارة فيها جدا مميزة, مبنية بالحجر المنقبي, الرواشين يعني it's a breathable, يعني هذه it's a breathable material. فأنا يعني دائما المعماريين, وأنا طبعا من الناس اللي أعتبر إن هذه it's a living building, يعني هي هو مبنى مع مصنوع أو مبني من خامات طبيعية 100%.
1: نعم.
2: يتنفس من تماما من جوا ومن برا. طريقة كيف دراسة الشبابيك والرواشين, إنه كيف المستخدمين جوة المنازل, وهذه موجودة في كثير من العمارة الإسلامية, إنه to see and not be seen, الخصوصية اللي تكون للمبنى وفي نفس الوقت الروشان يكون كبير بحيث إنه التهوية يدخل الهواء الطبيعي والهواء الدافئ, إذا نبغى نقول إنه يخرج من ليش الروشان جدا كبير عشان يكون في مكان الهواء الحار يطلع من برا من قصدي من المنطقة العليا ويرجع يدخل الهواء النقي
1: بس الأبرد. حتى المستمعين يتخيلوا لما أنتوا أعزائي المستمعين تروحوا إلى مباني قديمة وبيوت تراثية بتشوفوا أن النافذة كبيرة وفوق النافذة في فتحة مزخرفة بأشكال نباتية هندسية. نحن في عمان عندنا في زهرة مثمنة مشهورة يعني سائدة كثير في المحافظة الداخلية, هذه الفتحة هي صايرة مثل فتحة تصريف إكزوست, لأن الهواء لما يدخل الهواء البارد يكون أثقل, فأول ما يدفع الهواء الساخن وزنه أخف فيرتفع من فوق, فيدخل الهواء البارد من تحت من خلال الضغط الهواء والوزن أيضا الهواء الساخن يرتفع ويتم يعني إخراجه عن طريق هذه الفتحات. وهذه هي واحدة من سمات العمارة المحلية اللي نسميه الفرناكولر أركيتكتشر في الجزيرة العربية, ومشتركة أيضا يعني مع المملكة السعودية ومع يعني طبعا المملكة العربية السعودية أيضا يعني زاخرة بالتراث. أنا الحقيقة زرت الرياض في أكتوبر الماضي ونزلت في أحد الفنادق، لكن مش كانت فكرة البوتيك هوتيل، كان هو يعني علامة دولية، ولكن اللي جذبني إنه في كل وين ما يعني تدير نظرك داخل المنشأة، منشأة الضيافة، تحصل المثلثات هذه اللي موجودة في الدرعية.
2: أيوة هذا نعم فعلا هذا الطراز السلباني عندنا في السعودية، وفي هذه المثلثات اللي تتكلم عنها هذه من أهم العناصر المستوحاة من الباترنز التراثية، وصارت يعني كثير متطورة وأعيد استخدامها في أماكن يعني مودرن، بطريقة مودرن إعادة استخدامها. أيوة. ونقدر نشوفها إلى حتى درجة في الأقمشة، حتى
1: ما بس الأقمشة، يعني كنت أشوفها على عبايات البنات اللي في الاستقبال. أيوة. مع صحيح. الألوان يعني هذه التطريزات الأحمر والأبيض تقريبا في كل مكان على الرسائل، وكل واحد يعني مكتوب روح السعودية وأهلا، فكأنما صار في يعني إعادة استغلال يعني للهوية. والتعريف بها من خلال يعني في هوية بصرية صار يتم التعريف بها من خلال هذه المشاريع. ومسألة البوتيك هوتيل اللي أنت ذكرتيها، لأن البوتيك يعني ترجمتها في المعجم هو المتجر، لكن زمان كان متجر صغير، الآن يمكن صار يعتبر متجر متخصص أكثر، أنه في براند معين. فأعتقد أيضا أنه وجود مثل هذا المصطلح يعني دوليا قد يسلط الضوء أكثر على مشاريع الضيافة في داخل الدولة. طيب طبعا الآن أنا ما أريد يعني طبعا مع تقديري لكل الجهود اللي تتم في المملكة العربية السعودية من خلال الترويج للسياحة، لكن أنا أريد أركز اليوم على الجانب المعماري. مهندسة إيمان، وأنت مصممة داخلية، لو اليوم أنت حصلتي على فرصة أنك أنت تصممي تجربة مميزة للسائحين وللزوار في منشأة للضيافة أو منشأة فندقية، أريدك تخبريني كيف يعني أنت يعني كمصمم معماري إيش كيف تتعاملي، وإيش هي الاتجاهات الحديثة اليوم يعني في تصميم منشآت الفندق؟ لأنه ممكن حد يقول والله أنتم ما عندكم شغل غير التراث، وين ما وجهنا وجوهنا في الفنادق تراث
2: لا أنا حقول لك مثال جدا مميز أنا أشوفه لمشروع إحنا صممناه، ولكن هو لسه قيد التنفيذ حاليا في الرياض. الفكرة من وراءه كانت بالنسبة لي يعني، وإن شاء الله يعني تلقى يعني إعجاب الضيوف والمستخدمين إن شاء الله لما ينتهي، هو كان الفكرة منه إنه هو بيزنس هوتيل، فندق يعني يجذب رجال الأعمال وال يعني كيف القطاع منشأ يعني
1: المال والأعمال اللي
2: غالبا المال والأعمال
1: تستضيف اجتماعات ومؤتمرات، ويعني اللي هي غالبا تأخذ عليها الصفة الرسمية.
2: صحيح. فهذه عادة لما تجي تصمم بيزنس هوتيل يكون فقط الفانكشناليتي هي الأساس في تصميم المكان. فكان الحمد لله توفقنا في مع عميل كانت يعني عنده فكر وكان يبغى شيء مختلف للزوار المكان، بالرغم من أنه هو حيقدم فقط يعني أو أكثر تركيزه على البيزنس أسبكت لرجال الأعمال إيش يحتاج. فكان التصميم أساسه استوحينا من زهرة الياسمين السعودية، تطلع عندنا هنا في السعودية، وكانت زي كيف مثلاً في الثقافة اليابانية كيف التشيري بلوسم عنصر جداً أساسي تصميم عندهم، وعنصر جمالي جداً، والناس تسافر في المواسم تفتح هذه الأزهار بس عشان تشهد هذه التجربة. فاحنا حبينا اننا نلقي الضوء على حاجه يعني جدا منسيه والناس ما هي مره يعني بتقدرها, وهي هذه الزهره. وكان كل الكونسبت حق الهوتيل مستوحى منها, سواء كان في العناصر الجماليه او حتى في الاستخدام, كيف اللاي اوت, كيف الجريد حق الفندق عملناه, وكيف ريحه الفندق حتكون. تجربه كامله متكامله, حتى في نفس السيرفيسز اللي في الفندق كلها لها علاقه بالالوان هذه الزهره, بريحتها, بشكلها.
1: كيف صممتوا الريحه مهندسه؟ كيف تعاملتوا مع مساله يعني الرائحه؟
2: والله شوف, احنا عندنا في الاستوديو لما نجي نتعامل يعني مع مشروع تصميم, خصوصا لما يكون مشروع تجاري او ضيافه, نحب اننا نتكلم على التجربه كامله ونحط مكاننا مكان يعني نكون في مكان المستخدم, ونبغى تكون نهتم انه كل شيء يكون يعني في سينرجي بين التصميم, بين الاضاءه, بين يعني كل السنسز. هذه من الاشياء اللي يعني المهمه جدا, انه احنا كيف نخاطب جميع الحواس في اثناء استخدام المكان. فالالوان, الاناره, الخامات في المكان, وكمان حاسه الشم جدا مهمه لانها تو كومبلمنت العناصر المعماريه اللي احنا اشتغلنا عليها. فطبعا يعني نتعامل كثير مع مصممين عطور وشركات متخصصه في التهويات الاماكن, ويعني يصير نعمل زي كوردينيشن بين المصمم العطور وبين الشركه اللي هي ماسكه نظام التهويه في الفنادق, ونقعد من البدايه نتاكد كيف الديستريبيوشن حق الاجهزه
1: ما يختلط العطرية مع المطبخ مثلا.
2: صحيح مثلا. لا شوف, المطبخ هذه قصه ثانيه تماما.
1: اخبرك حاجه مهندسه ايمان, انا لما كنت في سنه ثالثه في مساق التصميم درستني الاستاذه دعد قاسم, اوجه له التحيه, لا زالت هي في عمان, وتخرجوا يعني كثير من المهندسين المعماريين على يدها. في هذا المساق كان لازم نصمم يعني فندق, وانا اتذكر كان الفندق في عندنا في ولايه مطرح في كلبوه, في هناك متنزه, وامام المتنزه في دار للضيافه تابعه لشؤون البلاط السلطاني, ولكن اعطونا كطلبه انه صمموا لنا فندق هنا, فخلفك جبل وامامك بحر. طيب هذا المطبخ وين نخليه؟ اذا خليناه في الخلف ضيعنا منظر الجبل, خليناه في الامام ضيعنا منظر البحر. والاصعب ان لازم ان الاكل يطلع من المطبخ يروح لكل الاماكن ويروح لكل البلكونات بدون لا اي سائح يشعر ان في عمليات طهي وعمليات, فانت تتعامل معه كانما عندك ازدواجيه, عندك حياتين داخل الفندق, في حياه فخمه وفي حياه عمل قاسيه
2: عمليه. صح,
1: كان التحدي في تصميم التجربه الفندقيه انت كيف تفصل ما بين هذين الاثنين. فالان اذا كانت الحركه هي صعبه, انا اريد اتخيل انتم كيف تحكمتوا في الرائحه.
2: زي يعني اكيد انت عارف انه انظمه الفريش اير والاكزاست في المطابخ تكون منفصلة 100% عن كل نظام التهوية في المكان, سواء كان هو فندق أو مطعم أو بغض النظر, حتى في القصور السكنية اللي احنا نشتغل عليها. فأجهزة الريحة اللي استخدمناها في الفندق هذه تكون متركبة جوة الدكت حق التكييف, في الدكتات حق الدفع عشان تنشر الريحة. اليونت حقت, أنا ما أعرف قد إيش تكنيكال أقدر أتكلم, بس
1: يعني أنا ما أريدك تكشفي كل أسرار المهنة, ولكن يعني إيش اللي ممكن نحن.
2: لا بالعكس, هذه ما هي أسرار مهنة, أنا أحب أني أقول هذه يعني طريقة العمل لكل أحد عشان أحب أنه الفائدة تعم. بس يعني ما أبغى أكون تكنيكال ويصير الموضوع شوية يعني
1: ممل أو ثقيل. أنا عن نفسي أريد يعني، وأتوقع يمكن المستمعين أيضا يعني، نريد نفهم إيش هي أسرار يعني تصميم المنشآت الفندقية. ذكرنا موضوع الهوية، ذكرنا موضوع التجربة، الآن نحن نتكلم عن الفصل ما بين الوظيفة وما بين اللي هي الإحساس والجمال. فهذا أعتقد هو ثالث عنصر المهندس المعماري يركز عليه في تصاميم الضيافة.
2: هي هذه تبدأ من البداية جدا، لازم المصمم يعرف هذا المبنى مين اللي راح يستخدمه، مين الشركة المشغلة اللي راح تكون تشغله في النهاية، لأنه الشركات المشغلة الأوبريترز يعني كل أحد لي الريكويرمنتس حقته، المتطلبات معينة جدا جدا دقيقة، حتى لو أحيانا تكون مو مرة يعني it makes sense، بس هم هذا هو مثلا القائمة اللي هم لازم هذا البيلدينج تكون يعني تخضع لها عشان يقدر يشغلوا هذا الفندق. فدائما يفكر من البداية الباك أوفيس حيكون إيش وعبارة عن إيش، وكل يعني عمال الفندق هم بيسكلي يعني كأنهم يعني أنا أعتبرهم فنانين، لأنهم هم بالضبط زي الممثلين اللي في المسرح اللي يكون سايبين كل حياتهم في الخلف، وإحنا ما ندري في المسرح وراء إيش قاعد يصير وكيف لبسوا ملابسهم وإيش إيش
1: تشوف الجانب المشرق فقط.
2: صحيح، فقط نشوف الجانب المشرق، لازم يكون جدا خدوم، جدا لطيف مع العملاء، زي ما تفضلت انه يبغى يجيب الاكل من مكان لمكان، يكون احيانا الفندق صعب مثلا الوصول، يكون لازم الاكل يوصل حار ساخن للغرفه، ولكن يطلع له عميل في نص الكوريدور او يجي احد يبغى يستخدم الاسانسير،
1: فهنا في الابواب
2: انت تعمل
1: الابواب السريه
2: فعلا هذه تلعب دور، كيف تكون مكانها على اللي اوت الخريطه، انها كيف تقدر انت حتخدم مين بالضبط من هذا المكان، والمصمم الداخلي يكون عارف الاوبريشنز بالتفصيل المميز، كانه هو حينظف الغرفه، كاننا احنا حنطبخ الاكل، كاننا احنا يعني نوصل اللوندري، احنا نحط نفسنا في هذا المكان، وكيف هذا كله حيصير بدون ما يتأثر على تجربة العميل، وإنه ما يشوف الأشياء اللي المفروض ما يشوفها. فطبعاً
1: أعجبني كثير مهندسة إيمان توصيفك لمشاريع الفندقة والضيافة أنها مثل المسرح، على خشبة المسرح يعني في هناك عرض فاخر ويعني مثير ومبهر، وخلف يعني الكواليس هناك اللي هو المطبخ، وكيف أنت يعني تفصل ما بين الاثنين بكل سلاسة. أعتقد أنت اختصرتي تصميم الفندق في هذا المثال، في مثال المسرح. خليني أنتقل إلى نقطة أخرى مهندسة إيمان. أنت معروفة بالluxury design، التصاميم الفخامة، وكيف تحققي الفخامة في المكان؟ أنا ممكن أخذ سجاد، ممكن أخذ إضاءة، نفس الإضاءة في الفندق، لكن لو جبتها عندي في البيت ما تعطيني نفس الإحساس، فكيف تخلقي هذا الإحساس بالفخامة؟
2: إحساس الفخامة لما نبغى نخلقه في المشاريع الخاصة مختلف جداً عن مشاريع الضيافة. مشاريع الضيافة أول حاجة لما نجي نستخدم الخامات تبدأ من هل هي خامات مطابقة للمواصفات الصحة والسلامة، مواصفات الاستخدام يعني الديوربيليتي حقت الفابريكس، هل مثلا
1: ما يحتاج أبدلها خلال سنة، ولا هي سريعة الاشتعال.
2: طبعا ممكن تجيب يعني ممكن تجيب قماش يكلف يعني مئات الدولارات وبس في 6 شهور في الفندق حينتهي، لأنه هو غير مصنع بحيث أنه يستحمل الربز. تعرف إحنا في شيء اسمه المارتنديل، هذه يعني هذه يونت تتحسب بيها. أوكي إحنا نجيب مثلاً القماش، نقول أول سؤال هذا كم إيش كم عدد المارتنديل اللي هي إيش الربز؟ إنه أنت هتجري في أشياء تكون مثلاً 10,000، في أشياء 30,000، في شيء 100,000، شيء 200,000. هذه إيش كيف حسبوها؟ إنها كم مرة صار لها احتكاك. فأنت في المنزل يعني ممكن العمر كله 100 سنة يجلس هذا البيت ما يصير عليه ولا حتى 30,000 احتكاك.
1: هذا نلاحظه يعني أحيانا تكون عندنا سجادة في البيت، حتى المستمع بس يفهم الرب اللي هو التآكل بالاحتكاك. الناس أحيانا تجي تمشي فقط في الوسط، فتشوف إنه مع كل عملية ضغط والناس تدوس يعني بالحذاء أو بالنعال الله يكرمكم على هذه السجادة، تشوف هذه المنطقة منطقة المشي بدأ لونها يتغير، بدأت الشعيرات شوي تنضغط بالمقارنة مع الجوانب تبقى بلمعتها وكأنها جديدة. هذا أحيانا يصير حتى لما نحرك الأثاث، أول ما نحرك الأثاث المنطقة اللي هي كانت مكشوفة وإكسبوزد تشوف أنها خلاص بدأت تبهت، في مقارنة المنطقة اللي هي مغطاة ظلت بحالتها الأصلية. فأنت تقصدي هذا بالتآكل؟
2: أنا أقصد صحيح، بس مو مرة هذا اللي أقصده. أنا أقصده في نفس الأبولستري اللي هي مثلا الأثاث نفسه، احتكاك الجسم الإنسان بالكرسي بالكنبة بالسرير، هذا هو اللي أنا أقصده يعني بالذات في المناطق العامة اللي هي في اللوبي في اللونجز في المطاعم حقت الفندق. قد إيش الكرسي هذا كم سنة يقدر يجلس بدون ما أنا أغيره، بدون ما تبان عليه مظاهر الاحتكاك، وخلاص it wears out، يعني خلاص ما ينفع أنه يستخدم، يبان قديم، يبان كأننا يعني ينزل من قيمة المكان والفندق. فهذا أول شيء ما نقدر نستخدم إحنا أقمشة خفيفة أو حساسة حتى لو كانت غالية يعني فخمة. في الفندق كلمة فخمة مختلفة شوية عن للمشاريع الخاصة. الشيء الثاني يعني رجوعا لسؤالك إنه كيف يكون فخم، بعد ما أنت تقفل كل الكريتيريا حقت يعني أولاً المصمم لازم يكون على اطلاع دائم بأنظمة السلامة والصحة والسلامة، أنظمة الدفاع المدني، أنظمة وزارة السياحة، وأنظمة المشغلين للفنادق، لأنه كل أحد عنده الستاندرد يعني معين. ما يقدر هذا الفندق يتشغل أو يأخذ رخصة إذا هذه ما كانت متواجدة
1: متحققة. نعم
2: متحققة. فأنت لازم تبدأ من هذا المكان وبعدين ندخل على فكرة الفخامة. الفخامة تجي في التكنولوجيا، كيف تجربة العميل، كيف يكون جدا مرتاح إنه هو قاعد مسدوح في السرير يقدر بضغطة زر يقفل الستارة يفتحها، يغير المود الغرفة من حيث الإضاءة أو يقفل تماماً أو يفتحها، كل شيء is controllable من ضغطة زر جنبه على السرير. فهذه من أعلى يعني العناصر الفخامة اللي تكون متواجدة ويصنف على أساسها الفندق. كمان من الأشياء زي ما قلت لك أول السباز اللي هي المنتجعات داخل الفندق، إيش الإمكانيات اللي تقدر تقدمها والخامات اللي نقدر نستخدمها هناك بحيث أنها تراعي الأنظمة الصحة والسلامة، وفي نفس الوقت تكون فيها إحساس عميق يخلي العميل نفسه يرجع تاني في هذا المكان، نفسه ياخدها معاه البيت. كثير عملاء، أنا كثير عملاء في المشاريع الخاصة يعني يسافروا سفرة، يروحوا بلد معينة، يرجع في الأوتيل الفلاني كانت فيه المراية هذه، كان فيه هذا الرخام، وكان فيه هذا الكريستال، أبغى زيه يعني هذه نقطة جدا مهمة وتدل على نجاح التصميم الضيافة اللي كان فيه، لدرجة العميل قرر إنه يبغى ياخذها معاه البيت ويبغى يرجع يخلقها مرة أخرى عنده في البيت.
1: أنا كنت أشوف في التواصل الاجتماعي مقطع، يعني مقطع مرئي لأحد الأشخاص يسوق يعني طاولة وبجانبها دولاب، كل شايفين الفندق كيف دريسنج صغير لكنه مدروس، نحن عندنا نفس أثاث الفنادق للبيوت. فأنا لما أشوف طيب ما ممكن، لأن البيت عندك فيه، أنت رايح للفندق إقامة مؤقتة، يعني عملية الغسيل والكي داخل الفندق بشكل شبه يومي، لكن في البيت أنت عندك كمية كبيرة. لكن استغل الجانب التسويقي من كيف الناس يعني تعجب بالأدوات اللي في الفنادق، وفيما بعد ينقلها. وأكثر حاجة شفتها من منتشرة المرايات الصغيرة هذه اللي كانت في الفنادق، اللي هي تعمل زوم تكبير عادة في أوقات
2: دورات المياه،
1: في دورات المياه يعني يستعملوها للتكبير منطقة محددة، مثلا لرموش العين أو يعني شعر اللحية على الذقن. فمعظم الناس في أثناء التصميم تقول أنا أريد مثل هذه المرايا عندي تكون في البيت، وبدأت تنتشر اليوم في كل في أماكن كثيرة.
2: صحيح صحيح صحيح، صارت ستاندرد الآن في البيوت، الطبيعي أنها تكون موجودة. وفي صح من زمان كانت في الفنادق، صح هذه مثال جيد. صحيح كمان من الأشياء يعني أنا أتذكر في مشروع هنا في أبحر، عندنا في بيت بحر، عميل راح جلس في بالي شهر في بلغاري هوتيل ويبغى يكون عنده بلغاري هوتيل الخاص به في جدة في أبحر في منزل الخاص على البحر. وكانت دحين ما نسيت اسمه، بس يمكن أنت إذا تعرفه، نوع الحجر اللي يستخدموه في الهاردسكيب في المناطق الاستوائية زي في إندونيسيا ومالديفز وهذه المناطق، عندهم نوع معين جدا يشبه الحجر المنقبي عندنا في جدة اللي هم يستخدموه في المسابح. سبحان الله لما يكون ناشف يكون أكثر على البيج أو رمادي، ولما يكون جوة الموية يصير لونه على أخضر. هذا الخامة أبداً ما هي متوفرة عندنا في السعودية مثلاً، هي خاصة جداً يعني هي لوكال ماتيريال من عندهم، ولكن هو أصر إنه من تحت الأرض نجيبها، يعني نجيبها لازم المسبح حقه في جدة يكون نفس المسبح حق بلغاري هوتيل في بالي. فكانت very challenging لأنه هي كانت خامة ما هي غالية، ولكن شحنها جداً غالي وإيجادها جداً غالي أن نوصله. وفي النهاية يعني وصل لمبتغى وقدرنا نتحصل على
1: هو. أنا لاحظت يعني في
2: يعني
1: بعض الموردين لهذه الأحجار صاروا يسموها باسم الفندق، يعني مثلا في حجر اسمه بالي ستون، أنه خلاص هذا مباشرة مرتبط بالتجربة الفندقية يعني في بالي، فيسموا
2: صح. حتى في الريتيل في رخام الريفر ستون يسموه روبرتو كافالي لأنه هو موجود في كل الشورومز حقت روبرتو كافالي. فصح ارتبط اسم أو نوع الرخام باسم الماركة،
1: العلامة التجارية.
2: نعم. العلامة التجارية صحيح.
1: طيب وأنا أقترب يعني من نهاية عمر حلقة هذا الأسبوع مهندسة إيمان، خليني اليوم أتكلم عن توقعاتك أنت لمشاريع الفندقة والسياحة، كيف مستقبلها تشوفيها، وكيف وضع مدننا اليوم نحن أيضا في مثل هذه المشاريع؟ هل نحن متأخرين؟

0: يعني مشاريع طبعا أكيد عندنا في السعودية في يعني احتياج لمليون غرفة. يعني احنا عندنا غرفة فندقية مع الاكسبو 2030 اللي جاي ومع كل التوجه السياحي الحلو في مجال الفندقة القادم. هو انا ما حقول احنا متأخرين، احنا يمكن كنا من زمان متأخرين، بس الان صار في تنوع يعني جدا قوي بطريقة يعني تخلي اي انسان يبدع، مو بس المصممين، من كثر توفر الفرص واختلافها. يعني صار في منتجعات على البحر، في منتجعات صحراوية، في جبلية، في البزنس هوتيل، بوتيك هوتيلز، الارت هوتيلز، الفيرناكلر اركيتكتشر اللي هي المباني اللي بيحولوها الى فنادق. ففي كمية تجارب ويعني بوتنشل كبير في جميع مجالات الضيافة. يعني صار في تخصصات أكثر، يعني ما صار الموضوع فقط تخصص ضيافة، صار الضيافة صار لها تخصصات أكثر في خلق هذه المشاريع. فأيوة يعني هو صراحة أنا جدا متحمسة، وهو يعني مجال جدا حماسي ولي يعني لي يعني أبعاد كثيرة جدا.
1: أتوقع يعني نحن في دول الخليج خصوصا مع الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا في التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وكل دولة من دول مجلس التعاون يعني اللي تتميز بطبيعة خاصة، أتوقع أنه من الإمكان يكون في نوع من التكاملية، فضلاً أنه
0: من
1: المملكة...
0: البحر الأحمر إلى الخليج.
1: نعم.
0: يعني كمية تنوع. هذه رحلة يعني تخلي السائح الأجنبي يقدر يعيش شهر في تجربة مختلفة وراء تجربة مختلفة لمدة شهر، ما يعيد ولا يوم نفس اليوم اللي قبله. صراحة أنا يعني الحمد لله، أنا صراحة هذا يعني جداً محظوظين من رب العالمين إنه إحنا نكون في منطقة متنوعة لهذه الدرجة، الحمد لله.
1: مع أنه أحياناً البعض قد يستقل منها أنها مجرد صحراء، ولولا النفط ما كانت
0: غنية.
1: تسوى شيء، ولكن هي
0: بالعكس.
1: يعني فيها من المقومات الطبيعية اللي لما نقارنها بدول أخرى
0: ما أتوقع
1: من ناحية من ناحية الحجم يعني تكون أصغر، نحن في مساحات أكبر، وفي التنوع في نفس في الدولة الواحدة تشوف البحر والجبل.
0: صحيح.
1: والصحراء. ف
0: صحيح.
1: طيب
0: والحمد لله يعني يعني احنا كمان جدا محظوظين انه التنقل بين هذه الاماكن جدا يعني مريح، مو غير انه مريح انه امن جدا. يعني عنصر الامان اللي احنا نحظى به في دول الخليج هذه يعني السياح الأجانب بينصدموا منها. والحمد لله الحفاوة الاستقبال، أنا دائما أقول إحنا عندنا إحنا بطبيعة الحال تصاميمنا تصاميم ضيافة حتى في المشاريع الخاصة. إحنا عندنا في بيوتنا لازم يكون في ديوانية مفتوحة 24 ساعة، بابا ما يتقفل، عشان أي ضيف يقدر يجي يستخدمها استخدامه الخاص. يعني تصميم الضيافة يعني هذه من الثقافة
1: متأصل في ثقافتنا،
0: متأصلة. صحيح جدا. فطبعا في مستقبل باهر جدا، وما أتوقع أنه حيقارن بأي دولة تانية، لأنه هي بارت من كيف إحنا نعيش حياتنا.
1: إذن أنا ما أحتاج للشق الثاني من السؤال، إذا كنا نحن متأخرين فمن يعني من المقارنة يعني إلى وين نحن نريد نوصل؟ فقط الوعي عند المعماريين لابد أن يكون، ولابد من التكامل أيضا مع المستثمرين، ما فقط أنا أنشئ لي مخزن لإيواء الناس وخلاص ينام ويفطر، ولا هي مسألة التصميم الفندق له انعكاس مباشر جدا. صحيح. على هوية البلد وتسويقها، وأيضا على تنشيط قطاع السياحة.
0: صحيح. وإحنا عندنا أتوقع يعني مثلا إحنا عندنا في السعودية أصلا مو مرة الواحد يقدر يصمم بهذا

0: استهتار لأنه صار فيه ستاندرد عندنا وعندنا رؤية 2030، يعني ما حد يقدر يمشي بعيد عنها، لازم كلنا نكون مواكبين، فما في مجال أصلاً أنه تبدأ التصاميم الضيافة أنها تكون بهذا الاستهتار صراحة، أو أنه يكون مصمم غير يعني
1: في مسؤولية، مسؤولية مجتمعية على المصمم،
0: يعني غير كفاءة. نعم. صحيح، مسؤولية جداً كبيرة.
1: أنا شاكر لك مهندسة إيمان.
0: شكراً، شكراً على هذه الفرصة، والله جداً استمتعت، جداً يعني استمتعت في الحوار، شكراً لك.
1: الشكر لك، كذا نورتينا ببعض الأسرار، وخلي نقول أسرار المهنة في تصميم مشاريع الفندقة والضيافة. نتمنى اليوم أعزائي المستمعين أن نحن لما تدخلوا اليوم للفنادق تبدأوا تعرفوا وين الفندق اللي يقدم التجربة، وين الفندق اللي عرفنا على الهوية، لأن أيضا وعيك أنت كزبون وبشكل عام وعيك أنت كشخص بالعمارة، لما ترتفع ذائقتك أنت ما راح تقبل العمارة السيئة أو اللي هي العمارة بدون عمارة. فنتمنى أن نكون وفقنا اليوم، أن سلطنا الضوء على تصاميم مشاريع الفندقة والضيافة. كانت معنا المصممة الداخلية إيمان بنت عبد الإله أبو الجدائل من السعودية، وهي مؤسسة مركز إن ديتيل ديزاين سنتر، مركز تصميم التفاصيل، وكل التوفيق لك نتمناه مهندسة إيمان، ولازم تزورينا في عمان تشوفي التجربة المعمارية في قطاع السياحة.
0: جدا متشوقة صراحة لهذه الزيارة، إن شاء الله قريب.
1: كل الشكر والتقدير لك يا مهندسة إيمان.
0: شكرا، شكرا لك.
1: وأعزائي المستمعين، أتمنى أنها نالت إعجابكم هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغة مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلا خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلا الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها؟ وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها.
4: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود. بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش. كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وأصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا. طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد ما بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات. فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن خليني أقول العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
4: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
3: نعم.
4: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.
3: نعم.
4: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر. لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بداية من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
4: نتمنى أن يكون وقت المناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني أنا بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهة نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع ولدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع. خصوصا أنه يعني يعرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس ومحاولة لكسب أرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم من 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع على الإنسان المسلم. لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
3: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
4: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم يعني نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة لأن احنا كعمانيين بالمسجد الأقصى. أيوه، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
3: وممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة؟ هل كنت يعني أعدت تحرير النص من البداية؟ هل أخذت رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
4: نعم أرسلتها، لأنه خصوصا هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص.
3: نعم.
4: ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وأنا استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس.
3: نعم.
4: هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
3: نعم. سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. احنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
4: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية.
3: نعم.
4: يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى هو والمسجد والكعبة كلاهما مسقط الأفقي لكليهما.
3: نعم.
4: شبه مستطيل.
3: نعم.
4: غير متساوي، عفوا مستطيل غير متساوي الأضلاع.
3: نعم.
4: متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ، خصوصا اليابع في هذا السن.
3: نعم.
4: فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضا معرفة اليابع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحيانا لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة.
3: نعم.
4: أقول هذه المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: أريهم صورة الجامع القبلي يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض أو لدى مع الأسف لدى الغالبية أنه هذا لهم المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية.
3: نعم.
4: مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
3: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
4: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل المعلومة لأنها عن طريق لغز، فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد الطالب يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأنه هذه التجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة.
3: نعم.
4: يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات من يبحث يجد مثلا. هذه عبارة بسيطة جدا، أنا قرأت الرواية من متى؟ من 3-4 سنوات.
3: نعم.
4: لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظت أنه الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع واللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
3: نعم. طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له، حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا. ماذا عن مصادرك الأخرى، يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
4: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات.
3: نعم.
4: فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي تعلها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب يعني كم ميول.
3: نعم.
4: أيضا كتب التشويق والمغامرة.
3: نعم.
4: بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت اللي هي الأخوة المغامرون. نعم. أو عفوا المغامرون الخمسة.
3: نعم.
4: كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية فكنت أيضا أطلع عليها.
3: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
4: في الطفولة.
3: نعم.
4: الطفولة كنا نقرأ لمحمود سالم.
3: نعم.
4: يعني أذكر لحد الآن الأبطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
3: نعم.
4: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
3: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كرنفاني. غسان كرنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل يعني غسان كرنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
4: ممكن لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
3: نعم.
4: يعني أكيد طبعا كاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتبة أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
3: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
4: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة. فلما كتبت أول رواية سر القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسات بيت المقدس في رواية خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع موضوع بيت المقدس لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014.
3: نعم.
4: على غزة فبعد الحرب شعرت بالعجز.
3: نعم.
4: أنه ماذا يعني ماذا نفعل فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
3: نعم.
4: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
3: نعم.
4: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل حركة البطل تنقلاته فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
3: نعم.
4: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى فكان هذا مهمة جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات.
3: نعم.
4: من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات كان عندنا نحن مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس فبفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
3: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية لأنها قد تتضارب ويقال بأن أنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثتي عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
4: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة، أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
3: وعد الفور وما إلى ذلك.
4: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
3: لهرتزل أظن،
4: هرتزل أيوة. نعم. نعم هي
3: نعم.
4: فانظري بدأ الموضوع برواية. الآن خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس.
3: نعم.
4: وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم، أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
3: نعم.
4: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
3: نعم.
4: من ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو والمسلمين تزيد، لدرجة أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
3: نعم.
4: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
3: نعم.
4: والدليل أنه لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
3: نعم.
4: وفي منطقة المسجد الأقصى.
3: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
4: دليل لا يوجد دليل.
3: نعم. نعم.
4: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
3: نعم.
4: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
3: نعم.
4: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
3: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال، يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
4: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
3: نعم.
4: أنه من يسأل عنه أين يجده.
3: نعم.
4: ولله الحمد وفضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت بينك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 فترة قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري.
3: نعم.
4: ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
3: نعم. جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا عن الكتب اللي يقرؤوها على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسأله يقول هذا يفرض نفسه علينا، لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من هذه من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
4: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي بالوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة وأيضا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذه الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة، في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك يعني. ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة، والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس. يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير، فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
3: نعم رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة، هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيتي أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
4: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن أحد الأخوات والزميلات. كنت أنا كتبت سر القلادة وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة، وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل نقول تعنى، يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة. يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني. فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة. فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب مناح المفقود كتبت له هداء.
3: نعم جميل،
4: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة،
3: نعم
4: يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
3: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة، فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018، ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
4: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
3: إذن أحبتنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
5: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
5: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
5: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
5: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: على شرفة البحر. تجول الأفكار في رؤوس الجميع، تدور وتدوم وتحوم، تتعسف أحيانا وتهيمن وتسيطر، تتشاسع وتتباعد، تضيق الفكرة عند أحدهم وتستبد أخرى لديه، إرثا جينيا أو لطخة من لطخات الموهبة أو التجلي أو السحر أو الحنين أو الكارثة أو الصدمة أو جميعها معا. من هنا ولد الإمبراطور والشقي والمجرم والكائن المضعضع والبائس والمتفوق والمتحرق والمتشوف والحالم والمستغل والبطران والظمآن والخاسر الأبدي والمحروم والسعيد بشيء أو للا شيء والمتنمر والمستقل والمبشر والمتنسك والمقيم على الشهوات والعريق في الموت والعازق للهب والمنتحر والبطل والمتوحد والمستوحش والتعب والمتصبب عرقا وقد أنهكته الحياة والراني والسائر في نومه والعادي والفيلسوف والشاعر والأكاديمي اللطيف والأكاديمي الذي يشبه المسطرة والكروان والغراب واللا كروان واللا غراب. هذه وغيرها حالات وأشكال، نوازع ومنابع وأطياف، وبين ذلك كله يقف الكائن عاريا مستمسكا بقشة أو متشبثا بنغمة أو متلهفا لإيماءة تشده أو تجرفه جهة القلوع صوب بذرته الشررية النائمة في القلب، صوب جبلته العندلية التي لم تمسخ ولم تتشوه، وبريشة مغموسة في حبر الروح ندرك أننا بشغف ممسوسون بما لا يجرفنا ولا يغيبنا. سنحمل معنا الزاد الثمل والحمولة الرشيقة التي أوصانا بها البحر والتمائم الحلمية التي أومأت بها الجهات والشجرة اللامرئية، الشجرة البنفسجية المزروعة في حديقة الصداقة نحو البشر الأحياء والأموات، نحو الأشياء المتلفعة بالبرق الخافت المحتال، الأشياء الزلال في جهنم الدرب، الأشياء الحارة في زمهرير الجحيم. في تلك القرية الطللية راودت البحر، رأيته بحدقتي والنسائم تفعل فعلها في الدشاديش، رأيت البحر ملصقا على التراب كان محكوما عليه بالنوم على الرمل كما لو كان فاكهة سائلة مقدمة على طبق، أو مثل طفل عملاق زج به في المهد العظيم، طفل مكتمل التكوين قديم ومبتسم سليم المناغاة مطروح على الفراش الوردي مثل كنز وقور. قرأت لوتريامون فيما بعد كان يهذي عن البحر الملصق على التراب أيضا. هكذا نلتقي مع الأطياف الشفيفة التي مرت على الأرض، وننفتح على احتمالات التلاقي والتصادف والتواطؤ والتعالق. هل ذلك لأن برق الفكرة يلتمع لنا جميعا في سماء الإنسانية المعذبة، وأن حدود الرؤى قد اندلعت فيها نيران المسافات، وأن قميص يوسف الذي لم يأكله الذئب قد ألقي على الحواس فصارت بصيرة ومتآلفة؟ رعاة أفكار منغمة ينسقون في داخلهم زهر الإنسان الجميل. أينما وليت وجهك وجدتهم سقاة للدفء وزراع نجوم وسنابل، يطلون من المقابر ومن البحار ومن الأسفار السالفة والآتية. هكذا ترحل الأرواح أيضا وتتناقل وتتطامن، تنحني وتتشبث وتتعانق، تشرق وتغرب دون ما حواجز أو موانع، حيث أنا هو الآخر وحيث الآخر هو أنا، دون ما قمع أو استلاب، بل تعايش حر وتناغم سلس وجذاب وممتع. في هذا التنقل تنهار المستويات والدرجات الوهمية المصطنعة، مثلما قد يصير الرئيس مربيا للدواجن

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: مع عبدالله البحران.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرك.